أهلا بكم جميعا، وما تبقى من نغم يسري تحت سقف المكان في المذاق العذب لصوت الموسيقى المحبوس في جرار الأيام بين الممكن والمستحيل. وما أكثر ما ذاق المكان، وما أكثر ما وسع القلب وغمرنا بالحب العظيم. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الموسيقى، على إيقاع الكلمة في النهر الخالد.

فيك كل الناس أذن، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، فأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خن ألم تخني، أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك

تسر لي لتسري المدام. إلهي لست أحب اللئام، ولست ملاكا، ولكنني بريء من الحب دان المرى. وإن كنت أهوى فإني بشر أريد من الحب طول انسجام، وأكره في داخلي كل شر، لأني أحب طباع الكرام. أريد السعادة من كل نبع، وأكره في الحب طول الخصام.

انا

يهزأ بالهوى، لا صدق فيه ولا أثر. ما كنت أحسب أنه يرضى إلى الكل النظر، لكن هذه غلطة.

رجعت أفكر، يعدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماضٍ.

إليك أخبارا تبوع جميع أسراري. سئمت عنادك الضارئ

في زحمة الأيام كتبت لنا الأقدار أرقى قصة، في جدي، في إخلاصي، في أصل الوفاء، وتوافقت

غريب.

تهددي مقولتي بأنني أحبك.

فيها رغبة.

بالهناك في اللقاء الأول وعذوبة التعبير في وجه الجليل.

سوف أنسى رغبة.

احغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت، فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟

رائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون

في عمق ذكر.

الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين، لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني.

تطلبي مودتي فقد سئمت الانتظار وبذلت أقصى غايتي.

الجامعة.

صرحا من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظمأ الساري له أين في عينيك ذياك البريق يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنين لك يكوي أضلعي والثواني جمرات في دمي أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا قيدك أدمى معصمي لما أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصنها وإلام الأسر والدنيا لدي أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياء واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن شجي الكبرياء عبق السحر كأنفاس الربا ساهم الطرف كأحلام المساء أين مني مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسنى وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر منك دنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا هل رأى الحب سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليت أنا لا نفيق يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو يا حبيبي يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: أساسي مازال صوتها يلعلع في داري وثم شكون يحب يعمل منها فنانة. وانا عاد نولي بايرة متروكة وعمل روحها مش هوني. الليلة نوريك يا صلوحة شكون هي بدرية.
1: انت يا طفلة يا قعرة
2: حشتك بيا؟
1: انا مازلت بيك ايجل هوني.

0: طيب طيب ولا
1: البوس ليها من عندك
2: مش مدرية بشري. يا سرقة طب مش انتو قاعد ديارة
1: ازاي بنتي
0: بي يا صيف

0: مزعود احنا وين؟
1: احنا في حومة سيدي بو مردوم.
0: سيدي بو مردوم وسيدك زادة انت سيد بو مردوم.
1: ما تلعبش لازم ما تلعبش مع الولية ولا يدقوك.
0: يعني مدقوك من عند ربي. اسمع مزعود اعطيني السبسية.
1: شنو يزيك تكيف تبرش رام ستة طوى بالحساب.
0: مين ستة شانتم يعملوا في حمى الجمل؟ راني حمى يا مسعود. مسعود وقتاش نوصلوا لحومة السردوك؟
1: طوى نشوف.

0: يراني كبارة.
1: شبيك تراعد يابا؟
0: شعل بسخانة تخنقت والنوم طار عليا يا شبيريسة.
1: سكر شباك وركض ناموس على زيدة كنت عام ليلة تقعد عام ليلة. انتي سكر شباك وما تشعلش الضو يابا.
0: اركض اركض مانيش مستعل الضو. ما عادش عندي نوم يا شبيريشة، ما عادش عندي نوم.
1: إيش بيك مريض يا لياهو؟ لازم تعمل إيدا لطفة عليك يا عمري، لوريني في خيار يابا.
0: مانيش مريض، ماني

0: يابا وركض، فرنسا مازالت لوني قوية.
1: يا ولدي ألمانيا ولا تحكم في فرنسا، اشبيك كم كفايق؟ وفرنسا عملت حكومة وليتها سمات فيشي رئيس فرنسا، والانجليز قريب يسلموا. يا سبيريس القنابل هابط على بلادهم. اسمت زالي يا عمري.
0: لطف عليك يا عمري، سينيرال تقول لوني ينظروا، والانجليز ما هماش واحد ممان. امريكا دخلت الحرب، اركض بلاز ما تخافش يا عمري، اركض بلا ما تهلوسنيش انا.
1: ادوناي ادوناي مكش فايق مكش فايق، ايطاليا ورانا وانتر قدامنا، والربي الربي سمعونا كقال اليوم.
0: ربي سمعوك ليدا اش قال اش قال اش قال الربي سمعونا ليدا.
1: اسمعني اسمعني بلاش فريخ، قال صحبوا العرب اعطيهم الفلوس باش يحميوكم ومشيوا معاهم للتسر والزبولات. وقال ذاك الربي سمعون زادا
0: شنو قال مرة أخرى؟
1: اي قال مرة أخرى
0: هادو بايس
1: خبيوا الدب نتاعكم
0: ايه
1: وزدوا فلوسكم سيرتهم البنوك الكل.
0: شنو آخر يا عمري؟ أحرب الربي هكا طيرت نومي كل ليلة كتعمل ايدا أسحب سكر شباك انتي سكر شباك ورقد.
1: ليش ويني فيك ليش ويني فيك يا سبيريسة، سخلي كاس حليب وقليلي عظمة خل نحط اسكني ونسني الشيخ العفري.

0: مونوغرافيا اليوم الدنيا ليل توا.
1: الشيخ العفريت هذاك، هذاك حبيبي الله يرحمه، كنت تتبع فيه من حفلة الحفلة. شلتو الغنية هادي تعمل كيف؟
0: ليل ارقد وخليني نرقد كل ليلة هكا كتعمل لي كل ليلة تساوم لي ليلتي.
1: هادو ناي الشيخ العفريت هذاك حبيبي يونسني. هاني سكرت الشباك
2: لياو. سكر سكر الماكينة فما حس البرا يا عمري.
1: شقيق ولادة هادو ناي هادو ناي شنو هذا؟ شي ما تما شي اسبيريشا برا داوي ودنيك.
2: فما شكون قدام الباب؟ اسمع مليح يا عمري.

0: والله علي عبيس تعدت عليا ليلة مسودة.
1: ليلة وحدك في شوارع تونس
0: مع القطاطس، فرنتها العاصمة في الليل مسيب يحكموا فيها كالقطاطس والقطعية.
1: اسمعني، نعرف واحدة طليانية ترشة وتلوج على شكون يونسها.
0: فديت من ديارنا، اللهمش تكون دار فن كيف دار سي مصفى ولا بدرية.
1: الخدمة والشرط ما يتقابلوش، كان نادمة على دار بدرية نمشي تنكلمها.
0: اللطف بعدك الطريحة.
1: هيا احكي لي عليها الطريحة.
0: والله يا ما خليتش فيه، خذيت غرضي عضيت قرص وقلت لها ما سيب كلمة تقولي إلا صالح.
1: وقالتها؟
0: والله قالت، قلت لي سيبيني نبوسك من راسك غير سيبيني يا صالح أخوتي.
1: يا عفريت هكا تعمل
0: خي؟ ظلمت وني ما صبرتش
1: باهي. هي وتواوين ناوي تسكن؟
0: هاني مازلت نخم، يمكن نمشي بحث خالتي محرزي، ولا هاني عندي طرف فلوس تو نكلم حجيرين.
1: صليح هيا ترضى بيا ونعرسوا على سنة الله ورسوله؟
0: بجدك؟
1: بجدي، قبل فكرت فيك وتو جابك مكتوبك ويمكن زهري وزهرك.
0: حتى هذا حل، خليني نخمم.
1: ما تخممش، كثرة التخمام تفسد النية. من توا نمشيو للعدول ونكتبو الزاق.
0: ني قبلتك كيف ما انت، اما عندي منقول راني للراجل باش ناخذ. تعرفني راني مغرومه بالغناء، تعطيني حريتي نزغرت تو.
1: حب الغناء حب، ما غني في دارك، غني لي انا، غني لاولادك. واللي نعرفه بصراحه الوسط الفني يخوف وبرشا كلام.
0: ني راني نموت على الغناء، واللي غنوا صوتهم مش خير من يسمني نتحرك ونعرف بصوتي. كان انت قبلت نجيح لنا للزوز، خمم ونخم والمكتوب يغلب علي عبيس.

0: صليحة السلوح. اشبه خرجت ولا بزلت ريقد؟
1: شكون؟
0: الست بدرية. والله سامحيني دقيت بالقوية حسبتك صليحة.
1: ادخل ادخل.
0: سامحيني كان خلقتك. وش بي وجهك؟ وجهه منفوخ. اللطف عليك مو لاباس.
1: ما فما شي، زلقت زلقت.
0: اللطف عليك، ان شاء الله ان شاء الله في عدوك يا ست بدرية.
1: بالقسم ادخل للصالة حاجتي بيك.
0: اخي صلوحة ويني؟
1: خرجت بكري. اقعد اقعد.
0: حيرتيني والله شغشبتيني.
1: اش باش نقوله هذية بالقسم؟
0: ست بدرية
1: نحبك تلوج على صريحة وترجحها.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية.

عليه.

وبذا

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 33 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. هذه أوصاف المتقين أهل الجنة، وهي جملة أوصاف كلها مناقب ومفاخر. قال تعالى في الوصف الأول: الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء هي الحال التي تسر، والضراء هي الحال التي تضر. وفسرهم ابن عباس باليسر والعسر، أي السعة والضيق. الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال، فينفقون في كل حال بحسبها ولا يتركون الإنفاق. قال تعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فهم لا يشغلهم شيء عن طاعة الله تعالى وعن الإنفاق والإحسان إلى خلقه بأنواع البر. جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد بدأ الله وصف المتقين بالإنفاق لأمرين: الأول أنه عكس وضد الربا الذي نهى الله عنه في الآية السابقة، إذ أن الصدقة إعانة للمعوز المحتاج لتوفير ما يكفيه، بينما الربا استغلال الغني حاجة ذلك المعوز لأكل أمواله بلا مقابل، فهي ضده. ومن ثم لم يرد في القرآن ذكر الربا إلا ذم وقبح، ومدحت معه الزكاة والصدقة. قال تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى في سورة البقرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الثاني أن الإنفاق في حالي اليسر والعسر أدل على التقوى، لأن المال عزيز على النفس ويشق عليها بذله، ففي حال اليسر يسيطر حب المال على النفس، وأما في حال الضراء فيرى الإنسان أنه أجدر أن يأخذ لا أن يعطي، ولكنه مع ذلك قد تتوفر له الفرصة فيجد ما ينفقه في سبيل الله ولو قليلا. وحب الخير وتذكر الآخرة هو الذي يحرك في الإنسان عاطفة الرحمة، فالدين يدفع إلى البذل والإنفاق ولو كان قليلا، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والقليل إذا اجتمع من الأفراد والجماعات صار كثيرا. لذا قال الله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويتضح من هذا أن الله جعل من أهم علامات التقوى بذل المال، كما أن الشح علامة عدم التقوى، والتقوى هي السبيل الموصل إلى الجنة. فأهل الثراء الذين يقبضون أيديهم عن بذل المعونة للأفراد والجماعات، هل تغنيهم صلاتهم وصومهم شيئا مع الشح بالمال؟ فما هي إلا حركات وأعمال يقومون بها دون أن يكون لها الأثر الناجع في نفوسهم، إذ الصلاة التي يطلبها الله والصوم الذي يرضاه هو ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. وأي منكر أشد من الامتناع عن إنفاق المال حين الحاجة إليه لنفع أمة أو فرد. الوصف الثاني في الآية للمتقين: والكاظمين الغيظ. قال القرطبي: الغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بد. المتقون إذا ثار بهم الغيظ يمسكون غيظهم مع قدرتهم على الانتقام، لا عن ضعف ولا عن عجز. ومن أجاب داعي الغيظ وعمد إلى الانتقام فإنه لا يقف عند حد الاعتدال ولا يكتفي بالحق، بل يتجاوزه إلى البغي، ومن ثم كان من التقوى كظم الغيظ. ومن فضائل كظم الغيظ تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الناس ونشر التسامح فيهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وطريق علاج الغضب ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الوصف الثالث للمتقين: والعافين عن الناس. الذين يتسامحون ويعفون عمن أساء إليهم وهم قادرون على مؤاخذتهم، وتلك منزلة ضبط النفس التي قل من يصل إليها، وهي تدل على سعة العقل ورجاحة الفكر وقوة الإرادة والشخصية، وهي أرقى من كظم الغيظ. كظم الغيظ الذي يكون مع بقاء الحقد والضغينة، بينما العفو تام. وهذا مثل قوله تعالى في سورة الشورى: وإذا غضبوا هم يغفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. وفي الآية إشارة إلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الرماة الذين خالفوا أمره في غزوة أحد، وإلى تركه مجازاة المشركين بما فعلوه بحمزة رضي الله عنه، حين قال صلى الله عليه وسلم: وقد رآه مثل به، والذي نفسي بيده لأمثلن بسبعين منهم. فلقد عفى عليه الصلاة والسلام عنهم ولم يفعل ما توعدهم به.

0: الوصف الرابع للمتقين الإحسان. قال تعالى: والله يحب المحسنين، يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها، ويثيبهم على إحسانهم. والإحسان أن تحسن وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان. ويكون الإحسان إلى الغير إما بإيصال النفع إليه، وهو الذي عناه الله بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء، وإما بدفع الضر عنه، وهو ما عناه الله بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن ثم كانت هذه الآية جامعة لأصول الفضائل ومكارم الأخلاق ولوجوه الإحسان إلى الغير. وقد ذكر الله الجزاء على الإحسان بقوله: والله يحب المحسنين. ومحبة الله للعبد هي أعظم درجات الثواب. يروى أن جارية كانت تسكب الماء لسيدها ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها فجرحه، فرفع رأسه فقالت: إن الله يقول والكاظمين الغيظ، فقال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. الوصف الخامس للمتقين التوابون. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فعلا قبيحا يتعدى ضرره إلى الغير، كالزنا والربا والسرقة والغيبة ونحوها، أو ظلموا أنفسهم، أي فعلوا ذنبا يقتصر ضرره عليهم، كشرب الخمر ونحوه، إذا فعلوا ذلك ذكروا وعد الله ووعيده وعظمته وجلاله، فأقلعوا عن الذنب ورجعوا إلى ربهم تائبين مستغفرين لذنوبهم راجين رحمته. قال تعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وليس المراد من الاستغفار الاستغفار باللسان، فتحريك اللسان بكلمة أستغفر الله مرة أو عدة مرات لا يرفع إثم الذنب، بل الاستغفار هو التوبة النصوح. ومن يغفر الذنوب إلا الله، استفهام بمعنى النفي، أي لا يغفر الذنوب إلا الله. وهذه جملة اعتراضية لتطييب نفوس العباد وحثهم على التوبة وتحذيرهم من اليأس والقنوط، ولبيان أن الذنوب وإن عظمت وجلت فإن عفوه تعالى أعظم وأجل ورحمته أوسع. وشرط قبول التوبة عدم الإصرار على الذنب. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب وأقلعوا عن المعصية، ولم يستمروا ويصروا عليها. وقوله تعالى وهم يعلمون، أي يعلمون أن الذي أتوه معصية نهى الله عنها. والمؤمن المتقي لا يصر على الذنب وهو يعلم نهي الله عنه ووعيده عليه. وبعد ذكر أوصاف المتقين قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أولئك المتقون الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم على ذنوبهم وأمن من العقاب، ولهم ثواب عظيم عند ربهم في جنات تجري خلال أشجارها ومن تحت قصورها الأنهار، وهم خالدون فيها أي ماكثون فيها. هذا الجزاء يناله من أخلص في توبته ولم يصر على ذنبه، وهذا يشمل من فر في غزوة أحد ثم تاب ولم يصر، فله مغفرة الله. ونعم أجر العاملين، أي ونعم هذا الجزاء للعاملين تلك الأعمال الصالحة. هذا الجزاء هو الجنة. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

أحبتي الأفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

منذر سواك ما لي موئل

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت

والزجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

0: حتى صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تونس تستقبل عاما هجريا جديدا. نزول كمية هامة من الأمطار بمختلف الجهات بينها صفاقس. أكثر من 1200 مسار تكويني في دليل التوجيه الجامعي الجديد. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى لوط قرقنا. في العالم بدء عبور بعض السفر عبر مضيق هرمز، وترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. الرئيس اللبناني يرحب بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني، ونتنياهو يعلن أنه غير ملزم بالاتفاق ولن يسحب

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام إنما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة وموعدكم اليومية أحلى صباح، تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله حتى 9 من صباح هذا اليوم الجديد، صباح الفاتح من محرم 1448 هجري، الموافق للسادس عشر من جوان 2026 الثلاثاء. طبعا موعدنا الأسبوعي في منوعتكم أحلى صباح، تسمعون على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. كل عام وأنتم بخير وسنة هجرية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح والتوفيق، تكون سنة البركة إن شاء الله وسنة الخير بإذن الله على تونس وعلى كل الأمة العربية والإسلامية. قاتبة، أسعد الله صباحكم بكل الخيرات، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المنوعة كما العادة تأنسونا ونأنسكم فيها من خلال عدد من الفقرات والاستضافات الصباحية. شكرا لكل من اختار صوتنا ولكل من متعود ربما على الاستيقاظ على صوتنا في صباح الثلاثاء، شكرا لكم على وفائكم، على تفاعلكم، على رحابة صدركم، على محبتكم الكبيرة لإذاعتكم مع هذا مع الإطلالة هذه الجديدة أكيد من استوديو 1 استوديو 1 إذاعة فاقس الاستوديو المرئي. نحب نذكر طبعا منوعتنا بعد شوية تكون في رسالة صباح وأكيد ما نجمو نحكيو فيها. الرسالة اليوم كان على السنة الهجرية الجديدة، على هذه البركة الجديدة، وإن شاء الله يكون عام هجري مكلل كما قلت بالخيرات وبالبركات إن شاء الله على كلنا، على كل واحد فينا ويسمع فينا ويصل صوتنا وصورتنا مع صباح جديد. نذكركم بأوقات الصلاة، الفجر كانت 3:16 دقيقة، الظهر نص النهار و25 دقيقة، العصر يجيكم 4:05 دقائق، المغرب 7:35 دقيقة، والعشاء 9:20 دقيقة. طبعا مختلف الفقرات بعد 8 تكون برشا استضافات صباحية، لكن قبل هذا عن الفاعلية والإيجابية اللي نحبوها دائما تكون مع كل يوم جديد. كنا مع الأستاذة إيمان عبيد المسرف في التطوير الاستراتيجي، وبالنسبة لحالي باش تولي باش نوخروها شوية اليوم باش نحكيه على برشا عادات وتقاليد تهم طبعا احتفالنا واحتفائنا بالسنة الهجرية الجديدة، وأكيد من عاداتنا وتقاليدنا العديد من العادات الغذائية في مختلف ولايات الجمهورية وكل بلاد ورطالها. أثول لكم اللقاء هذا يا سمير طقطق على الكونسوليت في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية، وعايشة بيارت من لكم ديما أحلى الصباحات على موجاتنا. سهام شعور كانت معكم في أول موجز إخباري، معها باش تكون نزهة الويتي أمن لكم مختلف المواعيد الإخبارية والنشرة تجيكم في توقيتها إن شاء الله الأولى، النشرة الرئيسية الأولى 7:30 صباحا. أسعد الله صباحكم بكل خير، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا إله إلا هو عليه نتوكل وبه نستعين. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداك. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم.

0: 19 دقيقة. هذه إقاعتنا وهذه أنغامنا للصباح مع احتفالنا واحتفائنا بأول أيام السنة الهجرية الجديدة، بتبيعة سنة الهجرية الجديدة 1448. إن شاء الله عام مبارك عليكم جميعا، إن شاء الله عام يملانا ويملأ قلوبنا بالطمأنينة وبالخير وبالرضا إن شاء الله. تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، سعد الله صباحكم وبارك يوما ويومكم. ونبدأ أكيد كما قلت لكم قبيلة، نبدأها كما كل صباح ثلاثاء برسالة الصباح، وتكون مع الشيخ عاطف الفتوي. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الغالية.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك. أول حاجة نقول إن شاء الله كل عام وأنتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليك والجميع أحبابنا والجميع مستمعينا في الداخل والخارج، إن شاء الله عام يكون فيه التمكين للأمة الإسلامية، والعام إن شاء الله ربي يدخل فيه السعادة على قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويرفع درجاتنا، إن شاء الله يعطيكم ما تتمنوا. وأهنئ نفسي وأهنئ ولاية صفاقس بالمكسب الجديد في ولاية صفاقس. نعم هذه منزلش عدا، هذه منزلش عدا. أهنئ نفسي وأهنئ ولاية صفاقس
0: نعم
1: والجمهورية التونسية بالمكسب الجديد لإذاعة صفاقس، هذه الاستديوهات بالطراز العالي، وأهنئ جميع العاملين بإذاعة صفاقس
0: من أعلى الهرم
1: إلى
0: أعلى. ألف شكر، شكرا لك.
1: شكرا ديما متألقين وسامة ديما من أفضل إلى أحسن.
0: توصلكم الصورة وأنت ذكرت
1: على رسول الله.
0: نعم نعم لا أنت ذكرتم وقلهم فقط على 3w.radiosfax.in تشوفونا توا في المباشر على صفحتنا، بتبيع مش فيسبوك إنما صفحة الموقع الأساسي والموقع الرسمي لإذاعة صفاقس. تفضل شيخنا. مرحبا، وعليكم السلام.
1: والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الهجرة النبوية الشريفة، وما أدراك ما الهجرة، أول ما الإنسان يتذكر ديما الآية العظيمة في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. احنا كلها دروس وكلها عبر، لكن انا حبيت اليوم انظهر الخليل وانظهر الصديق وانظهر العزوة، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فليختر من يخالل، ومثل مثيل جليس الطيب وجليس السوء كنافخ الكير وكماسك المسك. لهنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رضي الله عنه رحلا ب13 درهم، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. فيحكي أبو بكر الصديق قال ارتحنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة توسخنة الدنيا. هل أبا بكر يفكر في نفسه وفي راحته؟ لا، بل يفكر في صاحبه وفي حبيبه وفي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه يلوش، فإذا هي صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم القى هذه الصخرة ولقى فيها ظل ماذا يمها، فيفرش للنبي صلى الله عليه وسلم رداءه، ثم قلت له يا رسول الله افتجع يا نبي الله واسترح، فاشتضع نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف أبا بكر كيف يفكر في صاحبه.
0: نعم.
1: قال ثم انطلقت انظر ما حولي خايف على صاحبه، هل سبحهم شكون، هل شكون في جرتهم في صحراء وفي رملة وفي سخانة، لا هو تفكيره في خليله محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب، مش كنت تبعهم لا، قال فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. يشوف في راعي غنم يسوق في الغنم يرى في هيك الصخرة يقول لك خلمشي نتظل أنا والغنم متاعي. فأبا بكر الصديق هو من أشراف قريش، قال فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه، فعرفته عرفه أبا بكر الصديق. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت هل أنت حالب لبن؟ قال نعم نحلب لك. قال فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم اسمع اشغله، ثم أمرته أن ينفض ذرعها من الغبار، بل ما يحلبها نظفها خايف على صاحبه، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فسببت بعدها حتى اللبن حط خرقة باش ما لا يصيبه التراب والغبار. إلى أين سائر أنت يا أبو بكر مزال؟ قال فسببت اللبن ما يخرج سخون، قال فسببت على اللبن حتى برد أسفله. سعمل شرب أبا بكر لا، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت له اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت وارتويت. النبي يشرب وأبا بكر يرتوي معناها
0: تم في إثار الآخر على النفس، الإثار مهم جدا، المحبة والصدق والإخلاص، نعم،
1: حتى يحب لأخيه
0: ما يحب لنفسه،
1: ما يحب لنفسه. فكم نحن أختي في حاجة إلى هذه العلاقة بيننا، إلى المحبة، إلى الإخلاص، إلى المحبة في الله. يذل الله في يوم إلا في ظل، في ظل يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله، هذه المحبة. شوف العطيان ضرب لنا أبا بكر الصديق مثل الصداقة والإخلاص وتقديم النفس والتضحية من أجل حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. برشا صور جميلة، برشا صور مميزة جدا، وأكيد أنه إحنا كل مرة نستمد عبرة وكل مرة نأخذ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من العبرة بالحق.
1: بعدين إن شاء الله نكون منها مخيطة
0: والمحبة والله والصدق، الصدق خاصة الصدق في العلاقات مهم جدا، الصدق في المحبة. هذه يعطيك صحة شيخنا،
1: هذه سورة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. صلى ربي صلى يجعلنا من الذين يحبوا بعضهم في الله،
0: متحابين
1: متضامنين في الله. إن شاء الله يكون هذه السنة الهجرية سنة فيها غفر الذنوب،
0: أمين.
1: إن شاء الله يكون فيها يدخل ربي السعادة إلى قلوبنا جميعا
0: يا رب،
1: ويغفر ذنوبنا وينشحنا خيراتنا في
0: امتحاناتهم،
1: وينجع خيراتنا في البكالوريا وفي جميع المناظرات
0: اللي
1: حابين نعدي فيها
0: يا رب،
1: ويقر أعيننا بهم. إن شاء الله يا ربي يرفع درجاتنا، وإن شاء الله نكون من السعداء ونكون من الأغنياء في الدين.
0: اللهم آمين.
1: اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: آمين.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا شكرا، ربي يبارك لك شيخنا عاطف الفتوي، شكرا جزيلا ليك. أمنت بالله شوية منها وتوصلنا لموجز السادسة ونصف صباحا بإذن الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بسنة الهجرية الجديدة، أعادها الله على بلادنا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. شهدت عديد الجهات مساء أمس والليلة الماضية نزول كميات هامة من الأمطار تجاوزت 100 مليمتر، ويتميز طقس اليوم بنزول أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي مع سحب مغيمة جزئيا ببقية المناطق. انطلقت أمس أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخفي للميناء التجاري بصفاقس ولود قرقنة. يشمل دليل التوجيه الجامعي الجديد 1205 مسارات تكوينية جديدة ومحينة تهدف إلى ملائمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل. في العالم، أعلن نائب الرئيس الأمريكي بأن دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة المقبل موعد التوقيع على الاتفاق. تمكنت ثلاث ناقلات نفط وسفينتان تحملان بضائع إيرانية من اختراق الحصار البحري على إيران وعبور مضيق هرمز دون اعتراض. أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن أمله في أن ينجح الاتفاق الأمريكي الإيراني في وضع حد للحرب، وتعهد بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.

في الحقيقة التمنية تغمر قلوبنا جميعا، إن شاء الله يكون عام الخير بإذن الله على جميع المستويات، وإن شاء الله تكون أعمارنا فيها البركة بإذن الله. تحية لكم مستمعين إنما كنتم، وصلكم صوتنا، هذه إذاعة صفاقس في ربط طبعا، وتسمعون على إذاعة بانوراما كيف كيف التوقيت هذا تونس الكبرى. ونهني وروحنا زادة بالأمطار ما شاء الله، البارح أمطار خيرات من السماء سبحانه ونعم بالله. الفترة هذه متوقع أيضا اليوم الأمطار تكون متفرقة خاصة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية، مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون أيضا مصحوبة بأمطار وتساقط محلي البرد. كما البارح شفنا برشا أمطار ما شاء الله، البارح تقريبا على كمية كانت في الكريب من ولاية سليانة 91 ملم، ومع أيضا تساقط البرد بعدد من الجهات خاصة في ولاية جندوبة. اليوم زاد التوقعات يكون الطقس بنفس المواصفات ربما متاع يوم أمس، أقل شوية حدة، ويكون أيضا مغيم بأغلب المناطق. الريح باش تكون من شمال القطاع الشمالي بالشمالي بالشمال، ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل. البحر باش يكون مضطرب بخليج جيبس خاصة، وقليل اضطراب ببقية السواحل. الحرارة درجات القصوى باش تتراوح ما بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات، ومش تكون ما بين 32 و 33 أو 8، توصل حتى 38 درجة بأقصى الجنوب خاصة ببقية الجهات. التفاصيل كما العادة إن شاء الله بعد نشوف التأكيدات أيضا والتفاصيل، نشرة أنباء الطقس تكون مفصلة إن شاء الله من المعهد الوطني للرصد الجوي في حدود 7 أو 4. إن شاء الله ربي يرحمنا وقت اللي وين تصب تنفع هي في الحقيقة المطر، وقت تصب زادة إن شاء الله ديما تكون صبيا نافعة إن شاء الله بإذن الله في كل المجالات، وخاصة نحن توا انطلاق موسم الحبوب تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية خاصة المعنية طبعا بالحبوب. إن شاء الله صابت خير وصابت بركة إن شاء الله على جميع المستويات في مختلف الاختصاصات الفلاحية. تحية لكم من جديد الكل من فتح مذيعه في الأونة هذه ولا يسمعنا على الإنترنت، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين أنتم موجودين، وصلكم صوتنا. أحلى صباحات نرجوها للجميع على موجتنا، هذه نغمتنا وهذه إيقاعاتنا. بعد ما سمعنا سونيا مبارك، بعد ما سمعنا خالد مسلميني ونادية خالص، بعد ما سمعنا جميل شبي، بعد ما سمعنا صوفية زادة، بنسمع توا الهادي جويني.

أصل بلادك وعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

الله إن شاء الله إن شاء الله نهاركم زين وأيامكم كلها زينة إن شاء الله مع يوم جديد يوم انطلاق عام جديد في الحقيقة. ونديما نقول البدايات راهي جميلة البدايات شاء تكون مكللة بالنجاح والتوفيق. ومن أروع ما جانا في الحقيقة بالتحية من صديقنا سيد أحمد من الجزائر: اللهم كما أشرق نور الهجرة من المدينة المنورة فأضاء الدنيا فأشرق على قلوبنا بنور هدايتك واجعل هذا العام عام فتح وبركة وتوفيق واختمه لنا وقد رضيت عنا. عام هجري جديد مبارك ومليء بالخيرات إن شاء الله، جعله الله عام خير لا ينقطع وفرج لا يغيب وأمل يزدهر في القلوب إن شاء الله. أمين. هكذا نقولوا أحلى صباحات لكم ولكل من استيقظ الآن على صوتنا. تحية لكل الأمهات اللي استيقظوا هم الأوائل ديما في الاستيقاظ باكر، يتوفي ولا يرحمهم واللي موجودين ربي يطول في أعمارهم. هذه ذكرى إلى حضن أمي.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. تونس تستقبل عاما هجريا جديدا. نزول كميات هامة من الأمطار بمختلف الجهات بينها صفاقس. أكثر من 1200 مسار تكويني في دليل التوجيه الجامعي الجديد. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى لوت قرقنة وتعبيده. بدء عبور بعض السفن عبر مضيق هرمز وترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة القادمة. رئيس الوزراء اللبناني يرحب بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني، ونتنياهو يعلن أنه غير ملزم بالاتفاق ولن يسحب قواته من لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح النور.

0: هو ما خير يا سمير، كلمتي ولا كلمه لا الاثنين انت والموقف وانت والحضور وانت طبعا واللحظه اللي انت موجود فيها، وكل واحد حتى الناس قبل يقولوا نوع معين ويقولوا نوعيه معينه. على كل ديما نقول انسان، الانسان موقف قبل كل شيء، والانسان حضور واهتمام معين اكيد يفرض نفسه في اللحظه اللي انت موجود فيها. تحياتي لكم، كنا نسمع في الجاموسي من روائع الجاموسي بطاقه التنزيه نتحفكم بها مع صبحيه الثلاثاء اكيد على موجات تاع صفاق صناعه بانوراما. احنا في منوعه احلى صباح اللي نتمناو من خلاله احلى صباح لكم الناس كل، استفاقه طيبه على موجاتنا وبدايه جديده، اليوم جديد ونهار جديد وعام جديد، ان شاء الله عام خير وعام بركه ان شاء الله عليكم الناس الكل، خاصه ديما نقول على عام الرضا والطمانينه اللي ان شاء الله تغمر كل قلوبنا، لانه هذاك احنا في امس الحاجه ديما لهالاحساس هذايا ديما. قد ما الانسان يعيش مطمئن قد ما يكون اكثر سعاده واكثر اقبال على الحياه، ان شاء الله الرضا والاطمئنان يغمر قلوبنا وقلوبكم جميعا. السبعة ودرجين بعد شوية ناخذ فكرة عن أحوال طقس نهار اليوم كما قدمت لكم قبيلة مع الأمطار الفترة هذه، لكن زادة نذكر أنه بعد شوية تكون معنا زادة إيمان عبيد في كن فاعلا، وما ننساش الحلويات وحلي باش تولي وموعدكم مع الشيف هادية، واخرناها شوية باش نحكيه على العادات وتقاليد بعض الولاية بعض الولايات فيما يهم العادات والتقاليد خاصة الغذائية في الاحتفال ولا الاحتفاء ولا استقبال سنة هجرية جديدة. هذا الكل أكيد وقت تتابعونا وتكملوا معنا رحلة أحلى صباح حتى للتسعة، لكن توا وقيت ميتيو نتعرف على حوال طقسنا. ميتيو وحوال طقسنا يحدثنا عليها من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال اليحيوي. صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح النور اخت عائشه، مرحبا بك ومرحبا بكيف المسامعين ديال تفاقس، وان شاء الله عامكم مبارك.
0: ان شاء الله عام سعيد علينا الناس الكل. سي بلال، امطار ولله الحمد، اكبر نسميه تقريبا حسب ما شفنا البارح طبعا من المعهد الوطني اللي هو يحط لنا المعلومات هذه، 91 ملم هكا.
1: 91 ملم الى حدود الساعه 6 مساء البارح، معناتها توصلت شويه الامطار، معناتها كانت اهم كميه 94 ملم في الكريك من ولايه سلينا.
0: ما شاء الله.
1: نذكر لك مادام نحكيو على الكميات كيف كان في قافور، كانت 32 ملم من ولاية سليانة، 56 في سيدي برويس، هذه بالنسبة لولاية سليانة. في سليانة 19 أهم كميات أيضا كانت في الكيف في حدود 54 ملم، تجروين 21 من ولاية الكيف. بالنسبة لبقية الولايات في باجة من 1 إلى 37 ملم، أهمها كانت في تبرسق. في جندوبة كانت من 1 إلى حدود 9 ملم في ولاية جندوبة. بالنسبة لولاية تونس الكبرى، تونس كانت من 1 إلى 5 ملم. بن عروس كانت من 4 إلى 8 ملم، منوبة من 1 إلى 3 ملم، وأريانا من 1 إلى 3 ملم، بنزرت كانت من 1 إلى 3 ملم أيضا. أهم الكميات كانت أيضا في زغوين، معناتها في مقرن 34 ملم، في نابل تراوحت من 2 إلى 17 ملم في الحمامات، في القصرين من 3 إلى 17 ملم في تالا، والقيروان من 4 إلى 32 ملم في الشبيكة، في سوسة من 5 إلى 16 ملم كانت في كندار. بالنسبة للمنستير كانت من 1 إلى حدود 14 ملم في المكلين، وأيضا 13 ملم في جمال. بالنسبة للمهدية أهم الكميات كانت في حدود 19 ملم بالجم، سيدي بوزيد من 1 إلى 9 ملم، خاصة في سيدي بوزيد ولد حفوز. أيضا في الجنوب الغربي في قفصة سيدي عيش 15 ملم، وفي صفاقس الكميات تراوحت من 1 إلى 3 ملم. ونسجل كذلك مع اللي تم أمطار كانت في قبلي، في دوز ملية قبلي في حدود 2 ملم، مع تساقط البرد اللي وتبروري خاصة اللي لاحظناه البارح في ولاية سلينا والكيف.
0: نعم
1: هذه أهم ما تم سجلناه يوم أمس. اليوم إن شاء الله كيف ثم نشاط أيضا الخلايا الرعدية في فترة بعد الظهر، بعض السحب اللي بتكون موجودة صباحا، ثم العشية تتكثف السحب خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، لكن مع نشاطها بتكون أقل من يوم أمس. ثم إمكانية أيضا لتساقط محلي للبرد تشمل حاليا الجهات الشرقية خاصة القروان وولاية زغوان. والريح اليوم بتكون القطاع الشمالي على المناطق الشمالية، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب بتكون قوية شوية، في الجنوب تذهب في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر بتكون مضطرب بخليج جبس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم في خفاض طفيف مقارنة بيوم أمس، مش تروح القصوى ب 26-31 درجة في المناطق المرتفعة المرتفعات والمناطق الساحلية، وبين 32 إلى 38 درجة بقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.
0: توصل 40 درجة ما شاء الله.
1: 40 درجة إن شاء الله في توزر وقبلي وكذلك أقصى الجنوب ولاية الطويل.
0: نعم شكرا جزيلا لك، هذه فكرة عن أحوال طقسنا اليوم والأيام القادمة. شكرا سي بلال يحيى من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:14 دقيقة وإحنا على موجات إذاعة تفاقس وإذاعة بانوراما. يا محلى صباحك يا بلاد يا كغني لكم أنور سميري وراجعين.

0: وهذا أحلى صباح لكم الناس الكل. 7:22 دقيقة وإحنا متواصلين معكم على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. كن فاعلا كما كل نهار ثلاث صبحية ثلاثة مع الأستاذ إيمان عبيد مواصرة في تطوير الاستراتيجي وأستاذ تعليم ثانوي. كملنا الأجواء مش ندخلوا في النوفيام بعد شوية مع الناش برشا مش ندخلوا في النوفيام مناظرة الدخول للمعهد الثانوية وطبعا النموذجية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح اليوم في المناظرات الوطنية الكل. أستاذ إيمان صباح النور.
1: صباح الخير, صباح المحبة والأمل والعمل ليك عايشة ولكل السادة المستمعين وين يصلهم صوت إذاعة فاقس من الاستوديو المزيان اللي الحقيقة فرق بين أنه نشوفوه في الشاشات وبين أنه نعيشوه هكا في اللحظة هذه. تحسوا واسعة محليه, تحسوا أيضا يعطي برشا هكا دفع للمستقبل, أنه خاصة وإحنا نحكيه على تقنيات جديدة وآفاق جديدة وبتصيح تطلعات
2: كبيرة
1: من المستمع اللي هي تخلينا ديما نفكروا مع كل جديد لابد أنه إحنا نخرجوا من المألوف ونصنعوا لروحنا بطبيعة إطار جديد اللي هو يتماشى ولا يستجيب
2: ملائم خاصة نعم للمتطلبات العصرية
1: المرحلة المتطلبات
2: أنا متفقة كل مشي وعليك رأو
1: إحنا فيها مثال شو ديما في نفس الإطار لأنه مهم جدا وإحنا نمر زاد بفترة العطلة كما نعم. قلنا العطلة هي مرحلة جديدة في حياة التلميذ ولا في حياة العائلة بصفة عامة إذن وهي زاد تحتاج إلى نظر آخر ولا إلى تعامل آخر مع المرحلة هذه لأن هي اللي باش تنقلنا من فترة قديمة إلى فترة جديدة نتمناها أنها تكون بطبيعة أفضل كما العام الجديد زاد اللي هو سنة مباركة إن شاء الله للناس الكل اللي هو انتقال من سنة هجرية إلى سنة هجرية أخرى كيف كيف تحمل لنا برشا إيميل وبرشا أمنيات إلى أنه العام القادم إن شاء الله يكون أفضل على جميع المستويات.
2: نعم في العطلة
1: وإحنا في العطلة صحيح نرجع للعطلة لأنه إحنا اليوم أصغارنا ديما نقول وقت نحكيه على العطلة ما نقوله لمش على القراية ما نقوله لمش على أنه يقرأ ولا يحل كتاب والحال أنه إحنا صغارنا هذوما عايشين في عالم يعرفوه هما اللي هو يتغير بسرعة اليوم مواكبينه اليوم يحسوه اليوم عندهم زاد بعد النظر لأنهم في عالم منفتح دونك قاعدين يستشعروا هذا التغير السريع اللي قاعد يصير في العالم دونك إحنا الكبار بطبيعة في هذا الإطار كيفاش في نتعاملوا معهم أكيد مش باش نقولوا لهم كما قلنا أعملوا حاجات معينة رمذا بينا هما يبحثوا داخلهم على شنو يحتاجوا شنو اللي يلزمهم يطوروه في داخلهم باش ينجموا يواكبوا العالم المعني اللي باش يعيشوا فيه هما في المستقبل بطبيعة هما فهموا يعيشة انه الشهادة وحدها ما تكفيش دونك احنا اليوم في عالم يتطلب ياسر ولا يخدم ياسر على المهارات دونك نقول لهم ابحثوا في داخلكم على شنو الحاجات اللي موجودة واللي تنجموا تحركوها. ثاني حاجة حاولوا انكم تفكروا تعيشوا العملية اللي احنا ديما نقولوا عليها كن فاعلا في جعل العطلة فرصة للتفكير العميق لانك تسأل روحك ذيك الاسئلة الاساسية انت شو تحب بالضبط كيفاش تحب تكون وين تحب تكون في المستقبل الحقيقة ما احناش احنا اللي باش نمليوا عليهم شنو نحبوا بالضبط
2: صحيح وتو متطلبين برشا ولي جيل توا معناتها وشباب بصفة عامة معناتها عنده برشا اختيارات وعندهم برشا يفرضوا أرواحهم في الرأي متاعهم مهم جدا
1: أكيد نقولوا لهم مثالش عبروا نفتحوا احنا نفتحوا لهم المجال باش نعملوا يعملوا لقاءات ولا حوارات ولا منتديات لاكتشاف ذواتهم هي العطلة هذه فرصة
2: لتبادل الآراء مهم جدا نعم تبادل مزيان
1: إثراء القدرة على التعبير على الذات
2: صحيح
1: لأنه هو ساعات الصغير يقول لك أنا هذا ما نحبوش لكن تقولوا بيش تحب يقول لك ما
2: نجمش يعبر عليه
1: صحيح هذيك اللقاءات وكل المنتديات نجم تكون فرصه لانه هو يكتشف ذاته للكبار وللمسؤولين زاد كيف كيف نقولوا لهم راهو صحيح احنا نحسوا روحنا مسؤولين عليهم راه صغارنا تلامذتنا شباب البلاد بصفه عامه لكن راهو ضروري جدا باش احنا زاد نكونوا فاعلين في انه نسمعوهم قبل كل شيء نحاولوا نفهمهم اش يحبوا بالضبط ونفتحوا المجال للمرونة في التعامل مع متطلباتهم لأنه ما شاء الله كما نشوفوا احنا اليوم التطور التقني والرقمي اللي قاعد صاير في العالم معناها ما يتماشيش مع انه احنا نحطوهم في صندوقنا احنا
2: في قالب معين
1: صحيح
2: وما سابقيننا تبارك الله في الثورة التكنولوجية هذه الشباب فيها ما اكثر
1: فتح المجال لهم هما يعني انه احنا نكونوا فعالين في انه نعطيهم فرص باش انهم هما ينطلقوا في بعض المشاريع بطبيعة يعبروا قبل كل شيء وينطلقوا في مشاريع في العطلة هذه اللي هي تحذرهم أكيد باش تكون عندها برشا تأثير إيجابي على المرحلة الجاية اللي هي هيجس كل ولي وهيجس كل إنسان إنه يكون
2: التأثير الدعم والتشجيع هذا مطلوبين طبعا للأجيال هذوما بتبع على الشباب والأطفال واليافعين والمراهقين والكل معناتها مهمة ثلاثة هذوما نقولوا احنا مفاتيح خليني نقول باش نجم نفهمهم أكثر ونقربوا لهم أكثر.
1: أي ونخليوها عطلة اكتشاف على جواتنا واكتشاف للي حاولنا من شباب
2: والله ساعات كي تتحاور معهم تكتشف نفسك
1: بالضبط
2: ونتعلم حتى تشوف شنو فيك وشنو
1: نتعلم ونتعلموا على خاطر احنا في واقع توره وقاعد يتغير ساعات بنسق اسرع من اللي احنا تعودنا دونك احنا ماذا بينا زيد حتى احنا زيد نطوروا روحنا شويه ونطوروا نكونوا مواكبين لهذا الواقع الجديد ان شاء الله.
2: يعطيك صحه استاذ ايمن ان شاء الله موفقين باذن الله في كل الاختيارات ان شاء الله كلها اختيارات تكون مجديه وذات جدوى كبيره في الحقيقه في العطله هذه باش نجموا نستغلوا الفرصه اكثر ما يمكن باش نجموا نبنيوا من جديد اكيد ما فاتنا ولا نصلحوا زاد ما فاتنا مهم جدا. شكرا
1: أكيد. يعني
2: شكرا هذه وقفتنا معكم فعلا استاذ ايمان عبيد المؤثره في التطوير الاستراتيجي دقيقتين تفصلنا على نشره اخبار السابعه ونص مع سهام ونزهه شويه من النغمه مش برشا سفيان صفته يظهر لي نسمعوا في النغمه هذه مازال الخير في الدنيا ونرجع لكم مع حدود 8 تقريبا واحنا في اجواء كما قلنا يوم اول ايام السنه الهجريه الجديده ونهار جديد ديما كل جديد راه نقول لكم اتمنوا فيه الخير وبداوا البنايه في الحقيقه سلم سلم بالطبيعه باش تكون على اساس صحيح ان شاء الله كل يوم وانتم بخير باذن الله. تحياتي للجميع نرجع لكم في حدود 8.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. تونس تستقبل عاما هجريا جديدا، نزول كميات هامة من الأمطار بمختلف الجهات بينها صفاقس، أكثر من 1200 مسار تكويني في دليل التوجيه الجامعي الجديد، انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى لوت قرقنة وتعبيده. في العالم، بدء عبور بعض السفن عبر مضيق هرمز، وترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة القادم. رئيس الوزراء اللبناني يرحب بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني، ونتنياهو يعلن أنه غير ملزم بالاتفاق ولن يسحب قواته من لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سهام شعور
1: صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
0: ونزلوتي نستقبل اليوم سنة هجرية جديدة 1448، والكل ينتظر تحقيق أمنيات أبرزها النجاح في البكالوريا، ونحن على مشارف الإعلان عن النتائج. أما في العالم، فالجميع يطمح إلى وقف الحروب والدمار والتجويع والتنكيل في العالم الإسلامي، خاصة وأن الساعات الأخيرة تحمل أخبارا عن التوصل إلى اتفاق رسمي ينهي الحرب الأمريكية على إيران، والذي قد يفتح أبوابا للاستقرار في المنطقة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وهي الجمود غيان العدو الصهيوني.
1: السنة الهجرية الجديدة استقبلناها في تونس بالغيث النافع، حيث نزلت كميات هامة من الأمطار في عديد الجهات بينها صفاقس، وتجاوزت 100 مليمتر في كل من الكاف والسليانة، وكانت مصحوبة برياح قوية، ما تسبب في سيلان الأودية وأضرار مادية على غرار سقوط الأشجار.
0: نزول الأمطار سيتواصل اليوم وسيكون متفرقا بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية، وتظهر خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال، والوسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية المناطق.
1: الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات، ويكون البحر مضطربا بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 32 درجة و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.
0: الأجواء الشتوية في أيام صيفية تزامنت مع بدء الاستعدادات لموسم الاصطياف، من ذلك الانطلاق في أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفض مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع.
1: هذا المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور باتجاه لوت قرقنة والتقليص من الاكتظاظ وفترات الانتظار، إلى جانب فصل مسارات السيارات الخفيفة عن الشاحنات، بما يضمن ظروف تنقل أفضل للمواطنين ومستعملي الميناء.
0: ومع بدء الموسم الصيفي واستقطاب جزيرة قرقنة للمئات يوميا، شرعت المصالح المعنية في تطبيق جملة من التدابير المرورية للحد من الاختناق المروري وتأمين انسيابية التنقل، بما يضمن سلامة السكان والمستفيدين.
1: نبقى مع أجواء الاصطياف، حيث طلب عدد من متساكني صفاقس الذين يفضلون الاستجمام في شواطئ الشفار والكازينو وسيدي منصور بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمنحرفين وفرض النظام العام والتصدي لكل مظاهر العنف والجريمة لضمان سلامة العائلات والمصطفين. روبورتاج زهور الحبيب.
2: نطلب من الدولة توفر الأمن والأمان للمواطنين باش يمشيوا للبلايص هذيك.
3: كازينو آخر الليل يبدأ معبي ويجيب، أما الأمن غاديك يبدأ المواطن مطمئن ومرتاح.
4: على قبل تبدلت تشفر كيما الكازينو كيما التبرورة ولا الشرطة والأمن فيه بكثافة، وماذا بينا نزيدوا نوفروا وارتحنا من برشا حاجات.
5: طبيعي احنا مع الأمن في كل بلاصة، مش كان في الكازينو، في الحياة الشعبية، في أي بلاصة. دولة من غير أمن اش تسوى؟ غابة نوليو.
2: البلايص هذيك ديما معروفة انه ثم البلاد مشي ولا غادي يشربوا الخمر، تعرف اللي يشرب الخمر ينجم يعمل حاجات.
3: الشفار والتبرورة سيدي منصور كلهم يلزمهم الأمن يكون موجود.
4: باقي ماذا بينا نزيدوا نحرصوا أكثر ونكثفوا بالنهار مش حتى كان بالليل.
6: ماذا بينا برشا دوريات خاصة الأماكن العامة معنا صغيرات خاطر تبدا موتورات، الأمن هو الكل.
2: أنا ممكن تعرف البلاد هذه ما فيهاش متنفس، معناتها الشفاقسية ما عندهمش وين يمشيوا، معناتها ماك تعرف ما عندهمش وين يمشيوا. البلايص الوحيدة اللي هي الكازينو ولا مشروع تبرورة اللي هو مازالك ولا سيدي منصور.
3: ماذا بينا ديما الأمن موجود ومثبت غاديكا.
4: نزيدوا نكثفوا باش نقعدوا ديما في أمن وأمان خاطر احنا كصفاقس معنا وين نتنفسوا خلاف البلايص هذوما.
5: أنا بصفاقس شعنا كان شي كازينو ومشروع تبرورة الأمن هو خليني أنا مرتاح، نخرج أنا ومرتي وصغيراتي أليز.
6: يكثروا بالدوريات، احنا ما عندناش برشا بلايص نخرجوا لهم في صفاقس. عندك تبرورة، عندك الكازينو، عندك الشفا، هذا من ثلاثة. ماذا بينا يكثروا الدوريات في البلايص العمومية اللي نتنفسوا فيها ديجا احنا في صفاقس معنا وين نتنفسوا.
0: في علاقة أيضا بموسم الاصطياف، دعت بلدية المحرز كافة متسكني قرية الشفار إلى ضرورة إخراج فضلات تجذيب الأشجار وفضلات الردم والبناء قبل يوم 22 جوان الجاري، وذلك بعد التنسيق مع المصالح البلدية إما بخلاص ما يقابلها من معالم بلدية أو رفعها عن طريق المقاولين الخواص إلى المكان الوقتي لتجميع الفضلات الخضراء والصلبة وعدم إلقائها بالساحات العامة والأنهج والأراضي البيضاء. وشددت على أن كل مخالف يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية لمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة.
1: عودة إلى جزيرة قرقنة، وفي شأن صحي انتفع 50 تلميذا بفحوصات في الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم، وتم توجيه الحالات التي تستوجب المتابعة إلى مسارات التكفل المختصة، وذلك على هامش تظاهرة صحية رتبت لها مصلحة الصحة المدرسية والجامعية التابعة لإدارة الصحة الوقائية وقسم طب نفس الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة.
0: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز خدمة الصحة النفسية المدرسية ودعم التدخل المبكر للكشف عن الاضطرابات النفسية وصعوبات التعلم لدى الأطفال وتحسين النتائج الدراسية للتلاميذ وتعزيز اندماجهم الاجتماعي وتوفير أفضل الظروف لنموهم النفسي والمعرفي، إضافة إلى ضمان التكفل المبكر والمتابعة المختصة للحالات التي تستوجب ذلك.
1: نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس في انتظار تحديد موعد بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للتعرف على نتائج البكالوريا. أكد مدير عام التوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي في تصريح للإذاعة الوطنية أن دليل التوجيه الجامعي الجديد سيشمل 1105 مسارات تكوين جديدة ومحينة بهدف ملائمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.
7: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. وإحنا عندنا منظومة أمد في منظومة التعليم العالي هي تستقطب أكثر عدد الطلبة الناجحين في البكالوريا، معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. مؤسسات الجامعية كله قاع دعوتها إلى المشاريع متاحة والملفات متاحة على مدار معناتها آخر 2025، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضات اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها عن الموافقة على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال العروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل، ولذلك احنا قلنا للمؤسسات انها ترتكز اساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل. بالنسبة لعروض التكوين السنة هذه اكبر نسبة متاع عروض موجودة في علوم التصرف وعلوم الاقتصاد.
0: إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
1: أبرز التوجهات الكبرى للمخطط تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية متوازنة، إضافة إلى الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بين الجهات.
0: في أخبار العالم، وغدت الأعلان عن التوصل للاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، ينتظر أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بنود الاتفاق قبل يوم الجمعة القادم موعد التوقيع عليه في سويسرا، وفق ما أكده نائبه جيدي فانس.
1: فانس أوضح أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق بما في ذلك الملف النووي الإيراني خلال مفاوضات فنية لاحقة.
0: وفي انتظار الكشف عن تفاصيل الاتفاق، ومع فتح مضيق هرمز، تمكنت أمس 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان بضائع إيرانية من اختراق الحصار البحري على إيران وعبور المضيق دون اعتراض. وتأمل الولايات المتحدة ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، على أن تناقش هذه المسألة في إطار المفاوضات المرتقبة، إلا أن إيران أعلنت أنها ستفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر المضيق بدلا من فرض رسوم مرور، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة.
1: على الجبهة اللبنانية، وفيما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه غير ملزم بالاتفاق ولن يسحب قواته من لبنان، تعهد رئيس الوزراء اللبناني بمضاعفة الجهود في مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب الكيان المحتل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى.
0: في المقابل، وفيما ينتظر جيش العدو الصهيوني قرار المستوى السياسي لتقليص عملياته في لبنان، أعلن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أنه غير ملزم بالاتفاق الأمريكي الإيراني ولن يسحب قواته من الأراضي اللبنانية. وتحدثت وسائل أعلام عبرية عن خيبة كبيرة في إسرائيل في ظل إعلان التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اعترف مسؤولون صهاينة بوجود أزمة حادة مع واشنطن ويزعمون أنها خضعت لمطالب إيران.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تونس تستقبل إلى جانب الدول الإسلامية عاما هجريا جديدا. نزول كميات هامة من الأمطار بمختلف الجهات بينها صفاقس. أكثر من 1200 مسار تكويني في دليل التوجيه الجامعي الجديد. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى لوط قرقنة وتعبيده. بدء عبور بعض السفن عبر مضيق هرمز، وترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة القادم. رئيس الوزراء اللبناني يرحب بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني، ونتنياهو يعلن أنه غير ملزم بالاتفاق ولن يسحب قواته من لبنان.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام، أجمل تحيات نزهلواتي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. كل عام وأنتم بألف خير، وأفسح المجال لزميل مهدي قاسم وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة.
8: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 45 دقيقة بعد السبعة تاع الصباح بالرياضة بكل مكان. نسعد الله صباحكم جميعا، كل عام والشعب التونسي بخير، سنة هجرية إن شاء الله تكون مباركة على الجميع، كل عام والأمة الإسلامية قاطبة بخير. بالطبيعة مش نبدأ الآن في ركاب خاص للمنتخب التونسي كرة قدم 24 ساعة بعد فضيحة كروية ألقت بظلالها كسوة على نفسية التوانسة، على 12 مليون تونسي داخل حدود الوطن، على ملايين التوانسة خارج حدود الوطن. نحكي على هزيمة هي الأولى من نوعها في مشاركتنا السابعة إلى حد الآن، وفي المشاركة السابعة في كأس العالم كرة قدم، 5 أهداف مقابل هدف، نتيجة ولا كانت في الحسبان، ولكن واحد تونسي يستنى أنه بعد ما برمج باش يفيق ساعتين متاع الصباح، باش يسهر، باش يمشي القهوة، باش يمشي مع الحباب والأصحاب، أنه منتخبنا التونسي يقدم مهزلة كروية بهذه الطريقة. هات نبدأ من البداية، آخر أخبار ونعمل ريكاب لآخر الأخبار الخاصة لمنتخبنا التونسي لكل قدم. رسميا الجامعة التونسية لكل قدم الساعة التالية خرج أول كومينيكي رسمي منذ الوصول إلى المكسيك، والإعلان رسميا عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة قدم. إذن رسميا اليوم ساعة ونص التالي الإعلان عن المدرب إيرفي غونار، هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة قدم. مش أعطيكم كواليس ربما لأول مرة تكون في مؤسسة إعلامية، لأن العصفورة أكدت رسميا اللي مشيت وجيت للمكسيك أنه الكونترا مش يكون بعيد المدى، يعني ينجم يكون كونترا تفهموا معاه مش كان كأس العالم فقط، وإن لما إلى سنة 2028 على أساس التفكير. وديما نقول على أساس تفكير أعضاء المكتب الجامعي أنه مدرب هذا مش يعطي الإضافة للمنتخب التونسي وعمل قاعدي يكون ألون تيرم، لكن تفهموا معاه أنه يختيارته بعد نص ساعة، يعني تقريبا 8:30 بتوقيت تونس من فرنسا من باريس تحديدا، وتوجه مباشرة إلى المكسيك، قصوا له طيارة، قدوا له كل كبيرة وصغيرة. لكن الإشكال في ستاف اللي مش يكون معاه، برشا كلام عن وهبي الخزري، مش عطيكم معلومات راهي حصرية هذا الصباح، برشا كلام على أنيس بوجلبان، زوز مدربين توينسا، مدرب حراس مقاوش قالوا زعما نحطوا مدرب وهبي الخزري، قالوا له هذا كم تاع وهبي السوبر يعمل هكا ولا هكا، مازال التفكير في مدرب حراس. لكن الأكيد أنه وهبي الخزري أبارتين من اليوم مش يكون على ذمة المنتخب الوطني. أمس 8:25 كلموا أنيس بوجلبان واقترحوا عليه الحكاية أنه بش يكون على مستوى الإطار الفني المنتخب. أنيس قالوا ما عنديش فيزا أمريكا، وكان بريفي أنه البارح يأخذ الطيارة ويهبط مباشرة الجربة باعتبار العائلة متاعه موجودين في جربة. قالوا له لا ما تمشيش، ألغي التيكي متاعك وقعد على ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم، نجم نسوي لك الوضعية متاعك، باسبور دبلوماتيك، أمور أخرى نحو التحول مباشرة إلى المكسيك. هذه آخر الأخبار منذ الكبير أحكيوا عليه أمس، لكن ألغي الاسم متاعه في اللحظات الأخيرة برامو فم بعض أعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا ضد الفكرة هذه. هذه إذن نبدأ رسميا إيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب التونسي، وقالوا يبدأ اليوم الحصة التدريبية الأولى، احنا الماتش الجاي مش يكون نهار الأحد إن شاء الله 21 جوان 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، وقالوا عنده ما يكفي من الحصة التدريبية 5 سيونس باش يحضر الماتش الجاي ضد اليابان. مانيش فاهم 5 جاي باش يتعرف على الملاعبيه تكتيك مول الملاعبيه، الله اعلم، لانه احنا كنا لنا السبق باش نكونوا اول منتخب يغير المدرب نتاعو في مونديال، طبعا في 3 محطات هما، نحكي على كندا، نحكي على المكسيك والولايات المتحده الامريكيه. هيت نرجع للنقطه الثانيه، البارح صبري لموشي شد صحيح قالهم مانيش خارج من المنتخب التونسي، شعمل صبري لموشي ملاعبيه مشاو لترام باش يدربوا حصه تدريبيه لازاله الارهاق، ما همش ملاعبيه اللي لعبوا كونتر السويد، الملاعبيه اللي كانوا غايبين، شعمل كرا سياره عن طريق الريسبسيون في لوتين، نعطيكم اللي صار، وتحول بنفسه، حتى الملاعبيه قعدوا داشين قالوا مش تو اعضاء المكتب الجامعي قالوا لنا صبري لموشي اوت، قال لهم انا هو المدرب لهنا واشرف على الحصه التدريبيه. بعد كي رجع عملوا رينيو حلوا فيزيوناج مع أعضاء المكتب الجامعي الموجودين في تونس. العصفورة أكدت لي أن وزير الرياضة كان طرف أيضا ووزارة الرياضة وسلطة الإشراف وحكيوا الناس الكل وعملوا الفوت أنه كانوا كلهم مع إقالة المدرب صبري اللموشي. وفما زوز أعضاء من المكتب الجامعي قالوا لا صبري يقعد ويكمل معنا كوب دي موند بعد نحكيه بعد نهاية كاس العالم. في الأخير التناغم كان بين الزوز أطراف وكانت إقالة المدرب صبري اللموشي طالب فلوس الكل، لكن في اللحظات الأخيرة قالهم أوكي وغادروا المنتخب التونسي لكرة القدم. هذه إذن النقطة الأولى اللي نبدأ بها اليوم. النقطة الثانية هزيمة المنتخب التونسي لكرة القدم، ولو أنه أمس تحلل بين سبور فرانس 24 الكل يحكيوا على إقالة صبري اللموشي وتنحى ما تنحاش تنحى ما تنحاش البديل إلى غير ذلك. صراحة عملنا البارح فضايح بارشة على مستوى الترددات هذية. كان من الأجدر أنه يخرج كون من جامعة تونسية لكرة القدم يحكي على الإقالة ويحكي على البديل، لكن حطينا الناس الكل تسرح في المجال هذا. هذا إذن النقطة الأولى، مدرب جديد إقالة صبري اللموشي وهزيمة ثقيلة جدا مني بها المنتخب التونسي لكرة القدم. التونسي راهو التونسي في الكرة يفهم كل شيء، التونسي راهو يعيش بالكرة. الكرة كما يقولوا الرياضة هي أفيون الشعوب. التونسي حب يشيخ حب يتفرهد وحب ينتعش كرويا. أقسم بالله نرى في ناس كبار بكاه البارح منتخبنا التونسي لكرة القدم. ناس كي تسألهم يقول لك إنساني وما عادش تحكي لي على تاريخ 15 جوان تاريخ ستريس. ناس رجعت ورميت روحها في الفرش ومش فاهمة رجعت للخدمة ما خدمتش. أمس فما ناس كي فقت من النوم لا تعرف تقول على السلامة صباح الخير لحد شيء، أنه المواطن التونسي فوجئ بمستوى هزيل لكرة القدم. لكن هل إقالة هذية زعما كما هكا يقولوا سنين تتوجاني نعطيه طابع سرقام وبعد كي ترجع لوجايع نعرفوا أن وقعنا الكروي تعيش جدا. يلزم نطرحوا عديد الأسئلة في الأمور هذية. من المسؤول عن انتداب مدرب فاشل مع احترامي وتقديري بطبيعة الحال الصبري اللموشي، لأنه سيفي متاعه يأكد أنه مدرب لم يعرف النجاح ولم يعرف حتى أنه عمل خطوات ثابتة مع كل الفرق والمنتخبات اللي شدها آخرها المنتخب الإيفواري وتعرفوا شو عمل معه في كأس العالم. سؤال آخر، من يدير كواليس المنتخب؟ لأنه صراحة فما بعض أعضاء المكتب الجامعي يظهر لي يعرفوا رواحهم والتوينس يعرفوهم جيدا، هما اللي يتصرفوا هما اللي يجيبوا الملاعب الفلاني وهما اللي يحكموا على صبري اللموشي وهما اللي يديروا كواليس المنتخب التونسي لكرة القدم. يعني أنه البراءة غابت على مستوى التسيير الرياضي، المصلحة الشخصية والانفراد بالرأي. وأنت معايا أوكي تنتفع برشا حاجات، لكن كي تكون ضدي في الرأي تولي خارج إدارة الموضوع. من يتحكم في تشكيلة المنتخب؟ لو نكون واقعي جدا صبري اللموشي يتحكم، هو اللي هبط في الحارس، هو اللي هبط في الدفاع والوسط والهجوم. زعما ما يبديش ربما مايونيت في أيدي البعض اللي قاعدين يتحكموا في صبري اللموشي على مستوى الأسماء اللي تكون حاضرة في تشكيلة المنتخب التونسي لكرة قدم. كونوا واقعين اليوم، نقفوا قدام المرايه ما نحشموش، لكن نكونوا واقعين، لأنه الشهادة من الدين والسكوت عن الحق شيطان أخرس، وهذه الثبات اللي تعلمناه من صغرة. من كان وراء فشل كرة قدم التونسية في كل الأصناف؟ رانا ما في الحين في حد شيء في المينيم أوت، في الكدي نتائج هزيلة جدا المنتخب التونسي لكرة قدم، في الأواسط نتائج كارثية، حتى على مستوى الكأس الأمم الأفريقية خرجنا من الدور الأول في مشاركتنا في ليبيا في المغرب غيره. منتخبات الإفريقية طارت علينا وإحنا إلى الوراء سر على مستوى الأواسط على مستوى كل المنتخبات الشابة اللي تمثل الباز اللي تمثل العرس الأساسية. علاش هذا؟ لأنه فساد كبير في الرياضة التونسية، لأنه المحاباة في الاستدعاء على مستوى الأسماء، لأنه ولد فلان يلعب والآخر ما يلعبش، لأنه ولد الجمعية الفلانية هو اللي يلزم يفرض نفسه ويلعب لكن الآخر لا عنده مالي ولا عنده حد ربما يساند فيه. كرة قدم التونسية العرس متاعنا مخوخة. أوكي الرفلي صحيح اللي هو منتخب الأكابر مش يواصل راهو عمره ما يشد اثنية صحيحة. فرجوا على المغرب اللي عنقت الابداع كسواء مينيم كدي أبطال العالم في الأواسط قاعدين يلعبوا في أدوار متقدمة، وشوفوا الدرس الكبير اللي قدموا المنتخب المغربي للبرازيل وللعالم. مش نسأل سؤال من كان زاد وراء إقالة سيمي ترابلسي تقولوا يمضغ في اللبانة. لا، الحكاية كلها بولدونيج والحكاية كلها الظلم ماهوش به عند ربي سبحانه وتعالى، لأنه فما شكون من اللاعبين، حتى نخرج لكم الأسرار، من اللاعبين اللي قال عيب على المكتب الجامعي إقالة سيمي ترابلسي والسافة معاه في المغرب. فما شكون من اللاعبيه وصل لشكون من المكتب الجامعي وقال له هدايا تو شوف ما زادش يحط ساقه في تشكيله المنتخب. يظهر لي كلامي مفهوم وتحت السطور مفهوم، والاسمى من هذايا الكل باش تعرفوا الواقع نتاعنا في كره قدم التونسيه. والله قلبي وجعني اليوم، ما حكيتش على الماتش تكتيكيا، لكن الغربلة اللي صارت في قائمه المنتخب التونسي، أيمن دحمان 3 و5 دراج قبل ب7 دراج من الإعلان على القائمة النهائية، ما كانش في القائمة. والله في رأس شوات لكن في قائمة المنتخب كخدمة تليفونات كوليت عديد الاتصالات، وعيب اللي قاعد يحصل في كرة قدم التونسية. ولينا الرضيو وخرج الملاعبي لأنه كان فما أتكو من السيسيس عمر بن علي في قائمة المنتخب، ويلزم كل فريق يكون عنده ملاعبي برك باش خبز الجاتو يأكلوها الأندية التونسية الكبار مع بعضهم. ما زلنا نفكروا في مصلحة الوطن. تعرف حسامير اللي قاعد يخرج الفضاء تقنيا كلام عصام الشوالي كل مرة يجرحني في قلبي، اسمعوه يا جماعة ولا نعود في الكلام.
1: الشافي إذا الشعب أراد الحياة، وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب صغارا في أنهجها، ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها، شربنا يوما من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حزنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها، غضبنا منها يوما وألمتنا يوما وقد نصل لشتمها يوما، ولكن أحبها وتحبها ونحبها كل يوم.
0: والله والله حب الوطن إيمان، وهذا هو اللي حطنا نتكلموا بالحرقة هذية، لأنه دموع صارت والبكاء صار على منتخب هو منتخبنا الناس الكل. حبيت نقول كلمة واحدة، لأنه البارح في الليل اللي يتفرج على المدرب 505 عن أي تكتيك نتحدثه عن أي تشكيلة هبطها الناخب الوطني، علم لاعبية قاعدين حاضرين على الميدان غايبين في الأذهان، علم لاعبية تمنيت أنه فما جرحة وقت النشيد الرسمي التونسي، تمنيت ملاعب يكونوا رجال يكونوا بلين المريول متاعهم يكونوا بالحق يرضيوا الشعب كامل، سهر وقف معاهم ودز معاهم. لكن الله غالب، لقيناها لم المدرب، لقيناها لم الملاعبية، لقيناها لم المسؤولين اللي بنسبة 90% فاشلين كرويا، لأنه قالوا يا بابا كان جيت فالح. قالوا يا وليدي راهم البارح، وحديث قياس على أكثر من مسؤول في الرياضة التونسية، إذا فشلتوا مع الأندية مع المنتخب مش تفشلوا على طول. كلمتين برك ننهي بيهم، سامحونا الجمهور التونسي وتسامحنا تونس بلادي، النشيد الرسمي التونسي.

0: يسامحونا الجمهور التوانسة اللي قصوا تكيات البارح 1,300,000 و1,200,000 وكانوا إلى جانب المنتخب التونسي، لكن تونس تحبكم وتعشقكم لأنكم تعرفكم أنتم السيودة اللي كنتوا على المدارج. أما على الميدان كلمة سيودة غابت وطارت النسور، وبلاص النسور قين عصيفرات على أرضية الميدان. كلمة برك نقولها قلبي وجعني كي نشوف البارح المنتخبات العربية والإفريقية تعانق الإبداع. شكر المنتخب الإيراني 2-2 مقابلة فيها ريمونتادا كبيرة أمام نيوزيلندا. السعودية الأوراغواي البارح 1-1. بلجيكيا مصر 1-1. الرأس الأخضر تتعادل مع إسبانيا 0-0 في انتظار اليوم مقابلة فيها بارش حسابات بين فرنسا والسنغال والعراق والنرويج. في كلمتين نحب ننهي اخبار الرياضه هذا الصباح مع تحيتي للجميع. عام 78 في ماتش تونس والمكسيك منتخبنا كان منتخب الوهره والتصديره، والبارح الاولاد حطونا ضحكه وتكركيره. سلام مع تحيه مهدي قاسم. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: إشهار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10-18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
5: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
6: بحوث في أركيولوجيا المعالم والتطور. سوف لن نقدم اليوم كتابا إنما أطروحة، كنا نتمنى أنها وجدت طريقها إلى النشر. الأطروحة تحمل عنوان المدينة العتيقة بصفاقس، بحوث في أركيولوجيا المعالم والتطور الحضري. والأطروحة بحث واسع حول تاريخ المدينة العتيقة بصفاقس في الفن والأركيولوجيا الإسلامية، وهي من أوسع وأضخم الأبحاث التي صدرت عن تاريخ صفاقس في حاضرها وماضيها. ويجد القارئ متعة لا توصف في متابعة أول تجربة بحثية تهتم بمدينة صفاقس وتقوم في ذات الوقت على الوثيقة النصية وعلى الدراسة الآثرية. البحث المجلد الذي نقدمه اليوم كأطروحة الدكتوراه تشتمل على 804 صفحة من الحجم الكبير، لم تصدر إلى حد الآن في كتاب، رغم أن الباحث الدكتور فوزي محفوظ ناقشها بجامعة السوربون باريس 4 منذ سنة 1988، وقد استعان الباحث في وضعها بحاشية تزيد عن 225 رقما بيبليوغرافيا تزيد متعة القارئ بالنص وإفادته منه. وتتنوع هذه البيبلوغرافيا من النصوص العربية إلى مصادر ونصوص أوروبية من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بدراسات عديدة في الجغرافيا والتاريخ والفن والأركيولوجيا، إلى جانب مراجع عديدة في المدن والتعمير والهندسة العسكرية والمدنية والدينية والتجارية والنقائش والمسكوكات. هذه الأطروحة ساهمت في التعريف بالمدينة العتيقة بصفاقس وبدورها التاريخي وبأهميتها كمدينة عربية إسلامية. ومن المؤسف أنه رغم ضجيج كل الأطراف بمحبة المدينة العتيقة والدفاع عنها، لم تنتبه أي جهة إلى هذا الكنز من المعلومات التي تحتويها هذه الأطروحة. كنز يمكن الاستفادة منه في معالجة الوضع المتردي للمدينة العتيقة بصفاقس بالحفاظ على معالمها وإبراز قيمتها التاريخية والحضارية. أليس من الممكن؟

وسمين ديما الخير في حبيبنا واصحابنا وناسنا واللي دايرين بينا الكل، واكيد انه ان شاء الله ديما الخير موجود في كل مكان نحطوا فيه الرحال. وين النيه وين العمل صافي من النيه، ان شاء الله ما نلقاو كان الخير. 8:12 دقيقه احلى صباح متواصل معاكم حتى للتسعة. نجد لكم التحيه والترحاب، نهار راحه اليوم، مرتاحين صح ليكم، نهار عطله متمتعين بها، واكيد ان شاء الله عطله طيبه ليكم الناس كل في يوم السنه الهجريه واحتفالنا بالسنه الهجريه الجديده 1448، أول يوم في السنة. وديما البدايات نقول لكم ديما البدايات خليوها تكون جميلة، البدايات تمنيوها ديما تكون جميلة إن شاء الله بإذن الله ربي ما يعطيكم كان الخير. إن شاء الله عام خير وعام بركة وعام طمأنينة وعام سلام وعام أمان وعام راحة وعام تفاؤل، إن شاء الله كله خير وكله عامر بالإيمان وبالمحبة وبالصدق إن شاء الله ليكم الناس كل. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. يوم 3-16 جوان موافق للفاتح من محرم 1448 هجرية، 18 يوم فصل الصيف. أحلى الصباحات لكل أصدقائنا اللي بدأوا توا رحلتهم معنا واللي فيقوا توا ويشربوا في قهوتهم، إن شاء الله بالشفاء لكم الناس كل. بعد شوية باش نحكي عادات غذائية مع السنة الهجرية، زعما كل بلاد شنو الاختصاص متاعها، خاصة هذيك تقريبا هي اللمة صحيحة والاحتفال به، ونتبركوا برشا حاجات بالخير ونقولوا إن شاء الله ربي يعطينا عام كله صابة وعام كله خير وكله بركة. لكن ديما فما عادات غذائية معينة متشبتين بها، برشا منكم مازال طيب حاجات معينة كيما الملوخية كيما الكسكسي البارح كيما الترس العام وكيما العظام اللي بيتوه تحت الميزان، وبرشا حاجات في الحقيقة والألوان مازلنا زعما مازلت الحاجات هذية ولا لا صايمة. مشيت مع الناس الكبارات نقولوا احنا أجدادنا وأمهاتنا، وهما ديما يقولك الكبير في الدار راهو بركة وخير، وعنا برشا ما نحفظه منه ما نتعلمه. إن شاء الله ديما موجود الخير وموجود البركة في الدار، في كل دياركم عامرة بالخير إن شاء الله. اللي يسمعوا فينا الكل 14 دقيقة بعد 8 هذه إيقاعاتنا، وراجعين مع أولى استضافتنا الصباحية في أحلى صباح. خلنا نسمعوا الكوكتيل ولا الترحيبة، الترحيبة بصوت جمال على بدلنا الكل. سنة احنا نستقبل سنة هجرية ونتذكر هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستمد برشا قدوة وبرشا سيرة حسنة من سيرة رسولنا الإمام الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام. خلنا نسمع طلع البدر علينا ورجعينا.

ثانيات الوداع وجب الشكر علينا. طبعا ما تسرحوش برشا في الصوت، صوت شمس الدين باشا اللي يبدع في النغمة هذه، وأكيد يبدع في برشا إيقاعات أخرى من خلال النغمة هذه والحضور هذا الفني. وصلنا ل 38، ذكركم حكينا برشا على استقبالنا للسنة الهجرية الجديدة، العام الهجري الجديد. نتمنوها كله سعادة وخير إن شاء الله لكم الناس الكل، ونجد لكم التهاني طبعا بالسنة الهجرية. السنة الهجرية كنا حكينا فيها في صباح مع في رسالة صباح مع أستاذنا شيخنا عاطف الفتوي، وحكى خاصة على العلاقة، الصدق في العلاقة، خاصة اللي جمعت أبي بكر الصديق بالرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، وقدش صديق العلاقة صادقة جدا، المحبة في الله محلها وما أحوجنا لمثل هذه العلاقات. الصدق هذية في علاقاتنا احنا كي نربطوا التاريخ بالواقع الحالي، أكيد نحبوا برشا قيم تكون موجودة ونقتدي بسيرة الرسول وصحابته، وإن شاء الله نكونوا منهم في الصدق، في صدق الأحساس، في صدق العلاقات، في صدق أيضا التعاون مع الآخرين. وأحكي برشا على قداش نستمدوا من السنة الهجرية الصبر، والصبر خاصة على المحن، الصبر أيضا على الواقع، الصبر على العطاءات، وأيضا يكون الإنسان صبور باش يستقبل الأفضل ويستقبل الخير إن شاء الله. فكل عام وأنتم بخير من جديد، وإن شاء الله دائما وأبدا نقتدي بسيرة رسولنا الأكرم، وإن شاء الله أجيال وأجيال ناخذوا من السيرة العطيرة هذه، ونكونوا أيضا في نستخلصوا العبر خاصة من سنة نبينا ومن سيرته، ونتسلحوا أكثر بالقيم الأخلاقية اللي احنا في حاجة مثل لها، كل القيم الأخلاقية السمحة لديننا السمحة أكيد في حاجة لها في واقعنا الحالي، كل الفئات المجتمعية، من نقول الشباب والأطفال والكبار، نقول كل فئات في حاجة لها، الصدق، الإخلاص، التعاون، المحبة، الصفاء وغيرها من الأخلاق هذه كلها جميلة جدا، تسلح بها تتحلى بها حياتنا أكيد وتكون نحو الأفضل بإذن الله. طبعا القدوة هو سيدنا سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: سفيان الزيدي ودرساف الحمداني. وصلنا ل 38 دقيقة. أنتم في الاستماع لإذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. حابين تكون أكثر إيقاعات وأنغام طبيعة الحدث. طبيعة اليوم سنة هجرية الناس مرتاحة قليل اللي يخدم لمحالة فما برشا عبيد تخدم. كما تقول لي هادية وصلت توا تقول لي فما موفمون. ما تقولش الدنيا مرتاحة فماش عبيد فماش حركة لا ما موجود الكياس فيه الموفمون صحيح مش بالطريقة العادية النسق العادي لكن على الأقل فما حركية. وصلتنا ل 38 دقيقة. نقول لك صباح خير شفيديا.
1: صباح النور.
0: بدنا لك الموعد اليوم نهار خاص استثنائي اليوم.
1: كل عام انتم بخير ونستقبلوا عام جديد
0: ان شاء الله.
1: مبروك على الناس الكل.
0: امين امين يا ربي امين. نستناو ديما الخير ونستناو البركه ونستناو وعاداتنا الغذائيه فيها برشا الانتظارات. هذه يقول لك نعرفش انا برشا حالات يعملوها
1: يتفائلوا بها هما
0: صحيت يقول لك فيها البركه. شنو هي مثلا ابرز العادات في صفاقس؟
1: هي أبرز العادات كيما برسك الجمهورية الكل اللي هو الكسكسي بالقديد البارح ولا اليوم الصباح يسكروا به العام القديم
0: ونحلوا عام جديد
1: ونحلوا عام جديد
0: كسكيس معناتها يقولوا نسكروا العام هكا
1: الكسكيس وزيد هذيك قبل يعملوا هيك الخيط اللي يسكروا
0: به مش مهمش حتى نسمة الهواء لا
1: لا ان شاء الله عام مبروك على الناس الكل.
0: ان شاء الله عام مبروك. الكسكسي بالقديد اكثر حاجه تقريبا تميز صفاقس خاصه هذه البارح اليوم. وفما اللي يقول لك بيت العظام مازالت الحكايه هذه ولونوها للاطفال
1: ثم هي مازالت العاده موجوده في بعض العائلات. انا البارح سيد دجاج غاري قعدوا يحكيوا فيها
0: حبيت تعمل لهم العظم
1: لا يعملوا هما سي كبروا
0: بهي برشا بهي برشا ورثهم معناتها الحكايه بهي
1: يرميوا العظم تحت الميزاب يبيتوها ليله كامله والصباح
0: اسمع البارح صبت مطر ما انت تنجم تقول
1: صبت
0: الماء في الميزاب
1: صب عليهم
0: والله عادتنا محلاها باللي فيها هكا ساعات حاجات عاديه ما انت تقول تحسها فيها هكا فيها طرفه مزيانه.
1: قلت لك هي انسان هكا يتفائل محلاه يبدا عام جديد ان شاء الله اخضر على العباد الكل ومن بعد يعملوا شويه صبغه خضراء في الماء اللي مش يسمطوا فيه العظم مش يتعدى عام اخضر.
0: نعم اخضر وبعد نلحقوها بالملوخيه
1: بالملوخيه هذه كان بعد الكسكسي نعملوا الملوخيه. الكسكسي كيما اغلبيه الجمهوريه يعمل الكسكسي احنا
0: برشا في تونس يعملوا الكسكسي
1: اي يزينوها بالعظم يزينوها بالحلوى احنا في صفاقس نزينوها بالعظم وشويه فلفل مقلي وبنا راهو مثلا في نابل عندهم حاجه اخرى
0: اي قول لي شكل عرايس شكل حلوة العرايس
1: عندهم كسكسيهم اكيد ويعملوا الكتف العلوش هو اللي قددوه وفي الليل ينحيوا له هيك الملح والكل يطيبوا به الصباح وقت يطيبوا كسكسيهم يزينوها بالحلوى برشا عندهم الفاكهة يستعملوا فوق الكسكسي فوق منه الفاكهة زادة وعندهم العرايس عرايس السكر
0: عرايس السكر حلو باش العام يتعدى سكر مزيان
1: وعرايس السكر عندهم يعملوا لحصنة للولاد والعرايس للبنات ثم
0: شفتوا دخلت هكا في معناتها نقول احنا مسابقات في الطبخ في المجال هذايا شفتهم
1: والله
0: وتعرفت عليهم برشا
1: تعرفنا على هو انواع الكسكسي ما شاء الله راهو الجمهوريه
0: ثريه جدا بالحق يعني شفت برشا انواع الكسكسي
1: وكل بلاصه عندها الطابع نتاع الكسكسي نتاعها الخاص.
0: ودي تخليني نرجع لكتاب ازرته استاذه سهام الهنتاتي وجل تحيه بالحق معناتها كتيب مزيان برشا قيم جدا هو باللغه الفرنسيه كان فيه كل انواع الكسكسي في كل الجمهوريه كل بلاد عندها نوعيه وكل بلاد عندها خصوصيه بالحق الكسكسي ثري جدا ولنا الحق انه نستخر معناتها بالاكله هذه لانها تدخل زاده في التراث العالمي مهم جدا. نعم ولا محاله نقولوا احنا المغاربه يقولوا لنا والجزيريه يقولوا لنا ما الكسكسي زاده في تونس نوعيه خاصه جدا
1: صحيح.
0: خاصه جدا نعم. فمش عادات اخرى ربما غذائيه في بعض البلدان تذكر في يوم عيد او يوم السنه الهجريه
1: والله ما
0: هذه اكثر حاجه معناتها
1: اكثر حاجه راهي تونس احنا نحتفلوا به بالقدا تسمى عندنا اكلات خاصه به.
0: اختاروا حاجه نقدموها لهم اليوم ولا
1: اكيد
0: شنو مش تختار اليوم
1: به مش نعملوا بسكوي بالمزين بالكنافه
0: خرجتنا من القصي والقدي توا خرجتنا من العظام اللي فيه الالوان ونمشيوا للبسكوي والحلويات
1: قهوه العشيه
0: ما لحقتوش الصباح عملوا للعشيه يلا البسكوي
1: الصباح مش ياكلوا العظام ومش ياكلوا راهو توا من عادتنا زيدا احنا خاطر العيد ما عندوش برشا من اللي خرج برشا بدري كان يتعودوا يعودوا البزين والقلية خطرة هي لما عائلية في الأخر.
0: صح نار فرحة على الأقل الناس كل وقت اللي تجمع تجم تيكت تقول لك شرع الميكلة مثلا
1: وقت يخليوا البزين والقلية يقول لك
0: نخليوا المناسبات
1: أي مناسبات ولما العائلية
0: البسكوي
1: نعملو ناخذو 200 غرام زبدة حرارة الغرفة مغرفة ثلاثة مغارف سكر محور مش لازم كونتيتي كبيرة
0: سكر.
1: سكر محور نخلطوهم بالقداء ناخذو معهم كابتين فرماج
0: زوز فرماج بي
1: يبنن راهو نفيفة ملح
0: شوية ملح
1: نخلطوهم بالقدا مع بعضهم سواء بالباتور ولا ماني
0: الزبدة والسكر والملح والفرماج
1: والفرماج نخلطوهم بالقدا ومن بعد نزيدوهم الفارينة بشوية بشوية واللي يحب يزيدهم شوية فاكية مرحية مقلية بالقدا أكيد نوازيت ولا لوز مرحية بودر ونزيدوها نكهو بها نخليو البات متاعنا ترتاح في الفريجيدير نفيا الساعة هكيكا تشد روحها خطر الزبدة سيديجا بحرارة الغرفة مع الدنيا سخونة من بعد نشكلوها كيما نحبو سوا صويبة ولا هلال ولا كيما نحبو
0: فما اللي ياخذ الأشكال
1: الأشكال صح يجب يحلها بالقلقال ويعمل بالقويلب ولا بالسيليكون ويرميها في القويلب متاعها نطيبوها في الفور بين 15 دقيقة و 20 دقيقة نخرجوها من الفرن خليوها تبرد
0: الريحه تبدا تفوح عاد نتاع
1: فحفح كيما نقول انا
0: ريحه فحفح
1: بعد ندهنوها ناخذوا الكنافه ندخلوها للفور والا نقليوها على الغاز شويه نحمروها بشويه زبده ندهنوها من بعد نرميوه البسكوي نتاعنا في الشوكولا شوكولا اولي ولا بلون كيما نحبوا ونزينوها بالكنافه ولا بالفاكهه راهي تجي ياسر بنينه توا الصيف وحاجه خفيفه سواء مع كاس سيترون والا مع قهوه
0: يا البارد يا قهوه بتبيعها العشيه لازم منها قهوه العربي به بسكوي
1: بنين برشا راهو
0: يعطيك صحة على اختيار اليوم تجمو نهار مرتاحين معنا انتم والصغار تجمو تعملوا على الحكاية هذية توا بعد حتى الفطور ولا بعد الفطور الصباح تحضروها مهم جدا انا العشية يعطيك صحة شيف هادية وديتنا ديما بحاجة حلوة وديتنا بعض العادات التقاليد مع سنة هجرية جديدة ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير شكرا شيف هادية شكرا

0: هلا الملكي مع الكوكتيل التونسي. وصلنا للتسعة غير درجين قريبة على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد. باش نغير توا الإيقاع, باش نغير زادة الاهتمامات, وفي الحقيقة على ضوء الاهتمامات برشا رياضية مع الكوب دي موند. خلينا غادي, أما فما اهتمام أكبر وأهم وخير برشا بالنسبة للعائلة التونسية, هو الاستثمار طبعا في أبنائها بالنسبة للدراسة والامتحانات. كما قلت نعيش على وقع ختم رسائل ختم الدروس, خاصة بالنسبة لطلبتنا طلبة الجامعة التونسية في مختلف الاختصاصات. قاعدين نشوفوا في الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي الفرحة بالتتويج والفرحة أيضا بإنهاء الدراسة وتقديم الرسائل البحث ورسائل ختم الدروس. هذه واحدة, أو بعد شوية نوجه تحية خاصة لطلبتنا, وكيف كيف أيضا على إيقاع الانتظار لنتائج البكالوريا اللي إن شاء الله تكون, إحنا توفي فترة الإصلاح إن شاء الله تكون نهار 23 جوان. لكن زادة ننتظر في زوز مناظرات وطنية, برشا عائلات تحضر روح عليها وتتجند أيضا باش تهيئ كل الظروف الملائمة أنهم لأبنائهم. نحكيه على النوفيام ونحكيه على السيزيام, وذلك علاش تكون معنا المستشارة في الحقيقة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي, ونسعد دائما بإضافتها للبرامج متاعنا. سيدة سجيعة أو الأستاذة سجيعة يعيش, قولك صباح الخير ومرحبا, شنو أحوالك؟
1: نور, صباح النور, مرحبا بكم, ان شاء الله عامنا مبروك.
0: أمين.
1: ان شاء الله بالمحبة وببشائر الخير والفرحة.
0: يا رب, يا رب ان شاء الله
1: عام خير وعام ان شاء الله محبة وتسامح, هذا اللي نأكد عليه, وعام نجاح ان شاء الله لينا ولوليداتنا.
0: وحرمناك من غطسة خاطر ديما اول عام تعمل غطسة في الحر. العام العربي والعام السوري يدخل لي دائما هيك راس العام. صحة صحة وفرحة, هي كلها رياضة في الحقيقة وصحة اكيد. نحكيوا على امتحانات وطنية قادمة, كما كملنا البكالوريا نستنيو في النتائج, توا نحضروا روحنا للنوفيام من نهار 16, يعني احنا اليوم 16 نهار 19 نبداو النوفيام, ها والجمعه الجايه نبداو السيزيام. شو نجمو نقولو لهم تلامذتنا وليداتنا وصغارنا؟
1: اول حاجه انا نحب نقدم تحيه للمعلمين والمعلمات والاساتذه وكل الاطار التربوي على اللي يرافقوا صغيراتنا في اصعب وانبل مهمه, اللي هي رساله نسميها رساله, انا هي رساله التربيه. اذا تحيه كبيره ليهم. ما زالوا يخدموا, خاطر فما اللي يقول لك لا والعطلة طويلة, لا راهم ما زالوا يخدموا, ما زالوا يرافقوا. يعطيهم ألف صحة إن شاء الله, تحية كبيرة لهم. تحية زيادة الأولياء وخاصة الأمهات اللي نعرفوا المجهود نتاعهم في مرافقتهم لصغيراتهم. كما قلت يا عايشة, أحسن استثمار هو الاستثمار في صغيراتنا.
0: استثمارك صحيح, صحيح.
1: دونك نقفوا معاهم. الامتحانات هذه كما قلت هي مناظرة, معناها هما راهم ناجحين, احنا نقولوا في قرايتهم وفي امتحاناتهم اللي عديوها في المدرسة ولا في الكليه,
0: يحبوا يقيموا انفسهم.
1: هذه امتحان اخر, هو مناظرة. نقولوا احنا هما الحقيقة معناتها يخوضوها الشجعان والشجاعات, على خاطر على خاطر يلزمها
0: برشا نفس,
1: استعداد ومراجعة وتحذير نفسي. ونقولوا لهم يعطيكم الصحة وقت اللي خذيتوا الخطوة هذه, هي تجربة هامة, وهي مش تحذرنا للامتحانات اللي في الحياة الكل هي امتحانات. دونك هذه خطوة, أول خطوة يعملها الصغير في السيزيام ومن بعد يكمل في النوفيام بعد يوصل البكالوريا. يعطيهم الصحة كي خذوا القرار الشجاع هذايا. نقولوا لهم تحذروا رواحكم بالطبيعة, احنا انا نقول اللي هما محذرين ما دام خذوا القرار هذايا, بقى نزيدوهم شوية نصايح اليوم ما فيها بس. مش نبدأ بما قبل الامتحان.
0: نعم.
1: أول حاجة هي الثقة. يلزم الصغير يكون عنده ثقة في روحه, على خاطر الثقة هي مفتاح النجاح. قد ما أنت عندك ثقة في روحك, قد ما أنت تبدأ كيف تراجع مرتاح, كي تدخل قاعة الامتحان مرتاح, كي تخرج بعد ما تعدي الامتحان تبدأ مرتاح. دونك الثقة, نعطيه الثقة في روحنا, نقول أنا خذيت قرار باش نجتاز الامتحان هذايا, أنا دونك مستعد. والثقة هذه راهي نكسبوها بعدة عوامل, نكسبوها بالمراجعة وبالانضباط وبالمواظبة طول العام وبمرافقة المعلمين ومرافقة الوالدين. دونك أول حاجة كما قلت أنه ثقة في روحنا. أنا مش معناها نقول لهم راهو فما ثلاثة مراحل, فما ما قبل الامتحان وثم الامتحان وثم ما بعد الامتحان.
0: جميل.
1: الكل نحذروا رواحنا لهم. قبل الامتحان كما قلت بالمراجعة, ثم مواقع النجم ندخلوا لهم, راهم كل شيء موجود اليوم على الانترنت,
0: وخاصة
1: موقع
0: منصة جسور, خاصة موقع وزارة التربية.
1: صحيح. مش نعطيه مواقع وزارة التربية.
0: نعم.
1: مش نبدأ ثم سي سويب هذي للسيزيام أو كستة, سي سويب سهل هذا موقع نلقاو فيه الامتحانات بالاصلاح
0: واضح
1: لي معناها سنوات من المناظرات
0: واضح.
1: ثم موقع جسور منصة هي
0: منصة جسور نعم مهم جدا
1: والمرافقة الزوز عملتها وزارة التربية
0: نعم مهم جدا
1: نلقاو فيها دروس تمارين مجانية للسادسة وللتاسعة وحتى البكالوريا فيها ملخصات فيها محتويات تعليمية دونك نجمو اللي بقى من وقت ننظموا وقتنا ونزيدوا نستعدوا بحسن المراجعة والاطلاع على امتحانات سابقة
0: ويوم الامتحان
1: ونرقدوا قبل ما نوصل الامتحان نرقدوا بالباهي راهو ما نعديوش ليلة وإحنا ساهرين راهو قد ما نرقدوا بالباهي ونرتاحوا راهو الذاكرة تخدم في الليل وقت إحنا راقدين وبطبيعة ناكلوا بالباهي ونهار الامتحان نتغذاو مليح خاطر راهو خاصة الصغيرات التيزيام راهو عندهم زوز النهارين الأولين عندهم معناها زوز مواد يعديوهم يبتعوا شوية دونك نقولوا الأولياء ديب سما معاهم يلزم يشربوا بالباهي يلزم نعطيهم حوايج زادة باهية دونك هذه قبل الامتحان ما ننسيوش أدواتنا زادة أدواتنا ما ننسيوش هيك الاستدعاء والبطاقة المدرسية دونك كل ما هو لوجيستي نحضروه باش نوصلوا مرتاحين ونوصلوا قبل الوقت خاطر كي نوصل أنا قبل الوقت عندي هيك الوريقة اللي يعطيوها لي المعلمين مش نعمرها لونتيت نحب نعمروه
0: نبدا مرتاح
1: ما ننسيوش نبدا مرتاح أي سيدي نوصلوا للامتحان تو لا قبل الامتحان يلزمني نتنفس بالباهي نكون مرتاح في حالة هدوء تركيز نقرأ الأسئلة نقرأهم الكل مثالش ناخذ وقتي نقرأهم ونبدأ نجاوب بالسؤال اللي أنا نفهمه
0: خطأ
1: ما أنا نجاوب صحيح قد ما نزيد نكتسب الثقة في روحي ونأكد عليه راني أنا معناها ربع قرن نقري راهو الخط الواضح
0: صحيح الخط صحيح تكسب برشا نقاط
1: من الأستاذ ولا المعلم الكبير واللي عويناته معناتها
0: وحدك هو يزم الخط واضح
1: قد ما خدك واضح قد ما تعطي لنفسك فرصة للنجاح
0: صحيح عدد آخر صحيح
1: دونك كما قلت نفهموا الأسئلة مليح ونحرصوا على حسن تنظيم الوقت عندنا 4 أو 5 أسئلة كل سؤال نعطيه
0: قيمته
1: وباش نكملوا ان شاء الله امتحاننا وبعد الامتحان نخرج ننسى
0: ننسى
1: ما نقارنش لا انا شعملت لا انت شعملت ننسى
0: وتحيه
1: لما بعد الامتحان
0: كلامك ياسر مزيان
1: وقبل بليله ماذا بينا الصغيرات خليهم يرتاحوا ليله الامتحان هيك العشويه ما فيها بس كيف نخليهم يرتاحوا نخرجوهم يعملوا شوية هكا رياضة ولا مشي مارس ولا فسحة ولا يتوضوا على جدودهم راهو الدعاء جدود سمح ياسر راهو هنا قبل ما يمشي
0: قلك نمشي ناخذ دعوة
1: نوش تعطيه له جد وراهو يحطوا نهار الامتحان
0: محلاها
1: قال هيلي كان كيف كبر قال هيلي راني نحط هيك الحريز السينوج يقول لي رضايت الوالدين ورضايت الجدود
0: ان شاء الله راضين علينا ان شاء الله راضين عليهم الكل وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم الكل محلاهم نصائحك مدام سجعة وما نشكوش في ذلك خبرة 40 سنة ما شاء الله في المجال وشافتهم أجيال وأجيال بالحق إن شاء الله نتمنى لهم النجاح
1: إن شاء الله وعندك كليمة نزيدوها
0: نختموا بها
1: إن شاء الله اللي في البكالوريا هم في مرحلة
0: انتظار
1: إن شاء الله هم وأهلهم إن شاء الله بنجاح والتوفيق نقولوا لهم توا عندهم مناظرة أخرى زادة اللي هي مناظرة التوجيه الجامعي
0: صح
1: هذي دا يحضرونها وعندهم الموقع متاع وزارة التربية اللي هو orientation.tn
0: نعم
1: حتى ودليل التوجيه الجامعي مع شراق توا مع شورقي
0: كتيب وفي برشا جديد
1: يطلعوا عليه وقد ما عندهم المعلومة قد ما يكون الاختيار مدروس ونقولوا لهم ديما ما انتم اختاروا اللي انتم تحبوه اللي تلقاو روحكم فيه راهو هذه حياتكم وهذا مستقبلكم خذوا المعلومه عند مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي رافقوكم اذا ثم معارف توجيه امشي ولها قد ما ثم معلومه قد ما انت
0: تكسب خير
1: تحسن الاختيار ان شاء الله وبالنجاح والتوفيق ويعطيكم الف صحه
0: وليك انت استاذتنا مستشاره الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي سجيعه يعني شكرا جزيلا لك يومك جميل ان شاء الله وحتى انا باش نقول لك سمير غيرها الغنية على خاطر بالحق هذه هي وقتها حاب نقول مع عام جديد ان شاء الله ربي يحقق لكم كل امنياتكم ان شاء الله ربي ييسر لكم كل اعمالكم وتكون النجاح حليفكم ان شاء الله شكرا كيف لكم الكل وحف اقول الف مبروك زوز طلبه كانوا معنا في التربص وتحصلوا على رسائل البحث نتاعهم في الحقيقة ملاحظة حسن جدا، وختموا الماجستير نتاعهم نور شيخ روحو ألف مبروك، وعبير المزغني بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله القادم يكون أفضل، وخاصة نتمنى التوفيق زادة لزميلتنا وطلبتنا بطبيعة عالية في تربص يسرى الغربي اللي الجمعة جاي تقدم رسالة البحث نتاعها. شكرا جزيلا لكم الكل، بالتحية وصحة وسلامة لكم الناس كل، يوم جميل وأحلى الصباحات. شكرا سمير، تحياتي للجميع، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، أعادها الله على بلادنا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وكل عام والجميع بخير. شهدت عديد الجهات بينها صفاقس مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار تجاوزت 100 ملم، وسيتميز طقس اليوم بنزول أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي مع سحب مغيمة جزئيا ببقية المناطق. انتفع 50 تلميذا تم توجيههم مسبقا من قبل فريق الصحة المدرسية والجامعية بقرقنة بعيادات مختصة في الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم، وتم توجيه الحالات التي تستوجب المتابعة إلى مسارات التكفل المختص. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، ويشمل انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية. نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عن رئيس أكبر شركة لتشغيل ناقلات النفط في العالم أن مالكي السفن لن يستأنف العبور عبر مضيق هرمز لأسابيع إلى أن يقتنعوا بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني حقيقي وملموس على أرض الواقع. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان الحشيشة إلى حدود العاشرة. يومكم سعيد، كل عام وأنتم بألف خير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5.
2: عشرة دايمة
3: في خدمتكم.
4: كان عندي إشكالية
5: في اللقابة المسؤولين وقتها بالنبوتياج دي توقف غادي عليه في ليه شما هذا مقتل عمتاعي ما فهمت شي. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
6: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
7: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
2: في خدمتكم.

صباح النور، صباح الورد والفل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج في خدمتكم. تتواصلوا معنا على الرقم 70-164-280 70-164-280. تواصلوا أصواتكم في المباشر. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على البوند FM.

هلا وسهلا وسلم على سيدنا محمد. تحية كبيرة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. بعد شوية نستقبل مكالمتكم على 70-164-280 الطريقة الوحيدة للاتصال والتواصل بهذا البرنامج. ومرحبا بكم الناس الكل معنا. قبل ما نمشي للحصة اللي تعديت حصة 11 جوان، باش فما بلاغ ضيع

وليد عمره 16 سنة، دارهم مقلقين برش عليه، شفت عديد صفحات تلوج عليه، هو من متساكنين منطقة طريق سيدي منصور، معناتها خرج من تلوى هذا الربع يوم تقريبا الأربع متاع العشية، كان بحذي صاحبه في الدار على أساس باش يبات معاه، وهم ما يعرفوهاش العائلة هذية، بعدها ما عندهم عليه حتى معلومة وحتى خبر. يعني الوليد هذية عمره 16 سنة، اللي شافه يتصل بهم على الرقم 90 405 905 90 405 905، وإن شاء الله يا ربي يرجع لعائلته سالم معافى إن شاء الله يا ربي، لأنه نعرفوا إحنا الوالدين وقت اللي ولدهم ولا بنتهم ما يلقاوهاش في الدار، يعني تقعد نهار واثنين وثلاثة وأكثر، فنتخيلوا الحالة اللي هما فيها. ربي معاهم إن شاء الله، وربي يعطيهم القوة، وربي يسمحهم الخير على ولدهم. نمشي ولي حصة 11 جوان، سي سلاح الحقيقة وزوجته اللي كانوا توجهوا بنداء عبر مرات إذاعة صفاقس باش اللي ولده تفقد في بين المحرس والصخيرة، يقول ولده غرق بين المحرس والصخيرة بعد سويعات قليلة من النداء اللي توجه به عبر مرات إذاعة صفاقس. القوه لوليد الله يرحمه وينعمه وربي يصبر كيس سلاح، وايضا زوجته، بربي شبابنا ما تتهوروش، ما ترميوش رواحكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، راه وقت الانسان حتى لو كان عوام في مكان ربما يقلق شويه ولا ما تعرفوش المكان هذيك، اخويا ما تعومش، راهو حرقة كبيرة للوالدين. إن شاء الله ربي يعطيهم القوة وربي يعطيهم الصبر. الحقيقة كانت حصة 11 جوان أغلبها نداءات لبلاغات الضيع، ما كانش عنا إشكاليات أخرى. إن شاء الله كل حد توجه بنداء لقى الوثائق متاعه، كما مدام سليم بن عيسى تواصل معنا، مدام سليم اللي ضيع رجلها الوثائق باسم سي بدر الدين العامري، إن شاء الله لقيتوا الوريقات متاعكم الكل مدام سليم. باهي شنو اخر سي مهدي البريدعي كيف يقول رضيع رخصه السياقه نتاعو، ان شاء الله نلقاها. تواصل معنا سي مهدي على الرقم 3، تواصلوا معاه على 53 948 405. سي نو تواصل معنا مره اخرى سي مهدي، خلينا نعملوا بلاغ اخر. تقريبا هذه هي اغلب الاشكاليات، مش الاشكاليات كما قلت، هي نداءات عبر موجات اذاعه صفاقس، وكان فما اشكال في المستشفى حول الرياكتيف، كان اتصال في الكواليس بالمدير الجهوي للصحه بصفاقس الدكتور حاتم الشريف، وجاوبتكم في المباشر حول الرياكتيف الناقصين. احنا مش نسمعوا نغم وبعدها مباشره نستقبلوا تليفوناتكم على 70 164 280، باش توصلوا نداءاتكم، باش توصلوا ربما الاشكاليات اللي انتوما تحبوا تقولوها، وايضا لنقل الصور اللي ما رقت لكم مش ولا رقت لكم ما فيها بيس، مرحبا بكم. انا نحب نتوجه زاده بنداء عبر موجات اذاعه صفاقس، هو طلبوا مني عدد من الاولياء يقولوا لي توا عطله، واحنا كان صغيرتنا في المدارس ولا في المعاهد، في العطله هذيه شنو ينجموا يعملوا الصغار، شنو ينجموا يعملوا بار انهم يقعدوا في الدار ويوتروا شويه الاجواء، بسم الله ما شاء الله عليهم، شنو ينجموا يعملوا، فماشي نوادي ربما ينجموا يمشيوا لها، فماشي حاجات اللي هي ينجموا يكونوا فيها الوليدات هذوما. هذاك علاش اذا عندكم فكره حول أنشطة صيفية، حول نوادي، حول مهارات نجموا يكتسبوها الأولاد في العطلة، ما فيها بس بطبيعة الحال تواصلوا معنا على 70 164 280، وهذا النداء في صميم برنامج في خدمتكم، لأنه برشا من الأولياء يتواصلوا معنا ويحبوا نقدموا لهم السيرفيس هذا. بطبيعة مش باش نعملوا إشهار لحتى حاجة اللي هي خاصة داكوردو، وهذيك معروفة في الوسائل العمومية الكل. مرحبا بكم من الناس الكل، نمشيوا لنغم وبعدها مباشرة نستقبلوا تليفوناتكم 70 164 280.

0: يا مجد المهندس، والله وحشني موت. تحية كبيرة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، في خدمتكم في عدد جديد، عدد يوم الثلاثاء اللي صادف رأس السنة الهجرية. الكيسات فارغة أغلبها، مع الناس ما تخدمش، صابحين راقدين، لكن برشا يستنيوا في الإميزيون ويستنيوا في الموعد هذية ويحبوا يوصلوا أصواتهم عبر إذاعة صفاقس. تحية كبيرة مرة أخرى لكل مسؤول يتفاعل معنا، وتحية لكل مواطن يتفاعل زادة كيف كيف مع البرنامج وبعض النداءات وفي المباشر يقولك إيه أنا عندي الحل. والله في بعض الأوقات المواطن بيده هو يقولك إيه أنا عندي حل للأشكال. مرحبا بكم الناس الكل، ونمشي والدفعة من المكالمات الهاتفية. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. ألو صباح النور. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. مرحبا بك. نهارك سعد ليه. مرحبا. شكرا معنا سيدي.
1: سنة هجرية مباركة على الجميع إن شاء الله.
0: شكرا. إن شاء الله كل عام وانت بألف خير سيدي.
1: وعلى إذاعة صفاقس في فرصة.
0: الله يخليك. مرحبا بك. شكرا لك. شكون معنا أخويا؟
1: معك أخوك منصف الزيني.
0: سي منصف الزيني.
1: هاي أنت تريق راهي.
0: مرحبا بك. مرحبا بك يا سيدي منصف. هاي. تفضل سيدي منصف.
1: أختي حنا عندي زوج إشكاليات إن شاء الله.
0: إن شاء الله خير. تفضل سيدي.
1: الاشكاليه تخص الحافلات.
0: شنو هي الحافلات؟ عايش بهم معايا؟
1: انا عندي مشكله في الحفله، هي تركيا نقصها برشا.
0: باهي الحفله شبيها سي منصف، خاطر نوعيه المكالمه ماهيش جيده سي منصف. ايوا قول لي.
1: نقص برشا في الحافلات.
0: طريق العينه؟
1: طريق العينه عند تركيا عندنا زوج خطوط، احنا خط العين 12 وخط 17.
0: باهي شنو اخر؟
1: نحن خط عين تركيا نقص برشا الكار، تخيل كان معناها صباح السبعة نجي بعد كان العشرة ولا نص نهار نجي كان الثلاثة.
0: باهي عطيني الإشكال الثاني.
1: الإشكال الثاني كان عندنا احنا نقولوا مؤسسة في باب حر، نقول نسميها دار الخدمات معروفة في القبة.
0: باهي شبيها؟
1: كانت تشغل برشا عيارات، معناها تعامل برشا المواطن، بس هذا الورش تبع بريد السريع ما فيها حتى خدمة.
0: دار الخدمات الموجودة في باب حر. باهي شكرا لك سي المنصفة. شكرا. مرحبا بك. باهي نمشي للمكالمه المواليه. الو عسلامه صباح النور. اهلا وسهلا. يا صباح الخير. اهلا وسهلا. مرحبا بك تليفون اللي معانا. الو عسلامه ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. صباح النور. مرحبا. ربي يخليك. مرحبا. شكون معنا سيدي؟
2: شكري دمك.
0: سي شكري تفضل. سي شكري مرحبا بك.
2: شاركت معاك ما خاطرش الموضوع هم معناها يهم شويه خاصه الاولياء.
0: اي يا موضوع العطله الصيفيه
2: عندي بنقول في الموضوع هذا خاطرش.
0: تفضل. مرحبا بك.
2: غيرات معناها ساكن ولا تراك محرومين من ان يتعلموا مهارات من الصغر بتاعهم. انا تصورتي صغير ولا كان من نجم يتعلم في صناعه كان شي بعد 15 سنه.
0: أي القانون يعني يمنع
2: تشغيل يبدا البنها برشا وقت يضيعوا في هيك نورمال ما ثم بعد حتى من 12 ل 13 سنه تجي تتعلم. وهذاك هذاك الفراغ نتاع اللي كان موجود معناها قبل نتذكر وقت صغير معناها كانوا يتعلموا الصناعه في عمر 12 ل 13 سنه يجي يبدا يتعلم بشويه بشويه ويحاول باش يكون عنده مهارات. والشيء اللي خلانا فاقدين المهارات في البلاد معناها عندنا لوجه على بلومبي ما تلقاش، لوجه على سناي ما تلقاش، انا حاله مكربه وقلت انه نخلي الصغير يتعلم المهارات من حيث الصغير هو صغير. المشكله هي انه بالنسبه لنا
0: إيه انت تراسي شكري سامحني شكري معناتها انت ترى انه صغير من اقل من 16 سنه عادي انه يتعلم صنعه ربما مازال طفل.
2: لكن هو نجم يكون مثلا يكون صانع في وسط مجموعه من الصناعيه اللي يخليوها بشيء بشيء يندمج وياخذ فكره على الصناعه من حيث وجهه يستخدم واللي عنده غرام معناها ذاك الشيء هذاك اللي هو موهوب به. حتى مع ابوه ماشي باش يخدم في القانون، حتى مع ابوه ماشي باش يخدم واللي ممنوع له واللي مع عمه واللي مع كذا. الشيء اللي خلى منها برشا صغار توصل حتى ل 15 16 سنه وتنحرف وتمشي في متاهات ولا مسكين صغير بالنسبه لنا احنا في تونس. لا ينجم يلقى روحه معناها وقت اللي هو في التعليم معناها السنه التاسعه اللي هو قبل كان السنه الثالثه ثانوي يتعدى المرحله نتاع تعليم صنعه وفي الليسي ويبدا يتخرج بعدين تقني ويبدا عنده معناها مهارات من حيث عمره 18 سنه يولي عنده غرام بصنعه معينه. ومن الناحيه الاخرى هو انه هذيك الشيء هذاك متنحى من الليسيات ولا في تابع للتكوين المهني، والتكوين المهني في حد ذاته هي منظومه معناها فيها وعليها معناها يلزم مراجعتها، خاطرش البوم تدخل في موضوع اخر. اما اللي كنت في نحكيو على الصغار وعلى المهارات نتاعها، احنا المنظومه نتاع التكوين المهني منظومه كانت دول العالم، كان ما فهمش دوله ما فيهاش منظومه بتاع التكوين المهني في الصغار. هو مش ناوي عمره 6 سنين وتلقاه يعلم، واللي تلقى ولا مثل الآلة هو اليابان والصين، معناها كيفاش انهم هم عمرهم 6 سنين 7 سنين يولي يعلموا فيهم مهارات كيفاش يتعلموا اشياء، ويولي كيفاش حواش نظمين، وكيفاش احنا هنا يتعايد صغير امتاعنا ولا يتعلم السر والغنى، هيك الثقافة بتاع تونس. لكن المشكلة اللي احنا موجود مفينا معناها اذا كانت بالكيفية هذه كيفاش توجد مجتمع وتوجد نجاحات وتوجد فريق قومي وتجد مناشر، يلزم العباد تعلم الحيتية الصغيرة ويتطلب المهارات باش تولي في مستوى اللي تولينا وصول اللي قاعدين نروا فيه، اللي شيء فايق فوق الخيال معناه. من العباد اللي قاعدش عندها امكانيات معناه تبارك الله، سواء في صغارة سواء في الكبار بتاعها سواء في متوسط العمر بتاعها، معناه فاتونا برشا. واحنا التربية بالنسبة لي نحن وليت لا حول ولا قوة الا بالله، هي معناه مرتكزة على الثقافة، والثقافة شنية؟ الرقص والغناء واللعب هو الثقافة بالنسبة لي. وهذا مش عمره مثلا السيد إذا كان صغير وصل 7 سنين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علمهم لعاش 7 وضربهم لعاش، هذو قصيوة كانت في الصلاة ولا في أي حاجة، وعلمهم هم يلعبون، علمهم هم يلعبون، لعبهم وخليهم يتلعبون. هذه الأشياء إذا كانت توجد تحاول الدولة.
0: واضح يا سي شكري، سي شكري واضح، واضح واضح الفكرة، واضح الفكرة يا سي شكري، شكرا ليك، واضح الفكرة. انت هنا تقول عادي وعلاش لا يتم تشغيل الأطفال دون حتى 13 سنة عمرهم، لكن في تونس فما قانون، فما مجلة الشغل اللي تمنع تشغيل القصر، وذية السن الدنيا حسب مجلة الشغل ومجلة حماية الطفل، يحدد القانون التونسي سن الدنيا للعمل ب 16 عام، ويمنع تشغيل القصر دون 18 عام في الأعمال الخطيرة، ويسمح لهم بين 13 و 15 عام بالعمل في الأشغال الفلاحية تبدأ بسيطة خفيفة ما تشكلش خطر وما تهددش السلامة امتحهم. نعاود نذكر في القانون التونسي السن القانونية للعمل هي أي طفل لا يمكن تشغيله هو عمره أقل من 16 سنة، إذا كان يعمل في مؤسسة عائلية وتحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي. وما فما بعض الأشغال الخفيفة من 15 إلى 18 سنة يسمح بتشغيلهم في عمل خفيفة بشرط الحصول على شهادة طبية تثبت أهليتهم للعمل أولا، وتتجاوز ساعات وما تتجاوز ساعات العمل 6 ساعات في اليوم. المخالفين راهو من الأولياء يتعرضوا وحتى المشغل يتعرضوا إلى عقوبات سجنية زادة كبيرة برشا. هذاك علاش احنا رانا ما نحكيوش على تشغيل الأطفال القصر، لكن نحكيو على ربما فمش نوادي ينجموا ينضموا لها الأطفال يتعلموا صنعة يحفظوا صنعة، من بعد نجم تفيدهم حتى تفيدهم ماديا ومعنويا نهار آخر، معناتها نجم يكون راه قرا حاجة ولكن الصنعة هذيك يبقى يخدمها حياته كاملة، معناتها من الهواية تولي الخدمة متاعه والعمل الرئيسي متاعه. نمشي وبعد سي شكري المكلمة موالية. لو عسلامة صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا بيك سيدي. نقص الراديو لو تسمح.
3: الو
0: نسمع فيك، نقص الراديو لو تسمح خويا العزيز.
3: الو صباح الخير،
0: مرحبا بيك، شكون معنا سيدي؟
3: كل عام وانتم بحياه بخير.
0: سنين دائما كل عام وانت بخير.
3: يرحم والديك. بالله عبد العزيز معك من التربه.
0: تفضل سي عبد العزيز.
3: عندنا اشكاليه، احنا ديما نتصلوا بيكم وفهمت ولا اشكاليه في الماء. الماء ماهوش معناه ماهوش يمشي من رجل، يتقص ويرجع، لكن الماء مالح، الماء مالح يا خلق ربي، الماء مالح. أن تنزل منه فهمتني ولا في دبوسة اعتبار ماء بحر.
0: وين هذا يا سي عبد العزيز؟
3: هذا في التربة.
0: وين تجي التربة؟ وين تجي التربة؟ طريق شنو؟
3: ما تعقرم ما ديجا المرة اللي فاتت في برنامج الشانتي خرجوا غادي فهمتني ولا؟ فللا فاتنا لقني وصورت وكل شيء فهمتني ولا. الماء مالح أختي الغالية، طو أنت اتصور في ماء مالح يا ترى باش تشربوا؟ اللي عنده توصية عش تشربوا، اللي باش يدوش كيفاش ما تشرب؟ اللي عنده ساعة باش يشرب عنده جواح باش يعمل بالله فهمت. معنا ويجي هي جمعية مائية يجيك باش يفهم.
0: انتم جمعية مائية يا سي عبد العزيز؟
3: اي هو ثم بير حفروه مدة 5 سنين 6 سنين هو قريب الغادي فهمتني. ولا اذا خدنا في المالح يجي الجمعية المائية يحب يستعجل يحب الفلوس هو اللي في وقت ما هذا فهمتني. ولا انت تشرف في المالح
0: ما
3: انا رجعت جبت من البحر ديالك خير وانا نصبوا من البحر يعني يا مدام حسين والله معاناه والله في بلادنا والله كي نحكي لك مواطن والله معاناه والله العظيم معاناه. تصور انت انا مثلا باب عنده طونسيون كل ما يجري له في الماء بالفلوس يعني تو احنا تو معناها هذه مرافق حياتيه نورمالمون من الماء راهو حلو شنو انا كنجي للمدينه لهنا الماء ابرك غادي مالح تحب نجيب لك دبوسه نجيب لك.
0: لا هي ربما هي ربما المنطقه اللي انتم فيها وهذيك تخلي نوعية الماء هكاك ولا عندكم اشكاليه مع الجمعيه
3: المائية؟ يا مدام حنان ما عندناش اشكاليه كان الماء مريقل سبحان الله
0: كان الماء عادي قداش عندهم اللي تبدل
3: ملي جانا البير هذا يولي دخلنا في الماء المالح مش معقوله تفتح لنا افار يسقيوا بها في الزيتون افار للحل معناها للمهندسين هذوك الماء حلو علاش ما عندوناش منها؟ تو الزيتونه تشرب في ماء حلو ولا البصر يشرب في ماء مالح يدوش بالماء المالح معقولة هكا؟ احنا ما نلتجئوكم كان انتم كاعلام اتصلونا بالمعتمد بوالي سواقف بحيوة ما يسكنش راو يا اخويا دي حياة عقيد راو.
0: مرحبا بك مرحبا بك سي عبد العزيز ومرة أخرى نحب نتوجه بنداري أي مسؤول سواء سيد والي صفاقس أي معتمد يسمع فينا أي مسؤول زي كيف مرحبا بي راهو يكون حاضر معنا وضيفنا في الإذاعة ويجيب عن استفسارات وإشكاليات المواطنين اللي ترقولها ويطرحوها. أنا بدي شخصيا مرحبا بأي مسؤول يحب يجيب حذينا والله يعني الدعوة موجهة ومفتوحة لكم من خلال الميكروفون إذاعة صفاقس انكم تكونوا حاضرين فقط هزوا التليفون قلوا لنا راهو نجموا معناتها نقصوا حلقة ونجيبوا بحذاكم ونجيبوا على استفسارات المواطنين فمرحب بكم الكل والله مرحبا بكم تجيبوا بحذينا وتنورونا وتجيبوا المواطنين لأنه في بعض الأوقات ما نلقاش تجاوب راهو ما نعطيكمش الكواليس الكل لكن في بعض الأوقات ما نلقاش تجاوب ولا ما نلقاش إجابة ولا فما مسؤولين ما يهزوش التليفون وهذا موجود للأسف. هذيك علاش هاي الدعوة مفتوحة لكم انتوما في المباشر وقت ما تحبوا تكونوا حاضرين بحذنا. يا سيدي مرحبا نفرحوا بكم. نمشي المكلمة موالية العسلامة صباح النور. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شكون معنا.
4: مرحبا لأختي بارك الله فيك.
0: مرحبا بك شكون معنا سيدي.
4: إن شاء الله كل عام بخير إن شاء الله.
0: شكرا لك إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير مستمعين الكرام لمسابقة السنة الهجرية. تفضل سيدي.
4: حبيب بن زايد أنا.
0: تفضل سيدي حبيب مرحبا بك.
4: رجل تعليم متقاعد.
0: مرحبا بك.
4: أنا سبق باش كلمتك أختي سابقا على الجمعية المائية.
0: أي نفس المشكلة.
4: لكن كانت الإجابة فورية معناها بارك الله فيك. بعد نهارين رجع عندنا الماء. احنا اولاد عبد الله بن زايد
0: ذكرت
4: احنا كنا نحبوا نمشوا من الجمعيه للصناد والصناد بحذانا ذكرت
0: ايوه
4: رجع لنا الماء رجع لنا بارك الله فيك رجع هاي 5 شهور يمشي الماء
0: بعد
4: اي وتو قبل العيد هذا 5 ايام قص لنا الماء اصلا قص لنا الماء بعد معنا قبل العيد بخمس ايام الى يوم الناس هذا
0: اليوم حتى قطرة ماء ليه ما عندكمش ماء؟
4: نعم
0: ما فماش ماء جملة توا
4: توا احنا ما عدناش قطرة لا
0: من العيد
4: قص من قبل العيد بخمس ايام
0: وشنو المشكلة ما خلصتوش ولا شنو حكاية الجمعية؟
4: لا مخلصين والله بالعكس احنا حتى جماعة الجمعية يقولوا انتم اول مخلصين
0: ما لشنو ما لعليش ما لشنو المشكلة ما تتواصلتوش مع الجمعية سألتوا شنو المشكلة؟
4: لا شنو الجمعية قالك لا انتم جايين متصاعدين وانتم اقرب احنا حذانا منطقة حذانا مقصة ليه من الماء تابعين الصناد معناها حكاية بسيطة انت 200 متر بين القناة هذه والقناة الاخرى يولي الماء يمشي معنا على الصناد احنا طالبين باش نولوا في الصناد لكن هذه تنمية ونحن لا نطعم في التنمية ان شاء الله النية تديم نصير الظن معناها بالدولة وبالبرامج التنمية لكن معناها ثم هذه احنا توا محرومين من الماء اصلا.
0: هو انتم ما تتواصلوا مع الجمعية سي الحبيبة اتصلتوا بالجمعية؟
4: نتواصلوا جينا ديما يجي ديما يعمل الروليفي بتاع الواحد ويجي ياخذ الفلوس و... لا فهمت
0: باهي داكوغ. باهي سي الحبيب شكرا ليك. فقط هاو ذكرني لوين البلاصه سي الحبيب؟
4: اولاد عبد الله بن زايد. احنا دوار معنا هذوما فهمني حوالي من عرفش 27 ل 30 دار. هذوما الماء ما يوصلناش يا اخوي. يقول لي انتم جايين بعاد ومتصاعدين غادي وكلام هذا توجيه. احنا عندنا تنميه صرفت عليها الدوله مليارات, تحبوا نتمتعوا تحبوا نتمتعوا وكفى.
0: داكوغ واضح سي الحبيب شكرا ليك. تقريبا توا هذا مدوز اشكاليه تخص الجمعيات المائيه, وانا نرى انه ملف كبير ملف الجمعيات المائيه ويلزم يتحط على الطاوله والمواطن من حقه يفهم علاش وكيفاش. نمشيو للمكالمه مواليه. الو صباح النور. اهلا وسهلا.
5: الو
0: صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
5: صباح الخير. صباح النور.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
5: ورده خديري.
0: ورده تفضل اختي ورده.
5: اختي حنان انا عندي بنيه مهمسة هي تقرا في دقه ديال الكترومكانيك. عملوا عطوها الصاد كانت خربت البنزر اثناء هزيت لها الدوس نتاعها للصفار هزيت معناها هنا الشركات الكل اللي هنا في الصفار فقط قالوا هنبني. قلت لي مثال من عصر بي حطينا عندها مدوسي يرجعنا توا بنعمالا توا بعد الهيم. أنا ما عندي جمعة مثلا. قالوا لي لا نحن ما نقبلوش. أنا ما نقبلوش نسيت معناها درت على معناها المعامل لم يقبلوا كل هذه شيء مجلس. وانا ظروفي صعبة عندي أربع صغيرات نخدم عليها نهار نخدم ونهار ما نخدم. وحتى كنت رجعت معناها لكرة عملوني كنت جبت لي 500 حكاية وانا تعبة وطبيعي وظروفي ما يمشي ما يجيب معناها لا منقبلها لي هنا مثلا في هذا هنا في الشاطئ تفتش وتروح لي ولا يجيك بس نكرينها. وحبست والله يا مدام حنان راني حبست ما جيت نسمع صوتي حتى واحد حتى الشركات درت عليهم كل ما اسمع حتى واحد صوت. وهي صارت تكنسيا معناها مش قبل تجي سوق مثلا طلعت اسماء معناها دكتور معناها تي الدكتور معناها ما عنديش مجد بيهون مجد وين كان ما تعملوا تتفاجه هذا معناها حضارة ما قلتهم فيها
0: بيه. توجه مرحبا بيك يا مدام وردة. توجه بالنداء للناس اللي يجموا يقبلوها في الساج هذايا. شكون بالضبط اللي ربما يقول فضل هاو الميكرو اللي انت وين تسمع فيك. توجه بالنداء عبا مرتي داعت فيقس. تفضل مرحبا بيك.
5: لا كان ناجة من يتوصل لي ومن من يوصل لي صوتي يقبلوها في الصبار ولا في اي معناها شركة ولا ولا يعاونوني مسكينين هو اللي يقولي روح صالح يعملوا معمولك الرب اللي رحم من منك وبيك. راني بنتي تبكي بالبكاء وحبست حبست ما عندي لمني والله حبست. وهي اصلا حتى الوقت ما بقاش عليها معناها حتى الاداره نتاعها في جبته بتفكر لازم الورقه هذه تطبع فيها وترجعها لمغاد. وناجري جديد ظروفي ما يصدقني يا مدام حنان راني على الاخر على الاخر.
0: بيه بيه شنو قرات بنتك؟ عاود ذكرنا خطر الصوت راك بعد شويه هيك على التليفون لانه يعني شنو قرات هي بنتك؟
5: هي عشان مدام هي الكتروميكانيك انجينير
0: سنه ثانيه الكتروميكانيك
5: اي انجينير يلزمها
0: ستاج تكنيسيان يلزمها ستاج تكنيسيان
5: اي فوالا.
0: بيه باهي وين الشركات اللي ولا مؤسسات اللي تقبل هذوما معناتها تقريبا
5: مؤسسات سوبر
0: لا لا لا مش باش نسميهم يا اختي معناتها ما قلت مش نعمل المشهار توا المؤسسات هذيا معناتها. المهم هي تكنيسيان هذا شنو حبيت تقول لنا معناتها شنو هذا شنو تنجم تعمل؟
5: تكنيسيان وهي
0: باهي اللي نجم يقبل استاج في الساج هذا يتواصل على الرقم. شنو رقم نتاعكم يا ورده اخت ورده؟ 23
5: 089
0: 089
5: 358
0: 308. هي مشيت وطرقت البيبان الكل وما حد مقبلها ولا شنو؟
5: والله يا مدام انا اختار انا وهي مدام مدرنا والله العظيم معطيها بالشيء ما كلموا ولا مدام.
0: وقديش عندها هي من اللي
5: من مصبينا من مارس
0: من مارس
5: صح طبينا وزعنا طورة وزعنا ومسينا ما يتعمى ما نقول لك الشيء مطا مدام هيك لازم أبوك بنظر فاولة إيجا أنا مدام الكريه غالي علينا ما نجلش نقولها رب بنظر مثلا
0: ترجع قتل أجيب في بنظر. أنتم ما وين تسكنوا وردة؟
5: احنا في طريق نسكن في طريق جابس هوني
0: طريق جابس
5: شركة في بنظر معتها قمنا خلاص قالوا لنا ما إيجا مرحبا بيك انتي
0: وعن
5: بطاء انا بطاء لي مدى
0: به واضح يلا شكرا ليك. خليني نعاود نذكره برشا من الطلبة ومن خريجي الجامعات مستحقين للاستاج من نوع هذايا، فنحاول نعاونوهم ونقفوا معاهم ونأزروهم ما فيها بيس معناتها. هذيك علاش اللي يحب يتواصل مع الشابة هذية اللي هي خريجة جامعة واللي هي اختصاصها إلكترو ميكانيك مهندسة، إذا فما شكون ينجم يتواصل معها ولا يقبلها باش تعمل الاستاج نتاعها يتصل بها على الرقم 23 08 358 23 58 23 08 358 58. ان شاء الله ربي يعاونها وان شاء الله ربي يرزقها ومن حقها باش تعمل الاستاج نتاعها. نمشيو للمكالمه مويلي. العسلامه صباح النور.
6: الو عسلامه.
0: صباح الخير، اهلا وسهلا.
6: عسلامة يا أخت حنان. سعاد معك يا حنان.
0: مرحبا بيك أختنا سعاد، تفضل. الله
6: عيسك سعاد، عرفتني السقية مقصوصة
0: إن شاء الله ربي يفرج عليك مدام سعاد، تفضل.
6: يا حنان بداية عندنا البيس حاضر، عندنا البيس حاضر، نخرج بكروس يخطم بالله.
0: تقصد البيستة تقصد البيستة المدخل متاع زنقتكم
6: بيس كلها من تخرج للحي النصر، مدرسة حي النصر مثل مطار كيلومتر 2 مدرسة حي النصر. يا حنين رانا متعبي حفر لا يوريك ساعات نتيح نتيح بيا بنات حليل الله يرحم والديك والديهم. والله يا حنين متعب الكروسة ما نلقاش الكل يصلح حالي كان بالسيف تعذبت والله يصدقني بالله وصل لي حالا فيه. هذا رجل كبير، هذا شكون وانا وانا بالذات انا
0: هذه طريق المطار. طريق المطار اسمعني، طريق المطار كيلومتر قديش سعاد؟
6: كيلومتر 2 حي النصر مدرسة حي النصر انفاصل قبلتها.
0: بي شكرا
6: زيزو نص يا حنين.
0: أي ربي
6: عايشك يا حنين، مقترح حتى لحظة عايش اختي ربي يرحم امنيتك يا حنين.
0: تفضل تفضل نسمع فيك مدام سعادة.
6: اي عايشك عايش اخيك يرحم امنيتك.
0: تفضل تفضل يعيشك تفضل.
6: دار المعاقين قالوا لي على ساقية اعمل لك البنطاج، عملت وتفشت تبارك الله عملت بالتال حسن.
0: اي
6: وقالوا لي كي تتفش وتعمل البنطاج وتتريق الساقين انت يجي نقيس انت يجي نقيس. يا اخي اخروا لي المواد، انا مشيت لهم قالوا لي كان بعد 5 شهور وانا تعبت بالقصه. يا
0: شنو قالوا لك باش تجي تقيس باش تعمل بروتيز انت يا سعاده؟
6: اه
0: باش تعمل بروتيز في ساقيك.
6: اي ما قالوا لي اعمل لك البنطاج.
0: اي نتفكروا اي وقت
6: قلت عملت والحمد لله والله عملت تريق بالتحسن. يا اخي قالوا لي كان بعد 5 شهور.
0: اي علاش بعد 5 شهور؟ هما او ما يعرفوا ربما ما حد باش يحضروهم هذوما البروتيز تحب لهم وقت هكا قالوا لك ولا هذاك علاش هما عدرا معناتها.
6: ما بالله يا اخت حنان يبارك لك ويرحم اميتك والله يجعلك تفرح يبارك لك.
0: عايشة
6: لما قلم كان قربوا لي الموعد والله يتعب بالقدسة يا حنين.
0: ربي فرج عليك مدام سعاد شكرا.
6: عاد صحية تنفخ يا حنين.
0: ربي فرج عليك ربي فرج عليك شكرا ليك ومرحبا بيك مدام سعاد. نمشي والمكلمة موالية. العسلامة صباح النور.
7: ألو
0: مرحبا بيك شكرا معنا.
7: أرجوك فوزية
0: مدام فوزية. مرحبا بك تفضل فوزية.
7: مرحبا بك عايشك يا حنونة.
0: مرحبا بك
7: عايشك
0: ان شاء الله كل عام وانت بخير. مدام فوزية مرة أخرى نحب نقول لكم كل عام وانت بخير.
7: كل عام وانت حيين بخير.
0: بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجري. تفضل أختي فوزية.
7: عايشك اسمع هيك مبروك عليكم الاستديو زاد جديد.
0: عايشك بارك الله فيك
7: ان شاء الله يكمل وبهني.
0: شكرا لك.
7: أنا في لتونس مركز بعصيدة بحدا مكتب خالد بن الوليد مركز الجراية. عندي بوتو متاع ضو متاع ضو البلدية طوج يخلك 8 شهور ما يخدمش وانا عندي صغيرات في المكتب يجي ويمشي كان دلك ربي تجي مشي والجماعة
0: طريق تونس. طريق تونس عاود ذكرني المكان.
7: طريق تونس مركز بعصيدة امام مدرسة خالد بن الوليد مركز الجراية
0: زنقة الجراية.
7: تدخل زنقة الجراية البطوات الكل تشعل كان البطو اللي خدام داري أنا. أنا خدام
0: ما أنت اللمبوبة محروقة مدام فوزية.
7: اللمبوبة محروقة يعطيك الصحة بارك في عمرك إن شاء الله.
0: تدلل مرحبا بيك مدام فوزية.
7: يعيشك جاي غرستك حيا.
0: يعيشك ربي فضلك. شكرا لك يعطيك صحة لله. مشكورة على اتصالك بينا. باش نعاود نذكر ببلاغ الذياع الوليدة ذي تقريبا اليوم ذي الرابع يوم عمره 16 سنة قصير مش طويل برشا. خرج من دارهم نهارة اللي بيت معاه صاحبه واللي عائلته ما يعرفوش ذي. وانا ساعات نقول كيفاش تدخلوا لدياركم ناس ما تعرفوهم مش ما تسألوش عليهم. يسألكم تسألوا على أصحاب صغاركم مش وين وش وين جاء. راهو مسؤولية كبيرة للأولية. حاسين إن شاء الله ربي يرجعوا سالم لعائلته الوليد هذايا اللي عمره 16 سنة. اللي شافوا يتصل على الرقم 90 405 905 90 405 905. وإن شاء الله يا ربي يرجع لعائلته سالم معافى يا رب. إن شاء الله أمين ربي يرجعوا سالم لعائلته. نمشي والمكالمة موالية. لو صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا. مرحبا بيك
8: مدام جلولي. معك
0: مدام جلولي. تفضل للي.
8: عندي فويت نتاع ماء قديم بداري قد
0: هاي. كلمت السنادة.
8: كلمناها السنادة زيت صلحت زيت عودت معناتها تحلت مرة أخرى. جاي صلحوا مرة أخرى عودت تحلت. صدقني توا داري ما عادش نجم ندخل لها.
0: شو المشكلة معناتها مدام سعاد في الفويت هذا؟
8: ما نعرفش معناتها نكلموهم يجيوا ويحلوا ويعاودوا يسكروا ويمشيوا.
0: يصلحوها وبتعاود تفسد مرة أخرى.
8: صحيح هيك.
0: فما إشكال به. وين مدام جلولي؟
8: احنا طريق تونس كيلومتر 8.5 ضغط الحمالة. تحب نعطيك رقم عديد أنا أنت
0: بتبيع. أيوة
8: 33 صفر 9 83 84
0: 84 زنقة الحمالة هكا اسمها.
8: زنقة الحمالة ايه.
0: هذه الرقم العدد اللي فيه الفويتة.
8: ايه. اذا متاعي الداري معناتها الرقم العدد.
0: لا مش اللي فيه الفويت.
8: اي قدام الداري. انا قدام داري قد قد.
0: بيه لحظة واحدة. الرقم اللي عدتولي انت هذا اللي فيه الفويت ولا بتاع دارك انت؟
8: ايه متاع داري انا.
0: ايوه اش خاطب باش نعرفه انا مش
8: الفويت. هو الفويت في الكيس معناتها قدام الدار.
0: باهي دكخ. واضح مدام جلولي؟
8: عايشه.
0: ربي يفضلك ان شاء الله كل عام وانت بخير. يعطيك الصحه. مشكوره على تواصلك بينا. مرحبا. باش نمشي واحنا لنغم بعدها نواصل استقبال مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير بمناسبه السنه الهجريه 1448.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل معنا في ما تبقى من الوقت. نمشي للمكالمات الهاتفيه من جديد. الو صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الخير. مرحبا بك. شكون معنا؟
1: حامد المسمودي معك.
0: سي حامد المسمودي مرحبا بك. يا سي حامد مرحبا يا سيدي. تفضل خويا.
1: الزنقة في طريق المهديه كيلومتر 5.5 زنقة الخيريه اللي بحذاها كيوسك معناتها
0: ما غير ما سميه الكيوسك ما غير ما سميه
1: ما سميه هي فيها برشا حفر مركزي معناتها ندخل بالكهرباء المؤسسة اللي نخدم فيها بالصيف ما نجم ندخل بخصوص وقت المطر معناتها وهي بالرغم اللي هي معناتها
0: انت تقول فماشي اغزر لي لحظه واحده انت تقول فماشي امكانيه لتعبيد الطريق هذايا ولا هكا ولا هي انتوا ما اتصلتوش بالبلديه كما تساكني المنطقه؟
1: اتصلنا بهم وقالوا تو نشوفوا وهي معناتها صغيره ماهيش كبيره الاسباس نتاعها.
0: ايوه وين عاود قل لي زنقه الخيريه هذه وين بالضبط؟ ترى طريق شنو هو؟
1: طريق المهديه كيلومتر 5.5 وما خاطر ثم زوز زنق اللي نقول لك عليها من جهة دار الماء طريق المهدية كيلومتر 5.5 بجنب الكيوسك.
0: باهي احنا تو نسألهم يا هل درال الزنقة هذية مبرمجة وإلا لا باش يتم تعبيدها يا سي حامد داكوردو؟
1: هي حتى في الأناس ما ثم حتى إشكالية في الأناس مريقلة الأمور مريقلة
0: فقط كان الطريق محفر كان الزنقة هذيك محفرة
1: محفرة وركازي ومعناتها تجي تهبط تمشي بالكرهبة تلقى هبطة وتلقى ركازي وحفر ومعناتها وتات حتى الكرهبة تصدم معناتها
0: بطبيعة
1: تقلقوا
0: بطبيعة
1: ومعناتها هي زنقة حيوية معناتها يدخلوا لها برشا ويخرجوا لها برشا وفيها برشا سكان
0: واضح يا سي حامد شكرا ليك. خليني نقول لكم انا بالنسبه لتعبيد نتاع الزناقي والحوم اللي انتم فيها هو اكيد فما برامج تعملوا البلديات بالتنسيق مع بلديه صفاقس الكبرى وايضا مع الاداره الجهويه للتجهيز يبرمجوا هما وقتيش باش يعملوا مع المواطنين زاد وقت اللي هم متقلقين من الزنقه نتاعهم يتقدموا بشكيه جماعيه ويطلبوا انه الزنقه هذيك يتم تعبيدها والصيانة متاحة ولا يشوفوا وقتاش مبرمجة باش يتم تعبيدها. إذا يزيد الدور المواطن ما تبقاوش انتوما مكتفين يديكم وإلا تستنيوا حتى تتكلموا في الإذاعة باش تتعبد لا انتوما تمشيوا وتقدموا بشكوى جماعية متسكني الزنقة هذيك وتشوفوا وقتاش يتم برمجتها. يلزم تكون فما حرص منكم انتوما أكثر داكوردو. ومرحبا بكم من الكل. مشي المكلمة مويلة لو صباح النور.
2: الو
0: صباح الخير. اهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: معك الحبيب الخراط من صفاقس.
0: تفضل الحبيب. مرحبا بيك.
2: صباح النور.
0: ان شاء الله كل عام وانت بخير يا الحبيب.
2: كل عام وانت بخير. عايش بارك الله فيك.
0: يا ربي فضلك. شكرا ليك.
2: عايش بارك الله فيك. ما دام حدان مشكلتي انا مع قسم الجهاز الهضمي لادي شكر.
0: عايشين مشكلة؟
2: المشكلة انا معناها عندي مشكلة في الكولون.
0: اي ربي فرج عليك.
2: عايشك. حبيت نعمل ليكو عندك. عدنا ماشي جي مشيت جيت مشيت جيت ما صار شيء. بعد تقريبا عامين ولا ثلاثه مشيت عملته لبرا.
0: اي
2: يتضح انه عندي تقريبا 12 تلوله فيه معناه مع العلم احنا معناه هذا يسمى وراثي. تسمع فيها؟
0: نسمع
2: فيها. هزيت لهم الدوسي هذاك تو عندي فوق 3.5 سنين وانا نمشي ونجي في اليوم في غدوه مره تغششت معناها حبيت نهز الدوسي ما لقيتوش ولا ولقاو قام واش هكاك جيت نعمل مشكله عيطوا لي معناها عيطوا لي الحاكم بعد ولات واحده من غادي قاتبون سي الحبيب خليهولنا تو انا نتلا به جمعه 10 ايام انا تو عندي تقريبا 4 شهور.
0: باهي انت علاش شنو طلبتنا لحظه واحده سي الحبيب انت علاش طلبتنا دواء في الاذاعه شنو سؤالك يعني شنو حبيت توصل؟
2: حبيت تمشي تدخل مع هذا القسم الجهاز الهضمي.
0: شنو هو التدخل؟ باش شنو نعملوا باش شنو نعاونوك؟
2: يعاونوني باش يشوفوا لي دوسي معناها باش خاطر قلت لك عندي
0: اي توا الدوسي ضايعه.
2: لا الدوسي موجوده ما هو مطفيين عليه الضوء سامحني في الكعيب.
0: شنو الدوسي موجود لك انت شنو مطلوب باش تعمل شنو يا سي الحبيب راهو الطبيب هي باش تعمل
2: باش نعمل العمليه نحل اللي
0: لا به لحظه واحده هو الطبيب قال لك لازمك تعمل عمليه ولا انت قلت لازمني نعمل عمليه؟ ما هو الطبيب هو اللي شخص اي
2: انا قلت لك عملته بريفي الطبيب انا ما نجمش نعملها لبرا معناها غاليه شويه تتكلم قال لي اسمع رايي شو مشيت هزيت لهم الدوسي قالوا لي بون جمعه 10 ايام ننظروا فيه ونكلموك. انا تو عندي فوق 3 سنين
0: وانت تستنى
2: نستنى انا المرفيت عملت لنا مشكله حبيت ناخذ دوسيه نجيبه لكم ديريكتور اللي ذاع وقت شيعت صوتي شويه جابوا لي الحاكم غادي للشرطه فهمتي بعد ولات واحده منهم غادي قالت لي سي بون توا جمع 10 ايام قلت لك به اليوم عندي 4 شهور
0: اليوم 4 شهور تستنى
2: اذا ما كانش اكثر
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك سي حبيب سي عقبال كل شيء امين ربي يفرج عليك تو نشوفوا شنو الاشكاليه مع هذا القسم نتواصلوا مع الشيف سيرفيس ونشوفوا فماش امكانيه انه يعملوا لك العمليه في اقرب المواعيد رغم انه راهو اللي حدد العمليه له المريض وله الصحافي اللي يحدد العمليه هو الطبيب يقول راهو السيد هذايا حسب الملف الطبي والتشخيص يلزم يعمل عمليه في اقرب موعد داكوردو سي الحبيب وبملاحظه اخرى وقت اللي نمشيو للسبيطار ولكل الساعات واحد يتغشش يتقلق كذا فما يسالش راهو وقت ولا واحد يولي يصيح ويعيط واعطيني ملف وجيبوا لي وكذا راهو فما مرضى تتقلق راهو فما اداريين يتقلقوا هذيك علاش فعوض نعمل الشوشره هذه الكل نمشي لهم ونحاول بنسيسهم ونقول لهم راهو كذا وراه نحب الملف متاعي داكوردو باش ما تصيرلكش اشكاليه يا سلاحبي مع هذيا تو نشوفوا معاهم ونشوف الوضعيه متاعك سلاحبي داكوردو ان شاء الله ربي يفرج عليك مرحبا بيك خلينا نمشي ولا مكالمه مواليه الو صباح النور الو صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا بيك ان شاء الله كل عام وانت بخير
3: يعيشك وانت زيادة
0: ربي فضل
3: لحول من جبنيانة
0: نساف فضل اختي نساف اي
3: بربي اختي حنان مقدم مطلب المنحة
0: تقدم مطلب
3: المرجدة
0: اي منحة متاع شنو معرض لحظة واحدة تمشي للشؤون الاجتماعية نساف
3: اي انا كفيفة
0: اي
3: وزيت عندي مرض اخر عندي فوق 3 سنين ل 4 سنين ما خدت الدواء خاطر ما مشيتش ناخذ الدواء فهمتي
0: قدمت الملف
3: علاه
0: قدمت الملف
3: ايه
0: ايش قالوا لك شنو جاوبوك
3: والله اخرتها قامت مشيت قالوا لي كل مره اللي علينا قديش من مره نمشي يقولوا لي مازال
0: وهنا الشؤون الاجتماعيه تمشي لها علاش الشؤون الاجتماعيه تمشي لها يا نصاف
3: على المنحه معناها شهريه
0: لا اما هي اما هي انا هي اي ام
3: فيش بنيانه
0: فيش بنيانه
3: اي
0: هو راه مش كل كفيف ولا عنده اعاقه راهو آلية يتحصل على منحة داكوردو ينجم يكون عنده دخل ينجم يكون عنده ورثة ينجم يكون عنده عائلة
3: تقوم به عندي وراء في حنان
0: هاي.
3: قدمت المطلب وكل شيء وقالت لي تبعث للساقط ومازال معناها ردت وما ظن حتى شيء وإلا متحقق أختي حنان عندي مرض مناش نحكي في الإذاعة معناها كل شيء
0: ربي يفرج عليك إن شاء الله
3: عايش أختي وبالحق أختي حنان راني عندي فوق 3 سنين ما عديتش وما خديتش الدواء
0: باهي تو نتصل بك انا مباشره يا نصاف بعد الحصه داكوردو بعد البرنامج تو ناخذ رقم تليفونك وناخذ رقم بطاقه التعريف ونسال على الملف نتاعك رغم انه نعاود نذكر راه مش كل انسان عنده اعاقه راه من حقه ياخذ المنحه داكوردو شكرا لكم هكا نوصل معكم لنهايه المشوار في اعداد وتقديم هذا البرنامج من في خدمتكم حنان الحشيشة قدام الميكروفون سمير تختقي هندس هذا اللقاء فريد في استقبال مكالمتكم الهاتفيه في امان الله الناس الكل باي باي
2: ليش هذا المقترح نتاعك ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
5: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
6: في خدمتكم

0: أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، أعادها الله على بلادنا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. شهد عدد من جهات البلاد ومن بينها صفاقس مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار تجاوزت 100 ملم، ويتميز طقس اليوم بظهور بعض السحب بأغلب مناطق البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، ويشمل انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية. ختاما، أفادت وسائل أعلام عبرية بأن الجيش الأمريكي يستعد إلى إخلاء 20% من الطائرات الموجودة في إسرائيل اليوم، وذلك على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم صل على سيدنا محمد من شر الأشرار ومن كيد الفجار وشر ما يأتي به الليل والنهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتلينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فنحن ندعوك ونتوسليك أن تخفي أن تستر عيوبنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم نجح أبناءنا في امتحاناتهم، اللهم وفقنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك، لطفا يليق بجودك وكرمك وإحسانك. اللهم اجعل هذا العام الجديد الهجري مباركا علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم انصر فيه الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي المختار صلاة دائمة إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه يا ريم بن جويرة، وانت اليوم تعوض زهرة، ريم الخير وزهرة الخير وريم اللي بحذاي خير وعبد المجيد خير. أحسن حاجة قلت في وجوهر الخير، جوهر هذاك الخير الكل
2: ما شاء الله. استديونا زيد كل خيرات،
1: الله نصلي عن بي، الله نصلي عن بي. أنا متعدي والله لا نسقت لها الفقرة هذه، وتعرف أني موسوس ونسق قبل بثلاثة أربعين
2: نعرف.
1: أنا متعدي وسيمونير اللوز متعدي خارج من الجامع وحده بالعصام تاعه البيضاء. هذا يا رجل فاضل يجي من طريق تنيور الخمسة متاع الصباح، يدخل للجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، يتعلم القرآن ويقرأ القرآن ويروح كل يوم هكاك. يا سيدي منير عامك مبروك، مبروك وربي يخليك
0: يجعله مبروك علينا وعليكم بالخير إن شاء الله وجميع المستمعين والمستمعين.
1: ربي فضلك
0: يعيشك.
1: توا كل يوم تخرج من الدار الخمسة؟
0: اي انا كيف انا كي نبدا نحط في بالي حاجه سيدي علي، نفيق من النوم وحدي ونخرج ديريكت ساعه ساعه. المره تقول لي ما انا ما فريتش بك خرج، قلت احسن حل
3: عليه
0: نقول لها باش تقوليش انت خيرت طيشت عليا النوم.
1: حلو. انا اول مره شفتك في جامع
0: جامع سيدي عبد المولى.
1: صحيت، برافو عليك.
0: برشا بقايا وعندنا برشا اختام قران من ست المطبع في سنة 1976 و2010 و2017 و2023، وإحنا قاعدين كل مرة نحطوا ختمة قرآن في مسجد من المساجد.
1: جي في الكار؟
0: أي نجي في الكار.
1: البصر عمره ما كان عايق.
0: لا لا لا لا توا اسمع، أنا نحكي لك نظرة صغيرة. أنا عندي زميل مرة قال لي أنا مش مشي البقعة الفلانية، قلت له باهي برمشي عروك تونجي. كي مشيت له وقعدت أنا وياه جل الزملان وقالهم هذا اللي كنت خليه في أمريكا يرجع بعد ما تخافوش عليه.
1: أي به ربي إن شاء الله يبارك فيك. بدينا بيك نهار السنة الهجرية الجديدة
0: علينا وعليكم بالخير والبركة، وإن شاء الله ربي يا ربي وفقنا لوفق من يحب ويرضى.
1: سلم على عائلتك سميهم.
0: أنا أول حاجة نترحم على والدتي ووالدي الله يرحمهم، وربي يلحقنا عليهم على الإيمان إن شاء الله. ومن بعد زوجتي نصاف

0: وبنتي كوثر وولدي علي الله يفضلهم لي وربي يخليهم لي.
1: وجابوا لك الأحفاد؟
0: جابوا لي الأحفاد.
1: شو اسمهم؟
0: زينب وخديجة وزينة.
1: الله نصلي عن النبي
2: إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله عدد كل اللي يعني الخيرات الكل متجمعين في صوتك وفي وليداتك وفي أحفادك وفي كل.
0: الحمد لله.
1: ربي يبارك فيك وإن شاء الله مبروك سنة جديدة. قل الريم إن شاء الله مبروك عليك العيد.
0: إن شاء الله مبروك عليك العيد يا ريم.
2: يعيشك ربي يبارك فيك.
0: جويرة ويا ريم بوعصيدة.
1: وعبد المجيد قل إن شاء الله مبروك عليك.
0: سي فاهم إن شاء الله مبروك السنة عليك السنة الهجرية.
1: ومنى منى
0: هيك خليها عاد هيك أمك نديمة كل حسن نسمعها.
1: إن شاء الله مبروك عليك.
0: إن شاء الله مبروك العام عليك وربي يعطيك ما في بالك.
1: شكرا ربي فضلك. هكا يا ريم احنا بدينا مع سيد فاضل اب فاضل عمره ما وقف البصر ضد الحياة وضد حركة الحياة ويعمل الخير وانت جايينك راهو عمل الخير.
0: بالطبع انا قلت لك من اول مرة قلت لي حتى ثلاث شيء قلت لك لا حتى تحب تو الله يبارك.
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله طريق السلامة وربي يخليك. الاصل تونسي والجو تونسي والنجاح تونسي. واحنا على اذاعة صفاقس وبانوراما الاثنين في اول ايام السنة الهجرية الجديدة. ان شاء الله نحب نقول كلمة قبل ما تتكلم ريم. الهجرة ان شاء الله الهجرة في داخلنا. نهاجروا للخدمة ونهاجروا للعمل ونهاجروا باش نتبدلوا ونهاجروا في داخلنا باش نكونوا احسن واجمل وانظف واسمى وانقى. النجاح تونسي واللي صار في صفاقس هالليمات استثنائي بكل المقاييس. شي شرف
3: شي شرف بالحق شي شرف
2: بالحق شي شرف. ما شاء الله تونس ديما ولادة وديما متألقة. تحياتنا لكم مستمعينا الكل علي الفريق الكل ريم بوعصيدة.
4: نعم
2: اهلا وسهلا ريم ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
4: شي شرف شي شرف وانت بالامثل يا ريما كل عام وانت حيه بخير انت وكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. علي قال لازمنا نهاجروا انا نقول نهاجروا اي نحب هجره الحاجات السيئه الكل نهجروها الحاجات اللي خايبه قطع العلاقات الانسانيه نهجروها نهجروا اي حاجه سلبيه نبعدوا عليها ونهجروها. اليوم اكيد احنا نحكيوا على هجره الرسول صلى الله عليه وسلم واليوم اول يوم في العام الجديد 1448 هجري ان شاء الله عام مبارك على كل الامه الاسلاميه والنصر لغزه وفلسطين وتحرير ان شاء الله فلسطين في هذا العام المبارك ان شاء الله. شيء شرف شيء شرف ان مش نحكي على نجاح طبي وتشريف طبي لكفاءه تونسيه هي الدكتوره لميا والناس بسبيس رئيسه قسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير. الطبيبه هذه الدكتوره نعود اسمها لميا والناس بسبيس تم انتخابها نائبه رئيسه الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة
1: اللي فيها 3000 إخصائي.
4: بالضبط فيها الجمعية هذه من أحدى أبرز الجمعيات المرجعية في مجال الإنعاش والعناية الحرجة على مستوى الفضاء الفرنكوفوني. كما قلت أنت علي تضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية المركزة من مختلف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية. تعد من أهم الهيكل العلمية الجمعية هذه تعد من أهم الهيكل العلمية المساهمة في تطوير الممارسات الطبية والبحث العلمي والتكوين المستمر في هذا الاختصاص. نعود نقول راهي الدكتورة لميا والناس بسبس تونسية وعبرت عن فرحتها وفخرها تجاه المسؤولية الجديدة هذه اللي ما تجم كانت تحفزها باش تواصل العمل وتدعم البحث العلمي والابتكار.
1: الله يبارك فيك.
4: وتساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
1: إن شاء الله تنجح
4: شيء شرف.
1: بكالوريا.
4: إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله في البرنامج نقولها شيء شرف.
4: وإن شاء الله نقوله ألف مبروك التكليف والتشريف هذا.
1: الله نصلي على سيدنا محمد. الله نصلي على سيدنا محمد.
2: وسلم وبارك
1: حاجة أخرى.
2: محمد.
1: في فرنسا في ألمانيا في أمريكا يشريوا الجين يا ولدي هذا وين صنعوه في فرنسا لا تصنع في تونس. إيه والسيارات الكهربائية والسيارات توا في أوروبا محلها سيارة مش هي وين صنعت، وين صنعت القطاع الغيار متاعها. ريم بن جويرة تعرف الحكاية، وشي شرف
2: وشي شرف
3: شي شرف بالحق شي شرف
2: بالحق شي شرف وشي يثلج الصدور. وإحنا ديما ما شاء الله تونس رايدة وتونس ديما متألقة، وقطاع صناعة السيارات تحديدا هو قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس شهد تطور كبير، وفر سنة 2026 نحو 120 ألف موطن شغل، في مقابل أنه 80 ألف موطن شغل فقط كان سنة 2018. هذه التطور يعكس أنه فما توفير كبير لليد العاملة اللي عندها كفاءة عالية في تونس وجودة عالية، وهذا يعتبر مكونات السيارات المصنوعة في تونس أصبحت حاضرة في السيارات الكهربائية بأوروبا، وهذه حاجة تشرف وتفرح.
1: الله الله عليك، الله الله عليك. اليوم نهار الملوخية، وأمان ذكيرة مصف الإذاعة تذكر من ورانا، تذكر من ورانا.
2: ريما طيبت المخية ولا ما زلت؟
4: لا والله ما زلت.
1: ما زلت؟
4: ما زلت
1: يا سعاد.
2: لا اليوم اليوم نطيبوها حتى أنا ما زلت
5: إن شاء الله.
1: أي خلي نسأل ونعمل دورة الحرفية متاع اليوم. الناس اللي اجتهدت كثيرا وخرجت من التمور الشيء الكبير، صفاقس تتحدث عليها والنساء يتحدثوا عليها، ولطيفة لطيفة الكزيزي. خليني من التمور. أولا إن شاء الله عامك مبارك،
6: كل عام وانتم بخير إن شاء
1: الله. ربي يبارك فيك.
6: عايشة.
1: طيبت الملوخية ولا مازلت؟
6: مازلت مازلنا وطيبناش.
1: هاي اليوم معناتها
6: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. منسهيلي طيبت الملوخية ولا مازلت؟
7: إن شاء الله اليوم.
1: هي وقت إيش؟
7: اليوم العشية.
1: اليوم العشية، اللهم صلي على النبي. حبيت نقول لكم بنات عرايس 2000 صيف 2026 باش يكلموا الرقم هذا، واحدة منهم 21 480 599، 21 480 599. شنو هي الهدية؟
7: لبسة نتاع حمام.
1: لبسة نتاع حمام، واحدة منكم باش تفوز بلبسة حمام 21 480 599. بنات البكالوريا، بنات البكالوريا من اللي بدينا نعديه وحتى الجمعة الجاية نهر النتيجة، فضاء أمين الكراي طريق القايد محمد تحت القنطرة، تقول لكم كلموني واحدة منكم باش تفوز بوصل شراء. اهو الرقم تاع أمين الكراي 22 300 508، 22 300 508. وبالنسبة للعرايس 21 480 599. باه منسهلي قالت الملوخية العشية هكا ولا؟
7: كان حب ربي.
1: باه هات منير اللوز اللي جانا. اي الملوخية وقتش تطيبها السيدة نصاف؟
0: والله هي احنا تو كنا قبل نعرفوا الملوخية ليلة راس العام بالضبط، وما نقعدوا ديما نستناو في الوقتاش يقولوا راس العام. فلذلك ثرية ولات العادة من العباد الكل تطيبها في النهار الأول.
1: يعني انتم باش تطيبوا اليوم ولا ما كنتوش طيبين؟
0: لا لا اليوم.
1: الله لا يقطع لنا عاده، والله عاده مزيانه. والعام باش يطلع اخضر
0: بالطبع،
1: هي عشبي بشائر وفرح، وان شاء الله عام بركه وخير وسعاده. بالله نسالك عبد المجيد العبدلي، شنو هي حكايه الملوخيه يا عبد المجيد؟ قل لي شنو هي حكايه الملوخيه؟
8: تحيه ليك اذا علي.
1: طيبتوا ولا مازلتوا؟
8: الملوخيه الملوخيه احنا عندنا جمعه شريه من اللي نعملوها ونخليوها في الفريجيدير
1: عليه،
8: كل يوم نجبدوا بشخولوا كل يوم عملنا ملوخيه.
1: هذه دبرت ريم بن جويرة. عرفتها ريم تعمل كيما كاك.
8: عندك ريم بوعصيده
1: وريم بن جويرة.
8: وريم بن جويرة ريم بن جويرة هي اللي علمتها لنا. ديما تحط في الجلاسير وفي الفريجيدير عندها ملوخيه ريم، وهايله.
2: تحياتي ليك عبد المجيد، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ديما هكا منورنا ومزهينا.
1: قال لك ما تحدثوني، ما نحدثكم على الملوخيه. سالناش وين تتزرع في تونس،
8: اما منين
1: وقداش الهكتار
8: ومنين
1: وكيفاش تتجفف، وعندنا برشا ولا شويه في تونس؟
8: نعم
1: الحكايه هذه يعرفها عبد المجيد العبدلي، ولكن قال لك الا ما يسمعني سمير تكتك الأصل تونسي.
3: الأصل تونسي.
5: الأصل تونسي.
2: الأصل تونسي وتحيتنا الفريق التقني اللي معانا أمير الجاموسي وأنور بوجلبين ومنعم أجمل.
8: تحية ليهم جميعا. إذا حبيت نقول لك اللي الملوخية راهي نتاع جبس. مالا ملوخية تقول ملوخية تقول جبس عليه. ونرجع للتاريخ وعندك القرطاجيون أو القرطاجيين كذلك.
1: وين؟
8: في نابل.
1: في نابل
8: والهورية. فهمت؟ موجودة معناها الملوخية موجودة هناك.
1: وكل القرطاجية في نابل والجبسية في جبس.
8: في جبس يعني وقت اللي تقول الملوخية وما أدراك.
1: وربما يرأي جهات أخرى غير مش معروفة
8: طبعا مش يعني ربما. كميات ربما تكون صغيرة. هذوما
1: هذاك علاش ما نجموش نعرفوا
8: التقديرات.
1: التقديرات علاش؟
8: لأنه عائلات تزرع فيها ما ثماش
1: مجهود عائلي أكثر من حاجة.
8: مجهود عائلي أكثر من فلاح كبار
1: إلا بعض الفلاح اللي
8: بتنعطيك بعض الهكتار قداش
1: بالله قداش يجي من هكتار
8: من طرناطة الهكتار عليه يعني ما بين 8 و 12 طرناطة ملوخية في الهكتار.
1: في الهكتار
8: في الهكتار بين 8 و 12 طرناطة. مع العلم عليه راهي كي يشيحوها وين يشيحوها؟ مش في الشمس.
1: في الشمس
8: لا علي كيما النعناع في الظل تقديمة خضراء تكحال. فهمت. لأنه يحطوها في الشمس تكحال. فهمت كيما
1: تجفف وبعد تطرحها.
8: بعد تطرحها كيما أنا كانوا قاعد ياسر في الشمس نكحال.
1: أنا
8: شفت الظل لأنه الملوخية.
1: أنا كي نمشي للبحر يقعد يتفرج وكان على سنوني بيضك هو.
8: احنا في نصبر والله يعني في سما يأثر فينا الشمس
1: تكشر بعد البحر كان سنوني بيض.
8: ولكن الفوائد بتاعها علي الطبية والصحية. قل لي انت
1: فوائد الملوخية. خطر ديما نسأل نقول ما هيش مش من فراغ الناس تحب الملوخية.
8: طبعا الملوكية
1: هي
8: كانت الملوك.
1: الملوكية
8: هي كانت أكلة الملوك.
1: يقول لك
8: ملوكية مش قادرين عليها الناس الطبقة الضعيفة
1: الفاطميين
2: عامة الشعب
8: حتى قبل عليه ريتشارد. معناها هذا رجل طيب ياسر الحقيقة. الملوكية وكان يلقى واحد ياكل الملوخية
1: تعرفه
8: الشعب الضعيف كانوا معناها كان ربما تصيب له برشا مشاكل. واليوم تبارك الله ولا الغني والفقير ياكل في الملوخية. هي الملوكية
1: ملوكية.
8: هي تقريبا نجم نقولوا عليها تركيا في الوقت التركي في الدولة العثمانية.
1: حتى في الفراعنة
8: في الدولة العثمانية
1: في الفراعنة ياكلوها الملوك.
8: ملوكية هي أصل أكلة الملوك. مش لي نحن أنا ما كنتش نعرف أنا الملوك يأكلوا فيها.
1: أي قول لي اشتعمل على الجسم
8: ده. نمشي وتوا شنين الفوائد بتاعها الصحية عليه. هاي أخويا شد عندك محاربة الالتهاب أو الالتهابات تعزيز كريات البيضاء
1: في الدم.
8: في الدم كريات البيضاء حماية الجلد والرؤية والبشرة وتزين وتسمح. يعني حقيقة الملوخية يا سيد تحب نعطيك حاجة. أنا خطبت طفلة بعد ما كلت الملوخية نخسر غلطين. سمحت ياسر علي سمحت قلت أنا بسمعه يظل غلطين. قالوا لي هذا كي ما كلت الملوخية مش تعرف فوائد الملوخية ده. تقول لي أقول لك هي يعني الملوخية في جبس جودة عالية وفريدة وين
1: على خطوة في الواحات.
8: في الواحات شوفك المنطقة استراتيجية بين الواحات يعني تزرع بين الواحات افضل عليها.
1: تحب الماء ولا لا؟ تحب الماء
8: مرتين في الجمعة يسقيها وما تحبش السقيع بعد السقيع. الأكثرية في أفريل
1: يزرعوها في أفريل.
8: في أفريل عليه
1: يبعدوا على البرد.
8: يبعدوا على البرد وعلى السقيع باش تنمو وتتفرهد. هي الملوخية شفت قداش فيها منها شفت التفاصيل متاعها مهمة ياسر قداش الملوخية وفيها والفوائد الصحية يعني علميا. يعني
1: قداش تاكل الملوخية في الشهر انت؟
8: في الشهر والله علق شوف
1: حلفت بالله
8: والله والله يمكن مرة في الشهر
1: مرة أو في الشهر أكثر. سي منير قداش تاكل الملوخية في الشهر؟
0: والله لا هي من الأكلات اللي احنا ما نطيبوها ولكن ما هيش من تجيب لها بالمناسبة.
1: اي مريرة في الشهر؟
0: مريرة في الشهر.
1: اللحم انا رخيص عاد.
0: اي تعال احنا ما خلينا ما نحكيوش على اللحم هذاك تو.
1: لا لا قصدي يعني انت السبب انك تقول ما نطيبش برشا ملوخية. اللحم ما رخيصة. اجي نقول لك قداش يبيعوا فيه في البلاصة الفلانية. اللحم رخيص ولا غالي؟
0: اللحم ما بين ما بين بين.
1: انا ما بين بين نقول لك بقداش؟ ما يسمع فينا حتى حد
0: نعرف
8: في وضو، قل له في وضو.
0: هي انت
8: 70
0: اخويا عندها عند الزوالي غاليه.
8: مش بضروره يعني
1: يا رسول يعني الله يا رب
8: من الريشه
0: نجم ندفع 70 دينار وناخذ كيلو لحم غيري اللي مسكين فيه تحت الصفر.
1: صحيح. باه نصلي على النبي وباش نمشيو لمشاوير اخرى. الله نصلي على النبي. ولكن بالله حبيت نقول لك يا ريم، ثم جد هو صغير، رغم جد وصغير والله مش كبير، عبد الرزاق الزغل فرحان بحفيدته بيا، ربي يخليها لك زينة الدار، بوها مالك وامها وفاء وجدتها رجاء الزواري، ربي ان شاء الله يبارك في بيا ويبارك في كل واحد يسمع فينا على بانوراما ويسمع فينا على اذاعه صفاقس. والسنه هجريه سعيده مباركه كلها خير وفرحه وسلامه.
2: إن شاء الله سنة الخير والفرحة وتكون طالعة خير على بلادنا تونسنا العزيزة والغالية علينا. تحياتنا لكامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء من منوعة الأصل تونسي، تقنيا أمير الجاموسي أنور بوجلبين والدكتور منعم أجمل، ومعكم بطبيعة جوهر بوستة على عين المكان في استديو الخارجي، وعلي المرزوقي، عبد المجيد العبدلي، ريم بوعسيدة، وفي استقبال المكالمات الهاتفية فريد عبد الجواد، ومعاكم اليوم في الاستوديو ريم بن جويرة. تحياتنا لكم الناس كل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه أولى إقاعاتنا بصوت فناننا الأنيق جمال الشابي، وهللوا وكبروا تكبيراً.

0: طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير.
1: محلى طلتك علينا ومحلى مستمعينا زادة ومتابعينا اللي أوفياء لإذاعة إصفاقس، وإن شاء الله العشرة دايما. من جديد نحييكم، سلموا عليكم الناس الكل، ومن جديد زادة نرحب زميلتي ريم بعصيدة. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا ريمة.
2: أهلا وسهلا، احنا توا تشوفوا فينا محطة خارجية مرئية، محطة خارجية مرئية، شوفونا صوت وصورة. هذا هو جديد، كانت التجربة أول محطة مرئية خارجية نهار الأحد مع أحمد الحاج طيب، اليوم مع ريم بوعصيدة وجوهر بوستة، ربي يبارك فيهم. احنا هنا في فندق الحدادين نواكبوا في حركة السنة الهجرية الجديدة، ومعنا أكثر من ضيف، ومعنا حويج مزيانة برشا، ومعنا أختنا الفاضلة أمال بكير.
3: الله يخليك.
2: هي الجمعية بالضبط شو اسمها هي؟
3: جمعية صحة وبيئة.
2: صحة وبيئة. احنا هنا مع الصحة ومع البيئة.
3: أكيد.
2: هذه هي البيئة. هذا شنو؟ هذا الرب.
3: هذا الرب.
2: أيوة. وهذه القهوة.
3: من التمرة.
2: من التمرة. وهذه هي سكر التمر.
3: إذا أول مرة نشوفه.
2: تحدث أنت وياها شوية وإحنا نسمع فيكم. لطيفة إجا بحذاي، لطيفة الكزيزي، هي أصيل تقبلي، تسكن في صفاقس.
4: كريزي،
2: ربي يبارك فيك. زيد جاي شوية، زيد جاي شوية، يشوفوا فيها توا الناس، به يشوفنا شوية. تحدث أنت وياها، أنت توا مذيعة أمل بكير، أنت توا مذيعة، أما أنت كمختصة وهي كمختصة في مجالك الصحي، في مجالها البيئي، وتحدثوا وش تعمل بالضبط. خلي نخرجوا من ثوب أنه مذيع يسألوا وحرفية تجاوب.
1: حسنا
3: حسنا،
1: مرحبا بك
3: طير سالي. أنا نحب قبل كل شيء نرحب بوجودي معك مع الأختري وسي جوهر اللي وجميع المستمعين اللي ذات صفاقس. والسنة الجديدة اللي هي بدأت بالمطر البارح وبالملوخية اليوم، وإن شاء الله بالنجاحات إن شاء الله.
2: الصحة وبيئة رئيستها طيبة الملوخية اليوم،
3: الرئيس الحالي دكتور نجم الدين الهنتيتي، والملوخية تولت طيب الكوكوترة.
2: أي أنت طيب ملوخية، طيب ملوخية
3: عند أختي.
2: هاي أبدأ لهنا،
3: هذه مال التمرات. منين
1: تمرات؟ من قبلي يا مدام.
3: من قبلي انا نعرفها، قبلي مدينه مزيانه برشا
1: اي،
3: ونساها خدامه، وانا اليوم نتشرف معرفتك
1: وبيك عايش.
3: فما منتوج متنوع
1: اي.
3: كيفاش طريقه الخدمه نتاعو
1: بالنسبه
3: للسكر خاصه؟
1: السكر ما يشدش وقت برشا، يشد وقت في الرحي نتاع بركه. ما
3: فكرت
1: كيف نجيو باش نروحو؟
3: ما نزيدوش سكر ابيض؟
1: لا ما نزيدوش، ما نجموش نزيدو.
3: ممتاز. اي
1: طبيعي، هو عادي. معناها شو نستعملوا؟
3: كيفاش تاخذ التمره؟
1: اللي ناخذ التمره الشايحه.
3: الشايحه
1: اللي ناقصه الماء، شايحه معناها
3: التمره مش الدقله.
1: لا الدقله بحكم احنا معروفين بالدقله، نخدموا الدقله.
3: اي فما حاجه اخرى؟
1: كنتيشي. احنا ما عندناش كنتيشي في قبلي، في طوزر في قفصه موجود مثلا منا في قبلي، ما عندناش كنتيشي، عندنا الدقله.
3: حاجه باهيه برشا، على خاطر احنا كمشينا نعملوا في قوافل صحيه في قبلي وفي الجنوب، نلقاو السكر طالع برشا. نقول لها الصباح كيفاش قداش تاكل من الكعبه؟ تدخل كي ننظف الحوش نلقى اللقاء طايح، ننظف وناكل. صحيح ولا؟ هذه صحيحه هكا ولا؟
1: اي صحيح.
3: وتاكلوا برشا ملح. معناتها المنتوج هذا مشكوره كي خمت فيه، اللي باش يستعملوا على الاقل ماده طبيعيه خير من اضافه السكر الابيض. احنا نبداو في القافله، تبدا الطبيبه تبدا مفجوعه تقول لي 4 إلى 5 جرامات سكر. قولها صحيح، اما هما استانسوا بدنهم استانسوا به.
2: سامحني، هو الانسان لازم ياكل ما اكثرش من ثلاثه؟
3: ثلاثة كعبات حسب ذيك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: وبالنسبة للسكر هذا قداش مغرفة؟
1: والله أنتي ومحبتك في السكر شنو معناه؟ ثم واحد ثم اللي يحب حلو أكثر معناه يزيد، وفما اللي يحب شوي شوي.
3: جربت عملت
1: أكيد جربنا عملنا بكل شيء.
2: يعني تشيحوها هذه على الأول ولا كيفاش؟ احكينا طريقة الإعداد بالضبط.
1: من الأحسن ما نغسلوهاش، نمسحوها مسحي، خاطر كي تتغسل تندي. وتولي فيه نسبة الميديتي أكثر من لازم معناها. ننظفها نمسحها معناها ونحلوها النحو الخايبة نطيشوها والعجمة ندسوها ذيك بطبيعة الحال باش نعملوا بها حاجة أخرى.
3: لا طيب باش نسلك عليها. دخل العجمة وين؟ ريت
1: نختار الكعبة السمحة الحسيلة الجيدة والطيبة ونكوشوها. نكوشوها نص تكويشة في الفور. نص بركة معناها. فهمتي؟ هو التمر مس سخانة يتحل حتى باللي يكون مهما كانت نسبة الجفاف متاعه يمس سخانة يطرأ يتحل يرجع الأصل معنا فهمتي باه نعملوه بالمرحلة بالمرحلة بشوي بشوي
3: معنا
1: ما عنديش وقت لا ما عنديش
3: هذا باكو سكر
1: السرطان لا هو حاليا هو مش موزون هذاك الباكو يرفع نص سرطان
3: احنا نساء يخدموا اما ما يعرف ما ينجموش يثمنوا الوقت نتاعهم نتاع العمل احنا منتوج كيما هذا معناتها قبل التصدير ايضا على مستوى عالمي
1: فما شكون اللي جانا وحب يهز ولكن يعمله باسمه وكل شيء احنا ما حبيناش
3: سهلوا
1: والله ما حبينيش
3: قداش وقت قداش اذاب قداش يتباع
1: هو
3: قداش يلزمك من وقت وقداش يلزمك من كيلو هل شوية هذه
1: هو باكو بنصر طل
3: اي هذه باكو بنصر طل
1: باكو بنصر طل هذا يعني هو الكيلو نبيعه فيه ب30,000 حنيه الكيلو نبيعه ب30,000 الرطل
2: سامحني نصف رطل قداش استهلك من كيلو دبلة مثلا
1: لا ما نجموش نحوص له كاكا
3: سريتا احنا هذيك علاش
1: ما نجموش كاكا
3: جمعية صحة وبيئة
1: انت والتمرة وانت والرحي
3: احنا جمعية صحة وبيئة مثلا خدمنا مع النساء اللي يثمنوا السلطان الداعش اللي كان في عامل اشكالية كبيرة تقول لها انت راجلك يجيب لك الكيلو ولا زوز كيلو داعش تقول لي بليش عتبي بلاش هو مشى تعب وخرج ويسونس واحد وكل يلزمك ثمن عمل متاعك هذا اللي نسعى باش ندعمه النساء
1: لا احنا نثمنوا بالكميه كبيره ما ثمنناش نص رطل قداش ينح مثلا نثمنوا بالكميه كبيره
2: لحظه بالله خاطر ثم عائلات يسمعوا فينا هذايا بعد اللي تكوشوه شنو تصير العمليه اللي بعد التكويش
1: نكوشوه ونرحوه نكوشوه التكويشه الاولى النص معناها ونرحوه على خاطر كيف يسخن في الماكينه يكبش على اللام تاع الماكينه ماشي ترحي اي ماكينه حتى ماكينه البرا مش كان في الدار يكبش على اللام عليه برشا نسيجوني للمعارض ويكلموني يقول لي ما نقيناش وين نرحو نعطيهم الطريقه ارحي بالطريقه هيك بشوي بشوي تسخن حبس باهي نص رحيه يبقى احرش رجلوا الكوش للفور يزدي عاود يدخل للفور اذا كان ما يدخلش في ما يصبرش في سمع داود ويعبد يلبدك
3: انت قديش وقت ما جبتيش على الوقت
1: ما عنديش وقت
3: قداش يتطلب وقت انت قداش يتطلب
1: قداش الوقت باش توصلي تستاهل كي ديريكت
3: معاك جميع المراحل معناتها
2: نهار
1: مثلا
3: نهار
2: هذا السكر يعني اللي باش يشرب قهوه ولا تي حاجه في عود السكر يولي هذيه
3: باش يعمل قطو زيد
1: يعمل قطو بالنسبه للقطو يعوض حاجتي يعوض حتى الخميره
3: باش يعمل الشرموله
1: يعطيك صحه اي
3: خاطر هو طبيعي 100%
1: اي وبالنسبة سمحني للحلو يعوض حاجتين للحلو يعوض الخميرة معناها مفروض كما نقول باش تعملي زوز باكو تعملي باكو بركة خميرة خاطر هذا عنده نسبة شوية من التخميرة في واللون
2: صحيا مدام كيفاش تشوفوا
3: انا صحيا هو منتوج خرج من الطبيعه للطبيعه معناته يعطيهم الصحه كي ثمنوه رسكلوه ووصلوا حتى باش يعملوا به ما طيشوا حتى شيء من العجمه
1: لا هو سامحني مدام هو ماهوش رسكله
3: لا لا لا نحكي مش نحكي على البن على البن
1: لا على السكر تو
3: على المنتوج
1: السكر السكر بالنسبه للمنتوج هذا ما فيش حتى رسكله اساسي هي تمره تتكل اللي عملناها هذه باش ناكلوها الرسك لما الا حاجه هكا دي شيء باش نخرجوا منها حاجات
3: رسكلت الدقله انت باش تاخذ اللحم تاع الدقله هكا ولا
1: كل شيء ناخذه منها ما نطيشوهاش التمر
3: صحيت انا باش وبعد العجمه باش تعمل بها حوايج
1: نعمل بها القهوه
3: باهي
2: خليني في السكر لانه برشا يهمهم الحكايه يعني تشوفوا انه مفيد
3: كلمه مفيد هو منتوج طبيعي مفيد خاطر يسمعونيش للمرضى بالسكر وكل واللي يستعملوه في القهوة بتاعهم
1: هم يستعملوا يجيوا يشروا يستعملوا استعملوا فيه.
3: أما أنا ما عنديش بيانات وما عنديش حد اللي نجم ندعو اللي استعملوا هو العباد العاديين يستعملوه صحي.
2: كمام أنت أخذوا منك ومشيت الحكاية.
1: ورجعوا يجدوا ويعاودوا ويوصوا ومشي أخرج بي حتى البرا.
2: باه نمشوا للقهوة.
1: باه بقى كالنواية اللي نحناها من هني. علاش نقول لك مش راسك لا يعني. النواية العجمة اللي نحناها من هني باش نعملوا منها القهوة.
3: إيه
1: القهوة ما نحرقوهاش. نحمسوها برك.
3: صحيح
1: نقلوها برك.
3: شنو اللي ضافق شور بردقين حاجه
1: هذاك التفويح بالنسبه لي انت وقولي حاجتك بيه تحبي تعملي الهيل تعملي القشره نتاع البردقان قشره الليم تحبي تعملي شويه بس شو اسمه هو تابل
3: كل واحد وشي
1: كل حد فيش يحب ثم العادي زي هذه عاديه ما فيها حتى شيء حلها وشوف
3: حلو شم هاي سالي قول لنا الشميت شميت حاجه
1: حل
3: فيها وحاجه
1: حل
3: اه لا حقك طيبت لنا اليوم وين الززوة وين الززوة
1: والله عملناها في معرض
3: شجعوا
1: عملناها في معرض هنين ورشة حية وجت العبيد كوليك وقت جت لي ذا صورت وكل شيء جو شافوا جو شروا من هني
3: أنا
1: عملناها هني ورشة حية
3: المقاهي شجعوكم معتها خاطر قاسين تو
1: المقاهي عم يشجعوا
3: الرب ندخل نرجعوا لل
1: باه بالنسبه سامحيني لحظه
3: اعطيني المكونات
1: لحظه لا بالنسبه للمكونات ما عنديش حتى اضافه كنقول لك هذه عجم رعجم وحدها هذه تمر وحده
3: المكونات نتاع الرب
1: هذا الرب وحده ما في حد شيء وحده
3: اي كيفاش يتكون المكونات نتاعه وين
1: نجيو نفرزوا التمر الشايحه ما باش نعملوا بها سكر
3: اي
1: وعجمتها عملنا بها القهوه الكعبه الطريه نعملوا منها الرب فهمتي نعملوها رب الرب كيفاش نعملوه ننظفوا كالعادة نغسلوا الرب حكم هو باش يطيب في الماء لازم نغسلوه نغسلوه
3: طبخ
1: لا نغسلوه الاول نغسلوه نحو التراب ونحو كل شيء ونحلوه نحو العجمة كالعادة ندسوها باش نعملوا به الكحول وبعد التالي الكعبة الخايبة نطيشوها وبعد التالي السمحة نطيبوها
3: التثمين هذا اللي هو حسب التاريخ قبل حب اللي حكيونا قبل فما معاملات بالعجمة ما بين قرقنة وجربة على خاطر العجمة متاع النخلة متاع قرقنة اللي فيها 120 نوع فاريتي في قرقنة نخل هيك اللي موجود تو قد سنتظر كانوا يتعاملوا الجربة والقرقنة باش ياخذوا العجمة هذه كتشد سخانة باش يعملوهم في الفور في متاع الخزف نتاع لي بواتي نتاع الجره اللي كانوا يخزنوا فيها والكل هذا تثمين انا جست نصلح كلمه رسكله هو تثمين اللي هي نقولوا النخله هي غنيه بالمنتوجات
2: مش للرب خاطر يساعد برشا يفطروا به كيفاش يتعمل
1: بالنسبه للرب ما قلنا التمره الطريه ذيك عملناها رب نغسلوه ننظفوا نحو العجمه نخبوها وبعد التاكل خايب نطيشوه بطبيعه الحال السمحه نطيبوها تطيبه اولى
3: اي
1: نخلوها اكيد ما علاش باش طيبوها سالي
3: سالي خطير كوجينا سالي
1: سؤالك خطير يا سالي
3: خطير سؤال
1: نطيبوها نحطوه في المي الكمية اللي مثلا المعون اللي باش تحطي فيه الرب التمر
3: يزيدها ما
1: يغطيه برك دوك ما يغطيه مش عبي يفوت لا
3: ويشعلوا الغاز على الاخر ولا
1: خلي لا المره الاولى خلي الغاز على الاخر المره الاولى بحكم اللي هو رزين يلزم يطبخ المره الاولى وبعد اليوم التمره كيما قلت لك تتبل وتسخن تتحل يتريش حرك حرك حرك حرك حتى لين تريش وبعد صفي كيما تصفوا انتم البازي
3: يذك عليه شو به البزين ولا
1: اكيد ياكلوا به في البزين ياكلوا به في التلبينه ياكلوا به الخبز يعملوا يغمسوا بالخبز والزيت يعملوا برشا حاجات يخلطوا به الحلو
3: تو يعملوا فيه في السلطه احنا تو يمشيو للمغازات ياخذوا المعلبات الحاضره جايه من برا هيك اللي كيد مرة هذيك هو سكر محروق يزيدوه في السلايط اما الرب صحيا انفع انا ناخذ فيه من قرقنه
1: يشرو فيه هذاك هم خلينا نعملوا فيه قماش
3: ناخذوا فيه في نسار تاع من قرقنه مشكورين وتحيه ليهم مع سعلي من صفاقس ونعملوا في السلطه يعني غير في السلطه نشوي بيه زادة باش نعطيهم افكار ان كنا نحطوا الدجاج باش نشويوا الاسكالوب حط قطيره يعطي مطعم اخر يهزك
1: عبارة تاكل في طرف الحم في شوية عسل
3: للجنوب التوزر للدقلة معناتها مطعم آخر معناتها هيك ليتك نكيتة هيك تغير لك.
2: هكا انت قلت ثم عائلات يشرو فيه اللي جاي من برا، شنو
3: اللي جاي من برا ياخذوا فيه يوصلوا
2: عليه؟ شنو هو
3: الرب؟
2: وهو عندنا احنا تو الاصلي التونسي،
3: الاصلي التونسي هذيك، علاش تو احنا لابد من تثمين، هذي تثمين باش تعدي مش تعدي لوزارة الصحة، باش المحتويات تكون واضحة، وثانيا وزارة الصحة تكون عندك لابيل، معناتها تبدا فيه يقول لك باش تكتب عليه 100% ناتوريل 100% طبيعي، هي. لكن هذوما لي برودوي هذوما يلزم يتعداو على وزارة الصحة باش تكون انت، علاش باش تقوي انت من اولا
2: مشروعيه
3: المشروع نتاعك باش يكون مدعوم من الدولة، ويكون الانتاج هذا مستعرف به، مستعرف به صحيا، هو صحيا احنا التوانسة نعرفوه صحي 100%. اما نحبوك التذكرة نتاعك كتيكي هذيك تاخذها من الدولة باش تخرج على مستوى عالمي، نعرفوا احنا في الخليج وكل
1: ان شاء الله
3: راهم ياكلوا معنا، الحلمة تتحقق
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: الحلمة تتحقق.
2: كيفاش مدام يعني اجرائيا كيفاش تمشي للابوراتوار ولا تمشي لدار الصحه؟
3: حتى تصل بينا كصحه وبيئه نعملوا نعاونوك حتى في الـ حتى في الـ في الـ نعاونوك في هذه المراحل هذه.
2: تو تاخذ تليفونك وهذا
3: دورنا راه.
2: اثنين السيده هذه اللي استمطت السكر من التمر والرب ونواه التمر باش تحدث بعدهم زاد نسال كحل
4: حتى الرجال
2: رجال هم اللي عطينا حيط تصور يعني عندها إشكالية أنه تجيب الورقة متاحة كحرفية مش من رغم هي تسكن في سفاكس تجيبها إلا من قبل لي، معناتها هذي التعطيل إداري أكثر من حاجة أخرى.
4: ما يقبلوليش
2: باش شنو أحكي في دقيقة أحكي أخذ باش نمشي للكحول
4: شهادة كفاءة مهنية
3: أي
4: خرجها من قبل لي هني ما عندكش حق باش تخرجها. ما نعرف شوين مشيت قال لك لا بطاقة تعريف فيها عنوان قبلي خرجي من قبلي باه مشيت لقبلي خرجتها جيت للهني باش نعملها في مدوبيت صناعة تقليدية قالك لا عليه وين خرجتها برا صبها غادي كهو.
3: هو
4: معناها تعطيلات ما فهمتش يا اخي ما هي إدارة هي إدارة
3: خذيتها في الاخر ولا
4: مازلت
2: اي عرضتش منتوجك على الصحة على الجهات الصحية
4: في مركز الجاموسي جونا وقتها مركب ولا المهم وقتها احنا عندنا معرض غادي شوية جو متاع الأكل الصحية جايبين معاهم إطار طبي وكل شيء خذوا من عندي وعملوا
3: عينة خذوا عينة وشجعوكم
4: أسجعوا بالنسبة لي الأخرين ما نعرفش الحق لا مهمش أما بالنسبة لي
3: هاي لما عنا تليتاب هاي بديت فيها
2: تو نرجعوا لك إن شاء الله. خلينا نغتنم للسبعة دقائق اللي مازالوا والناس تتفرج علينا وعائلات تتفرج علينا مش في النهج تتفرج علينا في المرئي أول مرة أنت أول مرة في محطة خارجية في المرئية لهنا
3: تقنيات
2: الحديثة وأول مرة عائلات تستعد هي كانت البكالوريا وإن شاء الله دورة المراقبة احنا نقول إن شاء الله 162 ألف ناجحين الكل أما لابد من المراقبة في نهاية الأمر دورة المراقبة وعندنا النوفيام وعندنا السيزيام احنا نحكيه على مشتقات صحية أو بحضورك أمس تحدثت أنت مع ريم على
3: البحوث
2: على البحوث وعلى الموعد الإفريقي للباهي ويجلب صورة يعني يزيد من صورة صفاقس وتونس والحضور التونسي العلمي الإفريقي
3: أكيد هو تثمين لمجهودات الشبان احنا في الامتحانات والامتحانات تتواصل وصغيرتنا يكونوا ناجحين ولكن ناجحين اللي هما يعملوا فيه مجهود كبير في الدكتوراه
2: باش
3: يلقاو الحلول
2: باش الامهات اللي يتفرجوا عليك توا باش يلقاو حلول مش كل العائلات الكل ان اولادها خاصه في الامتحانات ما ياكلوش يا اخي ولد الظاهره وانت ام لصغار يعني غالبيه يمشيوا الصباح حتى مش في وقت الامتحانات ما شفتوا اما جايه النوفيام وجايه السيزيام وجايه دوره المراقبه تاع البكالوريا شنو نجم تقول لهم؟
3: ربي ينجحها بالكل وفترة الامتحانات هي اختبار لنمط الحياة الأسرية اللي إذا بدأ وقت لم تفكر لا يلزم يأكل الصباح ويلزم يأكل بالباهي ويلزم هذاك علاش احنا اليوم معك سعري
2: الرب باهي
3: الرب هايل الرب هايل ماله هايل
4: حاجه طبيعيه سمحه
3: اي احنا قبل يعملوا لنا عكي الصباح عكي الصباح يزيدونا السكر يا خويا يزيدونا الرب لين السكر
2: اي والله حلو والله مزيان فيك
3: اي والهدف اليوم هو تحويل هذا القلق الاولياء الى طاقه ايجابيه هذا اليوم تواجدي معك سالي مشكور انت والاخت ريم باش نعطيو ما نقولوش احنا بعض النصايح من بعض الدعم بعض الدعم للأولياء الصحة والتركيز نبدأ جسديا ولا فكريا
2: أكليا
3: اللي فيه اللي فيه الأكل التركيز احنا
2: التركيز
3: مين يجي خاطر اخذ أكثر الأخطاء الشيعة للأم الصباح ما تاكلش هيك عيبة شوكولاتة هيك عيبة حلوة صحيح ولا
2: صحيح
3: بس نشطك
2: وأخف
3: بس نشطك وأهمال الوجبة الإفطار على اعتماد وجبات سريعة ها هو باكو جو
2: أي.
3: ها هو
2: كعبة كذا
3: نمجة معمولة
2: معلبة يعني
3: معلبة حسيله ولذلك فإحنا راهو فما ركائز وعادات صحية من جدودنا من قبل
2: هي ما وقت امتحان وغسرة وقلق وما يلقاش حتى باش تصنف هي ما تنجمش تصنف له وهو ما ينجمش يأكل
3: شفتوا كيفاش احنا باش نبداو في الغذاء الجسدي والغذاء العقلي.
2: إيه مثلا اقترح علينا باللوح.
3: اقترح هي ما يجروا شتة يا رأس علي. ما احنا عاداتنا نسيناهم ان عادات الأكلية كطرف البسيسة الصباح كالأمور العادية اللي احنا اما راهي مصنفة او عاداتنا التغذية متاع البحر الأبيض المتوسط وخاصة تونس مصنفة عالميا و داعمينها على مستوى البسيسة وغيره. الوقود الغذاء للدماغ اللي هي شنو هي البروتينات؟ البروتينات من تجي؟ ماكلة عظيمة.
2: كايب عظام الصباح.
3: كايب عظيمة.
2: هو ماشي الامتحان.
3: هو ماشي الامتحان.
2: اي باش نقربوا الصورة للعائلات الأمهات، ولدك ولا بنتك ماشي الامتحان، لازم من كعب عظام. فيها البروتينات.
3: عظيمة مش ملات وجبن والطفل تعبيله كرش وبعد ذلك يجيه الخمول والنوم وقت الامتحان. ملا.
2: مش أومليت.
3: لا مش أومليت كبيرة، أومليت يعملها بعظم تي. مكسر لوش فيها جبن والواحد فهمتني مثلا يعطيه المكسرات معها ريتك
2: احنا ما عندنا عدا المكسرات يعني اللوز
3: والعشيق قبل ما نرقدوا
2: صحيت هو الصباح خيره
3: هو الصباح خير على خاطر انت
2: مع الاومليت
3: مع الاومليت مش تحط له ولا عنده فما شكون كويس حليب يعمل كويس فما مكسرات يضيفوهم للحليب تعملوا كريمه هكا ديما تدللوا اما تنقص له السكر
2: باش ما باش
3: نقص له السكر ولا بسيسه بالمكسرات احنا قبل بك ياس علي الصباح نعملوا شويه بسيسه فيها شويه فيكيا صحيح ولا
4: قبل ما احنا قاعدين في الدار وينجموا يعملوا لنا تو عاد السرعه
3: لا تخدم
4: معايا بسيسه هي خارجه تخدم كل يوم كونجي هو يخدم
3: احنا نحكيوا على الامتحانات ولا تحضرها في الليل
2: احكي لي على الامتحانات
3: الامتحانات قلنا البيض والمكسرات والاسماك اسماك مش الصباح بيان سور
2: كي يروح يعني
3: السردينه مثال اش يقول لي راني الحوطه الكبيره غاليه وتر شنو راهو السردينه كافيه السردينه كافيه وغنيه للغذاء للمخ احنا قلنا اللي
2: فوره
3: اللي تحب
2: هي مش مقليه يعني مش
3: مقليه لا مقليه لا ما فوره فما تفوير يعملوا فيها كطرنش نتاع القارص فما يعملوها مع كل ماده هكا يعملوها كترتينات وفما تبارك الله
2: المهم السردينه مفيده برشا
3: مفيده برشا
2: عندك بها غدوه ب 20000
3: هي مفيده لدعم الذاكره
2: في رمضان وصلنا قبل رمضان 12 ولا قداش
3: ولذلك قديما نعاود نلح على الابتعاد على الفخ السكر التجر اللي قلنا عليها من بكري
2: قهوه زاده ولا لا
3: قهوه صغير ما
2: بالحليب يعني
3: راهي قهوه تنشطك في ساعه وبعد ذلك ترجعك للخمول واحنا تعرفوا فترة الامتحانات فما ثلاثة
2: ساعات على الأقل أمامك
3: أيوة
2: أقل شيء
3: كيما الجندي اللي ماشي حارب تدعمه بالتغذية
2: يعني
3: الصحية.
2: كعبة العظام
3: مكسرات واللي يحبه يشتهي ما تفرش عليه ما تفرش عليه باش ما يزيدش القلق النفسي
2: عنه. الصناعي لا الحاجة مصنعة لا باش تطلع له هكا وبعديها
3: مصنعة فيها سكر احنا نبتعدوا على السكريات بالنسبه للفواكه زاد الصباح ما يصيرش
2: حتى في غير الامتحانات الفواكه الصباح اكثر
3: تحصل له تاخذ فواكه تحصل على في الدار الصباح تعطيه صحي اذا كان هو يحب
2: فواكه وش ما ثمش برتقال شنو اللي باش تعصر
3: تفاح شطاير بنانه مش لازم بنانه كامله
2: رخيص خاطر 19 ولا 20 الف نجم تشري 3 كيلو باش يعدي بيه من بنتك.
3: وخاصة احنا
2: هلا يا جماعة عندهم 3 سنين ما بقوش
3: اي تفرجوا عليه في التصوير.
2: انا نعمل
1: هي الغلة الكل تتعصر هي خوخ.
3: لا نجمو نجمو
2: اخر سلفي عبد المجيد جمع لي فتاه.
3: نجمو نجمو نلقاو عندنا تو شويه
2: الفلوس. واحد يبيع في البنان جات ريم معنا قال ريم ب 5500 سلفي بقعود البنان.
3: باهي باهي باهي باهي نمشيو له هذا الدعم.
2: زيد زيد خليني من البنان بعدني على البنان شنو الاخر؟
3: احنا غله تو فتره الغله
2: ولا فما مازال نايف دلاع
3: فما الفريز دلاع بركوا علاش لا
2: بطيخ
3: بطيخ ما قديش شاكل هو قديش شاكل
2: شويه شويه
3: شويه شويه
2: كوكتيل انت تحكي كوكتيل
3: كوكتيل نجم كوكتيل مع كانوا ما يحبوا شويه بدا الصباح نعمل له نعصروا فيه نعصروا فما المهم تبعدوا على حاجات معلبه على السكريات. وخاصه انا نحب نقول حاجه اخرى يا سعلي راهو مش كان الماكله التركيز على الراحه النفسيه للصغير خاصة النوم.
2: هذيك المشكلة الراحة النفسية مش تجي الراحة النفسية
3: بالنسبة. الراحة النفسية من 8 الصغير يجب يرقد من 8 ل 10
2: ساعات يعني إذا عد 8 هو باش يقوم 6 ونص مثلا ال 10 يرقد 9 ونص ل 10
3: هذا بيه 9 ونص ل 10 يرقد ومش يرقد باش تعيط عليه وتمشي ترقده بالسيف وانت حال التلفزة.
2: أيوة.
3: فترة الامتحان
2: ولا برا ارقد خليني كونكتي.
3: ايوه العد صحيح. الماذا بينا راعي وشويه شويه نفسيه الصغير.
2: لا خلي يسمعوها. يعني ولدك غدوه ولا بنتك تعدي وانت تكون نكت للساعتين نتاع الصباح
3: ما لا
2: يصير السي فرج تو ما يصيرش. اي
3: اي ما خطف
2: جانا من عند راهم فرج المسلمي من عند راهم
3: مرحبا بك
2: واللي جانا من قبلي
3: حبيت مزيانة مرحبا بك
2: اي واللي جانا من قبلي
3: هذه جمهورية تونسية
2: واللي جانا من طريق منزل شاكر
3: حبوك بالنسبة للصغيرات راهو كي تقول له ما تعيطش عليه تحاولوا باش نختاروا كلمات تهدئة.
2: اي مثلا نعطيني ديما مثال
3: عايش ولدي, عايش ولدي. ايه؟ انا باش ندخل معاك تو للبيت باش ترقد وتسألوا شنو حاسس نسيت تسألوا على تعطيه ثقة تعطيه الأمان.
2: اي
3: هذاك الأمان راهو تغذية للروح.
2: أنا مش الماكلة اللي يبقى معنا بعد الأخبار. لا نسمعوا غنيوة الأخبار وهنا راجعين.
3: تفضل
2: ابقى معنا بربي
3: تفضل.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. أبرمت بلدية العين على هامش تنظيمها مؤخرا مهرجان الكومبوست في دولته الأولى والأول من نوعه على المستوى الوطني اتفاقية شراكة وتعاون مع بلدية الشيحية لتمكن الأخيرة من الاستفادة من التجربة النموذجية لبلدية العين وريادتها في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات الخضراء وفق تصريح المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد ذكري للأخبار معربا عن الأمل في تعميم هذه الخطوة على بقية البلديات بصفاقس. استعدادا لموسم الاصطياف تنظم بلدية المحرس حملة نظافة أواخر الشهر الحالي من أجل تهيئة قرية الشفار لاستقبال المصطافين في ظروف بيئية سليمة كما حددت يوم 22 نجوان الجاري آخر أجل لمتسكني القرية لإخراج فضلات تجذيب الأجدار وفضلات الردم والبناء. وشددت على أن كل مخالف يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية لمخالفة ترتيب حفظ الصحة والنظافة والعامة وهو ما أكده لنا كهية مدير النظافة والمحيط ببلدية المحرس الليدي السويسي. بلغت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود يوم أمس 100 ويوم توريد وفق معطيات وقتية نشرها البنك المركزي التونسي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة القادم في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت كما حذر عرقجي من أن أي هجوم صهيوني على لبنان. نقلت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن الجيش الأمريكي يستعد إلى خلاء جزء من طائرات التزويد بالوقود الموجودة في مطار بن غوريون وذلك على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء دائم للحرب. وصلت أسعار النفط خسائرها اليوم في وقت توازن فيه الأسواق بين احتمال استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وبين العوامل الضعيفة المحركة للسوق الفعلية وغياب التفاصيل بشان اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب في إيران. نيوت الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله عبد اللطيف الكسيبي، زوج المرحومة بإذن الله فاضيلة الكسيبي، والد فاطمة، مرشد، صابر، عبد السلام وناجح. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع مركز بوعسيدة. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله سارة لفقي، أرملة المرحوم بإذن الله سعيد كمون، والدة عاطف ونورز، شقيقة سامي، سمير، توفيق، هدى، أمال، أحلام، بسمة، والمغفور لهم بإذن الله جلول وسيدة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع الغفران بطريق المهدية كيلومتر 3. رحمهما الله رحمة واسعة ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الأصل تونسي. تحيتي لكم الناس كل اللي تابع فينا واللي تسمع في إذاعة إصفاقس وتسمع في منوعتنا. مرحبا بكم من جديد 13 دقيقة بعد 11 متاع الصباح, ومن جديد نرحب مع عبد المجيد العبدلي. أهلا وسهلا عبد المجيد.
1: تحية لي كريم عودة مرة أخرى. بالفعل تعرف يعني داخل المدينة العتيقة يعني لابد أنك تأخذ توابل وتأخذ الملوخية وتأخذ رند, وهذا الكل راو الملوخية داخل المدينة العتيقة عندها جو آخر ومطعم آخر وذوق آخر, والرند يعني وخاصة الأخضر الفريش جديد أو يعني كما تابعوا تقريبا في المباشر الآن يعني في المباشر ما نعرفش قاعد توصلكم الصورة بعد قاعد على كل حال توصل الصورة رند جديد أخضر ذا للملوخية لا يعني من عند شكون؟ مع أخوكم أنيس الخميري, وما أدراك أنه دائما عنده جديد وديما في التوابل بتاعه السمحة اللي كل امرأة سواء كانت حتى المحمصة اللي يقول لك صيافي المحمصة صيافي بالفول والبصل والحمص, ناس معناها تنوع رأي مش معناها في السخانة ما يأكلوش العباد الحاجة السخونة, ولكن أنيس يوفر لهم كل شيء. خويا ني صباح النور.
2: فخيس يا
1: ربي
2: تحويت
1: زين
2: خويا تحويت
1: الملوخيه
2: ان شاء الله كل عام طحين خير ان شاء الله الصين دائما
1: الملوخيه
2: سمحه ياسر الملوخيه ان شاء الله انت العاده
1: والسنه
2: العاده والسنه
1: زين بالحمل البقري
2: بالبقري
1: بالريشه ولا العلوش
2: البقري الملوخيه بالبقري باهي
1: بالبقري اذا كان عندك علوش
2: لا
1: العيد
2: طلعت
1: الواحد من البريسيدير ويطيب على روحه يعني بنت القضيه وخاصه في الصيف وخاصه وقت العرس
2: هكا ولا
1: لا وقت العرس
2: العرس
1: اي معناها يجيو ياخذوا يعني
2: ياخذوا يقضيوا الملوخيه والبزار والتوابل فهمت الملوخيه زاد نعملوا لها الرند ورندا فرشكة وجديدة
1: اي توازن تلمدوا خلي واحد يشيح
2: لا تجن تاخذوا اخذوا شيحوا في الدار
1: وشيحوا
2: فانا شيح انا زاد الشيح اما حتى تو
1: الناس تحب حاجة خضراء
2: لا الخضراء مزيان فرش
1: في الشمس ولا في الظل
2: لا في الظل في الظل
1: لا شمس تحرق الرندا يعني اصفار
2: اصفار شوية
1: يقعد محافظ على ما قال لك في الكوجينة
2: اي تقعد معلقه من الكوجينه في الهواء معناها
1: في الهواء
2: منها زين
1: منها زين ومنها فانت
2: تفوح الكوجينه زاد
1: تفوح وتشيح ويشيح في الظل كيما النعناع
2: اي صحيح النعناع
1: بالضبط شو اللي يمشي في الصيف اكثر خويا انيس؟
2: والله في الصيف يمشي والمحمص زاد المحمص
1: صيفي صيفي قلت لك
2: بركوكش
1: وشويه برد ولا هكا كانت بحثانه مختصه في التغذيه وفي الصحه والبيئه موجودة مع أخوي علي تو تقول لك مثلا الصغار تبيع أنت البسيسة والحوار
2: موجود بسيسة حوار دراع
1: أنت
2: موجود كل شيء
1: تو احنا كانت تقول لنا يعني وشيك الكسي بالقديدة اللي جاي فيه ايه معناها الأخصائية تقول لك مثلا الصباح ليش بالصغار ياكلوا كيما يقولوا البسيسة والدراع ولا
2: صحة صحة صحة ما ليش نص البسيسة والدراع والزعميه في الامتحانات اي هي خاصة فهمت الذاكرة نتاع الصغار في الامتحانات وكذا سمحة
1: اي
2: ليش نو
1: وبالفاكهة هي موجودة
2: شنو اللي ما خبرش على الفاكهة ياكل فيه البركة
1: اي فهمت فهمتك باهي الفول خلينا نمشيو للفول
2: الفول تو جديد
3: كسي بالقديد
2: كسي بالقديد في الاسرام اي كل واحد العدد نتاعو
1: بالفول
2: جديد تو هذا
1: الفول تو طايح جديد
2: صحيح جديد
1: لا جديد
2: فول أخضر هذا
1: نتاع السنة
2: نتاع السنة
1: شر
2: شر
1: في ساعة ما غلوة
2: لا
1: جديد ديما عندك أنا نعرف ديما
2: اللي عامل الكسكوي شو اسمه الكركوش وكذا
1: قديد
2: قديد
1: بحول هذا معناه وحتى الكسكوي شو اسمه المحمص الصيفي يعملوه بالفول
2: يعني يصيروا في الفول ما لا يصير ايه كل حديد سعد مجيد له هو
1: حديد ايه
2: كل حديد
1: هذا حديد ب 12
2: ب 12 صح يا الله
1: حديد ب 12
2: الصبه
1: الصبه
2: بدنا جدودنا
1: جدودنا ايه لا حديد الفير نشيلوا فيه حرابش وقت اللي هو موجود عندنا طبيعي
2: صحيح لا والله
1: صحيح ولا
3: هذا يعمل الحديد
1: قرب لي شويه مثال كيفاش قلت لي
3: العدس والفول كله ما نافع البدن كله حديد معناها
1: كله ما نافع وفيتامينات
3: كله فيتامينات
1: وبروتينات البروتين
3: نهار كيما اليوم كسي بالقديد
1: اللهم صل على النبي
3: ومعك عباد فول ومع شويه حمص هكا خشين يبدا مزيان
1: السردينه
4: زيدو اذا كان مش ها
3: زيدو شويه هيك المدينة الشايحة
4: لوزف لوزف
3: يعني
4: لوزف
3: لوزف يبدا مزين وكذا وكعيب عظم مصموطه كيف الوسط.
4: لا لا انت جوعتنا والله انت طيبنا هنا اللي خلي طيبنا هنا وبرا هنا طيبنا هنا خلطوا بشر احنا حبينا متصفحه معك انت وجوك
5: يعيش
4: المدينه
5: عليك الخمير يملا كلها بخير
4: يعيشك
5: وربي يحييك من الناس الكل ان شاء الله عيدك مبروك
4: عايش
5: ومرحبا بك من الناس الكل
4: عايش خويا شكرا يعطيك الصحه شكرا عايش خويا الى اللقاء شكرا ريم
0: يعطيك الصحة شهيدنا عبد المجيد. أما الكسكسي راهو بالقديد وبالجو ذي السمح اللي حكى عليه الكل البارح احنا نطيبوه نسدوا عليه العام ونقولوا نطيبوا الكسكسي بالقديد واليوم الملوخية يعطيك الصحة عبد المجيد شكرا ليك تحياتنا ليكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وإن شاء الله العشرة ديما احنا مازلنا متواصلين معاكم ومع الإيقاعات.

0: شرفتنا. تستاهل كل خير. تستاهل كل خير وصعيبات أحرير. هذه ومضتنا اللي نوصلوا بها مشوارنا لليوم ومع علي من جديد ومع صعيبات أحرير. وما شاء الله احنا عندنا برشا حرفيات وحرفيين صعيباتهم من ذهب، حرف متنوعة، منتوجات متنوعة على كامل تراب الجمهورية، تلقى منتوجات بالحق ممتازة جدا. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا علي.
1: أهلا وسهلا، ويظهر لي لطيفة الكريزي. الكريزي، سمحني، لطيفة الكريزي القات صدى كبير باعتبار وأنه برشا ناس وبرشا عائلات جاءوا يلوجوا على مشتقات التمر والتمور والدقلة، في أنه سكر، منها السكر ومنها الكحول ومنها الرب ومنها القهوة، وإحنا هذا اللي فرحانين به. يعني قدمنا حرفية عندها بنيتها، تعاون زوجها، تعاون عائلتها، تثمين الأشياء هذه، تثمين الـ هي حتى أمال بكير اللي تنصح في الأمهات، وبرشا كلموني قالوا لي بالله يقولها تزيد تحدثنا، هي تزيد تحدثنا بشيشتا ونطلبوا من مدير الإذاعة تعطينا ساعتين أخرين. يعني راهو عجبهم كلامك، راهو خاطر مشيت لهم في العمق، شو يفطروا أولادهم، كيفاش يهيئوا روحهم للامتحانات. بيتا وانت حكيت على الماكلة، على الجسم، احكي لي عن الامور النفسيه.
2: سعلي، تحيه لكل ام واب يسمع فينا من اذاعه صفاقس. راهي الحاجه المهمه هي الصحه النفسيه والجسديه زوز مع بعض.
1: كيما هكا برا مش رقد،
2: برا ارقد،
1: هذه صحه نفسيه.
2: ومثلا بنت خالتك راهي جالسه تقرا وانت ماكش جالسه تقرا، لا لا ما نعملوش المقارنات، ما ندمروش نفسية صغيرنا.
1: صار المقارنات تدمر،
2: المقارنات تدمر ملا. خاطر كل واحد وعنده الكاباسيتي نتاعه وعنده معناتها كيفاش مش يقرا، وقتاش مش يقرا، ينجم يقرا الصبح بكري، ينجم يقرا في الليل، ويحب يلعب شويه صغير، راه يحب يلعب شويه ما يسالش. اعطيك العشرة دقائق
1: حتى هو يعدي،
2: اي اعطيك العشرة دقائق، اما بعده على الشاشه ونرجعوا. ما نقولكم سكروا التليفونات وسكروا التلفاز، مي من الاولياء من ماذا بيهم ينضبطوا. كي صغيرك يبدا يقرا ناحيه التلفزه ما يسالش، نعملوا هيك الجو بتاع الامتحانات، مش الضغط النفسي. عايش صغيري نحكي معاه، ما نقولوش راك هاك ماكش تعدي ماكش تقرا، راك مش دوب، هيك كلمه خايبه تدمر الصغير. والاستاذ بحذنا ينجم يقول لنا
1: هذاك فرحة، هذاك وجه الفرحة. أيوة. أنا جينو
2: نحاولوا ننتقي كلماتنا.
1: ربي يبارك فيك
2: ولدي، راني معاك، راهو امتحان،
1: وربي معاك وربي يحفظك،
2: وديما راهو امتحان، معناتها امتحان ماهيش نهاية الحياة. احنا نسمع في صغيرات ممكن يتعدوا، والأطباء النفس للصغيرات يتعدوا برشا حالات، ماذا لنا الحالات هذوك اللي هي سبب فيها العائلة. ايش قلت لك في الاول؟ علاش قلت لك في الاول؟ راهو الامتحان، فتره الامتحان هو امتحان للعائله وللاسره. هو قرا عام كامل، من نعطيوه ديما كلمه حلوه، خليه كل 10 دقائق معاه قبل ما يرقد، شنو تحس؟ يسال السؤال هذا، راهو يدعم الصغير، وكذلك اللي يقوي، نحبوا نقويوه، هو حب الامان. والمحبة، راهي المحبة اللي تنجح،
1: واحنا نحبوك
2: وربي ينجح صغيرتك
1: وربي يبارك فيك،
2: نحبوك برشا،
1: عايشك وسعداء جدا. والأسعد أنه كنزة الصافي أمها رحاب الزواري وأبوها الياس الصافي، وين يسمعوا فيك؟ يسمعوا فيك هم في فرنسا. طب
2: تحية ليهم، ربي إن شاء الله رجح صغيراتهم وصغيرات الناس كل.
1: كنزة تقول لي أنا نسمع فيكم، هذاك علاش خالتي مروة ونهال نحييهم هنا في طريق لفران في صفاقس، وجدتي مليكة الفخفاخ، وجدي العزيز عبد القادر الزواري، ربي يبارك فيك.
2: مدام محلال محبة،
1: أي ما تتشريش بفلوس. ريم بوعسيدة قالت لي أنت باش تصور وأنا باش نمشي للعامرة. شنو اللي هز ريم للعامرة؟ الفرحة، مهرجان الفرحة، ريت محلها كلمة، مهرجان الفرحة، مهرجان الفرحة اثنين، هذه في قرية المهارة في العامرة، شهر من الفرحة. شنو اللي فيه؟ في أهالي أولاد مسلم وأولاد عمهم وأهاليهم وأولادهم وبناتهم اللي يعيشوا البر، مع بعضهم باش يعملوا مهرجان وغادي سنة باش يستناو صحة وبيئة أمال بكير ومن معها باش تمشي غادي.
2: شرفنا.
1: ولطيفة الكزيزي الكريزي باش تمشي غادي تعرض لهم السكر هذايا الطبيعي والكحول والرب. واعتقد انه كيما امي يعرف الرب غادي
3: اكيد.
1: باش نخليك انت يورين بوعسيدة
3: انا نروح طول
1: وحلمة وغرام واقفة معانا ربي يبارك في منال المذيوب العيادي وابوها عاد المذيوب اللي جام الحج إجا هو واللي جاو كلش تقوله منال مرحبا بك.
4: مرحبا بكم على السلامة. شنحوي لكم
1: شنو السويت تشبيه السويت
4: تعب شوية بالفرحة
1: من السهريات
4: ومن... لا بالفرحة الحقيقة الله يرضي علينا والدينا
1: الحمد لله.
4: أصعبها دار البوم من غير والدي
1: إيه لكن مشى البيت ربي ورجع سلامات.
4: أصعب التجارب خاطر أنا وأختي متعلق إحنا كأخوة متعلقين برشا بابا وماما كده تدخل دار بوك وتلقاها من غيرهم بعد هيك الفرحة كي هما يدخلوا محلها اختنموا
1: إن شاء الله في عودة وانتم معهم
4: إن شاء الله. وهو هيك شقال قال نعملوا عمرة إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله
4: إن شاء الله ومحلمك الحجيج وما خارجين
1: الوالد شو اسمه
4: محمد عادل المذيوب
1: والوالدة
4: سرور
1: جرايا سرور هاي ما خرجناش هستدي من الفرحة تو كنا في الفرحة. ألا ريم مرحبا بيك واحنا على المحطة المرئية او في محطة مرئية تتفرجوا علينا عبر التطبيقة تتفرجوا علينا وتحيونا ونحيوكم وانتم اهل الخير واهل الفرحة. وقتاش الفرحة ووين بالضبط وفلسفتها وشنو اللي باش يصير ويوم الطيران هذاك الكل مع ريم بوعسيدة. تفضل ريم وأنسنا برشا.
2: شكرا ليك علي. تحياتي من جديد لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. مهدنا للفرحة علي والفرحة في العامرة وإن شاء الله دياركم ديما عامرة وين ما أنتم تستمعوا لينا عامرة بالفرحة عامرة بالمحبة بالقلوب الكبيرة عامرة إن شاء الله بالنجاحات اللي توجيتنا الفرحة اللي بيشي تزوركم إن شاء الله في دياركم. الناس الكل سعيدة جدا أني نستقبل جمعية فرحة معايا نعود نذكر بيوتنا الكريم
3: فرج المسلمي
2: سي فرج المسلمي تحياتي ليك رئيس جمعية فرحة. كملنا الاسم متاع فرحة لأنه فما تشابه بين زوج جمعيات
3: نكملك حتى الصفة بالضبط.
2: نعم
3: باش يكونوا على يعني ساعة مرحبا تحياتي لكل مستمعي إذاعة صفاقس وللمة الحلوة ذي اللي جمعتنا هكا بالصدفة. أنا فرج المسلمي.
2: مرحبا يا سي فرج.
3: عضو المجلس الوطني لجمعية فرحة للتنشيط والترفيه العائلي.
2: هذا هو
3: اللي هي يعني عندها فروع متعددة
2: للتنشيط والترفيه العائلي. وما أحوج نحن لترفيه العائلة وتنشيط الصغيرات متاعنا.
3: الهدف واضح للجمعية طبعا إلى جانب أنها تدعم يعني قيم التآزر والتضامن العائلي وقبول الآخر والمواطنة وكل هذه أهداف جمعية فرحة.
2: نعم.
3: الفرع المحلي بالمهارة من بين الفروع المنتشرة في كامل ربوع الوطن العزيز ثم فرع في المهارة معتمدية العامرة. والمهارة هي الحقيقة يعني مكون من مكونات عرش كبير اسمه ولاد مسلم وإدارين العمادة اسمها عمادة السلام. إذا نحن
2: نعرف الأسماء الكل عندهم رمزية محلها الفرج بدينا من الفرج والفرحة والله ما شاء الله برشة برشة طاقة إيجابية
3: عطيتنا. إن شاء الله يا ربي نعطيه كانت الطاقات الإيجابية وهو كلمة فرحة بيدها يعني بناء أو دال
2: أكيد أكيد.
3: وأنا بالمناسبة
2: والعام الهجري الجديد عام مبارك إن شاء الله عليك وعلى كل المستمعين
3: مبروك وينعاد عليكم بالصحة والفرحة وكل حاجات الحلوة.
2: أمين.
3: نحب زيادة أولا نشير أنه المكتب الوطني برئاسة الأستاذ المربي الفاضل شلوتش الرواتبي هذيك هي الجمعية الأم موجودة في القلعة الصغرى هي احنا فرع احنا نحب نتقدموا له ساعة بتهنئة بالعيد عيد
2: السنة الجديدة
3: الهجرية الجديدة مش مقصر مع الفروع الكل وخاصة مع فرع المهارة يعني ونطلب أي معناها تذليل صعوبات حقيقة موجود. وأحنا أسناء إن شاء الله إن شاء الله أسناء
2: إن شاء الله
3: بعد 39 يوم أنا نحسب فيهم باليوم هكا نهار 25 جويلية
2: إن شاء الله
3: نطلق مهرجان فرحة 2 بالمهارة عمادة السلام مع تمديد العامرة.
5: فرحة اثنين، فرحة واحد سنة الفارتة،
3: فرحة واحد كان سنة الفارتة، والحقيقة وكبت إذاعة شفاقش وجملة نعم. إذاعة الزميلة والحقيقة
5: فرحة اثنين جديدنا في الفرحة اثنين
3: هو عملوا نقولوا احنا امتثينا القطار وهو يسير معنا بهكا جينا بعجلة والحمد لله حققنا نسبة من النجاح أشادت بها العباد وإحنا
5: والحمد لله
3: نسبة
5: أما نسبة من الرضا على الفرحة واحد
3: نسبة أي. يعني أثناء الحقيقة عدنا الوقت عدناش علاش باش نقولوا مثلا رو ثم أمامنا عراقيل أنا نقول ميساش خنقولها ميسي الشعب هو ما عدناش عراقيل
5: الحمد لله
3: تنسيق تام ومرونة مع السلطات المحلية في مقدمتها بتبيع المعتمدية حقيقة متناغمين تناغم بناء بلدية العامرة كيف كيف احنا عندنا شراكة كاملة عملاول وسناء
5: نعم
3: والشكر الكبير الكبير لعمالنا بالخارج أولاد المنطقة اللي هم العمود الفقري متاع الأنشطة الكل ماليا وحتى أدبيا الحقيقة
5: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك فيهم يتزامن الفرحة فرحة عودتهم زيد الأرض الوطن وفرحة مساهمتهم في رسم الفرحة هذه نعم
3: فترة مهرجان الفرحة نعودوا لهم هم وقتاش السجون
5: موسم العودة
3: موسم العودة نعم. وقت شكل الإجازة
5: البيك متاع العودة الجالية
3: ناخذ هكاك أثناء 25 جويلية أولا احتفالا بعيد الجمهورية
5: نعم.
3: لأنه احنا كل سنة وعملوا إذا كان احتفال يعني نعم. باي وسناء قلنا هون هو احتفال وافتتاح للمهرجان هذا هو المهرجان أختي عبارة عن أنه شهر كامل العمود الفقري هو النشاط الرياضي عندنا دورة كبيرة والأصبحت معروفة للوليدات المهارة والمناطق المجاورة وعماد السلام الكل وحتى العامرة الكل مرحبا بهم وثم سناء الإضافة أنه مش نعملوا أيام ثقافية أو هم يقولوا مهرجان أنا الحقيقة ما نطمعوش أن يكون مهرجان
5: إن شاء الله
3: أقل شوي أما
5: إن شاء الله أيام ثقافية خطوة خطوة تنصوا لها المهرجان
3: 25 حتى الاثنين أوت
5: الميكرو قربوا شوية
3: من 25 الاثنين أوت عندنا جملة من الأجزاء معنا الملامح بتاع البرنامج
5: في
3: عجالة عندنا أهم ما فيها هو هذا المهارة تحلق سميناه مهرجان
5: مش يطيروا المهارة المهارة مش يطيروا
3: المهارة مش يطيروا
5: لأنه
3: جايتنا الجمعية
5: بالذكاء الاصطناعي مش
3: لا جايتنا جمعية الطيران اللي يقوموا بالأنشطة أنشطة الطيران تطير الطائرات وصنع وغيره مش يكون يوم يعني إن شاء الله مميز سميناه المهارة تحلق مش يكون ورشات مش تكون
5: هذه اسمها كافاليرو ظهر لي كافاليرو كافاليرو انت جوادك وهي نطيرو تعرفها ولا الغناء
3: جموسي
5: ما انت تحكي على المهاره تطير وانا نتخيل توا
3: انت تنجم تبدا تخيل واهالينا في المهاره وفي المجاوره نقول لهم مرحبا بك من نهار 2 اوت قبل ذلك حبينا تكريم ابن الجهه وهو شاعر عروبي كبير هو سيد الغربي المسلمي الله يرحمه عاملين يوم الغربي المسلمي باش يكون فيه جملة من الورشات والأمسيات الثقافية وغيرها
5: نعم.
3: في يوم عندنا يوم إعادة
5: سيلة القربة بيك يا سي الله يرحمه بيك أنت طول العمر إن شاء الله
3: وعندنا حتى لقاءات أدبية كاتبين مع بعضنا وكذا أنا لأني القبعة الثانية أني أنا كاتب للأطفال يعني
5: أي ما شاء الله
3: كتب تونسي
5: فما ورشات للأطفال فما قصص حكويتية
3: عندنا جايك تو برنامج بعجالة عندنا يوم سميناه يوم الطفل الملك مش ندللوا الأطفال الصورة ما نحبش نعطيها تو مفاجأة لكن مش الطفل باش يلقى روحه في فضاء اللي يطلب يلقى بتأثير طبعا مش بفوضى مش كذا أما اللي باش يطلب باش يلقى باش يلقى ورشات باش يلقى حكواتي باش يلقى عروض مهرج باش يلقى مسرح باش يلقى يعني في متناول يده ألعاب قصص معنا مرتبات حاجة هو ملك
5: جلاس فما جلاس
3: فما جلاس عندك شكون يجي يجي تفضل أم الجلاس
5: ما وقت كتلة ورقة
3: أكيد عندنا يوم العلم باش يكون فيه تكريم كل يعني المتفوقين في مختلف درجات التعليم حتى للمتخرجين
5: نعم
3: عندنا إحياء للألعاب الشعبية عندنا دورة أحمد سلامة هكا اسمه الخربقة
5: اي الخربقة
3: حبوا نعملوا لها حاجة جديدة
5: باهي سمح
3: عندنا يوم للشطرنج بمساعدة نادي الشطرنج بصفاقس معنا إن شاء الله عندنا سهرة للمواهب المحلية في العروض العرض
5: في العامرة المواهب
3: المواهب في منطقة المهارة
5: المواهب في مختلف مجالاتها
3: في مختلف مجالات تقليد الغناء إذا ثم مجالات أخرى يعني المسرح الحكواتي عندنا عرض إن شاء الله يا ربي يكون عرض طالبينه إن شاء الله يكون مدعوم، هو عرض الغابة تحكي لفرقة تينا للفن الثامن الحكواتية للصديق المبدعة رايدة القرمازي.
5: هاي رايدة عاد
3: يعني إن شاء الله يكون العرض موجود.
5: تحية لها رايدة.
3: تحية لها من منبر إذاعة شفاقس. وعندنا عرض اسمه فرح سعيدي إن شاء الله في لمسات الأخيرة.
5: فرح سعيدي.
3: فرح سعيدي.
5: أي.
3: إن شاء الله زاد تحية.
5: فما عرس هذي.
3: هو عرس، هو.
5: عرس من مصر من سعيدة.
3: من سعيد.
5: وشو العلاقة ما بين السعيد والعمرة؟
3: والله السعيد والعمرة يعني العمرة والمهرة بالذات. عندها علاقة بالدنيا الكل يعني طو ما عادش تم حدود يعني.
5: انفتاح قليل. باب الانفتاح. بين العمرة ولا السعيد.
3: باش نقول هو كنت انا قلت يعني هو سر حابين نكرمه هرم كبير في تونس. اتصالاتنا معه هو 70% ولا كيما نقولوا هو الهرم عبد القادر مقداد. ولو انه فيه صعوبة شوية هكا وهو نعرف موقفه كذا، لكن احنا من هذا المنبر
5: ان شاء الله
3: مقابشين في الدعوة. انا طالبين حد شيء، طالبين يجي العرش ولد مسلم نكرموه، لو باش يعرض لا باش نتعبوه يجي معناه مكرم معزز فقط
5: ان شاء الله.
3: دعوتي الكبيره وخيالنا في المهجر من بالخارج، راس مالنا الكبير.
5: نعم.
3: والموجودين لهنا والمحيطين بينا في المهاره من فلاحين من رؤساء من رؤوس اموال من كذا يدعمونا يقفوا معنا. احنا الفرحه للناس الكل، فرحه مفتوحه لهم الكل. أكيد. اولادهم وهم وخاصه عملنا بالخارج. أنا مش نطلب منهم ندلل عليهم، راهو هم ديما ما يوخروش، ديما يعطوا فينا.
5: أنت قلت هما القلب النابض
3: القلب النابض يعني
5: فقط التظاهرة هذه.
3: أنا مش ندلل عليهم، فما تايمينغ يقولوه حتى في الكورة وكذا توا قبل 39 يوم من انطلاق التظاهرة. عندنا أشياء كيما العرس أختي، كيما العرس.
5: مالا تحضيرات على فكري.
3: تعربن عليها تحجزها. هو الحقيقة كانوا في العادة
5: يلزم دعم مادي.
3: يلزم دعم مادي. احنا الدعم العمومي التمويل العمومي الحقيقة ما موجود في البلدية من اعتمادية العامرة، ثم وعود واضحة وصريحة. كان ثم حاجة صغيرة هو أنه ما عدناش حساب جاري توجد. توجد أمس بركة توجد حساب جاري
5: والحمد لله. خطوة سيفرج وستفرج بإذن الله
3: إن شاء الله. ما عدناش حتى من الحقيقة متنغمين مع السلط كثر خيرهم كمعتمد سي نجم الدين الخليفي الحقيقة. مش رمي ورود، مش على خاطر اسمه معتمد، لا ثم تناغم ثم الحقيقة بناء العلاقة بيناتنا. السيد نجيب العدواني الكاتب العام المكلف في العامرة كيف عندنا تناغم كبير، وإن شاء الله احنا سكوب اللي أنا عندي فيه وعد هكا أنه السيد الوالي تلاقينا وقال أنا سنامي سالش كنت تحت سامي إشرافي
5: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
3: إن شاء الله نكونوا احنا قد المستوى زيادة
5: إن شاء الله ما يبخلوش عليكم.
3: لجان مختلفة في كيفاش مش تقبلوا العباد، كيفاش مش تتم الفقرات. إذا عاد سواقس يا حبذا وش قص تكون موجودة وتواكب يعني
5: إن شاء الله
3: اللي تقدر تواكبه. وثم إضافة صغيرة باعتباري أنا موجود، معناه قلت لك الجانب الثاني من شخصيتي. حبيت نعلن أنه عندي إنتاجات جديدة في دقيقة
5: قصص. نعم.
3: ثم سلسلة السنابل تم تقديمها منذ يومين، يوم السبت.
5: نعم.
3: ضبط في مكتبة عند راهم المكتبة العمومية، وهذه تحية للإخوة والأحبة غادي في عند راهم مدام ريم بشيني الأمينة المكتبة العمومية.
5: ريم رقم 3 اليوم في الحصة. ريم رقم 3.
3: ريم رقم 3 معناها هذه
5: غزلين والمهارة
3: حديقة وغزلين برية ما شاء الله. ومدام عواطف عارفين اللي قدمت لي سلسلة زاد نحب نتوجه لها بتحية كبيرة، والإخوة اللي أثوا اللقاء الكل.
5: نعم.
3: كيف عندي إعادة سلسلة عائدة اللي معروفة موجودة الحقيقة موجودة تو في طبعة جديدة أنيقة. هاي موجودة، والأخت معنا أمال مش تأخذ من السلسلة ذيك حاجات جديدة. أنا بيدي فرج مسلمي مكلف بإدارة فرحة اثنين تكليف رسمي.
5: نعم.
3: لذلك
5: موفق ان شاء الله يا سي فريد.
3: ومرحبا بكم الناس كل، سيدي علي مدام ريم والريمات الزوز الاخرين. وهكاك تكمل الفرحه ان شاء الله
5: فرحتكم الثانيه.
3: زهره تجي قبل الجمعه
5: باش تزهر عليكم المكان غادي. شكرا لك سي فريد، نسنا برشا ان شاء الله موفقين في الفيرسيون الثانيه لفرحه. احنا باش نرجعوا للانغام بعد الانغام مشي يكمل عليه.
0: يعطيك الصحه يا ريم. أجواء متميزة، واضح أنه تحضيرات كبيرة المهرجان فرحة اثنين، وفما هكا معناه تطلعات كبيرة وتحديات كبيرة يخدموا عليها، وبرنامج ثري إن شاء الله باش يكون متميز. كل التوفيق ليهم. تحياتنا لسفرج المسلمي، ما شاء الله مع تقال المسلمي كلهم أدباء، ونعرفوا سي الغربي المسلمي الله يرحمه عنده كتابات متعددة، وعنده خاصة في أدب الطفل. يعطيكم الصحة، احنا مزنا معكم متواصلين. تو باش نمشيو للموسيقى، نفرهدوا عليكم بالإيقاعات هذه الصنديدة بصوت رؤوف ماهر.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: الأصل تونسي. تحياتنا لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا, تابعوا في ذات صفاقس وتابعوا في إذاعة بانوراما. أهلا وسهلا, مرحبا بك علي. تقريبا مزيد 19 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. أجواء متميزة, صوتو هنا.
1: أهلا وسهلا. آخر المطاف, احنا والله حاولنا بطريقة أخرى, قدمنا الحرفية اللي جاتنا من قبلي, هي قبلي الطينة وجات لهنا, الله يبارك فيها. لطيفة ربي الكريزي,
0: يعني لطيفة كريزي. أيوة المرة هذه صحيح لقب.
1: أنا فرحان أنه الناس تسمع في إذاعة صفاقس, وأنه جاءوا يسألوا على منتوجك, وأنه كي أنت في حلمة وغرام, وحلمة وغرام جروب معروف. أيوة. ربي يبارك فيهم. قالوا لي الكل بالله اسالها على الاسوام. الاسوام مو ثم هكا مراعاه ولا شنو؟
0: لا ثم مراعاه, انت حسب الكميه وحسب المسافه وحسب التوصيل وكل شيء.
1: بدات الناس تاخذ هذه المشكله,
0: اي لا كل تعرف ولات لعبه تشري, والناس ولات راجعه توكل للطبيعي للاصلي.
1: الابيض وكذا
0: يعطيك صحه. أيوة. في عضك المعجون الواحد يعمل شويه رب,
1: اي وفي عود القهوه
0: يعمل صون كافيين. لا جو والله جربتها بصراحه, يعني جربتها, اما هي ما فيهاش راهي كافيين كي يقول قاعد الراس. لا زي التيزانه تساعدك اللي ما عندهمش حق في الـ في الـ في الكافيين.
1: اما ما يعني في الراس
0: ما تعدلش الراس
1: ضربه لي فكر الراس. هي كم معناتها؟
0: لا هي صحيه. صحيه
1: ماشي.
0: الكحول ذاك طبيعي يقلل الرموش الطايحه والحاجب الطايح الشعر, وبرشا رجال في مكان لحسه في اللحيه زاده كيف يديروها باش تنبت الشعر. والله عن تجربه.
1: هاي لحسه هذيك من ستريس ومن درا شنو.
0: لا ساعات واحد يحب ينبت اللحيه بالسيف, تلقاها نبتت لمسكين ومازال صغير ونبتة بالسيف بقعت بقع.
1: يعمل الوحده هذه
0: اي خلطها هو باشي.
1: والله حاسس
0: وحنين من الحجابه كان الشعر طايح ولا لا صلعة ما تنبتش. صلعة هذيك سيء. وهذا بالنسبة حاليا هذا المنتوج اللي موجود عندي.
1: تو البنات
0: آية ونورس,
1: ربي يخليهم لك.
0: الله يحفظك بعيشك.
1: مثال الأم الحرفية الصالحة بأتم معنى الكلمة. ثم مشتقات أخرى من الطبول خلف هذوما.
0: ثم عنا هو دخلنا حتى في مواد التجميل, راهو عملنا منه قماش, الربع عملنا منه قماش, والنوات التمر عملنا الزيت. لا بالتجربة, ما نعرفوش بحاجة إلا من جربه الأول.
1: أيوة هذا هو شحب.
0: عملنا منها الزيت اللي هو من أغلى زيوت, زيت نوات التمر.
1: شو يعملوا به هذا الزيت؟
0: والله هو ماهوش دوماني بتاع التجميل, معناه احنا نخرجوا الزيت من مواد التجميل. أي
1: شفته من المذيوب؟
0: من المذيوب. جربت القهوة.
1: جربت القهوة
0: وهي اللي عرفتني أكثر, ونوجه لها أحسن تحية وأحسن تقدير لك.
1: بالله يحكي لي على القهوة يا منال. بالله
2: احنا في كيف عرفنا بلطيفة, ما احنا تعرف شنو برينسيب الجروب, كيما احنا نحبو نخدمو ونحبو نتعاونو ونحبو كل مرة ندخلو حيرة في جديد ونعاونوها, خاصة كي نلقاو حيرة فيها تكون خدامة وتحب تخدم على روحها. فعملت لطيفة ورشة حية, صنعت قدامنا بن نواة التمر, وعنا الفيديو تو نبعثهولك, وطيبت القهوة. فما الجملة جاونا عباد كي شافوا لي فيديو قالوا لنا احنا نحبو نحيو القهوة لكن ما نجمناش. النصيحة اللي نصحناهم انه ابدأ دخل نواة التمر مع القهوة الاخرى بشوي باش تنقص ما هو شنو الكافيين.
1: هي
2: انت
1: يعني
2: كل مرة تنقص شوية في الكافيين اللي انت شنو تستغنى عليه. والحقيقة ثم شكون جربها وقال
1: طعمها سمح, طعمها
2: هي بنينة لكن كما قالت من غير كافيين. يعني نجم الانسان عاد مش يعمل مغرفتين قهوة, مغرفة بن نواة التمر ومغرفة قهوة, بشوي نقص في الدوز نتاع القهوة, حس بروحه وبدنه قاعد يتعدل.
1: شاهدة خير
2: اذا حسب التجربة اللي عملناها احنا معها.
1: ربي يبارك فيك, شكرا لك لطيفة. ان شاء الله حياة الخير,
0: كل عام وانتم محيين بخير ان شاء الله. وشكرا وبارك الله فيك على الاستضافه.
1: ومثال الام الصالحه.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: الحمد لله. والحرفيه المتميزه. اخر الكلام زميلنا الجاموسي, امير الجاموسي يسمع فينا توا, يقول لي على الوقت. قولوا لي على الوقت. اي مازال شويه
0: توا 11:52 دقيقه, مازالت تقريبا 8 دقائق.
1: واذا كان 8 دقائق انا مش ناخذ منها من 3 دقائق ورايا انا بالضبط اولا الساعه كلموك برشا منسي لي على
2: كلموني
1: اي شوف فيك فرحانه دليل على اذاعه انه اذاعه صفاقس مسموعه وقت اللي قلنا التليفون نتاع منى العروسه اللي باش تعطيها
2: لبسه الحمام
1: لبسه الحمام اخي انت علاش اخترت لبسه الحمام
2: على خاطرك
1: فيها مشكله يعني
2: فيها مشكله فما شكون اللي يكري معناتها تكري روبه العرس وما تكريش معها روبه الحمام معناتها مش باك كامله مثال انا عامله باك كامله ساعات فما شكون مثال تكري روبه العرس وما تكريهاش الحمام معناتها ديما يجيو لوج على لبسه الحمام وحدها
1: احنا انت عطيت انت وريم شكون اخترتوها
2: ربحت معنا سلمى المهذبي
1: سلمى المهذبي ان شاء الله حياه الخير والفرحه
2: امين
1: وانت بارك الله فيك
2: عايشك
1: والفائز عند امينه الكراي بنات البكالوريا تو تقول لي عليه والجمعه الجايه نذكرها المهم عندنا اربع فائزات
2: ان شاء الله ربي ينجحهم ربي يوفقهم
1: وربي يبارك فيك هذوما شنو هذو
2: ولا هذوما يعطيك ربك فترضى
1: هذا يا روب نتاع التخرج
2: هذيك روب نتاع التخرج هذيك طورنا فيها حاجه جديده عملنا لها الديامون والسمسم اعتبارها روبه نتاع عروسه
1: هي حلو
2: زدنا فيها بصمه منى السيلي
1: تطلع لها بشير خير ان شاء الله ما تتخرج تمشي تعرف
2: ان شاء الله ربي يهنيهم
1: هي مش كيما الروب نتاع التخرج الاخرين هذو
2: لا هيك مش كيما الروب نتاع التخرج الاخرين هيك زايده الديامون زايده الفصوص معناتها اعتبارها حاجه جديده معناتها تطورت فيها
1: كيما هكا كبيره كامله
2: لا كامل. الاخرى كانت مثال قصيره وهذه زدنا طورت فيها حاجه اخرى
1: وهذه
2: هذه بالطبعه اذا تم تخرجي باذن الله
1: الحمد لله كله باذن الله ولا
2: كله باذن الله
1: تو هذه قدش الكرام تاعها ولا بيعانها
2: هيك ما زلت ما عملتلاش حساب هذيك حاجه جديده حبيت نشارك بها معكم ما تبديتها
1: اول عرض لنا احنا
2: لا والعرض لكم
1: ان شاء الله باش يشوفنا الكل تو بنته ولا بنته بتبتح ما نجمش يلبسها ولده
2: ثم شكون جاني واحد يحبها لخطيبته
1: هاي
2: جا طرزها وعمل مش عملها لها مفاجاه لخطيبته
1: حلو ان شاء الله تلبسها بنت ريم بوحسيدة بعد البكالوريا وبعد التخرج
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي ينجحها
1: شكرا لكم الناس الكل يجي الوقت الطيب ونتلقاو ان شاء الله سنه سعيده فيها البركه والخير والسلامه والسيد اللي عاوننا من الاول شنو اسمك
3: سفيان
1: سفيان ربي يبارك فيك يا سفيان شبشوب ربي يفضلك ربي يخليك شكرا لكم الناس الكل امير الجموسي ريم بوعسيدة منعم اجمل جوهر بوستة
0: انور بوجلبان
1: ما ننساش فضلك سيدي وليد مدير المركب الثقافي فندق الحدادين اسامه المليتي وليد ربي يبارك فيك سخرت لنا من الوقت ومن العائله وربي فضلك ربي فضلك مثال المديرين الجيدين شكرا نجي الوقت الطيب ونتلقاو بقدره ربي
0: شكرا لك علي تحياتنا لك الكامل الفريق لأمن اللقاء تحياتنا ليهم في الهندسة الصوتية أمير الجاموسي دكتور منعم جمل أنور بوجلبين جوهر بوستة كان معاكم زيد علي المرزوقي عبد المجيد العبدلي ريم بوعسيدة وفي استقبال المكالمات الهاتفية تحياتنا لي فريد عبد الجواد وكانت معاكم في الأستوديو ريم بن جويرة قلكم إلى اللقاء نجد لكم التهاني بسنة هجرية جديدة إن شاء الله تكون مباركة وسعيدة على التوينسا الكل على الأمة الإسلامية

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، وكل عام وأنتم بخير. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. تتواصل اليوم عملية البحث عن راعي أغنام أصيل منطقة الطابية من معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكافة، جرفته سيول الأمطار ليلة البارحة. على صعيد آخر، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكافة منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها الولاية أمس قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. برلمانيا تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الاثنين القادم اجتماعا يتضمن جلستي استماع حول مقترحي قانونين يتعلقان بقطاعي المكملات الغذائية وتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة القادم في سويسرا، وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عرقجي أيضا من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة الأمريكية. نقلت صحيفة معاريف عن مصادر عسكرية إسرائيلية وجود حالة إحباط داخل المؤسسة العسكرية والأمنية تجاه القيادة السياسية، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية الاتفاق بين واشنطن وطهران بأنه صادم ومروع، فيما اعتبره بعض المسؤولين أكبر فشل استراتيجي لتل أبيب. انطلقت قمة مجموعة السبعة اليوم في مدينة فيينا الفرنسية، وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ووسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الواحدة بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة
3: عشرة ديمة.
4: إشهار
5: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: المنتصف
7: المنتصف
8: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف
1: مع فاطمة مقني.
2: نص نهار وتسعة دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في المنتصف عبر موجات إذاعة صفاقس في استوديو عدد واحد. كل عام أنتم بألف خير. سنة هجرية إن شاء الله تكون مكلة بكل النجاحات والأفراح على كل العائلات التونسية. 1448 هجري وإن شاء الله اليوم الملوخية في كل الديار التونسية وإن شاء الله يكون عام أخضر كما استوديونا المنور بكم وبحضوركم المرئي والمسموع. وإن شاء الله كل نبضاتنا وكل الأحاسيس اللي حاولنا نوصلوها انطلاقا من كل المواضيع في برنامج المتصف تكون حاضرة معاكم. على يميني البروفيسور أنيس الجربوعي الخبير المالي. أهلا وسهلا فيك. الفلوس عند أنيس كالعادة.
3: مرحبا فاطمة وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة. على يساري كالمعتاد البلاصة اللي يحبها الكاتب والناقد الاجتماعي غريبي بن منا. مرحبا.
4: صباح الخير فاطمة. صباح الخير خويا أنيس. صباح الخير كيف المستمعات والمستمعين اللي قاعد تفقس. وإن شاء الله نهاركم طيب ونهاركم مبروك.
2: أمير الجاموسي معنا اليوم على مستوى الإخراج الفني. منعم إجمال زاد كيف كيف تحية لي صاحبك بوج البنش واسمعه وتذكرني هنور هنور هنور بوج البني ودي عندي مش لا ما على سيمي يلا غالب على كل ما بعضنا إن شاء الله نقضيه أحلى الأوقات حتى للساعة الثانية بعد الزوال سواء كان في مناقشة مختلف القضايا يعني نحاول نطرحوها ونشتادوا أن يكونوا موجودين وتخليكم على باشي متابعتنا. ما احناش نحكيه على المنتخب ما احناش نحكيه على الهزيمة بتاع 5-1 يزي في البركة تو نعود دوزيم إن شاء الله ميتون بعد ما نتبع الماتش الثاني ضد اليابان مع الناخب الجديد رينار نشوفه وقتها ونحاول نقيمه نشوفه اللي لينا ولا علينا وربي قدر الخير. المفيد ما تكونش 5 نتيجة وكاو ربي قدر الخير.
4: أنيس قلتك ما نيش بش نحكي وح
2: ما نحكي على كل نمشي ونا منتصف أمير عطينا المنتصف ونرجع معكم
0: المنتصف
1: مع فاطمة مقني.
2: المنتصف مازال متواصل معكم. العنوان يقول من 3 ملايين دينار فما فوق ضريبة الثروة قبل 30 جوان عدالة جبائية أم بداية هروب رؤوس الأموال. موضوع هذا أنيس حكينا عليه قبل برشا لكن اليوم انطلاقا من التفعيل في قانون المالية 2026 عنا برشا ما يتقال في الجانب هذا. المادة 88 من قانون المالية 2026 بدلت اللعبة من ضريبة على العقار فقط ولت ضريبة سنوية على مجموعة الثروة دخلت حيز التنفيذ من 1 جانفي 2020

0: 26، والتصريح الأول يلزم يتصب إلكترونيا قبل 30 جوان. العتبة 3 ملايين دينار صافي، وتشمل التوانسة المقيمين على ثروتهم في العالم الكل، معناتها حتى خارج حدود الوطن لازمهم يكحوا ضريبة على الثروة. هذا هو السؤال، معناتها مش يولي مربوط بسؤال من أين لك هذا وألا لا، هل هو يعني وقال اليوم رفع يعني اليد على السر البنكي، في برشة حاجات، في برشة تفاصيل في الموضوع.
1: هو فيه برشة تفاصيل، والمشرع ما اكتفاش كان بالعقارات، معناتها تدخل في حوايج أخرى بما فيها الأسهم المدرجة في البورصة.
0: نعم.
1: بون، اول حاجه فاطمه، شوف مش ديما يلزم الانسان قبل ما يعطي رايه يعملوا دراسه مقارنه، يشوف العالم ايش صار فيه. العالم صار فيه، نجموا ناخذوا دول الاتحاد الاوروبي، قررت في فتره ما قررت في فتره ما فتره التسعينيات ان باش تعمل الضريبه هذه على الثروه، ومشيت المده معينه ومن بعديك تم التراجع عليها دوله بدوله دوله بدوله، معناتها باستثناء تو بعض الدول قعدت كان على العقارات فقط، ومعروف علاش على العقارات، على خاطر المارشي هذاك ديما فيه فلوس وديما في ارتفاع، ما فماش عقار معناتها في انخفاض، خاصه في المدن الكبيرة على غرار معناتها باريس ولا على غرار برلين ولا اللي هما به. يعني اللي حبيت نقوله انه في العالم الكل التجربة هذه صارت به. احنا في تونس معروف علاش صارت، هي راهو صحيح من نحكيو بشوية ايجابيات، منظور عدالة جبائية، سواديزون العباد اللي عندهم ثروات طائلة وطائلة جدا مطالبين انهم باش يساهموا في تمويل ميزانية الدولة. يعني مش نكونوا معاك واضح وصريح شنو هو الفلوس، وما هذا الفلوس الكل مش تتصب في خزينة الدولة. خزينة الدولة يعني مداخيل جديدة جبائية للدولة. أتمنى أنه المداخيل هذه ديما نقوله تمشي لمستحقها، أتمنى أنه المداخيل هذه تمشي للاستثمار العمومي، أتمنى أن المداخيل هذه يولي يعملوا لهم أوردر دو بريوريتي، وين بالضبط النقائص موجودة. عندي مشكلة في قطاع الصحة، عندي مشكلة في قطاع التربية، عندي مشكلة في التكوين، عندي مشكلة في الشباب، عندي مشكلة في الانفراستركتور، في الرياضة تو ما تجبت تساك على الرياضة راهو متلومش يا بلين حلو قوس
0: مش حلو قوس ولا
1: اي تجبش تجب. شوف نعطي رأي أنا أنا مانيش أستاذ تعليم عالي في الرياضة ولا في القراح. الفريق كيفيه 11 لاعب أساسي، إذا كان يكونوش فيها فاطمة 3-4 تونسيين قلبا وقالبا ومع راو الاخرين نحترموا مع البنا دوب الناسيوناليتي إلي تونيزيان أوني فيير اللي هما عندهم دوب الناسيوناليتي، أما كيما نقولوا متمر
0: مش عايش
1: هنا وترانا في استادات وترانا في الجو متاع تونس، معناتها مش تعطيك برشا بيرفورمانس وبرشا اغريسيفيتي. ونسكروا القوس هذا، هيك علشان جبت قطاع الرياضة قطاع الثقافة هذه يمشي للمسالك به. ان شاء الله ما تمشيش الفليسات هذه يا فاطمه للشهاري وكلا جيستيون كورونت دو ليتا وكلا الامور هذيك،
0: مش الانفستيسمون نحبوا
2: ان شاء الله تدخل.
1: انا جاي توا ما خدتش نعطيك انا الكلمه يا معلم توا اللي مش يصير. شوف الايجابيات الكل الناس كل متفقه عليها، انا بصراحه معناتها ما هيش تونس قامت الصباح وعملت التجربه هذه، دول برشا عملتها خاصه
0: سبقنا فيها ديجا.
1: معناتها فما امثله، نزيد نقول ان الدول الاخرى اللي جربتها تراجعت فيها من بعد، هذا واضح يا غريبي فهمت ولا ما
0: خاطر تنجم تكون تم هجره لرؤوس الاموال
1: ايفيكتيفمون على خاطر شنو اللي صار. انا اعطيك بالما تحب تيكوشينا لاكارت ولا على كارت مشي وجمع كل سويسرا،
0: هذا هو
1: اكبر المستثمرين الفرنسيين والالمان والطليان والكل والاسبانيور الكل مشاو لزوز دول اللي قلت عليها انت، ليكسمبورغ ومشاو لسويسرا.
0: ولو انه توا لا تجنى ضريبيه الجذبه هي جزر
1: توا ومش نطيحوا وين مش نطيحوا. كيما انت خدمت سي غريبي في قطاع التامين، قطاع التامين معناتها في تونس ثم ملفات معناتها على الورق حكايه ولكن في الارض الواقع حكايه، وشركه التامين خسرت برشا وربحت برشا، وفما احنا نسميها هو شوف في المحاسبه يا فاطمه الكلمه نسميوها اداره الارباح جاستيون دي ريزولتا، لكن هذاك خاطر منح علمي ايرنينج مانجمنت نسميها بالانجليزيه، اما من الاخر هو مش هو تلاعب بالضرائب وتلاعب بالارباح بصفه مقنة. شوف معناتها
0: معناتها انا نسرق ما بالقانون
1: بالقانون يعني معناتها إيه شوف ديجا
0: نحمي ثرواتي وثرواتي بالقانون
1: في الفيسكاليتي. الناس اللي تسمع فيها كي تدخل على على جوجل سكولر وتدخل على كذا تلقى لو كونسيبت ما يعبر عنه إدارة الأرباح وليس التلاعب بالأرباح. لكن في حقيقة الأمر هو التلاعب بالأرباح أما في إطار القانون ولا يرتقي إلى جريمة أو حالة غش ما يعبر عنه بالفروض في سكاليكسترا. شنو مش يصير تو اللي غريبي ديركت مقل يمشي يمشي للواحد اللي مش يصير تو يا فاطمة مش نطيحه في كومبا وعركة كبيرة على هالعقارات ما بين المستثمرين والمشكلة المستثمرين ما بين المواطنين العاديين. ينجم يكون مواطن وارث ورثة عنده عمارة وعنده عقارات وعنده نشر وعنده زيتون
0: اما ثم بعض العقارات وبعض التراتيب على مستوى الاعفاءات تونا نجي عليهم من بعد نقولوا عليهم
1: يجي يا فاطمه وين مش يصير توا مش يصير سجال ومش يصير سامحوني في الكلمه عركه ونزاع قانوني ما بين المواطنين هذم والاداره
0: الاداره الجبائيه
1: الاداره الجبائيه. وفوين مش يصير هنا يا فاطمة تلعب في الخبراء وفي التقييم. هذا يقول تسوى كذا والآخر يقول تسوى كذا نقعدوش في المحاكم.
0: هي اللعبة مش تصير غد
1: مش تصير غاديك. يعني إيش معناته ما نتصورش لا أعتقد جازما أنه إنسان شخص مواطن عادي يقيم الثروة متاعه يمشي يعمل ديكلاراسيون لو 30 جوان قلت لي انت اون لينيا اعتبره صار هذا معناتها اللهم واحد فايت المبلغ هذا بعشرة فوا 15 فوا 20 اكسترا. دونك انا حسب رأي المشرع اكيد ممكن توي
0: ياخذ
1: بعين الاعتبار ومش يبدا يتكتكلها زاد هو ومش يقسم الاثرياء والاغنياء متاع تونس على بليزير باني على خاطر يا فاطمه الاغنياء الكلهم ما هماش الكلهم بك الاغنياء معناتها راهو اللي عنده
0: ثلاثة الدوره الاقتصاديه متاعه قداش دور شيكات قبل
1: راهو ماشي 3 مليارات
0: أي.
1: قد 30 مليار قد ثم ناس عندها 300 و400 مليار ما همش كيف كيف همش عاملوا رمام الكلهم في نفس البانيه انا نتصور ومش نعطي الكلمه لصديقي جماعة نتاع الكوش ما بين الثلاثه والخمسه مش يصير فيها عرك ومعروك بلغتنا احنا وبرشا نزاعات قانونيه وما هوش مش يخلصوا الفلوس دون مانيير سبونتاني ومتاع انطيبي خاطر.
0: شكون المعفي الدار الاولى واثاثها المحلات والمعدات المهنيه المسجله في البيلون الحسابات البنكيه والبريديه التامين على الحياه الكراب اللي اقل من 12 خيالي يا سي غريبي الاراضي الفلاحيه معفيه كان اذا صرحت بمداخلها. هذا يخلينا اليوم نحكيه على البنيه
1: هذه انت تو الاداره جيبيه مش يجي في 2 من 2 ما خلينا نفهموا المواطن بالكار سورتابل يتعدى على 2 من 2 يشوف فيلا نقولوا احنا بلغتنا احنا صفاقسيه شاتو هي مش يعمل له التقييم نتاعها ليله هي ويشوف الكهرباء نتاعو معروفين كهرباء 4 فوا 4 سيري كذا كذا كذا معروف اكثر البويسونس فيسكال نتاعها سوبر ادوس برا سلكها معاه
0: هذيك علاش لانه اليوم في المشاهد نتاعنا الاجتماعيه تفضل. والخبير في التامين اليوم هالتقييم هذا كيفاش باش يصير هل تنجح ولا لا؟
2: اول حاجه يا فاطمه باش تنجح هو شرط يزمنا نحكي عليه تنجم تنجح اما ديما بشروط
1: شروط
2: دكار تنجم تنجح اما خلينا نفهم المواطن شوي امي تحب تفهم الموضوع خاطر كي قلت لها 3 ملايين دينار ما تفهمهاش راهو يا امي العزيزه قال لك اللي عنده 3 مليارات فما فوق اراضي ومنقولات وعقارات وكراب وفلوس في البنكة راهو باش يخلص نسبه مئويه ما كانش يخلص فيها للقبضه
0: بالضبط.
2: خلينا زادا نقولوا النسبه قداش وعلاش اللي اقل من 3 مليارات ماهوش باش يدخل في النظام نتاع الجبايه الجديد
0: أي.
2: بين 3 و5 مليارات راهو باش يعود يخلص 0.5% واللي عنده اكثر من 5 مليارات فما فوق بشي يعود يخلص بشي يولي يخلص 1% على ذكا 5 مليارات ونص بشي يخلص عليهم واحد 7 مليارات بشي يخلص عليهم واحد يا مواطن إذا كان عندك 5 مليارات فما فوق راك بشي تولي تخلص شنو هو جديد هذايا ما يسمى عدالة الاجتماعية
0: اجتماعية.
2: أنا شخصيا غريبي طالبت بالعدالة الاجتماعية أنيس وفاطمة
1: كيف كيف كيف
2: كلنا
1: كيف
2: طالبنا كيف بالعدالة الاجتماعية. ما هي العدالة الاجتماعية
0: أو العدالة الجبائية
2: سمعني العدالة الجبائية تدخل في العدالة الاجتماعية
1: هو فرع من فروع العدالة الاجتماعية
2: احنا طالبنا بالعدالة الجبائية شنية أنا موظف الشركة اللي نخدم فيها أو أنت تخدم في إذاعة أو
1: أنيس أنا نخدم أنا في الوظيفة العمومية ونخلص في 38%
0: نخلصوا
2: برشا ضرائب كي نخرج ونشوفوا سبيطار ونشوفوا مدرسة ونشوفوا كارش هذه الدولة
0: ما نلقاش فلوسي فيها
2: ونقولوا
1: فلوسي وين
2: نقولوا من فلوسي لا ساعة نقولوا من فلوسي ونتلفتوا الرجل أعمال كبير أو طبيب جراح كبير يدخل في برشا فلوس ويخلص أقل مني ضرائب كموظف نقول السيد هذاك ما ساهمش في المدرسة وما ساهمش في السبيطار وما ساهمش في النقل
1: ياسي الغريبي حتى ولو كان السيد هذايا المستثمر هذايا حتى وكان خلص أكثر منك بمرة واثنين وثلاثة ما يعفيهش ما يعفيش انه باش يساهم في التنميه نتاع البلاد
0: هذا هو
2: بشر القوانين في العالم الكل الطالب بالعداله الجبائيه شنو هي العداله الجبائيه انا موظف بسيط نخلص جزء بسيط انت موظف اكثر مني
1: سامي.
2: تخلص اكثر مني لاخر طبيب يخلص كذا طبيب الجراح لي اكثر منه يسوي يلزم العداله الجبائيه او ما يسمى العداله التجري لا لا لا لا تدريجية بالتدرج العدالة طالبنا بها الناس كل هذا إيش نحبه أهلا نحبه على عدالة نحبه على الناس الكل تخلص جباية لأنه شفنا يا فاطمة في تونس فما ناس ما تخلص ضرائب فما ناس تخدم التجارة والصين التجارة خاصة الموازية ما عندهاش كيفاش دولة باش تخلص منها في الجباية ما يخلصوا جباية وشفنا زادة التهرب الضريبي
0: نعم.
2: شفنا الناس اللي التهرب الضريبي راهو كارثة على الخزينة العامة للدولة التونسية اليوم الدولة التونسية غير قادرة تبني مستشفيات غير عندنا مشكل في النقل
0: إضافة أن الضغط الجبائي اللي موجود
2: عندنا مشكل في التعليم
0: صحيح.
2: الدولة تقول لك ما عنديش هذه إمكانياتي لكن في نفس الوقت نشوفه في فيما برش عباد عندهم ثروة كبيرة
1: تنجم التعاون
2: تنجم التعاون هذا اللي جاء القانون لهنا لكن القانون فيه زوز حوايج فيه إيجابيات كما القوانين كله فيه السلبيات من الإيجابيات متاعه أنه مش نتفرهد أنا كي نشوف غيري ساهم معاي في بناء مدرسة وبناء سبيطار وشراء حافلات للنقل العمومي
1: نعم.
2: نتفرهد ونشيخ ولا الناس كل متساهمة في نفس الوقت السلبيات متاعه أنه السيد اللي عنده فلوس اللي ما كانش يخلص برشا الضرائب وباش تفرض عليه برشا الضرائب اليوم ينجم يفد ويقلق ويشوفوا قانون قاسي عليه ينجم يهرب
0: نعم
1: اي نعم
2: ينجم يهرب ويمشي للموازي ومش يمشي للتهرب الضريبي يخرج جملة من البلاد ينجم يهز أمواله ويمشي لدول أخرى ويحل مشاريعه في دول أخرى دونك لهنا عنا إيجابي وعنا سلبي كيفاش نعمله اليوم أول حاجة نعملوها اسكو عندك علاش قلت لنيس بكري قلت له زعما ينجموا يلموها الفلوس كيفاش ينجموا يلموها الفلوس يزمك عندك إدارة جبائية حقيقية وقادرة
0: بالضبط
2: وفاعلة عندك ولا ما عندكش
1: وناجزة
0: وناجزة
2: عندك
0: هو.
2: ولا ما عندكش
0: وعنا إرادة وتكوين لأنه كله الموضوع
2: يزمك كان مازال وقت الجباية يلزمها رقمنا يلزمها موظفين يفهموا في المحاسبة في الكونتابيليتي مش موظف عادي
1: غير لذان نجم نكملوا بعد لذان
0: نكملوا بعد لذان في نفس الموضوع
1: فما حكاية أخرى يزمك
0: يلا
3: المنتصف نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف،
3: المنتصف مع فاطمة مقني.
4: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. مازلنا في متابعة للمنتصف، موضوعنا الأولاني يهم الناس الكل كما قلنا، مسألة العدالة الجبائية. أكثر من 3 ملايين دينار فما فوق ضريبة الثروة باش تبدأ تطبيقها وتفعيلها انطلاقا 30 جوان صبان أول شو يقولوا له هو أول شنو؟
5: تصريح.
4: أول تصريح صحيح. عدالة جبائية أم بداية هروب رؤوس الأموال؟ حكينا قبل شوية عطيناهم شكون اللي معفى، كيفاش يصير التصريح؟ تقييم ذاتي، أنت تقدر قيمة دارك والأسهم متاعك، والإدارة عندها حق المراجعة، يعني تنجم تراجع لك التقييم اللي قمت به أنت. المشكل ما ثماش مرجعية رسمية للأسعار تقييم، دونك
5: خاصة في سديبون. تونس ما عندناش مارشي إيبوتيكير
4: صحيح،
5: سوق عقاري مقنن ومنظم كيما الدول نتاع المتقدمه.
4: متقدمه فوالا، لا للعقار ولا للمجوهرات ولا للوحات والاسهم غير المدرجه. الثغرات اللي باش تعمل حس العطبه نتاع 3 مليارات مش مربوطه بالتضخم، يعني ناس اكثر باش تدخل مع الوقت من غير ما تحس روحها اللي هي عندها برشا فلوس. جوستمون ما ثماش سقف حسب الدخل، يعني أنا نحب نقيم اللي عندي كما قلنا قبل شوية وننصب لك كما نحب أنا. تنجم تملك ورثة وما عندك سيولة، أنت عندي أنا عقارات كبيرة لكن على مستوى ليكيديتي ما عنديش. وضعية الأزواج والملكية المشتركة والشياع ما واش واضح برشا في النص اللي مطروحة. دوك هذه هي النقاط اللي عندنا اليوم. الفيزيبيليتي بليز موا، الهدف خلينا نقول هدف يعني ايجابي جدا، وانه نخلقوا عداله جبائيه. المنهج باهي لانه الدوله الاجتماعيه نحاول نسوي لها حجره حجره حتى نعاودوا نبنيوها من جديد. الهدف والنيه طيبه، نقعدوا في التطبيق الله اعلم. شانتي
5: بير. شانتي كبير التطبيق. بون ثم حاجه كنت نحب نعرج عليها قبل ما تتعدى الموضوع الثاني، هو التخوفات هذه تو أكيد إنه العباد اللي عند اللي هم في الوضعية هذه الكل مش يشوفوا الناس اللي هم خبراء جنرال، ما مش يكونوا خبراء محاسبين، وأهم حاجة اللي يكون خبير محاسب مختص في الجبال.
4: نعم
5: ممكن ياسر، معناتها أنا حسب ما شفت الدراسات المقارنة وصارت قبل تجارب إنه في الدول هذوما الناس مشيت ولا تعمل في شركات وهمية. الشركات وهمية باش يولي هذوك اللي زاكتيف، يعني اللي بيان اللي عندهم الأملاك اللي عندهم مسجلين في البيلون متاع الشركة.
4: أي.
5: ويولي بطبيعة إذا كان ولا هو في البيلون متاع الشركة ما عاش يخضع على الأداب الواحد ويخرج الشركة هذيك ديما، يا إما تخرج في صفر ولا ماهيش رابحة. من جهه موش قاعد يخلص في اللامبو على معناتها على البينيفيس، ومن جهه اخرى يمنع انه باش واحد ويقول لك انا نستنى بعد 5 سنين 10 سنين كما صارت التجربه في الدول الاخرى، تم الغاء هذا وتم حيتم حلان الشركات هذوك
6: ولا تصير امنيستي جنائي.
5: ولا تصير شي امنيستي عفو
4: جبائي.
5: يعني شوف المشرع لهنا تو هو راه هبط التكست هذا، اعتقد يا فاطمه انه مش يزيد يدخل في التفاصيل من بعد وفي شرح الاسباب وفي هكا معناتها نصوص تطبيقيه اكثر وكل شيء، معناتها خطر هكا بصراحه اللي يقراه معناتنا حتى مع
6: في غموض
5: في غموض حتى مع بعض الزملاء نتاعي اساتذه في الجامعه في المحاسبه وهم خبراء محاسبين ما ينجمش يعطيك اجابه معناتها
4: واضحه
5: وصريحه وحتى كي يكلموهم لي كليون تاعهم اللي هم الناس اللي تخدم معهم يقولوا بور موموراني ما نجمش نجاوبك بصفه مباشره.
4: ضريبي تحسها وانه كانه حضرنا الحصير قبل الجامعه.
7: اقسم بالله فاطمه كان اختفى
5: هذاك هو
7: باش نقول لك شراو الحصيره والزراب
4: والله الجامعه ما زلت ما تبدا
7: وشراو الفرايات كله حاضر الا الجامعه ما تبدا
4: العرس ما طلعنيه اصلا.
7: توا كما قال انيس بكري في الكواليس قال لنا وقت لذان قال باش
4: بالميكرو
7: باش تمشي للمحاكم وهكا ولا يحضرنا شوي محاكم جبائيه معناها
4: الشرطه الجبائيه زاد كيف كيف
7: محاكم راب العباد باش تمشي للمحكمه الدوله باش تشكي والمواطن يمكن يشكي باش يجي يقولوا له باش تعطي كلارك باش تخلص كلاه عنده الحق في الاعتراف ما مضمون بالدستور عنده الحق للمواطن في الاعتراف. دونك بصير كما قال انيس بكري برشا قضايا دونك حضرتش حضرتش الانفراستركتور نتاع محاكم باش تولي برشا
5: سؤال اخر على المباشر راني توا جا لبالي حضرتش حاجه العباد اللي ما تدفعش شنو العقوبات اللي مش تصير لها
7: اي بالضبط القانون
4: ما شفتش
5: انا عقوبه ما سمعتش انا مثلا العقوبه مثلا تولي عقوبه تكون عقوبه ماليه او لا قدر الله عقوبه لسلب الحريه ما نعرفش
4: تعرف انا اللي شد الانتباه
5: هذا ما شفتوش انا راهو نحكي
4: انا اللي شد الانتباه اكثر وانه كانه قاعدين نبدلوا في وجهه النظر نتاعنا لا هبطنا قانون استثمار ولا بدلنا قانون الصرف ولا عملنا قوانين اللي تشجع على الاستثمار ولا خلينا هالضريبة هدية مربوطة بالاستثمار وكذا
5: انت تو الدوسي متاع الفوترة الإلكتروني وكملناها راس الواحد العام راهو الموضوع مازال ما تقدمش راهو متاع الفوترة الإلكترونية
4: لا خليني أكثر من هذا
5: لا مش نحكي لك
4: يعني
5: لا
4: مش حتى الانفراستركتور اليوم كي نحكيه على قانون يهم الجباية بمعنى وأنه الدولة ما عندها حتى سورس واحدة أخرى نلعب عليها ونحاول نوسع على السيت متاعها كان الجباية
7: يا فاطمة كهو. فاطمة شوف بس نعطيك مثال بسيط خلي المواطن يفهم وإحنا نفهمه شوي رجل أعمال كان يخدم لبس عليه عنده شوية أملاك وكذا فلس
4: أي.
7: كيف لس رجل أعمال كان يعيش بنيفو دفي معين رجل العمل هو الدولة فلسة كرجل العمل باش يدور باش يعيش باش يدور على الناس اللي سالهم فلوس ويتذكر عام 70 صلف عمك المول دي 70 دينار يقول له هاتها باش يلم عنده جيجات باش يبيعهم عنده علوش باش يبيعوا وبعد باش يعيش باش يعيش الدولة توا كيف عندنا عندنا ترو في الميزانية عندنا نقص في الميزانية
4: 11 مليار
7: عندنا أنيس يعرف الرقم برسكالة دونك مني مش نجيبه وقت اللي عملوا ميزانية 26 قالوا راهو مش نجيبه شوية من البترول وشوية من الغاز وشوية من أنيس
4: وشوية متونسة خارج حدود الوطن
7: وشوية عمالنا بالخارج هذا كل وقعدت ناقص الميزانية ثم ترو ثم نقص في الميزانية دونك الدولة اليوم تسرعت في وإيجاد أي حل تلقاه ومن حق الدولة تدخل مداخيل دونك هات نمشيو في هذا رأي العدالة الجبائية كما قال انيس بكري مش تونس طلعت بها راهو موجودة الدول والدول بدات ولقاو صعوبات خفضوا شوية في العقوبات ونقصوا شوية فرنسا وإسبانيا مثلا في أوروبا مازالوا يمارسوا فيها مازالت في فرنسا
5: على عقارات
7: لكن على حوي على عقارات
4: ما على اساس انه عندهم
5: ديكونفيل لا على الاخر لا
4: عندك عندك عندك كان كبيره برشا وفيها عقارات ياسر غاليه عندهم ليزيل دو كاناري زاد كيف خدمه عليها برشا ثم عندهم اثرياء كمان
7: الصباح نعمل في قهوه انا مواطن استاذ تعليم ثانوي قلت له باش نحكيه في الاذاعه على هذا
4: كذا
7: تعرف قال لي مره مشيت للنرويج شفت صف يقسم معناها شاف صفوف يحسيبوا سينما قالك عندهم سينما صباحة صف يحسيب ناس داخل السينما
4: صح عليهم والله
7: سيتافيري شنو العباد يا أنيس
4: بالله خلي الوقت
7: شادين الصف باش يخلصوا الضرائب
4: شفته
7: كي مشى سأل علاش الناس شد الصف ودز باش تخلص الضرائب احنا ما شافش العباد في القباضة تخلص احنا يشوفوا شوي صف في تاريخ
4: لا في رأس العام
7: على الردلي
5: على الفينيات
4: صحيح
7: عند على الفينيات
5: على الفينيات خاطر ثم شكون يستنى فيه في الكياس باش يوقفوا
4: ولا مخالفة على الردر
7: علاش في النرويج يشدوا صف ويخلصوا ضرائب فاطمة لانه العدالة الجبائية
5: يشوف فيها
7: عدالة اجتماعية كبيرة يشوفوا فيها في النرويج المواطن يخلص في 35% مهما كانت مداخله لانه ولده يقرا بلاش ويداوي بلاش ويتكلم تليفونه بلاش والغاز بلاش
4: ويطلع في الكار بلاش
7: نزيدك يا فاطمة نزيدك معلومة وتأكدت منها وقت يوصل
5: راهو فرنسا راهو مش يزيدوهم في البنسيون اللي يزيد الثالث والرابع
4: خلي كمل جوست
7: وقت يوصل ولده عمر 21 اي مواطن نرويجي يوصل 21 يمشي للشركة اللي تبني الديار الدولة يتسلم مفتاح دار يا فاطمة مجانا،
4: واللي يخرج على روتريت زي
7: في مقابل كيف. في مقابل شنو؟ أنا قلت في مقابل شنو؟ عمره 21 مش خلص، ما خلص شيء، مش عمل، قال لي بوه خلص
4: أي.
7: بوه يخدم 30 سنة يخلص في 35% بالضبط. من الدخل متاعه، كانوا جزار، كانوا خضار، كانوا صاحب شركة بالضبط. كانوا موظف، يعرف ولده في 21 ايه هاوكا الادخار اللي دفعه للدولة عاد بالمنفعة على ولده.
4: مش احنا اليوم اللي ريتريتي متاعنا معاش نقاو حتى باش نخلصوه،
7: كيفاش نجم ونوصله باش نشدوا الصف ونمشيه، وانا المواطن العادي ورجل الاعمال ورجل العمل المتوسط كيفاش نجم ونشوفه اذا كان نشوفه صدقا انه الفلوس اللي ندفعوا فيها عايده علينا بالديار صغارنا بالدوال صغارنا
4: فيدباك نتاعك في بنيه تحتيه طرقات
7: اليوم المواطن علاش فد المواطن التونسي وخاصه الموظف والفقير والزوالي فد وقت يمشي للسبيطار ما يلقى شيء، وقت يحب يوقف المحطه ما فماش كار، وقت ولده اللي سيتي عليه حيط حيطتي على التلميذ ومش عارف هذا كل اللي
5: يقول لك يحب يمشي يتفرج على ماتش كوره مزيان
7: يقول لك ندفع في الضرائب
4: انا تقص
7: يا اخي ايش تتكلموا بزوز يقول لك انا وقت ندفع في الضرائب وما نلقاش هذوما كل تخليني حتى انا ما ندفعش دونك سهل لي انا نقول راهو شوف الاداره نتاع الضرائب اليوم في تونس سامحوني في الكلمه مازالت متخلفه ماهيش مرقمنا، يلزم فما رقمنا، يلزم البيرسونيل يفهموا في الاقتصاد يفهموا في الجبايه يفهموا في الكونتابيليتي باش ينجموا يعرف كيفاش باش تقيم انت السيد عنده 5 مليارات ولا 4 مليارات 900 ما فما فرق باش يخلص 0.5 يا انيس ولا باش يخلص 1% برشا فلوس 1% اذا كان 5 مليارات لا ما فما 50 كي نعمل لك بيلو ب 4 مليارات و 900 باش نخلص 0.5 كيفاش الدوله تفيق لهنا يلزم الدوله
4: تكون حاسمه
7: عن اداره فاعله وحاسمه
4: واضح جدا امير اعطينا هيك الاغنيه نتاع دقيقه عرفت هيك ضريبه صغيره باش نكسر الريتم باش نمشيو للاتحاد الاوروبي باش نحكيو اليوم اكيد ثم برشا اماكن في العالم عندها التداعيات نتاع الحرب اللي قاعده تدور في الشرق الاوسط هو الاتحاد الاوروبي بطبيعته تعب بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه فما بالك اليوم في ظل مضيق هرمز اللي كان مسكر في ظل الامدادات في كل المضايق اللي كانت مسكره اكيد انه صعوبات كبيره برشا على الصعيد الاقتصادي على الصعيد المالي على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد حتى السياسي كما برشا متغيرة
5: أكثر حاجة سياسة
4: نسمعوا دقيقة من الغنية ونرجع باش نحكيو سياسة وجيوسياسة

0: المنتصف مازال متواصل معاكم وكهدينا لكم عصابكم شوية مع ثامر حسني ونرجو
1: غنية
0: باهية
2: باهية. احنا وترنا لهم عصابهم المستمعين تشيخين بينا والله قال لك حط غريب وانيس يتكلموا خير من الغناء.
0: بدنا نحكيوا على الضريبة على الدخل مو
3: خمسة على خمسة. حتى حد بالضريب معروف.
0: لا وبيحب بطبيعته بيحبش يحكي على الفلوس. اكتبش ندخلك الاتحاد الاوروبي ايش قولك؟
2: برا نمشيو
0: نمشيو الاتحاد الأوروبي نحكيو على موضوع هام جدا حارق اليوم الاتحاد الأوروبي بعد إيقاف الحرب في الشرق الأوسط بعد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وخاصة بلدان الخليج ثم نوع من الارتياح في الأسواق وقلق على أمن الطاقة البديل للتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية اللي قاعدة تدور على أوروبا ثم برشا حاجات ما تحكى. نبدأ من مضيق هرمز اللي مازال مسكر وإلى حد الآن اليوم يزمك موت باس ويزمك تأشيرة وانتي معاهم ولا عليهم باش تجم جم تعدى وصولا إلى مسألة التضخم اللي هي كبيرة وكبيرة برشا المسألة هذه. إذا كان نحط الموضوع في إطاره أنيس الجربوعي أول تداعيات وأكبر تداعيات موجودة هي على الصعيد الاقتصادي والمالي.
3: قبل كل شيء ان يلزمنا نحطوا زاد المواطن اللي يسمع فينا في الاطار. تعرفوا انه الحرب الايرانيه هذه مع الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني ادت الى ارتفاع جنوني في اسعار النفط ومشتقات النفط والغاز.
0: نعم.
3: معناتها تفرعست الامور وتونس ضرت على الاقل على الاقل ما بين 700-800 مليار. ممكن توصل 1000 مليار. وهذا ممكن مربوط زاد بحكايه ريت الاداء على الثروه اللي كنا نحكيوا فيها على قبل تو ممكن ياسر راهو هذا باش نعوضوا هال 1000 مليار اللي خسرناهم في الشهرين ثلاثة شهور خاطر لو كانت وصلت الامور اكثر كنا نجموا نوصلوا الماء اكبر. اثنين بعد انا ما نجمش تو خاطر هو مش تو ديجا الغريبي تو يحلل من الناحيه السياسيه شنو اللي مش يصير يوم السبت القادم ان شاء الله. بعد ما صار شبه الاتفاق هناك ارتياح كبير وكبير جدا في الأسواق. ش معنى ارتياح؟ أول حاجة أسعار النفط انخفضت بالباهية وصلت توا فاطمة أوزالنطور 80 82 81 82.
0: ركحت شوية
3: إيه لا باهي. كيف البورصات متاع الدول الاتحاد الأوروبي كلها انتعشت وولت في الأخضر والأمور التريقة خاطر هو يعطي أفاق. لكن اللي قلت عليه أنت هذاك هو بيت القصيد
0: في الصميم
3: بويسك هذا مضيق هرمز برسك فيه 20% من الدخول والخروج
0: متاع الامدادات
3: متاع الطاقة زيد هم يقولوا 20 بي 25 بي الربع فمين ياسي الغريبي دول الاتحاد الأوروبي هذه الغاز اللي تاخذ فيه هو غاز مسال. شو معناتها؟ معناتها ما يتعدى معناتها يزم يتعدى عن طريق المضيق هذاك وفي برشة أمور لوجستية
2: عن طريق السفن
3: مع مثلا تو باريكزامبل الناس كل تسمع تو باريكزامبل ايطاليا انا نقول لك الثعلب الايطالي تكتكلها مع الجزائر وتو تسمعوا به البرنامج سي بريسك انتهى يبدو سنه 2027 سيتم تدشينه الانبوب وتحلت المشكله وكذا. المانيا عملت كل المستحيل مع تركيا ومع مفاوضات وفهمت ووصلت تقسم في تقسم في الباي معاهم وتدفع معناتها فلوس الغاز من قطر والبروجي تعرفوا انت غريبي ما كملش فهمتوا لا على خطر ألمانيا حست روحها في فترة كوفيد تمست في فترة الحرب الأوكرانية الروسية تمست وفي الحرب متاع الخليج هذه تمست.
0: لا هي ديجا ألمانيا تحس روحها بينسب ليه هذيك علاش حتى على مستوى الخطاب السياسي برشا من الناس دهشين يقول لك ألمانيا علاش تحكي كمن هكا وعلاش الخطاب ولا هكية. ما تنساش حاجة وأنه راهو تاريخيا إلا بخلاف هذي راهو ديما تاريخيا يخافوا من مسألة اللي خرجت عليه مقبل أيام هتلر وغيره.
3: هذا توا مثالش المستمع نحطوه احنا في الإطار توا مش نمشيو الفترة الجاية أول حاجة إن شاء الله ربي بقي بالستر وهذا الاتفاق يمضى بيانتو والموضوع هذا يتسكر. وأهم حاجة يا فاطمة إنه هل هنالك بديل وبدائل على خاطر دول الاتحاد الأوروبي بريميرمون فدت من حاجة اسمها التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية فدت من حاجة هذية داير كان لاحظتوا إنه كلاش ولات ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي زاد كيف فد من هالفردو هذا متاع الكيان الصهيوني
0: بالضبط.
3: دونك توا اللي اعتقد انا وش نعطي الكلمه ديريكتور مول غير بخاطر مش ادخل في الجيوبوليتيك هو ما شاء الله عليه يفهم اكثر مني انا اعتقد انه دول الاتحاد الاوروبي الحل سهل ياسر هي البحث على شريك جديد وطرق جديده و تبعت شويه على الكلون تاع الدول الاتحاد تاع الدول تاع الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد ان هناك صفحه جديده ستبنى بين الولايات بين الدول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها فرنسا. ونعرفوا احنا ماكرون علاقته جيده بالولي العهد نتاع
0: السعودي
3: السعودي، وفما اتفاقيه صارت عامله قبل الحرب اتفاقيه كبيره برشا.
0: ديجا وقت مشاو في مساله فلسطين ولا حل الدولتين مشاو مع بعض.
3: شوف فاطمه، والنغره اللي ريتوها انتم ديرنييرمون من البرتغال وريتوها ديرنييرمون من اسبانيا والديسكور الجديد نتاع المانيا ليس حبا لا في فلسطين ولا حبا في إيران ولا حبا في لبنان،
0: بل خوفا،
3: بل خوفا،
0: خوفا
3: من أمني من على مصالحهم ومن أمنهم الطاقي. والدليل على ذلك أنهم تو قاعدين يلوجوا على بدال، وكل حطوا بربي آخر حاجة معطي كلمة الغريبة أكثر دولة دمها بارد، دمها بارد وما هيش متقلقة من اللي صار هي المملكة العربية السعودية، لأن هناك اتفاق صار تحت الطاولة ما بين إيران والسعودية، مصالح السعودية ما تتمسش.
0: الخوف الآخر أنيس الجربوعي اليوم راهو دولة الكيان في انهيار اقتصادي في برشا.
3: يا فاطمة راهو أقرأ الجرائد نتاع الكيان الصهيوني راهم دخلوا في حيط بلغتنا احنا الدارجة. قال لك هذا ترامب اللي طلعناه وقالوا قال لك طلعناه احنا طلعناه ما كانش في المستوى.
0: أهم رؤوس الأموال قاعدة ترجع تهجر
3: جيوبوليتيك عندك يا صاحبي،
0: قاعدة تهجر مرة أخرى للبلدان نتاعها من نتال. باركونتر هما خلقوا هالحل هذي متى أنه يعملوا لهم دولة جوستومون باش يتخلصوا منهم، هذا نخليوهم اونتر غيومي، هذه معروفه الحكايه.
3: خلقوا دوله سرطان والسرطان رجع لهم.
0: هذا كهو هما خايفين انه يرجع لهم من جديد.
2: اي دوله اخرى اي دوله
0: كانت تنجم تكون كيف
3: حتى ولم تكن في فلسطين.
0: لا لا كيف كيف هي اصلا اول الفكره ما كانتش في فلسطين، كانت في بلاصه ثلاثه زوز وثلاثه اماكن اخرين. غريبي اليوم الاتفاق نستناو انه يقع انضاء وامضاء في اخر الاسبوع في جنيف بعد ما كانت المفاوضات تدور في باكستان. اليوم رجعنا مره اخرى الى عاصمه أوروبية من أجل إمضاء هذا الاتفاق، وبرشا من الناس زاشوا، كنا في حرب تيختاخ وكنا في مبادلات متاع أطلاق نار، ثم وقع يعني إيقاف أطلاق النار ما بين الكيان وإيران. بعد بثلاثة أيام ترامب كل نهار يطلع بطلع كما العادة، مرة باش نوقفه مرة لا، ويرقد ويقوم يقول باش يقع الاتفاق الأخير على وقف هذه الحرب، والإمضاء باش يكون نهار الجمعة تقريبا أو في آخر الأسبوع. ثم شكون يقول لك هي مجرد هدنة أو خدعة في إطار هذه الحرب، ثم شكون يقول لك لا الكيان الصهيوني ما هوش باش يرضى بمسألة الإيقاف لأنه مساعدته للعبة، وثم شكون يقول لك فعلا اليوم وقع استنزاف كبير جدا على الصعيد الدولي اللي ما عادش عنا وين نمشيه.
2: هو فاطمة خليني نبدأ بنتالي شوي في السؤال اللي سألته لنيس بكري، قلت له أركح الأمور ركحت. شوف أكل مرأة الحساسة جدا
0: حساسة.
2: ثم يقول لك كلمة تهزها وكلمة جيبها كلمة تهزها وكلمة جيبها. في الحروب في سمحني مش الحروب في الاقتصاد الغاز والبترول والبورسات كلمة
3: تطلع وكلمة تهبط.
0: والله إيش قاعد يلعب
3: هو لعب على هذا
2: معناها لفات خبر حتى إشاعة حتى إشاعة خبر عالمي إشاعة ينجم يطلع في أسوان بترول وإشاعة تنجم تهبط في أسوان الغاز كلمة تهز. شو اللي صار؟ هي اللعبة فانا حومة الحرب اللي حكيت عليها فانا حومة في حومة أبار النفط والغاز غادي الحومة
3: ليش في الولايات المتحدة الأمريكية
2: الحرب في حومة وين أبار النفط وين أبار الغاز.
0: نعم
2: دونك وقت اللي أنت توقف الكرتوش غادي وقت اللي توقف الكرتوش
0: سبادو سوب شقة نوغة بس استقرار
2: مال بشي الغاز وكذا. هذا باش مربوط مربوط خاصة بالدول الاتحاد الأوروبي وجايهم شتاء وما عندهم غاز ومشاكل
0: وكانت على الأقل قطر حلت لهم المسألة
2: اللي كانوا يجيبوا فيه من روسيا بسوام معناه تفاضلية جدا
3: بلاش
2: خاصة أصدقاء بوتين ياخذوا فيه بلاش. اليوم بوتين دخل في معركة مع أوكرانيا حرب مع أوكرانيا كلهم جاوا مع أوكرانيا ضد روسيا قصص عليهم هم البترول وقال لهم تو نعيشكم شتاء معناه ثلج حجري دونك
0: رجعكم للفحم الحجري
2: قال الفحم اي قال والعهد الحجري قال لقاو قطر ويلقاو السعوديه ويلقاو ايران ويلقاو الكل وين فما الحرب دونك تسكرت عليهم زوج ابواب سي نورمال يبداو يتوسلوا في اني امنيتهم الحرب تقف يلزم تقف بتجينا الغاز ونشريو بس لانه راهي الشركات تورطت وشركات قاعده تخسر مع انه علما فما شركات اخرين قاعده تربح في برشا فلوس
0: اكيد
2: من جراء
3: الحرب جست مش في نفس الوقت. على فكره اللي الرجوع الى كما كانت الامور على طبيعتها قبل اغلاق مضيق هرمز راهو تحبلوا بعض الاشهر وممكن نوصلوا لجانفي ممكن نوصلوا لجانفي
0: كان مش اكثر.
3: تو قال الاخر ولا عجبني واحد كاتب ستاتي في الفيسبوك قالوا مضيق هرمز من الاول محلول تو ولينا فرحانين اللي هو رجع محلول
0: والله
2: هو محلول
0: اي اما هي هو محلول اوكي اما كانت فيها هذا تبعني صديقي يتعدى هذيك مش تبعني ما يتعداش الغدوة حي دولة هذيك دبلوماسية عملت تصريح خايب دونك ما يتعدش
2: عندك فيها مشاكل ما يخلوكش تتعدى
0: لا مستحيل
2: انا حتى في صوت في اي حب معناها شوف ال اسمه الموضوعنا هو الغاز باش يرقص او البترول يرقص والامور تهدأ احنا العالم الكل يتمنى الحروب تنتهي لانه ولا واحد ربح في الحرب
0: وهو كذا
2: هاي اليوم يا سيدي يتفاوضوا كذا هاي ايران يبدو تقول احنا اللي ربحنا وانا كي نحب نحلل اني ربحت ايران قل لك وي خاطر اسمه خاطر ترامب وقت يبدأ الحرب قال سأدمرها وازيلها من الوجود
3: في 24 ساعة وترجع للعصر
0: الحجري ساعات
2: كانت تحب نمشي معاك صراحة مثال شنال بارانتيز تحمس ينجم يزيلها من الوجود القوة العسكرية الأمريكية والحلفاء نتاعو قادرين يزيلوا أي دولة أذرعيا من
3: تكنولوجيا تصير
2: تكنولوجيا نحكي وحربين سيد عنده أمريكا
0: نحكي نوويا خاصة
2: نوويا إيران قالت سادان باشر
3: وشكون قال لك أنه ترامب ما خممش فيه النووي خمم فيه
2: لكن تفصل لك عليش لا
3: لا لا خمم فيها ما ينجمش يعمل
2: ما ينجمش يعمل يخمم في كل
0: وحتى دولة ما تجم تعمله هي مجرد هذيك جاج متاعي جارونتي موجود نحصن بنفسي وكهو
2: إيران قال زاد النجم نربح محور الشر قالت النجم نربح نجم قل لك ربحت دونك يرضخ ترامب للتصحاح ربحت إيران معناها كي تحب نحلوا إيران ربحت أوكي وكي تحب نحلوا أمريكا ربحت
0: أوكي. أوكي
2: شكون ربح من الحرب ولا واحد الناس كل خاسرة بالحرب حتى احنا في تونس انا معاك
3: خاسرين احنا خاسرين
2: العالم
3: كله احنا دفعنا 700 ولا 800 مليار سبه
2: كوبا غواتيمالا المكسيك خارجين من الحرب وما عندهمش حتى دور اما خاسرين في
0: كل
2: الحرب
0: العالم
3: ما دام اكتشف البترول بالغالي
2: يا فاطمه يا فاطمه نحب نعطي حويجه وبرا خلي المواطن يا اخي اذا كان قلت انا قلت امريكا قادره تزيل ايران بالاسلحه اللي عندها وبالدمار الشامل اللي عندها لكن مصلحة أمريكا هي وجود إيران ديما علاش وجود إيران لتمتص أموال دول الخليج يا نيس
3: صحيح صحيح صحيح
2: لولا ما هيش موجودة إيران
3: ثم واحد يخوف ثم غول
2: خلت لهم وحيدة
3: غول
2: ضرب اثنين يقول ما يهاتوا الفلوس لأنه نحموا فيكم من إيران البارح إيش قال وزير
0: أقرب الميكرو
2: الوزير المالية الأمريكي تو نجيب ميكرو من دارنا الجاي
0: لا ميكرونا مزيان
3: ميكرو جديد سميح هذا غريب
0: انت ما زلت بتاقلمت معه برا
2: وزير الماليه الامريكي البارح قال فما امكانيه نعطيه 300 الف مش عارف
3: اي مليار
2: عارفك سرات فاطمه تعرف
0: لا 300 مليار
3: لا المونتون كبير كبير لا كبير كبير وفقت عليه الامارات
0: انا تركت من الارقام يا اخويا وليت الحروف
3: اعاده اعمار
2: ما دمرناه في ايران وسيخلص فاتورة دول الخليج
3: ما قالش احنا
2: قالوش دول الخليج لا سكتوا لاني ريتا امريكا مصلحتها الشخصيه كدوله وايران موجوده وايران اقوى من دول الخليج
0: بالضبط
2: دكار اقوى من دول الخليج تقعد بتصفيه نواصل جمله
0: واخيره
3: واصل
2: لكن عرفت الاسبوع نسيت
3: لا تواصل
0: انا قلت كمل الفكره نتاعك تو انا نعقب
2: دونك شوف الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي كل في مصلحتهم انه الحرب تنتهي في مصلحتهم انه البترول كذا يرخص في مصلحه الجميع احنا كتوانسه في مصلحتنا الحرب تنتهي احنا كتوانسه انيس عطاه رقم بكري خسائرنا من اجل من بسبب هالحرب هذه دونك عندنا علاقات حتى احنا نستوردوا الغاز احنا نستوردوا البترول السوم يغلى نغلي
3: وسوم الاسم يغلى
2: وتونس وتونس
3: فاطمه الفلاح
0: اصلا توا الزراعات لمونيت
3: يعني راهو تمسينا في برشا حوايج فهمت الحمد انا شنو نقول والله ديما نلطف الامور نقول الحرب هذه باللي كانت يا فاطمه جاتنا باخف الاضرار
0: راهو
3: اسمع راهو شوف في دوله 1000 مليار جاتنا خساره على ميزانيه الدوله ماهيش حاجه كبيره
0: ما تمسيناش ولا لا على خاطر مالوريزمون البترول نتاعنا مانيش نجيبوا فيه من غاد. احنا ديجا من اذربيجان وعندنا اسعار تفاضليه
2: شويه الاشقه ضرينا في النقل نتاعه وشحن وغلاء التامين نتاعه لا
0: فاطمه انا هو بخلاف من هذا
3: ثم نقطه فاطمه تكل فتكل في الكل بالنقل بالاسيرانس باللي تحب انت بالاسم ده الكل لن لا تتجاوز ال1000 مليار
0: تعرف احنا فيش ضرينا ولا
3: ليكم 1000 مليار سيفري
0: يعني في ميزانيه تونس احنا فيش ضرينا ولا لا ضرينا في مساله الحسابات نتاع قانون الماليه اللي انتم كل عام تقولوا لهم بدلوا يا ولدي بدلوا طريقتكم في الحسابات تقعدوا كل مره تستناو وتعملوا
3: نعاودوا نجدوا بالموضوع اللي جحينا فيه لو الاداء على الضريبه انت ما شنو اللي صار هل 1000 مليار اللي خسرناه ولا 800 مليار اجبد من القجر هبط طويك النوت هذيك وكو ولا وانا اللوم والله اللوم عليها معناتها الوزاره الماليه والله معناتها معناتها نعرفهم هما كحد جادم يحبوا يلوجوا على موارد للدولة ويحبوا يحسنوا ويحبوا كذا أنا من رأيي هل بليه شوفونا حلول خلاف الجباية بربي أمشي المجلة التصرف أمشي هذايا
2: شجع الاستثمار
3: خارج على الاستثمار هالشباب هذايا هالتكنولوجيا الشباب سيب لهم الفريلانس بالله يسيبوا لهم هالبنك سنترال هذية سيب الشباب
0: واضح.
3: أريد أنت مثلا كما الهند يا فاطمة أمس معناتها تعرف اللي أنت سفيرة الهند جات وبصراحة معناتها منفتحة جدا على الاقتصاد وعلى التعليم وعلى التربية راهو يا فاطمة تعرفش معناتها راهو الشباب الهندي هذيك الدولة اللي فيها برشا ملايين ناس من ديارها تخدم أونلين لأمريكا وتخدم للدول الأخرى ويصور في ألف دولار يا صديقي ألف دولار أنت ولدك يجي هو في الدار نتاعو يخدم ما يشحك حل بيت معناتها كما يقولوا المصري
2: برشا خدمة
0: آخر كلمة غريبة بن منا
2: آخر كلمة شوف احنا خلينا نربطوا هذا كل تونس مرت في 1000 مليار كنا من
3: جاتنا ضربة في 1000 مليار
2: كنا نجمو نعملو تأمين شنو هو التأمين هو لا مش عقد التأمين التأمين هو كنا نجمو نشغلو فوسفات قفصة تخدم دخل فلوس كنا نجمو نصدرو كنا نجمو ماناش قاعدين نخدمو
3: اعمل حلقة على خاطري انا ما تستطيعينش فيها جيب الخبراء اللي تفهم اكثر في الفوسفات راهو دوسي يا فاطمة الفوسفات دوسي حارق وراهي الامور بريسك خرجت على السيطرة في البروديكسيون تاع الفوسفات
0: واضح جدا جولة تظهيرة بعد شوية مع زميلة سونيا بن عمار شيء طيب للجميع لنعود في الجزء الثاني بعد قليل الى اللقاء
3: يعطيك الصحة
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
2: أهلا بكم. تشكيات المواطنين من الاكتظاظ المستمر في قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة بفاقص بما يتجاوز طاقة استيعابه. المدير الجهوي للصحة يؤكد توسيعة عملية الفرز في الحالة الاستعجالية الوافدة على القسم والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالجهة. اتفاقية شراكة وتعاون بين بلديتي العين والشيحية لتدعيم تثمين النفايات الخضراء والاقتصاد الدائري. في العالم، إيران تعلن عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات ولمدة شهرين مع الولايات المتحدة عقب توقيع مذكرة التفاهم المنتظرة الجمعة القادم في سويسرا. وترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. تستقبل تونس اليوم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448، عادها الله على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. إحداث قسم استعجالي ثان في صفاقس أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والحد من الاكتظاظ المتواصل ودول فترات الانتظار بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، والذي تتجاوز طاقة استيعابه الأعداد المتزايدة من المرضى الوافدين عليه من الجهة ومن ولايات مجاورة يوميا. ريبورتاج زهر الحبيب.
3: هو استعجالي، جاب ربي استعجالي، اسمه جسمه خلال السبيطار لحبيب بورقيبة، تمشي في الليل في النهار تلقاه بالمئة واحد بالمئتين واحد مطيشين في الاستعجالي. اقسم بالله العظيم سامي اللي يضرب لك 8 سوايع 9 سوايع هو يستنى في الاستعجالي. المهم يوفر حاجه اخرى في الاستعجالي على الاقل باش يخفف على لحبيب بورقيبة.
4: استعجالي معبي برشا برشا، هو ديما حاله فهمت، واحد يخدم واحد لا واستنيني ونجيك نكمل، ما يعملوا لنا استعجالي واحد اخر.
5: يعني تتوفر بزيد طب من ناحيه الماتريال من ناحيه البيرسونيل، لازم معنا شيء اكثر من هذاك خاطر شويه نعرف شويه نقص انا العباد برشا واللي طر نقص برشا يوفروا كل شيء. ممكن يكونوا زوز ديزيرجونس باش ترتفع شويه الخدمات، لازم يكثروا في لي بيرسونيل يكثروا في الاطار الطبي باش الناس كل تخدم مرتاحه ويجم يخدم المريض معناتها باريحيه باهيه.
6: يعني فرع واحد ما يكفيش، حاجه واضحه حتى زوز وثلاثه وما بالله شبيك مش صغيره او زرنا وبسينا وشفنا. يعني الواحد يقعد ساعتين ثلاثه بلا وحره شي مستعجله وحاله مستعجله ساعتين ما عمل شيء، مفروض تزيد فرع اخر.
7: هكا تشوف الاستعجالي يتعب ياسر يصبوا فيه العباد الكل، احد ما يلقاش حتى شي داوي. انا واحد من الناس والله عمر جلطين تانا تو عطيني رونديفو بعد 7 شهور يموت من يموت ويحيى من يحيى. لا يحاولوا من الناس ملاح يا ودي الله يرحم والديهم، اما الشعب ياسر يسمى يعمل استعجالي اخر
4: برشا ضغط وبرشا ضياع وحاله. هو استعجالي معناها حاجه يرجع نقعدوا يستنيوا برشا اطلع بيت ترجع ما تعديش، لازم حل، لازم يعملوا لنا حل.
8: تجي شوف نهار السبت ولحتى وتشوف العبيد سبحان الله العبيد برك على بعضها زغط برشا برجوليز لازم يعملوا حل في اقرب وقت.
2: المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف قرر في تصريح للأخبار بوجود ضغط على قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، معلنا على القيام بتوسعة المستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة على هذا القسم والتي تم رصد 48% منها كحالات عادية، كما أشار إلى تواصل الجهود لتدعيم مستشفي المحرس وجبنيانة في انتظار أحداث مستشفى جهوي جديد في طريق جرمدة للارتقاء بالمنظومة الصحية بصفاقس.
9: صحيح نقر به وكذلك سلطة الإشراف أن هناك ضغط على مستوى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة. دعا السيد الوزير أعطى الإذن وأقل بأحداث مستشفى جهوي جديد في طريق جرمدة، من أهم الحوايج إن شاء الله تخفف على قسم الاستعجالي حبيب بورقيبة. وعديد المرضى اللي تواتوا غاديك إحصائية أن 48 من هالمرضى هذوما هما ما يطلبوش تدخل استعجالي بأتم معنى المركبة. تم أقرار بقيام بتوسعة على مستوى الفرز، هذايا بعد الفرز عملية الفرز بطبيعة مش يخفوا العبء على الطب الدقيق لطلب الحالات الاستعجالية بوقع تدعيم عديد الأقسام الاستعجالية بالجهات. على سبيل الفكر أن المستشفى الجهوي بالمحرس تدعيمه بأطباء واختصين والسادة جامعين إلى جانب توسعة وقيام بقصف إنعاش طبي بستة أسرة، وحنا توا نحاولوا باش ندو 8 أسرة، وهذا خفف نوعا ما العبء على المستشفيات على المستشفى الحبيب بورقيبة. إلى جانب الجبنيانة إن شاء الله عن قريب العاجل بعد ما تفوتش شهر أو شهرين مش يقع تركيز وحدة عناية مركزة.
2: في سياق حيث أبرمت بلدية العين على هامش تنظيمها مؤخرا مهرجان الكومبوست في دورته الأولى والأول من نوعه على المستوى الوطني اتفاقية شراكة وتعاون مع بلدية الشحية لتمكن الأخيرة من الاستفادة من التجربة النموذجية لبلدية العين وريادتها في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات الخضراء وفق تصريح المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد ذكري للأخبار معربا عن الأمل في تعميم هذه الخطوة على بقية البلديات بالجهة.
0: لهذه الاتفاقية تبرز أولا أنه نفس ظروف في علاقة بالنفايات الخضراء بلدية العين ولا بلدية الشحية، نفس الكميات اللي ينتجها المواطنين وتنتجها البلدية. بلدية الشحية كيف عندها المعدات اللازمة، دونك اقترحت أنه على بلدية العين أنه يجيوا لمحطة السماد لبلدية العين، بطبيعة الحال يتعرفوا عليها، اثنين يجيبوا كميات متاعهم ويجيبوا المعدات والعملة. والحاجة الباهية أنه كانت في الاتفاقية أنه بلدية العين ستقوم ب تكوين ومرافقة بلدية الشحية. هذه بطبيعة الحال أنه بلد الشحية نكبر فيها من استعدادها، والحقيقة هو مشروع مشترك بين البلديات، وهذه الحقيقة اليوم بلدية الشحية غدوة بلديات أخرى في نفس الإشكاليات المطروحة هذه، على أساس أنه الهدف هو تقليل من النفايات الخضراء وبطبيعة الحال تقليل من النفايات بصفة عامة. وقلنا لما لا بلدية ولاية صفاقس ستكون سباقة في تثمين النفايات الخضراء في انتظار خطوات قادمة.
2: استعدادا لموسم الاصطياف، تنظم بلدية المحرس حملة نظافة يومي 23 و24 من جوان الحالي لتهيئة قرية الشفار لاستقبال المصطفين في ظروف بيئية سليمة، وحددت يوم 22 من هذا الشهر آخر أجل لمتساكني القرية لإخراج فضلات تجذيب الأشجار وفضلات الردم والبناء، وشددت على أن كل مخالف يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية.

0: الصحية يكون عندنا إن شاء الله موسم الصيف ممتاز. كذلك تم وضع عديد الحاويات على طول الشاطئ، تقريبا 50 حاوية في على شكل نصف براميل. هنا دعوة موجهة للسادة المصطفين باحترام قواعد النظافة والمحيط بوضع الفضلات داخل هذه الحاويات، وذلك لمزيد محافظة على نظافة الشاطئ ومزيد الرقي ببيئة سليمة، وبطبيعة الحال يكون عندنا إن شاء الله موسم الصيف جيد.
1: في شأن استهلاكي، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي في تصريح للأخبار اليوم تسجيل انخفاض في أسعار الدواجن الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الانتاج الذي بلغ حوالي 13 ألف طن في شهر جون الحالي في مقابل تراجع الطلب، وأضاف أن انتاج البيض سجل أيضا وفرة ما أدى إلى تراجع الأسعار.
2: بالنسبة لتراجع الأسعار حكينا عليها في الماي، كنا راي باش ترجع تطيح الأسواق، خاطر فما إنتاج كنا نعمله في 12,000 طن كل شهر، هو بشهر جوان باش نعمله 16,000 طن، أما 16,000 طن العرض أكثر من الطلب، هذاك علاش تحت الأسواق، ويمكن نجمعها 10 أيام أخرين باش ترجع مش باش تبقى طايحة. بالنسبة للبيض عندنا 163 مليون بيضة قبل هذا، حتى الشهر الداخل المنتجين قاعدين يبيعوا بالأسعار. هذه الاختيار على ما يشبه المنتجين، إذا كان العظم باش تقعد هكذا باش تضمع أن النعاش ينجم يخدم بالاختيار باش يسكر، إذا كان باش ترجع العظم نحب لها 3-4 سنين باش ترجع العظم مرة، مش سهلة كما الدجاج الحمد، الدجاج الحمد نجم ترجع حتى كيف مع النجم ترجع في شهر ونص، وعندنا مخدوم بالنسبة لاتجاه السياحة، بالنسبة لمودينا بالخارج وبالنسبة للعروسات والطهورات والبكالوريا كل حاضرين، الحاجة الوحيدة كل مواطن تتجه باش تقضي ضمن نقاط الباعة المنظمة.
1: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسماء جراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور.
3: بيانات قاعدين نرصدوا في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى نتاع مواقعها الرسمية، باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة في استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا بيانات المرور نتاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل أي معطيات شخصية. مثال الموقع ينجم يكون www.abc.in، ذلك يكون هو رسمي، أما تثبت فيه ساعات تلقاه www.abc.com/tn، لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، لذا يزلنا ثبته في اليوم تاعك الموقع هذاك. لذا ما نضغطوش على روابط اللي جينا عبر الإيميل ولا الاسماس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا كان المصدر موثوق، ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وأرقامنا السرية ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. يجب تتأكد اللي الموقع اللي تدخله يكون موقع رسمي مؤسسة معنية تدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، يجبك تبلغ فورا الجهات المختصة.
1: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة القادم في سويسرا لتستمر لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السيريان الرسمي للاتفاق المؤقت. كما حذر عراقجي من أن أي هجوم صهيوني على لبنان سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية سيكون إما إلكترونيا أو حضوريا وفق نائب وزير الخارجية الإيراني، فيما شددت إيران على انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان باعتباره جزءا غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وفي انتظار التوقيع الرسمي على الاتفاق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز جزئيا وتعهد بفتحه من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام، وأشار إلى موافقة إيران على عدم امتلاك امتلاكها سلاحا نوويا. بدوره أكد

0: متحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يعد خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة، وأضاف أن بلاده ستكون ممثلة في لقاء جنيف القادم وأن تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية. في الأثناء شهدت أسواق النفط والذهب حالة من الترقب اليوم مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاق المبدئي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج وسط غياب التفاصيل الكاملة بشأن آليات التنفيذ ومستقبل الملفات العالقة. وفي فرنسا انطلقت قمة مجموعة السبع اليوم على رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة المشاركون لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. في ختام النشرة نذكركم بأبرز العناوين: تشكية المواطنين من الاكتظاظ المستمر في قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بما يتجاوز طاقة استيعابه. المدير الجهوي للصحة بصفاقس يؤكد توسيعة عملية الفرز في الحالات الاستعجالية في الوافدة على هذا القسم والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالجهة. اتفاقية شراكة وتعاون أبرمت بين بلديتي العين والشيحية لتدعيم تثمين النفايات الخضراء والاقتصاد الدائري.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتنا وللطهري وسنيا بن عمار، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز. سبور نيوز.
5: خمسة عشر دقيقة بعد الساعة الواحدة. حبيب الله في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بأخذ الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مشاركته في المونديال، حيث تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري لاموشي وتعيين المدرب الفرنسي الفيرونار خلفا له للإشراف على المنتخب في بقية مشواره ضمن نهائي كأس العالم 2026. القرار شمل أيضا إنهاء مهام كامل الإطار الفني المساعد اللي استحب صبري لاموشي بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى، المعد البدني، وكذلك محلل الأداء مقابل الإبقاء على وهب الخزري. هيرفين رار باش يبشر مهام رسميا على رأس الإطار الفني المنتخب بداية من اليوم بمساعدة فريق عمل يضم مدرب لحراس المرمى ومحلل الأداء من اختياره، كما ستشمل كذلك التركيبة الجديدة للإطار الفني منذر الكبير بصفته مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم، إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر، فضلا عن أنس جزوز في خطة معد بدني. الاتفاق كذلك مع رونار يقضي بإشرافه في مرحلة أولى على بقية مشوار المنتخب في كأس العالم مقابل الامتيازات المالية نفسها اللي كان يتمتع بها صبري لاموشي، على أن تنعقد بعد انتهاء المشاركة المونديالية جلسة تقييم للتباحث معه بشأن إمكانية مواصلة التجربة بين الطرفين. أذكر أنه قرار التعاقد مع صبري لاموشي جاء في أعقاب الخسارة الثقيلة لتكبير بدأ المنتخب أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1 فجر الاثنين بمونتيلي في افتتاح مشواره في المونديال. ونذكر أن المنتخب الوطني التونسي بيشارك في مباراة الثانية بالمونديال اليابان نهار 21 جوان على الساعة 5 صباحا، يعني هلا حتى في 5 بتاع الصباح، قبل ما يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الأول بمواجهة هولندا نهار 26 جوان على الساعة منتصف الليل. ذكر أنه خلال الفترة اللي كان أشرف فيها على المنتخب الوطني التونسي منذ تعيينه في 20 جانفي الماضي، لاموشي كان حقق فوز وحيد على هايتي وديا بنتيجة 1-0، تعادل سلبي مع كندا في تورونتو مقابل 3 هزائم ضد النمسا هدف مقابل 0، بلجيكا 5-0 في لقاءين وديين، ثم ضد السويد 5 مقابل واحد في كأس العالم. نذكر كذلك أن فيرونار عنده سجل تدريبي حافل على الصعيد الدولي، كان سبق لي قيادة منتخبي زامبيا وكوديفوار للتتويج بكأس أمم إفريقيا عامي 2012 و2015 على التوالي، فضلا عن تدريب منتخبي المغرب والمملكة العربية السعودية. كذلك خاض تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات اللي كان قادوا إلى بلوغ الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية سنة 2024. على مستوى الأندية، رونار كان تولى تدريب عدة فرق من أبرزها ليل سوشو، كذلك شيرزبورغ في فرنسا، وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري. في تصريح حصري خاص الإذاعة التونسية تحديدا الإذاعة الوطنية، عضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب خميس الحمزاوي أكد اليوم فك الارتباط كما قلنا بالتراضي ودون تعويضات مع مدرب المنتخب الوطني صبري اللموشي.
6: تم اليوم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب صبري اللموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبمناسبة نحب نوجه له بالشكر وعلى يعني حسن التفاهم، وإن شاء الله يعني مرحلة جديدة بنشدها مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو الفرنسي هيرفي رينار، اللي مش يكون معه طاقم إن شاء الله أول حصة تمرينية يشرف عليها يعني على الساعة 8 ليلا بتوقيت مونتيري هنا في المكسيك، يعني ثالثة صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري اللموشي، وإن شاء الله مرحلة جديدة وإن شاء الله يعني يقدموا ما هو مطلوب منهم.
5: إذن هذا تصريح خميس حبزاوي. ذكروا أنه المدرب الفرنسي دان إيرفين نهار بش يشرف بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت مونتيري، يعني الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت تونس، على أول حصة تدريبية مع المنتخب، وبش يتم تنظيم نقطة إعلامية بنص ساعة قبل انطلاق التمرين. إذن المنتخب الوطني التونسي يدخل لتاريخ المونديال كأكثر منتخب من حيث إقالات المدربين أثناء المشاركة في كأس العالم، بعد إقالة أولى في مونديال 98 للبولوني يوري كاسبرزاك بل لعب المباراة الثالثة. ذكر عام 98 المنتخب السعودي كان أقال مدربه كارلوس ألبيرتو بيريرا بعد مقابلتين. كيف 98 المنتخب الكوري الجنوبي قرر إقالة مدربه تشا بونغون بعد هزيمة في الجولة الأولى ضد هولندا 5-0. وفي 2018 المنتخب الإسباني قرر إقالة مدربه خوليان لوبيتيغي قبل هارين من مباراة البرتغال في مونديال روسيا. مرة أخرى كذلك لم يكن تصنيف الفيفا ليتم تحديثه آنيا من قبل لجنة المسابقات في الفيفا رحيما بالمنتخب التونسي. تراجع المنتخب التونسي 10 مراكز وأصبح في المركز 56 عالميا. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم في كأس العالم، ثمانية بتاع الليل فرنسا مع السنغال في ملعب ميتا لايف، كذلك العراق مع النرويج في ملعب جيليت، المقابلة هذه في 11 بتاع الليل. فجر يوم غد انطلاقا من الساعة 2 صباحا الأرجنتين مع الجزائر في ملعب أروهيلد، وفي 5 بتاع الصباح في ملعب ليفاي مباراة النمسا مع الأردن. وما دمنا مع أخبار المونديال، مواجهات اندلعت بين مشجعي الجزائر والأرجنتين في مدينة نيويورك قبل المباراة اللي باش تجمع المنتخبين فجر يوم غد. جماهير المنتخبين الجزائري والأرجنتيني جمعت في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بنيويورك للاحتفال قبل ما تعرف الأجواء حوادث وتوترات مساء الاثنين بين الطرفين. وفي البداية كان الاحتفال المشجعين من الجانبين معا في أجواء ودية، وردوا الأهازيج والأغاني الجماعية وأطلقوا بعض الشماريخ، لكن الاحتفالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، تحولت إلى أعمال شغب بعد ما تبادل بعض أنصار المنتخبين إشارات استفزازية وعبارات مسيئة، قبل ما تطور الأمور إلى اشتباكات بالأيدي وتدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين. على مستوى البرمجة كذلك في أخبار كأس العالم، من المقرر كان أنه مشتقذي البعثة الإيرانية ليلتها في لوس أنجلوس بعد المباراة ضد نيوزيلندا لإجراء حصة استشفائية قبل السفر في اليوم الميالي ضمن برنامج الاستعداد للقاء القادم، لكن صدور قرار مفاجئ يقضي بمغادرة الوفد الإيراني الأراضي الأمريكية مباشرة بعد المباراة البارح بساعات قليلة، مما أجبر الفريق على تغيير خطه بشكل عاجل. وحسب نفس المعطيات، المنتخب الإيراني يتنقل ضمن برنامج لوجستي معقد منذ بداية البطولة، حيث يتمركز خارج الولايات المتحدة في معسكر تدريبي بالمكسيك، ويضطر إلى السفر المتكرر إلى الأراضي الأمريكية لخوض مبارياته بسبب تغييرات سابقة في مقر الإقامة المرتبط بالتحضيرات. في الأخبار الوطنية، النجم رياض السياحلي كان أعلن في بليغ صادر عن الكاتب العام للفريق عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة نهار 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية وإدعاء البليغ الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير دواليب النادي إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. أخيرا، النادي الأهلي المصري أعلن عن تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لمدة موسمين خلفا للدنماركي يستورب. انفصل الفريق الأهلي المصري عن تورب في وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي، بعد ما أن الفريق البوسم في المركز الثالث على مستوى البطولة المحلية، وكذلك خروج مبكر في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. 24 دقيقة على الساعة الواحدة، إشارة التوقيت على مجيدة صفيق. سقطة النهاية للسبور نيوز، أجمل تحية أمير جاموسي، كذلك ملعب الجمال فتح صامت فاطمة كي ترجع لكم على قليل. إلى اللقاء.
4: سبور نيوز. سبور نيوز.
7: المنتصف.
8: المنتصف.
9: المنتصف.
10: المنتصف. المنتصف.

0: المنتصف
1: مع فاطمة مقني.
0: حديث المنتصف.
2: المنتصف مازال متواصل معاكم في التوقيت هذية الساعة 1:31 معاكم فاطمة مقني القادري على مستوى الإعداد والتقديم. تحية لكل الفريق التقني اللي وصل معاكم المشوار في استوديو عدد واحد من إذاعة صفاقس. حديث المنتصف من خلاله سعيدة جدا باستقبال أستاذ العلوم السياسية المفكر والباحث الدكتور حسن نافع معنا مباشرة من القاهرة بمصر. مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا. في الانتظار خلينا نعمل توطئة على مستوى الموضوع اللي باش نحكيه فيه من الحرب إلى جنيف. لماذا قررت واشنطن وطهران وقف النار اليوم؟ وقف النار بعد 40 يوم من انتصر ومن اشترى الوقت، وهرمز مقابل العقوبات خلفية الصفقة الأمريكية الإيرانية. اليوم وبعد مواجهات عسكرية استمرت 40 يوم وكادت تجر المنطقة إلى حرب إقليمية وأزمة طاقة عالمية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات، على أن توقع مذكرة تفاهم رسميا في جنيف يوم الجمعة المقبل بعد وساطة قادتها قطر وباكستان. ترامب خرج يقول إن أمريكا حققت نصرا كاملا، وأن الاتفاق يعلق الضربات مقابل فتح إيران لمضيق هرمز فورا، وأن الصين دفعت طهران للتفاوض، وفي المقابل طهران لا تقدم الأمر كتراجع بل كنتيجة مسار من التفوق وفرض الإرادة وانتقال من المواجهة المفتوحة إلى طور آخر أكثر تعقيدا. شنو اللي صار بالضبط؟ علاش الآن؟ هل هذا سلام أم هدنة تكتيكية؟ للإجابة أكثر تفاصيل وأعمق في التحليل سعيد جدا باستقبال الدكتور حسن نافع مباشرة من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق لقسم العلوم السياسية. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا بحضرتكم، مرحبا وشكرا على الدعوة مرة أخرى.
2: معنا الآن صوتا وصورة وسعيدة جدا أنك تكون معنا. أولى أسئلتنا، ماذا يتضمن اتفاق اليوم دكتور حسن نافع؟
3: يعني نحن نعرف أن الحرب التي استمرت 40 يوما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى لم تكن المواجهة العسكرية الأولى، وإنما سبقتها مواجهة عسكرية في يونيو من العام الماضي، ولكن في نهاية الثانية قرر الرئيس الأمريكي إعلان هدنة لمدة أسبوعين، وثم جدد هذه الهدنة ودخلوا في عملية مفاوضات إلى أن تم التوقيع على ما يسمى بمذكرة التفاهم. وهذه المذكرة يعني تضع الخطوط العريضة للقضايا التي ينبغي الاتفاق حولها، يعني هذه المذكرة وضع سقوف معينة للقضايا الأساسية التي ينبغي التفاوض عليها، والتفاوض سيبدأ بعد التوقيع الرسمي على هذه المذكرة، وهو التوقيع الذي سيحدث في جنيف يوم الجمعة المقبل. وبالتالي نستطيع أن نقول أن المنطقة كلها بدأت تدخل على جديدة، لكن لن تستقر الأوضاع إلا بعد التوصل إلى اتفاق. هناك الكثير من التفاصيل تحسن بعد، ويفترض أن تحسن في مفاوضات أخرى تبدأ يوم الجمعة القادم فور التوقيع الرسمي على المذكرة، وتستمر لمدة 60 يوما قابلة للتمديد إذا تطلب الأمر. وبالتالي نحن ما زلنا في البداية، لكن هي خطوة مهمة جدا على طريق خروج المنطقة من الأزمات المتلاحقة التي تمر بها منذ على الأقل طوفان الأقصى في أكتوبر 7 أكتوبر 2023.
2: نعم، بعد 40 يوم من القتال دكتور حسن نافع، خطر حرب أوسع وأزمة طاقة دفعت الطرفين للتراجع. واشنطن وترامب يصرح نحتاج إلى نصر كامل داخلي وتعليق الضربات مقابل فتح مضيق هرمز. طهران بالتالي في المتناقض، وفي الزاوية الأخرى تقول تقديم الاتفاق كفرض إرادة وليس هزيمة للحفاظ على الشرعية الداخلية. هنا أكيد السؤال كذلك حول دور الوسطاء باكستان وقطر اللتين قادتا الوساطة والصين التي ضغطت على إيران. من الذي تنازل أكثر، أمريكا التي أوقفت الحرب أم إيران التي فتحت مضيق هرمز دكتور؟
3: الوسيط الرئيسي كان باكستان، وكان يحظى بتشجيع من الصين بالتأكيد، لأن علاقة باكستان بالصين علاقة قوية ومهمة، لكن لا نستطيع أن نقول أن الصين لعبت دورا مباشرا في هذه الوساطة، لكنها كانت تساند الوساطة الباكستانية. وفي مرحلة من المراحل دخلت قطر على الخط ولعبت دورا مهما في تذليل العقبات المتعلقة بالأرصدة المتجمدة التي كانت تطالب برفعها قبل أن يعني كشرط من شروط بدء تنفيذ مذكرة التفاهم. من الذي كسب أو خسر؟ هذا سنعرفه بالتفصيل عندما تنشر يعني أو ينشر النص الرسمي للمذكرة، لأن هناك تسريبات كثيرة وبعض هذه التسريبات متناقض فيما بينها. لكن نستطيع أن نقول بشكل عام أن إيران تفاوض من موقع قوي، وأنها استطاعت أن تحصل على تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تطالب في البداية باستسلام إيراني كامل دون قيد أو شرط، بتفكيك البرنامج النووي بالكامل إلى آخره، وهو ما لم يحدث في واقع الأمر. فهناك التزامات متبادلة يتعين على الطرفين يعني الوفاء بها، وبالتالي نستطيع أن نقول أن يعني إيران التي سعى الطرف الأمريكي لإسقاط نظامها تفاوض الآن، ونفس النظام الذي كان مطلوبا إسقاطه هو الذي يتفاوض مع الولايات المتحدة، وهو الذي يفرض معظم شروطه، بدليل أن بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، التوقيع غير الرسمي يوم الاثنين الماضي أو بالأمس بالتحديد، بدأ رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وبدأت السفن الإيرانية المحملة بالنفط تخرج من الموانئ الإيرانية ويعني تذهب إلى خارج هذه الموانئ، أي أن الحصار الأمريكي انتهى قبل أن تبدأ إيران بالوفاء بأي من التزاماتها. وهناك أيضا التزام بأن تدفع الولايات المتحدة جزء من الأرصدة الإيرانية المتجمدة، يقال أنها حوالي 12 مليار دولار، وأن قطر يعني تعهدت بأن تدفع هذه المبالغ أو تقدم قرضا بهذه المبالغ إلا أن يتم الاتفاق يعني على الطريقة التي سيتم بها الوفاء بهذه الالتزامات. لكن علينا كي نرى الصورة كاملة والدقيقة علينا أن ننتظر لكي تنشر المذكرة رسميا، وهو ما قد يحدث يوم الجمعة القادم إن شاء الله.
2: نعم أكيد. المحور الثالث الثمن النووي والصاروخي، ونتحدث على الجانب العسكري دكتور حسن نافعة، ما الذي يحسم أو كيف يمكن أن يحسم هذا الملف، المقترح الأمريكي الأصلي، تفكيك القدرات النووية، وقف التخصيب وتسليم المواد المخصبة، وإخراج ناتسون وأصفهان وفوردو من الخدمة، الاتفاق الحالي يؤجل ملف الصواريخ ويفرض قيودا لاحقا على العدد والمدى. مصادر تقول أن الخلاف الأساسي حول النووي سيناقش في الأسابيع القادمة فقط. السؤال المطروح، هل وافقت إيران على تفكيك برنامجها فعلا أم اشترت 60 يوما؟ وخاصة ونحن نعي جدا وجيدا كيف أن الإيرانيين هم مفاوضون جديون وجيدون في نفس الأساس وفي نفس التوقيت.
3: لا إطلاقا، لم توافق إيران على تفكيك البرنامج النووي. الولايات المتحدة كانت في البداية تطلب هذا التفكيك، تطلب تكرار النموذج الليبي، بمعنى أن يتم تفكيك البرنامج النووي بالكامل وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة ترفض حتى تسليم يعني الكمية من اليورانيوم المخصبة بنسبة 60%، كانت حتى ترفض تسليمها لطرف ثالث.
2: نعم.
3: روسيا. وبالتالي المطلب كان التفكيك الكامل والقضاء النهائي على اليورانيوم وتسليمه حتى للولايات المتحدة الأمريكية. هذا لم يحدث. إيران وضعت سقفا لهذا، قالت إنها ستحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لأن إيران طرف في اتفاقية حظر الانتشار النووي، وهذه الاتفاقية تعطي للدول الأطراف فيها ولكل الدول في الواقع حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبالتالي حق تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وبالتالي إيران تمسكت بحق تخصيب اليورانيوم لن تتنازل عنه أبدا، ربما تجمد تخصيب اليورانيوم لفترة معينة لم يتم الكشف عنها بعد. سنرى ما إذا كانت هذه الفترة 5 سنوات كما كان يقول الطرف الإيراني، أو 15 سنة كما كان يطالب الطرف الأمريكي. أما بالنسبة لكمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والتي تبلغ حوالي 440 كيلوغرام، فالتنازل الوحيد الذي قدمته إيران هو ترقيق اليورانيوم، بمعنى خفض نسبة التخصيب وتنزلها من 60% إلى حوالي 20%. هذا هو ما وافقت عليه إيران، وينبغي أن يتم هذا بإشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، لكن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع سوف تناقش في المفاوضات التي يتعين أن تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة القادم
2: إن شاء الله. الموقف العربي والمصري لنتحدث عنه الآن، أين نقف بالأساس؟ دكتور حسن نافع، الخارجية المصرية رحبت بتعليق العملية لأسبوعين واعتبرته تطورا إيجابيا هاما نحو التهدئة. الاتفاق يشمل الجبهة اللبنانية طبعا، ما يهم أمن البحر الأحمر وقناة السويس. تركيا والخليج يراقبون فتح هرمز ينعكس مباشرة على أسعار النفط والسويس سواق البترول كذلك. السؤال المطروح، هل مصر قادرة على أن تلعب دور الضامن السياسي بعد باكستان وقطر؟ شنو دورها بالأساس باش يكون الآن في هذه اللعبة دكتور حسن نافع؟
3: مصر كانت طرفا غير مباشر في الوساطة، وبالتالي كان التنسيق دائم بين باكستان وقطر من ناحية، ومصر وتركيا وباكستان من ناحية أخرى. وبالتالي يعني كانت هناك مشاورات مستمرة لدفع التفاوض إلى الأمام ومنع يعني توقفه أو انتكاسته. وبالتالي جميع دول العالم رحبت بالاتفاق. الطرف الوحيد الذي يبدو أنه هزم بالفعل ويعارض هذا الاتفاق بشدة هو نتنياهو، هو الطرف الإسرائيلي، وهناك ما يشبه الإجماع داخل إسرائيل على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بالمناطق التي احتلتها سواء في سوريا أو في لبنان أو في غزة. ويبدو أن يعني طبعا هناك ذكر مباشر ل لبنان في مذكرة التفاهم، بل حتى أن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أكد أن الانسحاب من إيران منصوص عليه في هذه المذكرة، وبالتالي يفترض أن تلتزم الولايات المتحدة بإجبار إسرائيل ليس فقط على وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية بما في ليس فقط من الضاحية، إنما أيضا وقف النار في الجنوب وثم الانسحاب. وطبعا ترتيبات الانسحاب سوف تستغرق بعض الوقت، ولا أعرف ما إذا كان يعني عدم موافقة إسرائيل على الانسحاب سيعرقل التوقيع الرسمي على المذكرة أم لا، ولكن ينبغي أن نراقب الوضع خلال اليومين القادمين، لأن تخريب عملية التفاوض، تخريب المذكرة ويعني إسقاطها هو هدف إسرائيلي كان وما يزال هو الهدف الأساسي لنتنياهو.
2: فعلا.
3: وأظن أنه يتخلى ابدا عن هذه الفكره
2: فعلا، لانه بالاساس يعني بالنسبه له هي استمراريه الحرب هي الضامن الوحيد ان يكون موجود ووجود، وخاصه في ظل المحاكمات او ان صح التعبير فعلا المحاكمات التي تنتظره دائما، وهو يحاول الهروب دائما ويحاول مواصله الهروب الى الامام، وخاصه امام شعبه الان الذي يستشيط غضبا وغليان كبير جدا على المستوى على صعيد المجتمع الإسرائيلي، وخاصة الانهيارات الاقتصادية وكذلك المالية المتواصلة هناك. سيناريوهات ما بعد جنيف دكتور حسن نافعة، سلام هش أم حرب مؤجلة؟ إيران تقول أن التنفيذ يبدأ فقط بعد التوقيع الرسمي رغم وقف العمليات فورا، الاتفاق الأولي يمدد وقف النار 60 يوما لخلق مناخ مفاوضات. الرواية الإيرانية بالتالي تقول انتقال إلى طور أقل صخبا وأكثر تعقيدا وليس خروج اضطراري. حسب رأيكم دكتور حسب الخبرة كذلك، هل قرار اليوم هو نهاية حرب 2026 أم مجرد استراحة محارب قبل الجولة النووية التي يمكن أن تكون حاسمة لا قدر الله؟
3: هذا سيتوقف على الموقف الأمريكي من إسرائيل. إسرائيل ستحاول تخريب هذا الاتفاق، ستحاول إسقاطه، وربما يلجأ نتنياهو إذا رأى أن هذا في مصلحته لا يعني ضرب إيران أو توجيه، وفي هذه الحالة سترد إيران وسترد إيران بشدة يعني كبيرة، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى إرباك المشهد كله. لكن أنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا يعني أن ترامب يعني ليس بالرجل السهل وليس يعني بالرئيس الذي يمكن يعني التعامل معه بسهولة، وهو وجه عباراتنا يعني شديدة القسوة لنتنياهو، رغم أن ترامب يعني ترامب يقول أنه قدم لإسرائيل ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي آخر، وبالتالي على إسرائيل أن تحترم الاتفاقات التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تحاول عرقلتها. وطبعا لدى الولايات المتحدة وسائل ضغط، لأنه لا تستطيع إسرائيل إلا بإيران مطلقا بدون ضوء أخضر أمريكي وبدون معونة أمريكية. وإذا قررت الولايات المتحدة أن تمنع مد إسرائيل بالذخائر اللازمة أو لا تشارك في صد الهجمات الصاروخية عليها، فلن تبقى إسرائيل لمدة طويلة يعني صامدة على الإطلاق. وطبعا نتنياهو يدرك هذا جيدا، وبالتالي إلى أي مدى يستطيع أو يريد أو يرغب الرئيس ترامب في وقف التبجح وإصراره على توظيف الأوضاع لصالحه الشخصي هروبا من المحاكمة كما تفضلت بالإشارة في حديثك، أو لأن له مصلحة دائمة أن تستمر الحرب، لأنه يعني يحاول الترويج لفكرة أن إسرائيل انتصرت عسكريا وهي تريد الآن تجني ثمار هذا الانتصار العسكري. لكن كل الداخل الإسرائيلي يدرك الآن أن إسرائيل في طريقها لكي تخسر يعني استراتيجيا وتخسر سياسيا، على الرغم من أنها استطاعت أن تحقق إنجازات عسكرية كبيرة، لكن هي الآن ستكون الخاسر الاستراتيجي الأكبر، خصوصا إذا استمرت يعني إذا فقدت تأييد الولايات المتحدة وحدث انشقاق علني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، سيكون هذا خطير جدا على المستقبل الإسرائيلي. وبالتالي نحن أمام فترة مفاوضات صعبة، ولا يستطيع أحد أن يعني يتنبأ بنتائجها، ولكن أشياء كثيرة ستتوقف على مدى إصرار ترامب على إنجاح مذكرة التفاهم وتطبيق مذكرة التفاهم تطبيقا حرفيا، وإجبار نتنياهو على الانسحاب من لبنان، وحينها يمكن أن تدخل المنطقة كلها في تفاهمات لحل كل الأزمات الباقية، لأن كل الأزمات متشابكة خصوصا الأزمة الفلسطينية.
2: نعم.
3: وحدث في غزة، العالم العربي كله ينتظر حل هذه الأزمة، لأن بدون حل القضية الفلسطينية سوف يستحيل على المنطقة أن تستقر في المرحلة القادمة.
2: دعنا نتحدث على هذه النقطة، بالأساس هي مهمة جدا، لكن اليوم يعني في خضم متابعة الإعلام لما يحدث من حرب كر والفر ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور حسن نافعة، تقريبا وقع نسيان أو تناسي أو هو أمر متعمد كذلك، يعني عدم التركيز على ما يحدث على أرض الواقع من التوسع اليومي العسكري لترسانة القوة الإسرائيلية على أرض الواقع في غزة، الهرسلة المتواصلة، عملية التهجير كذلك المتواصلة الغير مباشرة، وبالتالي كذلك التمدد على صعيد الضفة الغربية والأراضي بالضفة الغربية وتهويدها بالأساس كما يقع يوميا ممارسات من أجل تهويد القدس، واليوم الخوف كذلك حتى على مستوى القدس في حد ذاتها أو كذلك الأقصى في حد ذاته، وتعرف أنه مازال منع الصلاة فيه وغيرها من الممارسات الأخرى بالنسبة للمقدسيين المتواجدين هناك. اليوم فعلا هل الكيان الصهيوني وصل إلى هدفه من 2026 وأنه يتوسع ويتمدد على أرض الواقع وعلى الخارطة الأرضية بالنسبة لتواجده في فلسطين؟
3: الحقيقة أن التوحش الإسرائيلي وصل إلى ذروته في المرحلة السابقة، ويعني حاول نتنياهو أن يستفيد من طوفان الأقصى وما جرى في طوفان الأقصى، والذي جرى كان هزيمة كبيرة لجيش ما يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي وللمخابرات الإسرائيلية إلى آخره، لكنه حاول أن يغطي على هذه الهزيمة بأن يطلق العنان لآلة الحرب الإسرائيلية بالكامل، وبالتالي يعني دمرت غزة بالكامل. ويعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا، فهي معروفة تماما للمستمع الكريم. لكن هناك اتفاق تم التوصل إليه، هناك يعني البرنامج الأمريكي، الخطة الأمريكية التي تتكون من 20 نقطة، وهذه الخطة دخلت جزئيا حيز التنفيذ، لكن إسرائيل لم تلتزم بها بالكامل. يعني كان يفترض أن تظل إسرائيل محتفظة مؤقتا بمساحة 53% من قطاع غزة، يعني إلى أن يتم دخول اللجنة الإدارية المخصصة لإدارة قطاع غزة ويبدأ تنفيذ باقي الخطة تحت إشراف ما يسمى بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لكن كل ذلك توقف. زادت هجمات المستوطنين أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي كان هناك اتجاه واضح ل يعني رغبة إسرائيل في قضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وربما إعلان ضم الضفة الغربية بكاملها في مرحلة من المراحل. أظن أن ما حدث نتيجة المواجهة مع إيران سوف يوقف كل هذه الخطط، وعلى العالم العربي أن يستثمر ما حدث وأن يستثمر صمود إيران وصمود حزب الله داخل لبنان لكي يستطيع أن يعيد إحياء الحديث عن القضية الفلسطينية، يعيد التذكير بخطة ترامب للسلام في قطاع غزة التي لم تنفذ. ويبدو يعني هناك في اجتماع الجي 7 أو مجموعة الدول السبع، هناك الدول العربية تشارك الآن في إيفيون، ويعني الرئيس المصري موجود، أمير قطر موجود، يعني رئيس دولة الإمارات موجود، وحدث اجتماع بين هؤلاء الرؤساء العرب الثلاثة والمجموعة السبع، وبالتالي من الطبيعي أن تصار القضية الفلسطينية في هذا الدوري، أن هناك يعني فرصة لخروج المنطقة بكاملها من عنق الزجاجة وتبدأ في يعني التطلع نحو السلام. لكن أشياء كثيرة ستتوقف على الموقف الأمريكي والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومدى صمود ترامب أمام الابتزاز الإسرائيلي، لأنه يتوقع أن يحاول نتنياهو تحريك آلة الضغط اليهودية أو يعني اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة، وهو قوي إلى حد كبير جدا، ولعرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه ومنع مذكرة التفاهم من الدخول حيز التنفيذ. هو اختبار لنتنياهو، هو اختبار لترامب، هو اختبار للموقف العربي، وبالتالي الشهرين القادمين يعني سيكونان حاسمان في تحديد مصير المنطقة العربية بالكامل.
2: على كل سنبقى دائما في المتابعة انطلاقا من كل برامجنا. الله يحفظ كل الأوطان والأقطار العربية مرة أخرى. كل عام وأنتم بألف خير دكتور حسن نفع بمناسبة استقبال السنة الهجرية الجديدة.
3: كل عام وأنتم بخير والشعب التونسي بخير، ونتمنى أن نراكم في لقاءات قادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله سنكون في متابعة دائما. وصلنا نهاية مشوارنا في المنتصف. إلى اللقاء للجميع. ربي يحمي تونس، ربي يحمي الناس الكل اللي تسمع فينا. غدا صباحا ملتقانا من 6 إلى 9 صباحا في منوعة أحلى صباح. من هنا الوقت كونوا دائما بخير. فاطمة مقني القادري، أميرة جاموسي، أنور بوجلبان، منعم الجمال، نقول لكم إلى اللقاء. شيء طيب للجميع.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أقر المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف بوجود ضغط على قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، معلنا عن القيام بتوسعة على مستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة على هذا القسم. وأشار الشريف إلى تواصل الجهود لتدعيم مستشفيي المحرس وجبنيانة في انتظار أحداث مستشفى جهوي جديد في طريق جرمدة للارتقاء بالمنظومة الصحية بصفاقس. تم اليوم نقل حوالي 150 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة لاستكمال إجراءات السفر، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، مضيفا أن المهاجرين الذين تتوفر لديهم وثائق سفر لا تتجاوز مدة إقامتهم بالمخيم بين 48 و 72 ساعة، في حين يتم التنسيق بالنسبة لمن لا يملكون وثائق مع شرطة الحدود والأجانب وسفارات بلدانهم، وهي إجراءات تستغرق عادة بين أسبوع وعشرة أيام. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إنه قد تم الإفراج عن 12 تونسيا كانوا محتجزين بمنطقة المطرد التابعة لمدينة الزاوية الليبية. وبخصوص أسباب الاحتجاز، أوضح عبد الكبير أن العملية تمت بهدف الضغط على السلطات التونسية للإفراج عن عدد من الليبيين الذين تم إيقافهم في تونس على خلفية قضايا إجرامية. في أخبار العالم، قال التلفزيون الإيراني اليوم أن سفينتان إيرانيتان تحملان مواد أساسية تبحران باتجاه الموانئ الإيرانية، وذلك بعد رفع عملية الحصار البحري عن طهران. اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إيفيان الفرنسية على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، واستعرض الجانبان تطورات الاتفاق الإيراني وملفات إقليمية في مقدمتها لبنان إلى جانب جهود الوساطة القطرية. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم طلبا للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والمعتقل لدى تل أبيب منذ أواخر سنة 2024 من دون توجيه أي تهم رسمية إليها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثالثة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جولة تونسي.
3: جونا تونسي.

0: تحية رياض الجيد جونا تونسي.
1: إشهار.
0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: اليوم 3/16/2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج أكاديمي يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للأربعة. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة. في البداية نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عام جديد إن شاء الله يا ربي يحمل معاه برشا خير، برشا صحة وسلامة ونجاحات لكل مستمعاتنا ومستمعينا في كل أنحاء العالم. تحية المستمعين، تحية الأوفياء برنامج أكاديميا، البرنامج والفضاء اللي تعودتوا واستنستوا به كل نهار ثلاث في الوقيت هذية، نافذة نفتحوها على مختلف المشاريع الجامعية، على مختلف كذلك الأنشطة العلمية الأكاديمية، النجاحات العلمية زادة كيف كيف، هذا الكل تلقوها معنا في برنامج أكاديميا. حمدي لحول معنا في الإخراج، معنا أمير الجاموسي في الإخراج الرقمي، تفاقكم أنصر بيعي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله متابعة رائقة. اليوم حصة جديدة، ضيوف جدد، مواضيع جديدة باش نسلط عليها الضوء، باش نفتحوا المجال بعد شوية للجنة تنظيم المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية. حدث علمي، حدث بيئي، حدث أكاديمي باش ينتظم خلال الأيام القليلة القادمة في صفاقس من تنظيم جمعية صحة وبيئة، مخبر الهندسة البيئية والمجالات التكنولوجية الإيكولوجية في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس. الحدث ينتظم يومي 18-19 جوان في أحد نزول مدينة صفاقس. الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نفسح فيها المجال لطلبة إنكتوس في المعهد العالي للدراسات التجارية بصفاقس، لها شوسي كارتاج. دونك المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج، إيهاش وسي كارتاج، باش نحكيو على المشاريع المبتكرة اللي قاعدين يخدموا عليها الفريق هذا، فريق إنكتوس، وخاصة المشاركة المنتظرة للفريق في المسابقة الوطنية إنكتوس تونس باش تكون في بداية شهر جويليا. الجزء الثالث والأخير من حصتنا اليوم باش يكون حاضر معنا الأستاذ الجامعي والخبير في الأمن السيبراني. اليوم افق سوق الشغل في الذكاء الاصطناعي، نعرف سوق الشغل في مجال الذكاء الاصطناعي قاعد يشهد في نمو متسارع على المستوى العالمي، على حتى مستوى تونس. هذا الكل ان شاء الله باش نتعرف عليه مع الخبير والاستاذ الجامعي نزار القلسي، ضيفنا في الجزء الثالث والاخير من برنامج اكاديميا. خلينا اذا نستقبلوا في البدايه ضيوفنا الحاضرين بحضنا في الاستوديو، معاهم باش نتعرفوا على تفاصيل الحدث العلمي المنتظر، المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الأفريقي الأول للصحة العامة البيئية. حاضرة معنا فاطمة عمران واللي هي رئيسة لجنة تنظيم الحدث هذية. فاطمة عمران باحثة في مجال الصحة العمومية والبيئة. مساء الخير فاطمة، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: يعيشك، تحية طيبة لمستمعي إذاعة صفاقس وشكرا على الاستضافة.
0: العفو، مرحبا بك.
1: نشكر جميع أسرة إذاعة صفاقس لأنها ديما تواكب هذه التظاهرات العالمية.
0: نرحب وزيدة كيف كيف بإيمان لفقي، ممثلة جمعية صحة وبيئة، دكتورة في القانون العام. مرحبا بك إيمان.
2: مرحبا بك، مرحبا بك وجزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة.
0: مرحبا بكم. إذن الحدث كما قلت من تنظيم جمعية صحة وبيئة، مخبر الهندسة البيئية والمجالات التكنولوجية الإيكولوجية في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، مبادرة علمية بيئية تجمع الباحثين الشبان كذلك الأساتذة الجامعيين. اليوم باش نسلطوا عليها الضوء. في البداية أهمية هذا المنتدى وربما شنو اللي يميزه عن الدورات السابقة، نلقاه فما بعد قاري سنة، وأكيد هذه نقطة جديدة، مكسب جديد ينضاف للحدث هذايا.
1: لهنا فقط باش نخلي الأمور في إطارها. اللي جمعية صحة وبيئة تنظم بطريقة دورية احتفالا باليوم العالمي للبيئة في شهر جوان. المنتدى الباحثين الشبان والمواطنة البيئية، نعم. واليوم معنا الدورة الخامسة، وكما قلت أنت الدورة الخامسة هذه باش تكون دورة خاصة شوية على خطر فما اشتراك مع المنتدى الإفريقي الأول للصحة العمومية البيئية. كما قلت لك احنا كنا نحتفلوا به بطريقة دورية، ديما عنده نختاروا موضوع حارق على البيئة وعلى الصحة مش نحكيو فيه، وزيدا حتى الشكل ديما يكون مختلف. المرة هذه الشكل كان صحيح هو يحكي على المواطنة البيئية، لكن أيضا لهنا ركزنا ياسر على الباحثين الشبان، ركزنا ياسر على البحوث نتاع الباحثين اللي يقدموها هما باش يوريوها ان شاء الله معنا في هذه الدوره.
0: ان شاء الله يا ربي. تم اختيار شعار التلوث البيئي وتاثيراته على الصحه والبيئه، الشعار يبدو مواكب لانشغالات الساعه. الموضوع هذا موضوع حارق، موضوع هام جدا، يمس تقريبا الصحه، الاقتصاد، المجتمع. لو كان نزيدوا نوضحوا اكثر الشعار هذا وعلاش اخترتوا الشعار هذا بالذات.
2: شعارنا الاختيار لم يكن بشكل عشوائي، كان مدروس بناء على رؤية ورسالة نريد أن نبلغها، وهو شعار يترجم المنتدى والتظاهرة خاصة لتبليغ فكرة انفتاح الجامعة على محيطها. بما معنى كل الاختصاصات والجمعيات والمجتمع المدني والباحثين بمختلفهم أكاديميين وشبان. لذلك ارتأت جمعية صحة وبيئة بشراكة مع جامعة صفاقس أن تسعى إلى التجديد. لذلك اختيار هذا الشعار كما قلت لم يكن
0: اعتباطيا
2: بل كان
0: مدروسا.
2: لأنها تسعى إلى التجديد وخاصة جعل العلم كمنارة وكقوة قوة فاعلة خاصة في خدمة المجتمع وتطوره. لأن نعرف نحن أنه ثروتنا في طاقتنا البشرية وخاصة في قدرات شبابنا. على ذلك نحن نسعى إلى تدعيم مكانة الباحث الشاب.
0: واضح، إذن الباحثين الشبان عندهم مكانة خاصة جدا في هذا المنتدى. منعرفش شنو هي الرسالة ربما اللي تحبوا توصلوها من خلال الرهان على الباحثين الشبان وعلى بحوثهم العلمية في مجال البيئة، في مجال الصحة، في مجال المجالات اللي طرحتوها من خلال المنتدى سناء.
1: كما قالت زميلتي إيمان، احنا نعرفوا ان الشباب هما قادة المستقبل، واحنا لهنا في التظاهرة هذه هي تظاهرة كما قلت خاصة. الباحثين مستنسين بتظاهرات البحث العلمي اللي تلقى فيها كنش الباحثين كنش الدكاترة والبروفيسورات فقط منغلقة على نفسها، لكن هذه التظاهرة هي الباحثين الشبان والمواطنة البيئية باش يكون فيها عبيد من المجتمع المدني، من
2: اختصاصات أخرى،
1: قولوا احنا اي عباد يخدموا في الصحه والبيئه يجب يكونوا عليها هنا نقول كيما هكايا. على خاطر زيد فما حاجه سبيسيال اخرى في هذا الحدث، انها تضم عديد الاختصاصات.
0: فما تشابك،
1: فما تشابك كبير متاع اختصاصات. خاصه العاده نلقاو كيما قلت لك مثال كلهم اطباء يخدموا على الصحه والا كلهم بيئيين يخدموا على البيئه. لهنا باش تلقى شكون يخدموا على الصحه، شكون يخدموا على البيئه، شكون يخدموا ما بين الاثنين. عندنا حتى العداله البيئيه، فما شكون يخدموا على طريق التعليم، الطرق التعليم، معناتها هما ناس عندهم دكتوراه في طرق التعليم، الطرق التعليمية، انهم يقريوا الحاجات على البيئة باش يعملوا الثقافة هذه خاصة عند الصغيرات. دونك باش يكون حدث خاص شوية بالنسبة للحضور، باش يكون مختلف.
0: خلينا نحكيوا على المحاور العلمية اللي باش تطرح في المنتدى هذي، وخاصة نلقاو فما جانب مخصص للرقمنة، للذكاء الاصطناعي. نحبوا نفهموا شنية على قد رقمنا والذكاء الاصطناعي بالمجال البيئي. خلينا نبداو بالمحاور العلميه اللي باش تطرح في الـ في الـ في المنتدى هذا.
1: بالنسبه للمحور الكبير كما قلنا احنا هو التلوث البيئي، تاثيراته على الصحه وعلى المحيط، على البيئه. دونك يوليو ثلاثه محاور كبار اللي هو التلوث. لهنا كي نحكيو على التلوث نحكيو على جودة الهواء في الداخل والخارج، نحكيو على تلوث المياه، مياه الجوفية، مياه البحار، نحكيو على تلوث الأراضي، نحكيو على تقييم المخاطر والوبائيات البيئية. بالنسبة للمحور الثاني عن التأثيرات الصحية، لهنا التأثيرات الصحية تأثيرات الأمراض التنفسية والقلبية، تقييم المخاطر الصحية، السلامة الصحية للأغذية، مثال علوم السموم ورصد الحيوي. هذا بالنسبة للمحور الثاني. بالنسبة للمحور الثالث اللي هو التأثيرات البيئية والمواطنة البيئية، باش نشوفوا فيها زيادة مراقبة التلوث، التكيف مع التحولات البيئية، العمل على البصمة الكربونية، طريقة الصمود والتكيف، علم السموم البيئية والتنوع البيولوجي، عملية التطهير المستدامة لملوثات، يجب يكون ملوثات أغذية، ملوثات صيدلانية إلى آخره.
0: نعم، نجيو للرقمنا والذكاء الاصطناعي في مجال البيئي، هذه فولي لازمنا زاد كيف كيف نفهموه معاكم.
1: الحقيقة فما برشا باحثين شبان معناتها صبوا العمل البحثي نتاعهم معانا، وان شاء الله باش يقدموه نهار 19 اللي يخدموا بالذكاء الاصطناعي لمجابهة الأخطار البيئية في التلوث للماء للماء والتلوث زاد للهواء. معناتها راهو لهنا كما قلت انت هذه موضوع معناتها ولا يمس جميع الاختصاصات.
0: نعم،
1: هو بالحق القناف ما برشا اختصاصات يحكيوا فيه. وزيد على ذلك عنا احنا نهار اللي قبله عنا نهار 18 باش يكون هو نهار مخصص للورشات العلميه للباحثين الشبان. نهار الويني كاش للباحثين، نهار الثاني باش يكون فيه الملتقيات اكثر، باش يكون عنا ورشه تكوينيه على ادوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
0: نعم ممتاز، هذا هام جدا بالنسبه للناس اللي باش تحضر وباش تواكب وباش تشارك في فعاليات المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنه البيئيه والمنتدى الافريقي الاول للصحه العامه البيئيه. حاب نرجع على نقطه تتعلق بالمنتدى الافريقي الاول للصحه العامه البيئيه، قلت انه يعني البعد القاري للمنتدى سنا حاجه ايجابيه جدا، مكسب جديد ينضاف للمنتدى. يعني كيفاش باش تتفاعل ربما يعني المشاركة الإفريقية هذه ولا الحضور الإفريقي في هذا المنتدى؟ إيمان
2: شكرا. هو الاختيار هذا تزامن معناها مع احتفالين، احتفال وطني اليوم الوطني للبيئة واليوم العالمي للبيئة. على هذاك احنا حبيناه يكون ياخذ البعد القاري. ولهنا علاش؟ لانه الموضوع في حد ذاته وهو موضوع يعني يمس الكل، لانه نحن نعيش في كوكب ونتنفس هواء واحد. وإذا يعني كما نقول حدث خلل فهو بالضرورة لن يمس فئة على فئة، هو سيمس المجتمع الوطني والدولي. لذلك الكل يجب أن يتكاتفوا من أجل إنقاذ ما تبقى.
0: إن شاء الله يا ربي نتمنى أنه المنتدى هذا يخرج بتوصيات عملية، أهم حاجة لنجمه ننفذوها على أرض الواقع. ننتظر أكيد المخرجات، ننتظر التوصيات اللي بشتن بثق عن فعاليات المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الأفريقي الأول للصحة العامة البيئية. نذكر الحدث من تنظيم جمعية صحة وبيئة، ولهنا الحضور القوي للمجتمع المدني في المنتدى باعتبار الجمعية هي اللي تشرف على التنظيم، كذلك مخبر الهندسة البيئية والمجالات التكنولوجية الإيكولوجية في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. ونعرفوا أنه لينيس في صفاقس يخدموا برشا برشا على المجال البيئي، يخدموا برشا على المجالات اللي عندها علاقة بالبيئة بالتلوث بالصحة من خلال المخابر وحتى من خلال كيف كيف المسارات الأكاديمية الموجودة في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. نذكروا إذن 18-19 جوان في أحد نزول مدينة صفاقس، وين نجموا يلقوا أكثر تفاصيل على الحدث هذا، على المكان متاع انعقاده، على الخبراء الباحثين الأساتذة اللي بشي أثثوا فعاليته؟
1: كل المعلومات نجموا نلقاوها على الموقع الرسمي للجمعية اللي هو www.ase.n association santé environnement ASE معناتها abbreviation ASE.n. يلقاو جميع المعلومات على كيفية المشاركة، شكون باش يكون موجود معانا، كل شيء يجمو يلقاوها غاديكا. هو الحقيقة بالنسبة للبحوث سي ماشي يجمو يصبوا البحوث نتاعهم خطر سي معناها
0: سكر باب المشاركة،
1: لكن نجمو يشاركوا
0: نجمو يشاركوا
1: في الورشات، نجمو يشاركوا في نهارتها، يستغلوا الفرصة بأنهم يشوفوا المحاضرات نتاع الأساتذة الكبار نتاعنا اللي باش يكونوا موجودين. يكونوا شبكة علاقات أكاديمية وعملية.
0: نعم إن شاء الله إذا الكل يكون متاح. نخلي لك كلمة تختم بها المصافحة هذه. إيمان لفقي ممثلة جمعية صحة وبيئة دكتورة في القانون العام.
2: في الختام شكرا على هذه الاستضافة خاصة وعلى الأهمية التي أوكلتموها لهذا الموضوع بالذات، وخاصة تركيزكم على مكانة الشاب الباحث، لأن الشاب الباحث هو الذي سيصنع دنيا زينة.
0: إن شاء الله يا ربي. كيف كيف سيدة فاطمة؟
1: يعيشك. نحب زيدا نضيف اللي راهو هنا النوع من هذا المنتديات تعطي الفرصة اللي باش تقول راهو البحث التونسي ومتى صحيح احنا نشاركه في التلوث البيئي، لكن زيدا نشاركه في الحلول، والحلول هذه راهي تجم تكون عندها مش صبغة وطنية فقط أما صبغة عالمية. هذيك علاش البحوث هذه تجم تتنشر حتى في مجلات عالمية، وإحنا عندنا شراكة مع مجلة عالمية من إديتور معروف اللي هو إديتور سبرينجر نيتشر باش تكون معانا في هذا اليوم.
0: شكرا لك فاطمة عمران رئيسة لجنة تنظيم المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية. شكرا إيمان لفقي ممثلة جمعية صحة وبيئة دكتورة في القانون العام. احنا مصلي معكم أكاديمية حتى للأربعة. مرحبا بالناس الكل في الاستماع والمرافقة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. أفاد البريد التونسي بأنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم، وذلك انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة حوالي 70 آخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسين الدين الجبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر 0 نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار كراء الشقق والمنازل خاصة في فصل الصيف وبالمناطق الساحلية قد أصبحت مشطة للغاية، واعتبر الرياحي هذه الأسعار غير مقبولة في ظل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، داعيا إلى تكريس السياحة الاجتماعية وتخصيص نسبة للسياحة الداخلية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يرسل الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب على إيران وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الكونغرس لمراجعته. اتفقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية اليوم على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد انضمام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى القادة في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع في فرنسا. وأخيرا، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تل أبيب تبذل كل ما في وسعها لتخريب أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وحذر من أن سياساتها في المنطقة لم تعد تهدد دولا بعينها بل العالم بأسره، وباتت تمثل خطرا على الاستقرار والأمن الدوليين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الرابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة دايمة.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: هذا هو برنامج أكاديميا، مازلنا متواصل معكم حتى للأربعة وثلاثة وعشرة دقائق. جدد تحية لكل مستمعاتنا مستمعينا، مرة أخرى نجدد لكم التهاني زادة كيف كيف بالعام الهجري الجديد. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل عام وانتم في صحة جيدة، إن شاء الله سنة جديدة مليئة بالمحبة بالخير بالسلام وبالنجاحات. أكيد الفضاء هذية ديما نخصص ونحرص باش نخصص حيز منه للطلبة ولأنشطة الطلبة. اليوم سعيدة جدا أني نسلط الضوء على نادي إنكتوس، موجود في المعهد العالي للدراسات التجارية بكارتاج، إيهاشوسي كارتاج. يسعدني أني نستقبل معايا بالتليفون ضيفنا الطالب عزيز بن يوسف. مساء الخير عزيز، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
2: عافية مدام، عزيز
1: شنحولك عزيز؟
2: والله الحمد لله زي ما شحولك.
1: الحمد لله يا ربي. طبعا قبل ما نحكي شوية على إنكتوس، تعرف احنا توا على أبواب نتائج البكالوريا، ثم برشا بطبيعة يبدأوا حائرين يخمموا في التوجيه في المؤسسة الجامعية ولا في الكلية ولا في المعهد اللي بيش يتوجه لهم بعد. انت طالب في المعهد العالي للدراسات التجارية بكارتاج، كيفاش على طريقتك تقدم لنا المؤسسة الجامعية هذه؟
2: والله الفاكولتي نتاعي هي معهد كما قلت نتاع تجارة، فما بليزور سبيسياليتي، فما الفينونس، فما الكونتابيليتي، فما المانجمنت، فما البيزنس انتليجنس اللي هي اللي تابعة اسمه سكي اكسل وورد اكسترا، واللي يحبوا ما نعرفش انا يكملوا قرايتهم في تسكي ما نعرفش انا جيستيون كل يجيو الفاكولتي هذي باش تلقاو يعني فاكولتي طياره في بلاصه طياره، سيرتيفيكاسيون نتاعها معترف بها في الانترناسيونال، والحياه الجامعيه زاده محلاها وكل باش تعرف العباد الجدد، تلقى دي كلوب ياسر طياره يمهدوا لك الحياة المهنية.
1: نعم، من بينهم كلوب إنكتوس اللي باش نحكيو عليه اليوم.
2: أيه،
1: إنكتوس دونك خدمتوا سنة على برشا مشاريع وديجا تحضروا في مشاركة كبيرة برشا. نعرفوا إنكتوس تونس إن شاء الله باش يكون نهار 1-2 جويلية. قبل ما ندخلوا في تفاصيل المشاريع هذه، كيفاش تقدم لنا إنكتوس الناشط في الهاشوسي كارتاج؟
2: نبداو بإنكتوس en général. هي أورغانيزاسيون انترناسيونال أبيت نون لوكراتيف، موجودة في أكثر من 70 فاكولتي في تونس، نخدموا على الانتربرونيا سوسيال وباش نبسطوها أكثر. في عوض ما تمشي تعاون العباد بحاجة مؤقتة وتمشي على روحك، تولي تلقى لهم سوليسيون ديرابل تخليهم هما ديتهم يخلقوا الفالور أجوتي. تو نتعديو لإنكتوس هاشتاغ كارتاج اللي نحكيو على إنكتوس هاشتاغ كارتاج اللي ما تحقش أنا نعرفه هو يعرف روحه. به الكلوب هذا موجود في الهاشو سي كارتاج، دينا النشاط نتاعنا من 2012 و5 فوا شامبيون ناسيونال، وديما نخدم مع دي زيكسبير بصوت انه كيما تعرف لي كريديبيليتي نتاعنا.
1: نعم،
2: السنة قاعدين نخدموا كما قلت لك في تروا بروجي في الفلاحة، ويقول القائل علاش الفلاحة بالذات وسيد ماهيش الدومين نتاعنا. الفلاحة هي من اهم لي بيلي نتاع الاقتصاد التونسي، ومع هذا الكل دبلاسينا وسيرشينا وكينا اللي هي من أكثر الاستثار اللي فيها دي بروبليم، وحاولنا من اللي بروبليم شخصناها من الكل نختاروا دي بروبليم ماجور نخدموا عليهم دي بروجي.
1: بي خدمتوا دونك ثلاثة مشاريع خدمتوا عليهم الكلهم في المجال متاع الفلاحة سنة عزيزة
2: أفرتير بازي على اللي بروبليم اللي شخصناهم وديكتنيهم سير بلاس كي هبطنا مشينا سير تيرا.
1: نعم، والمشاريع هذوما ان شاء الله باش تشاركوا فيهم ولا باش تشاركوا بهم في الحدث الوطني إنكتوس اللي باش يصير في بدايه شهر جويليا.
2: بهريت ممكن نشاركوا بالبروجي الاول والبروجي الثاني والبروجي الثالث، ولا ممكن سيربريز تكتشفوها معانا ان شاء الله كي تجيو الكومبيتيسيون ناسيونال.
1: نعم، الحظوظ نتاعكم في الإنكتوس الوطني سنه كيفاش تشوفوه عزيز؟
2: والله انا نشوف لي بروجي نتاعنا ثلاثه اللي خدم بهم

0: هذه فهم الحظ مش نختاروها. نتصور عنا حظوظ وافرة وصلها مازال طول الخدمة مش بسوقه بجوز احنا وصلنا الكمبستان في بان بسوقه بس نكملوا في البروجيه بس نزيدوا ندفلاتي ونزيدوا نجربوا نزيدوا ناخذوا أراء دي سبيسياليست ونجربوا سيرت الراء مع الفلاحة وناخذوا رايهم جايك الصعب صاير تو. تحب نحكي لك أكثر على إخوة بروجي؟
1: ماذا بيا معني أنا بش نقول معني عندكم الحق معني تكشفوا على تفاصيل المشاريع قبل ما تشاركوا بيوم في النكتيوس الوطني معني ما فهمش مشكل أنه نحكيوا عليهم في وسائل الإعلام فيهمني برشا معني عزيز أني نفهم أكثر سورتو أنت قلت لي دي بروجي إنوفون معني فما جانب متاع تجديد متاع ابتكار ما نعرفش شنو وظفتوا بالضبط في المشاريع هذية نذكروا مشاريع في مجال الفلاحة.
0: أيه مدام.
1: تفضل.
0: نجيب البروجي الأول. البروجي الأول بخيديو. يقول قايل شنو بخيديو. زال بخيديو من مشكلة. اللي هو الميلديو. وشكون الفلاح اللي ما تضرش منه. الفلاح اللي ما خسرش منه. دونك هو مرض فطري. يمثل البطاطا والطماطم والسمارية وأكثر من 56 نبتة ورقية. واللي وصل طيح طور الطماطم 90% من الانتاج نتاعو. ومن غاديك جيت فكرة فريديو اللي هو جوس ميلون أبارتير من بلان ناتوريل اللي هي الكريل ما وقفناش غادي مشينا عملنا دي تيست دي سيتاسيتي في لابوراتوار اللي هو جهة الكلاب معترف به اللي أثبت اللي السوليسيون تاعنا إفيكاس 90% وعملنا زادة كما تعرف تيست دي توكسيسيتي ورا اللي البرودوين تاعنا والسوليسيون تاعنا ماهيش توكسيك وقاعدين نجربوا مع برشا فلاحة في برشا ولايات من تونس وقاعدين نلقاو في ريزولتا افيكاس بيان سي البروجي هذا ديفلوبي ليه مع دي زيكسبير كيما مدام ريم بن يوسف مسؤوله التحيه وجي ديار رويد الامل
1: نعم
0: باش نتعداو البروجي الثاني البروجي الثاني هو باسيلي باسيلي في عون الفلاحه باش يتغلبوا على المشكل الفوبكتيريا اللي هو اللفحه الناريه
1: نعم
0: اللي تنف جينيرالمون الانجاز والتفاح تحرق هذه الشجرة كاملة دونك يلقى روحه الفلاح يا يخليها تحرق يا يقلع الشجرة ويعمل في بلاصتها حاجات أخرى اللي خليت الإكسبورتاسيون تاعنا ينقصوا ب 2.5 مليون دينار أبريس زيرو دينار الحل نتاعنا هو بيوس ميلون أبارتير من سوس تونسية عملناها بالتعامل مع مدام ألفا تبان ومدام إيمان بن سليمان اللي هما تكادر في السي بي بي سي وقاعدين نجربوا فيها جربناها في منوبة وخرجت ريزلتا بوزيتيف
1: نعم
0: والبروجي تاع الثالث اللي هو سيهم الغني عن الذكر
1: اللي هو
0: اللي هو حل مشكلة في السمون في تونس كما تعرف احنا في تونس الفلاحة عندهم بشوى ياخذوا دي سمون سيرتيفي اللي هما تقام غاليين ياسر ولا ياخذوا لي سومونس لوكال ماهوش ادابتي مع الكليما التونسي البروديكتيفيتي نتاعهم ضعيفه.
1: نعم.
0: دونك جينا بالبروجي نتاعنا في دهوم اللي هو انوفون اللي يجي في الوسط ناخذوا لي سومونس لوكال ونغلفوهم بكوش متكونه من دي نوتريمون سون موديفيكاسيون كيما البيوشار. بيان سور ما غير موديفيكاسيون جينيتيك خاطر كل شيء عندنا في الناتورال.
1: اي.
0: وبيان سور بخي ابوردابل فهمتني باش يخلي الفلاح يعني يربح ويتخلص من مشكله لي سومونس لوكال اللي هما انقص برودكتيفيتي وبيان سور كيما تعرف البروجي هذا ما نجموش نديفلوبيه وحدنا عندنا بارتنير اللي هي اسوبيد اسوسياسيون دو سوفغارد دو لوازيس دو سلينيغي
1: يعطيكم الف صحه معناتها فما حتى انفتاح للكلوب هذايا على يعني جمعيات على منظمات خدمتوا خدمه كبيره برشا على امتداد عام كامل ننتظر ان شاء الله مشاركه مشرفه في الانكتوس المسابقه الوطنيه انكتوس تونس باش تصير نهار 1 و2 جويلية في حد النزول في تونس العاصمه اكيب كامله دونك تستعدوا للحدث هذايا احنا نتمنوا لكم كل النجاح والتوفيق عزيز وثقتنا فيكم كبيره ان شاء الله نعرفوا انه فوالا ان شاء الله معناتها نعرفوا انه يشاركوا المئات من الطلبه يمثلوا معناها انكتوس في مختلف المؤسسات الجامعيه على تونس كامله
0: ايه برشا هو مدام ريت عندنا دي فاز نتاع بيو بيان في البروجي الفاز الاولانيه نتاع البروبليماتيك انكتوس تونيزي تبلد لك البروبليماتيك بعد تخدم على فاز السوليسيون وبعد تقدم بالبروجي نتاعك وبعد البروجي عرفتي تعدوا لي فاز هذوما الكل يشاركوا وانت شنو مال البروجي اللي وصل بهم شنو تحب تشارك.
1: واضح. نتمنى لكم كل النجاح. شكرا لك عزيز بن يونس، كنت معنا في المباشر على موجات إذاعة صفاقس تمثل إناكتوس إيهاش وسيك أختاج. شكرا على قبولك دعوتنا ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في المشتركة الوطنية في إناكتوس. شكرا لك، ربي خليك. ما 23 دقيقة، هذا هو توقيتنا، ديما معكم في أكاديميا، مواصلين حتى الأربعة.

0: شغال مباشر ليهتم بالمشاريع الجامعية وكذلك المشاريع العلمية والأكاديمية. مازال متواصل معكم حتى للأربعة وثلاثة وستة دقيقة. نجد لكم التحية مستمعاتنا مستمعينا. إذن الجزء الثالث والأخير من حصتنا اليوم كما قلت باش نخصصه للذكاء الاصطناعي. مجال بالطبيعة قاعد يشهد في نمو كبير على المستوى العالمي. مجال أصبح مطلوب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. السؤال اللي يطرح نفسه: مجال الذكاء الاصطناعي إسكو ينجم يهدد اليوم سوق الشغل؟ ينجم يهدد مهن دون أخرى؟ شنية ربما المخاطر متاع الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري ونقاط أخرى الحقيقة عديدة ومتنوعة باش نحاول نترقولها اليوم. يسعدنا برشا أن نستقبله بحذنا الأستاذ نزار القلسي، أستاذ جامعي وخبير في الأمن السيبراني. مرحبا بيك، نورتنا برشا سي نزار. هلا وسهلا.
1: مرحبا بيك أنت. أهلا بيك،
0: تحياتنا ليك، إن شاء الله كل عام وانت بخير.
1: كل عام بخير. دونك نقدم تحية ليك أنت وكيف الفريق العام على مختلف برمجيات إذاعة صفاقس. بالنسبة اليوم راس عام عربي، سنة هجرية سعيدة
0: إن شاء الله يا ربي كل
1: نقدم
0: عام.
1: إن شاء الله كل عام تحية بخير يعيشك. نتقدم بتحية لأهلي لأصحابي وزملائي الناس نحبهم ونحبون الكل، وإن شاء الله سنة مباركة. واحد محرم 1448 هجري. إن شاء الله كل عام هما حيين بألف خير. إن شاء الله
0: الناس الكل بخير. سي نزار ترجع لنا بعد غيبة
1: طويلة
0: أكيد بي. الإفادة من خلال حضورك معنا ديما ننتظر فيها، ديما نترقب فيها، خاصة كما قلت في دومين اليوم قاعد يغزو في العالم معناها بصفة عامة. كيف نقوله الذكاء الاصطناعي ونقوله توسعت برشا اليوم التقنية متاع الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية الخدماتية دومين الانفورماتيك اليوم يعني المجال متاع الإعلامية وعلاقته بالذكاء الاصطناعي اليوم. فما تهديد للإعلامية في ظل الغزو اللي قاعد صاير مع الذكاء الاصطناعي؟
1: والله السؤال هذا من أكثر الأسئلة قاعد تطرح توا أنس سيرتو من الاتيديونات من الناس اللي تقرا تخدم في الدومين انفورماتيك. يقول لك التطور الرهيب هذا نتاع الذكاء الاصطناعي اللي ريال مو حتى حد ما يعرفوا مش نجموا نوصلوا به.
0: نعم
1: تطور رهيب للفاسون دي اكسبونونسييل قاعد البرمجه تتطور والذكاء الاصطناعي قاعد يغزو جميع المجالات. ماش حكر على الانفورماتيك ولا في جميع المجالات، نحكيوا على شيديكتي ونحكيوا على برشا مجالات اللي هو غزاها الذكاء الاصطناعي. مي هوني برشا عباد سيرتو اللي يخدموا في الدومين انفورماتيك يقول لك انا اليوم اسكو شنو هي وضعيتي، شنو هي البوزيشن نتاعي مع الذكاء الاصطناعي هذا. أنا اليوم أقول لك في ظل التطورات هذه لازمنا نسعوا نحو التميز. ما عادش يكفينا نتخرجوا انجينيور انفورماتيك ولا ان ليسونس انفورماتيك ويحب يخدم، بل كانت موجودة. ميوني نحب ندعو للتميز في المجال هذا. إذا نحبوا نفهموا أصل المشكلة احنا ديجا. لازمنا نرجعوا 10 سنين التالي ونشوفوا شنو أصل المشكلة.
0: مع
1: الخاطر كان تفهم أصل المشكلة تنجم تعرف شطر الحل. مدة 10 سنين التالي 2015 2016 2017 دونك الانفورماتيك تطور برشا. السوق الشغل تطلب برشا الانفورماتيك، الرقم انا كما نحكيوا على الرقم وكل شيء ما نقولش تعدينا من البابيي، تعدينا من كل شيء، تعدينا كله انفورماتيزي، كل شيء اوتوماتيك، حاجات كما هكا.
0: نعم
1: ديكو سوق الشغل يطلب برشا الانفورماتيك كما نحكيوا على اوروبا اي جبرك اخدم معناها سورتو في لي زاني يكون 2014 2015 2016 بي شو اللي توني ولا سوق الشغل يطلب برشا والدوموند على الانفورماتيك ولا تمشي برشا ناس تمشي المجال هذا. برشا مجالات تراجعت في ظل انه المجال نتاع الاعلاميه تحل برشا ولا برشا جامعات خاصة تحل في الدومين هذايا. برشا ناس تقول لك دومين انفورماتيك مطلوب ولا ما نقعوش اون شوماج ديكو ولا الناس تبعت الدومين الانفورماتيك برشا ونسبة التخرج برشا. باهي في السنين يكون كيف طلب برشا وبرشا عباد قاعد تمشي في التخرج هكايا والاختصاص هكايا. نجيو عام 2020
0: ايوه
1: فما ايفينمون كبير برشا. شنو هي عام 2020؟ هي جائحة كورونا اللي هي برشا ناس تمست فيها، العالم الكل تمس بها
0: صحيح
1: يكومبري اوروبا وحنا كولابوراسيون برشا مع افيك لوروب
0: وحنا التداعيات نتاع الكورونا مازالت اليوم هنا
1: زيت اليوم هذا صحيه ونفسيه وبدنيه
0: واقتصاديه
1: وعلى الكل. دونك في 2020 برشا شركات تمست سورتو اللي يخدموا في التوسكي توريزم توسكي ترونسبور برشا مجالات تمست ديكو ولا ما عادش نقص شويه الطلب على الانفورماتيك. باهي جماعة قاعدين يخرجوا برشا في الانفورماتيك وجماعة فاكوليات تخدم وسبيسياليتي جدد وكل شيء. شو ولات عندنا مشكلة بين العرض والطلب. 2016 2017 كان عند العرض موجود والطلب موجود. ابارتيغ من 2020 زاد حاجة أخرى بعد 2022 زاد فما حاجة أخرى صارت اللي هي حرب أوكرانيا مع الأوروب. دونك هي أكثر حاجة مست الأوروب. ديكو العالم الكل بعد ما خرج من كورونا وخرج متأثر وخرج مازال يلملم في روحه كما يقولوها. جيت حرب أوكرانيا مع أوروبا، هي أوروبا تمست، ونحن كما قلت لك قبليك احنا في كولابوراسيون برشا افيك
0: لوروب مع أوروبا. صحيح،
1: احنا لي انجينيور نتاعنا والطلبه نتاعنا كل في كولابوراسيون، كلكو سوا في دكتوراه في خدمه في اي حاجه مع فرنسا برينسيبالمون، مع برشا بلدان اخرى،
0: المانيا دنمارك،
1: المانيا فوالا، برشا بلدان اوروبيه. دونك من بعد كورونا جي حرب اوكرانيا، سوق الشغل ما عادش يطلب برشا انفورماتيك،
0: معقول
1: باهي، وحنا برشا قاعدين يخرجوا. دونك هوني ولا مفارقه بين العرض والطلب. العرض ولا برشا والطلب ولا شويه. نكملوا شويه، ديسمبر 2022 نحكيو 2023 وين نحكيو على حاجه هي الانتيليجنس ارتيفيسيل، الذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: هالعوامل الكل هذوما نقصوا برشا في سوق الشغل اللي تابع الانفورماتيك. واذا علاش نبدا لك كيما حكيت لك قبيليكا، راهو زمن التميز. الانتيليجنس ارتيفيسيل توا تنجم تفك برشا خدم اذا انت ماكش متميز في الدومين نتاعك، اذا انت مجرد ان اجون اكزيكوتور مش تعمل تاش وتوخل تيري كيما يقولوها،
0: عاون تنفيذ.
1: عاون تنفيذ بالضبط. دونك هوني الانتيليجنس ارتيفيسيل تنجم فاسيلمون تفك لك بلاستك.
0: نعم،
1: باش انت تضمن بلاستك في سوق الشغل تفرض روحك لازمك تكون حاول تتميز. نحب نعطي مثال صغير واحترامي جميع المهن، اما حاب نعطي مثال صغير باش نبين المفارقه هذه. نحكيو على مقاول وسطى. مقاول هو الارشيتيك، ولا المقاول الارشيتيك وسطى. اذا انت مش تخرج اون طونك انجينيور انفورماتيك ولا اي سبيسياليتي ومش تخدم اون طونك وسطى، راهي بلاصتك مش تتفك، على خاطر الخدمه هيك الانتيليجنس ارتيفيسيل فاسيلمون يجم يخدمها.
0: نعم،
1: واسرع منك وبدقه عاليه اكثر منك بألف مره. مي كي تبدا انت مقاول تبدا انت وسطى، ما يجيبش يفكرك الانتيليجنس ارتيفيسيل، على خاطر شنو هي الثغره ولا الحاجه الفيبليس في الذكاء الاصطناعي؟ اللي هو ما عندوش هيك النظره الشامله للحاجه. دونك هو عنده نظره دقيقه يخدمها لك دون فاسون مزيانه برشا بخفت. مي النظره الشامله هيك ما يمشي يوصل الذكاء الاصطناعي، واليوم توا قاعد تطور يحبوا يوصلوا للبوان هذيا، انه يحاولوا يوصلوا النظره شامله في مجال معين. لو كيما توا في الذكاء الاصطناعي ولا قادر انه يعمل لك بروجي، يصنع لك بروجي، ياخذ اكسي على البوز ترافاي نتاعك، يصنع دي فيشي، يصنع حاجات، يحب يوصلوا النيفو انه بالحق يعمل محاكاه للذات البشريه ويقوم بنفس المهن اللي يقوم بها اي انسان عادي.
0: نعم،
1: دونك نرجع للاكزومبل هذيا، اذا انت مش كنت مجرد استاء تخدم خدمتك وتوخر للتالي، هذا لا، لازمك تكون عندك نظره شامله وتميز باش انت بالحق النظره باش الذكاء الاصطناعي ما يفكلكش بلاصتك، وتنجم تلقى انت عندك حظوظ في سوق الشغل. على خاطر الشيتكت ولا المقاول عنده نظره شامله على البروجي هكايا، العمارك مش تطلع، يعرف حوايج ما يشوفهاش الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كيف كيف كيما نجم يعطينا معلومه صحيحه ينجم يعطينا معلومه غلطه.
0: نعم،
1: على خاطر ما عندوش لا فيزيون كومبليت دي شوز. دونك هيك علاش لازمك انت تتميز وتكون واضح وعندك لي كومبيتونس نيسيسير، انك تكون عندك نظره شامله وتميتريزيها باش انت تكونترولي الذكاء الاصطناعي ما تخليش هو يكونتروليك.
0: كيفاش نعمل هالحكايه هذه؟ كيفاش نكون ملم؟ كيفاش نكون شامل؟ كيفاش نجم نعمل هذي الكل معناتها؟
1: والله انس ما يجي حد شيء بالسهل، لازمك تتعب باش توصل. الدنيا هذه بالحق ما تعطيك حاجه بالسهل، لازمك تثني ركبه وتتعب باش توصل النيفو هذايا. ما تسلمش من الاول، راك عادي الفشل مش تعيشه من الاول، مش تعيش اشيك، مش تبوستولي في شركه ما يقبلك حتى حد، مش تخدم شهر ويخرجوك، مش تلقى روحك ضعيف، مش تلقى في ظل التداعيات هذيك وشي، مش تلقى روحك انت البوزيشن تاعك ضعيفه برشا.
0: نعم،
1: انا نجم نقول لك ما تسلمش، راهو اللي تعبوا كل وصلوا. الحكايه كل صبر ومثابره وبحول الله توصل، ما ثمش علاش. اما يزمك اول حاجه يزمك تحب الدومين اللي انت فيه، هذه اول حاجه نقول لاي انسان يحب يخدم في السيكوريتي انفورماتيك ولا في الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا في الاعلاميه بصفه عامه.
0: نعم،
1: حب اللي انت تعمل فيه، راهو انت كي تعمل حاجه تحبها راك مش تتعب على خاطرها، وباللي تتعب ما زدت تعطي ما تفدش. شنو طريق النجاح؟ واش يقول لك؟ فما مقوله تقول لك شنو طريق النجاح؟ هو سي لو باساج دان شيك ا نوتر افيك لو ميم نيفو دو موتيفاسيون، معناها تتعدى من الفشل للفشل وما تفقدش الرغبه نتاعك والموتيفاسيون نتاعك، على خاطرك السوفي فقط الرغبه والموتيفاسيون راك مش توصل نهار وتسلم. اما كي تتعدى من اشيك لاشيك ومن فشل للفشل وانت بنفس النيفو دو موتيفاسيون راك بحول الله مش توصل.
0: اليوم فما تهديد للذكاء البشري نزار، معناها سويت الغزو نتاع الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء البشري مهدد؟
1: والله الذكاء البشري مهدد في حالة ان ما نعرفوش نستعمله دون فاسون كوريكت الذكاء الاصطناعي، على خاطر الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نحكيو عليها اليوم هي صحيح انتليجنس ارتيفيسيال مي انها قادرة ان تقضي على الذكاء الطبيعي نتاعنا او الانتليجنس الهيومان نتاعنا. نعطيك مثال بسيط، اذا انسان متعود يخدم بالذكاء الاصطناعي في خدمته، نعطيك حتى اكزومبل عشتو نعرفهم في الدنيا، متعود يكتب دي ميلوات، متعود اي حاجه يسال الشات جي بي تي ويسال حاجه، سورتو في البرمجه. تو في البرمجه من يظهر الذكاء الاصطناعي 2022 البرمجيه كل معاش كنا قبل نلوجو لي ديفلوبور ولي انجينيور، كان يحل جوجل يعمل غوشيخش يدخل على مواقع معينة يلوج المعلومة يبدل فيها ويكتب كان هو يكتب الكود. شو اللي نتوه في ظل الذكاء الاصطناعي ولا يعطي البزوان الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي يقول أقعد ارتاح على روحك أنا نجيب لك وشين حاضر
0: بيش
1: حاضر بيش. تصور أنت أنس تقعد عام كامل ما تطيبش ولا تقعد عامين كامل ما تطيبش
0: مخك بش يتبلد بش تنسى مش
1: نرى تجي تطيب تقول لنا حتى المقادير تنساه نحط هذه قبل هذه ولا كيفاش هذه هي المشكلة اللي احنا عايشينها توا. إذا أنت مش تحط ثقتك بالذكاء الاصطناعي وتاخذ كوشين مسلم من عنده وما عادش تعمل حتى شيء أنت لو توصل أنس اختامه كي جيت أنت تعمل ما تنجمش. أعطيك إكزومبل بالحق ريال الناس اللي خدمت في الذكاء الاصطناعي نحكيو في دومين الانفورماتيك والبرمجيات يقعدوا عامين يبرمجوا بالذكاء الاصطناعي نهار تقول نحب نبدل خدمتي نحب نمشي أوتخ أوبورتينيتي ويتحط في أونتربريز جديدة وجي عادي لونتروتيان لونتروتيان ما فيش ذكاء اصطناعي مش يعطيك سوا ورقة وستيلو سوا يعطيك بيسي ويقول لك وريني اش عندك في الذكاء الطبيعي نتاعك. صدقني يا أنس الناس اللي خدمت بالذكاء الاصطناعي والبروبليم تعرفوا مستحيل تحلو وقت جيتها ورقة وستيلو في ديها ما نجمش تكتب حتى لينيا واحدة دو كود قد روحها إلي انكابابل ديكخيخ اون سول ليني دو كود على خاطر مستنسى تعطي البزوان الذكاء الاصطناعي وجاي نجي حاضر ديكو بعد المدة هيك فتستخدم عامين ثلاثة راهو بشوية الذكاء الطبيعي يموت والذكاء نتاعنا راهو كيما العضلة مخنا شنو هو في الاخر مخنا عضلة راهو كيما ما تخدمش العضلة هيك مش توصل لانستخدام مو تضعف وتموت بشوية بشوية تولي غير قادرة ان تعطي البلوس ولا تذكرك في برشا حاجات اخرى.
0: نعم دونك اليوم ما نجموش نستغنيو على الجانب التوعوي النصائح وحنا استنسنا بالنصائح نتاعك سي نزار في علاقة باستعمال الذكاء الاصطناعي ديما نحكيو على مخاطر ديما نحكيو على سلبيات صحيح الإيجابيات موجودين لكن ما نجموش نطفيو الضوء على المخاطر وعلى السلبيات في علاقة بالمخاطر اليوم شنو ربما أبرز نصايح اللي نجم نتوجه بها للسادة المستمعين لمستخدمي الانترنت والذكاء الاصطناعي بصفة عامة.
1: الذكاء الاصطناعي ولا دخل في جميع المجالات وسيختو اللي قاعدين نشوف فيه توا هما الفابريكاسيون دي فيديو
0: أيوة.
1: نشوفين في اليوتيوب في أي بلاصة تدخل تلقى فيديو بالذكاء الاصطناعي. المخاطر أول حاجة نحب نقول هوني إنه ما تصدقوش أي حاجة موجودة سوغ انترنت رأوا أغلب الفيديوهات اللي قاعدين نشوفهم هي في فيديوهات مركبة أو مجهزة عن طريق الذكاء الاصطناعي نجم يحط لك اللي يحب نجم يتحكم فيك نجم يعرف برشا حاجات هوني احنا ما ناخذوش اهم حاجة ما ناخذوش حاجة مسلمة ونثبتوا في أي معلومة جينا أي فيديو ما نصدقوهمش ما نشوفوش فيديو نقولوا والله ولا صار هكا وهكا ونقوموا احنا بنشر المعلومة دونك نحب ندعو للتحقيق من مصداقية المعلومة سي لا فيابيليتي دو لانفورماسيون احنا من قبل الانفورماتيك الفيسبوك وكل شيء يخرج في شائعات وبرشا حاجات أخرى وتوا زاد الذكاء الاصطناعي اللي هو سهل وثنية معبدة بالنسبة لي هو دونك احنا من جانبنا نكونوا واعيين ما نصدقوش اي حاجه نشوفوها ما نصدقوش اي معلومه اي فيديو نشوفوها كيما نجم يكون صحيح كيما نجم يكون غلط على خاطر الذكاء الاصطناعي كيما هو اليوم يعاوننا نجم يضرنا نجم يشوه لنا سمعتنا نجم يضر بمصداقيتنا في برشا حاجات اخرين دونك اول حاجه ردوا بالنا في اي معلومه نلقاها على اي وسائل التواصل الاجتماعي ولا اي حاجه اخرى
0: تثبت
1: هذا هو اهم حاجه
0: نعم خاصه معناها الفيديو الصوت زاد كيف اليوم ينجم يركب لك صوت ينجم يركب لك تصاور فيديوهات
1: بالتصوير نتاعك نجم يعمل لك فيديو بمساج فوكال صغروني نجم ياخذ المساج فوكال كي يعمل لك فيديو كامل انت تحكي به ما تجيش تفرق راهو سي بريسك ايدونتيك كل شيء دي زيكسبير معين باش يجمو يعرفوا اول حاجه الحاجه الباهيه ولا تجيك نوتيفيكاسيون مثلا في الفيسبوك الذات هو فيسبوك بار اكزومبل كتابه التصوير ولا يهبط فيديو يقول لك جينيري بار دي انتيليجونس ارتيفيسيال دونك عنده لي موين بور ديتيكتي دونك هذه حاجه باهيه مي كيما الصوت كيما برشا حاجات اخرين راهو سي ديفيسيل اديتيكتي ولا باش ايدونتيفي
0: نعم
1: دونك هذه الحاجه اللي تخوف في البوان هذيا
0: نعم سينو اذا كان نحكيو على سوق الشغل اليوم في علاقه بالذكاء الاصطناعي اليوم نجموا معناها نلقاو افاق لسوق الشغل فما مهن معناتها عندها علاقه بالذكاء الاصطناعي تنجم تكون موجوده تنجم تكون حاضره بقوه في سوق الشغل كسوا على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الوطني
1: مشكله فما مهن تنجم تختفي ما نحبش نسمي برشا ما نقول لك لا كونتابيليتي نجم تختفي الارشيتكتور على خاطر الذكاء الاصطناعي اليوم قادر انه يحسب لك عندك الفيلو نيسيسير ما ديما قلت لك هيك النظره الشامله لازم تكون موجوده ما لازمكش تكون انسابل اجون اكزيكوتور ولا عون تنفيذ تجم تختفي الكونتابيليتي مي دو بريفيرونس تكون اكسبير كونتابل عندك البلوس عندك تثبت مش قاعد يعمل تنجم في الـ في الـ في, الـ في برشا مهن اكيد في مهن ما تختفيش ما فيما برشا مهن دي الشانس نتاعها مش تضاف حظوظ نتاعها مش تضاف مي انت باش تجيب الحاجه هيك لازم تكون ندعو للتميز
0: تميز
1: على خاطر مهما الحاجه مش تعوض خدمتك انت لازم تكون موجود باش تراقبها هذه الحاجه البيئة صحيح نسيم يجيبه يخدم في بلاصتي ما لازم نتبعه ما اذا هو يجي يخدم في بلاصتي ونكون انا غير قادر اني نتبعه ولا نصاحب المسار نتاعه هيك الوقت نخاف على روحي وقت نخلي بلاصتي ونخرج يلزمني انا في اي مهنه في اي حكايه خاطر نجم راهو الانتليجنس ارتيفيسيال يمس جميع المهن عاش عندنا ما نحبش نسمي كيما تو سميت مي راهو يمس جميع المهن وجميع المجالات دونك احنا يلزمنا نسعى ونكونوا كيفاش نحقوا التميز باش نفرضوا بلاصتنا ونفكوا بلاصتنا في السوق هكايا
0: بالضبط واذا تحبلوا خدمه كبيره برشا تحبلوا معني انسان يكون عنده نفس طويل زاد كيف كيف لانه احنا نعرفوا الطبيب يعدي حياته هو يقرا يظهر لي تو المهن الكل لازم تعدي حياتها وهي تقرا وهي تتكون وهي تتدرب باش تنجم تجيبه القوه الخارقه هذه نتاع الذكاء الاصطناعي وباش نحكيوا على التميز اللي انت جبت عليه اليوم سي نزار دونك الانسان اليوم مطالب باش ديما يكون روحه ويدرب روحه يقرا على روحه مش خذ الشهاده اكاها ويوخر التالي لا نقرا
1: احنا في الجامعه نعطيوك لو نيسيسير
0: فوالا
1: احنا كواجبنا في جامعه نعطيوك لو نيسيسير باش انت تتحط في سوق الشغل من جهه تنجم تلقى روحك وتنجم تفرض روحك من بعد راه نحطوك في الثنيه
0: نعم
1: لازم تكمل وحدك فمباشر في عقليه احنا وكل شيء نقول لك الاستاذ يعطيني والبروفيسور وكل شيء مي احنا لا احنا نعطيوك النيسيسير احنا نعلموك كيفاش تخمم كيفاش تفكر
0: المعلومه متاحه اليوم
1: المعلومه متاحه
0: على المواقع الكل ولا. في البلايس الكل
1: ماشي كيما قبل كنت قبل المعلومه حكر على الاستاذ والمجال التربوي مي تو المعلومه متاحه فشات جي بي تي في اي معلومه تنجم توصل للمعلومه ماشي حاجه صعيبه
0: بالضبط
1: مي تو انت الصعيب انك كيفاش توظف المعلومه هذه كيفاش تاخذها كيفاش تتعلمها كيفاش تتقنها هذو هما لا كومبيتونس هذو هما الحاجه الباهيه
0: نعم
1: وبعض المهن ماهيش تختفي انس احنا صحيح كنا بعض المهن المهن الحرفيه بار اكزومبل هيك جامي كانت تختفي
0: يدويه
1: فوالا المهن اليدويه تستحق ليها الانتيليجنس
0: الذكاء البشري
1: المهن الذكاء البشري هي توا في مأمن كما يقولوها مما نعرفوش راهم قاعدين يطوروا احنا نشوفوا في ديرو غبوط ويصنعوا فيهم
0: اكزاكتومون هذا اللي حبيت تقولوا
1: تو قاعدين يصنعوا في دي غوبو فما يصنعوا دي غوبو يحاولوا كيفاش يعملوا محاكاه نتاع الذكاء البشري كيفاش يعمل نفس الحاجات مي ما نجموش نعرفوا هذه حاجه ما حد ما يعرفها وين نجموا يوصلوا بالنيفو هذا
0: نعم معناها قطاع الخدمات اليوم واللي يوظفوا فيه الروبوتات بشكل ملحوظ جدا معناها
1: في السيارات
0: في المطارات في المطاعم في النزل معناتها
1: فما سيرفور تو
0: اي اكزاكتلي
1: ما شفتوا ولا فما سيرفور هو يوزع ويقدم
0: حتى في تونس في احدى المقاهي اي في تونس في صفاقس موجود في احدى المقاهي يعني يلبي الخدمات نتاع الحريف معناتها سي با ايفيدون معناها حتى المهن اللي تتطلب
1: بشوي بشوي قاعده بالحق هذه الذكاء الاصطناعي قاعد يفك فيها خاطر التطور رهيب راهو بالحق التطور نتاع الذكاء الاصطناعي والاعلاميه والانفورماتيك بصفه عامه تطور رهيب جدا
0: صحيح
1: ما عندناش حتى فيزيون وين نجم نوصل وحنا خايفين اصلا حتى في الكونترول عليه خاطر يوسف ما عادش نجم نكونتروليه بالحق يولي حاجه تخوف برشا وان شاء الله ما نتحطوش في سيتياسيون وبالحق نوصلوا ان سيغتان مومون Nous sommes incapables de contrôler l'intelligence artificielle.
0: معناتها نجم الامور تهرب منا تهرب من يدينا نجم
1: نجم الفرضيه تكون محطوطه على الطاوله انس
0: نعم.
1: معنا حتى فيزيون وحتى حد ما يملك النظره الحقيقيه للاشياء توا وكل شيء متوقع واللي بوسيبيتي كلها على الطاوله
0: نعم
1: مي احنا نحاول نحدو من طريق التوعيه عن طريق الكونترول عن طريق الفيريفيكاسيون نحاول تكون على النظره الاستباقيه للاشياء
0: بالضبط
1: باش ما نطيحوش في سيتياسيون احنا ما نعرفوهاش كيما نقول لا جيستيون دو ريسك سي الفو انتيسيبي لي شوز بور دو با بور نو با تومبي دون دي زيشيك او دي بروبليم دونك نجمو نقعدو عليه نظره استباقيه ونحطوا جميع الاحتمالات على الطاوله باش نكونوا عندنا نظره مستبقه الاشياء
0: ان شاء الله يا ربي على كل امور ما تخرجش على اليدين نتاعنا
1: احنا نتبعوا فيها
0: ولا احنا نتبعوا
1: فيها
0: اي ان شاء الله نكونوا على كل ديما ملمين بالمجال هذايا بالقطاع هذايا الذكاء الاصطناعي في المجالات الكل كما قلنا صايره غزوه كبيره للذكاء الاصطناعي ثم معناتها خطوات واضحه ملموسه فما برشا حوايج نشوفوا انه برشا ادارات برشا شركات برشا مؤسسات جامعيه قاعده تتكون تتدرب في المجال هذايا معناها لاحظنا في السنوات القليله الماضيه ان شاء الله نزيدوا نكونوا ملمين اكثر بالمجال هذا باش كما قلت انت ما يهربش من يدينا. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم سي نزار على عايشة. الفرصه هذه اللي اتحت لنا باش حكينا شويه على المجال نتاع الذكاء الاصطناعي, خاصه الازمه اللي خلقها اليوم في الدومين نتاع الانفورماتيك. كيف حكينا شويه على المخاطر نتاع استعمال الذكاء الاصطناعي, التهديد اللي نجم يعملوا على الذكاء البشري, واكيد المواضيع هذه تنجم تفتح مواضيع اخرى لانه فما برشا ما يتحكى اليوم على الذكاء الاصطناعي كسوا بالبي والا بالخايب, اما ديما فما ما يتحكى. شكرا لك سي نزار القلسي استاذ جامعي خبير في الامن السيبراني على حضورك معنا اليوم, نورتنا في برنامج اكاديمي على موجات اذاعه صفاقس. شكرا لك.
1: شكرا.
0: احنا نرجع بعد شويه نختموا معكم هذا الموعد, هذا اللقاء من اكاديميا.

0: والفب الرمضان قولوا له الحقيقة. أنا خلت معكم للماضي 53 دقيقة نهاية حصة اليوم من برنامج أكاديميا. نذكر أنه في الجزء الأول من حصتنا اليوم سلطنا الضوء على المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية. ضيوفنا كانوا فاطمة عمران رئيسة لجنة تنظيم الحدث هذايا واللي هي باحثة في مجال الصحة العمومية والبيئة، كذلك إيمان الفقي ممثلة عن جمعية صحة وبيئة دكتورة في القانون العام. الجزء الثاني من حصتنا اليوم تعرفنا فيه على نادي إنكتوس في المعهد العالي للدراسات التجارية بكارتاج، إيهاج شوسي كارتاج. كان معنا عزيز بن يوسف، طبعا تعرفنا على النادي هذا وخاصة على المشاركة المنتظرة للفريق في المسابقة الوطنية إنكتوس تونس باش تكون يومي 1 و2 جويلية القادم. في الجزء الثالث اليوم حديثنا كان على الذكاء الاصطناعي، الأزمة اللي خلقها اليوم الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلامية، المخاطر متاع استعمال الذكاء الاصطناعي، تهديده للذكاء البشري ونقاط ومواضيع أخرى كنا تطرقنا ليها مع الأستاذ نزار القدسي، أستاذ جامعي وخبير في الأمن السيبراني. نشكر برشا حمدي لحول كان معنا في الإخراج، شكرا زادة كيف كيف الأسامة في استقبال ضيوف الحصة. وما تنساوش الموعد بعد شوية بعد موجز الأربعة إيكو سبور مع فتح الصامت. أجمل تحيات أنس رباعي، إلى اللقاء في أمان الله.
1: أكاديميا أكاديميا فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار دعم قدرات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس لتأمين كافة أنواع التدخلات لحماية الأرواح والممتلكات خلال فصل الصيف، تم اليوم تعزيز الإدارة الجهوية بوسائل التدخل متطورة، وذلك لتقليص أجل التدخل والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية بما يضمن مجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات. أفاد البريد التونسي بأنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف اليوم خلال انعقاد منتدى الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل عن تأسيس الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. انعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آلية تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. شن الكيان الصهيوني اليوم غارة وقصف مدفعي على مناطق عدة في قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من التفاهم الجاري. وخلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل ودون رسوم، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. وعلى خلفية إعلان الرئيس الأمريكي إعادة فتح مضيق هرمز، تراجع سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام إلى مدون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع مارس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان.

0: لكرة القدم باش نرجع بالتأكيد لخبر تعيين المدرب رينونار كمدرب للمنتخب الوطني التونسي فيما تبقى من استحقاقات بالنسبة لهذا المونديال، ثم لكل حادث حديث مع المكتب الجامعي لكرة القدم إما المواصلة أو المغادرة، كذلك على مستوى الحديث عن آخر الأخبار كذلك الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي، الكواليس اللي رافقت تعيين الناخب الوطني الجديد رينونار ومغادرة صبري المش بالنسبة للمنتخب الوطني. على كل هذا الكل باش نحكيو فيه مع أخبار أخرى تهم مونديال 2026. طبعا يحضر معايا على مستوى تأثيث مختلف فقرات حصة هذا اليوم حاتم خشيرم من المدرب. حاتم خشيرم مرحبا بك. حاتم
1: مرحبا سي فتحي، وكل عام وانتم حيين بخير، ومبروك عليكم الاستوديو الجديد.
0: عايش
1: عايش ان شاء الله كل شيء بالبركة.
0: عايش
1: الباب اهي وكل عام وانتم معي بخير
0: ان شاء الله. ان شاء الله اكيد تكونوا مرتاحين في استوديو جديد هذا، وان شاء الله اكيد فرصه لينا احنا باش نقدموا اكثر على مستوى الماده اللي نقدموا فيها على مستوى البرامج، مش فقط الرياضيه بل كل الاختصاصات البرمجيه الاخرى ان شاء الله.
1: اكيد
0: هنستنى برشا على كل حاتم باش نكون اكيد نحكيوا معك برشا على اخبارهم المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، كذلك بالاضافه الى موضوع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله مع الاربعة ونص تقريبا باش يكون معنا مداخله فيها مع نزار دربيل الحكم السابق على مستوى تقييم لأداء التحكيم لحد المقابلات اللي تلعبت لحد الآن. ما شفناش برشا صراحة احتجاجات على مردود التحكيم في هذا المونديال، واضح جدا أنه الناس كل راضية بمردود الحكام مع التقنيات المتوفرة بالنسبة للحكام في هذا المونديال، يعني الأخطاء قلت بشكل واضح لحد الآن. نحكي طبعا في انتظار استكمال بقية المقابلات. على كل حاتم قبل ما نبدأ معك على مستوى التعيين اللي كان للمدرب الفرنسي رينونار، هل فاجأك هذا التعيين صراحة لما أنه المنتخب الوطني التونسي لربما المكتب الجامعي أراد أنه يمتص الغضب الكبير من الجماهير الرياضية في تونس على الأداء في المقابلة الأولى ضد السويد بالتعاقد مع اسم كبير، لربما محاولة منه لتخفيف هذا الضغط الموجود على الجمهور، ومحاولة كذلك منه للخروج من موجة الغضب العارمة الموجودة في الشارع الرياضي في تونس مع تعاقد مع اسم على الأقل كبير؟ وعلش ما كانش مقبل التعاقد هذا إلا ما كانت الخسارة الكبيرة والمذلة ضد المنتخب السويدي؟
1: بطبيعة ما أنت تفاجأنا الناس كل، ما أنت تونس كما تفاجأت سيرتو احنا لما أولاد دومين ما أنت المعنيين بشأن الرياضي بكرة قدم تفاجأنا أول حاجة بالتعيين وطريقة التعيين، على خاطر احنا من الصباح وحنا معنا الأخبار من الدولة أنه صبري لموش يمشي يخرج، من بعد تفاجأنا أنه نشوفوه في الحصة التمارين بعد ذلك في آخر الليل معناتها بتوقيت تونس بطبيعة بعد نص الليل سمعنا لي أنه إيرفي رينونار الكوتش، حاجة تفرح. أما كما قلت أنت سي فتحي معناتها علاش مش من الأول، وإن شاء الله ما تكون الزريقة
0: بونش
1: الزريقة قليك العادة اللي قاعدين كل مرة معناتها ناخذوا فيها. هذه أنا معناتها نوعية اللي قالت هذه والخدمة هذه ما أنت كوبي كولي على الشامبيونات بتاع تونس، المسؤولين بتاع تونس كيفاش خلينا يتصرفوا في الجمعيات ممكن تشوف فيهم في المنتخب. ما أنت احنا بشوارك ستابيليتي احنا تجم تقول احنا المنتخب الوحيد من اللي بدل الانترونار حاجة هذيك كما قلت لك ما أنت كوبي كولي على الصورة واللي نسوقوا فيها والخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها والمسؤولين اللي قاعدين يخدموا فيها في تونس. معناتها احنا تو في تونس ما احناش متعجبين، معناتها عادية معناتها انترنور ديما ساكوا فوق منه، هذه معناتها العقلية التونسية
0: حتى في مسابقة في قيمة كأس العالم
1: هيك المشكلة. هذيك الايماج اللي ما حبيت انا اللي ما حبيتهاش مثلا واحد من الناس انه على الاقل خليها في تونس، خليها هنا خليها انت نخرجوا بها لزاد الكوب دو موند. ياسر ايماج كانت خايبة. شو أقول لك ما إن شاء الله تكون الزريقة، خاطر أنا اللي فهمته إنه الكونترا جوست معناته
0: حد كأس العالم
1: يعني
0: كما زال بعد مفاوضات
1: يعني بعد فما بعد مفاوضات هذه كهي ما تعرف أنت بعد مفاوضات معناته سيكون تجي يكون يكمل معك يجي يكون يكمل يجي يجمو يعجبوش جو يقعد يجمو ما يعجبوش. بسم كبير حاجه باهيه برشا بالنسبه لي. بعد رجل المال تو ما جانا حتى اسم
0: ما كان من 2008 تقريبا ما جاناش
1: معناتها ان شاء الله ان شاء الله يتوفق وان شاء الله يكونوا موفقين في الاختيار.
0: نعم باهي احنا مش نسمعوا قميص حمزاوي طبعا باش نحكيوا شويه نسمعوا شنو قال على انهاء الاتفاق بالنسبه للناخب الوطني صبري اللموشي. قميص الحمزاوي طبعا في حديث حصري كان للاذاعه التونسيه تحديدا للاذاعه الوطنيه عضو المكتب الجامعي

0: كلها في المنتخب خميس الحمزاوي نسمعوا شنو قال عن فك الارتباط بالتراضي مع الناخب الوطني صبري لموش.
1: تم اليوم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب صبري لموشي بالتراضي بدون أي تعويضات، وبمناسبة نحب نوجه له بالشكر وعلى يعني حسن التفاهم، وإن شاء الله يعني مرحلة جديدة نشدها مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه اللي هو الفرنسي هيرفي رينار اللي مش يكون معه طاقم. إن شاء الله أول حصة تمرينية يشرف عليها يعني على الساعة 8:00 ليلا بتوقيت مونتيري هنا في المكسيك، يعني 3:00 صباحا بتوقيت تونس، بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري لموشي. وإن شاء الله مرحلة جديدة، وإن شاء الله يعني يقدموا ما هو مطلوب منهم.
0: إذن هذا هو تصريح خميس الحمزاوي بطبيعة اللي يجمو قلوب بكل شيء، أنه في آخر الأخبار الخاصة بإيرفي رينار باش يوصل مساء اليوم في حدود تقريبا 10 متاع الليل بتوقيت تونس إلى مدينة مونتيري في المكسيك، مصحوب بالمساعدين متاعه، التركيبة الكاملة متاع الإطار الفني مع هواب الخزري كمساعد مدرب، جيل فلوش كمدرب حراس، دافيد بارياش في المعد البدني، نيكولا بودوين محلل أداء، طبعا معه كذلك ناس جزوز على مستوى المعد البدني الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ومنذر الكبير كمدير فني موجود كذلك ضمن الطاقم الفني الموسع للإشراف على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. يعني بالنسبة لي إيرفي رينار حاتم جاب المساعدين متاعه هو، ما ثبت إقالة كامل الجهاز الفني المساعد بتاع صبري لموش، ما قعد حتى واحد كان واب الخزري.
2: أكيد ما أنت تعرف أنت ليزونترونار هذوما ما تجيك بستاف متاعه باش يربح الوقت وفي كل شيء. حاجة أخرى، إن شاء الله صبري لموشي خلى معناتها تقرير كامل ومفصل على الشيء اللي خدمه على المجموعه اللي معه، خاطر تعرف احنا في التقاليد نتاعنا لونترونور يمشي يوم يخلي شيء وراه. ان شاء الله هو خلى معناتها تقرير كامل مفصل لونترونور جديد باش ياخذ ريليف ويربح شويه وقت، بتبقى وقت قصير برشا، وقت ياسر قصير برشا، معناتها في الاخر باش نجيبوا كاليبر كيما إيرفي رينار وما نزيدوا ما نعطيوهاش الوقت. ما انت ان شاء الله
0: هو قبل ما نحكيوا على إيرفي رينار كيفاش قبل المهمه راهو فقط ثم ربما خميس الحمزاوي تحدثوا على مستوى انه قبل بالتراضي وتنازل على مستحقاته، راهو التنازل كان على 3 شهريات، معناها 3 شهريات ياخذوهم 300 مليون بالنسبه للمدرب صبري لموشي باش يفسخ العقد بالتراضي. قبل كل شيء خذا 3 أجور شهرية يعني 300,000 دينار، والتعاقد مع المدرب إيرفي رينار كان بنفس الامتياز المالية اللي ياخذ فيها صبري لموشي اللي هي 100,000 دينار تقريبا في الشهر. يعني هذه هي الحوصلة، لموش معناها راهو تنازل على مستحقاته، خذا 3 شهور من العمل، مش تنازل على مستحقاته بصفة نهائية، مش هذيك يعني خذا 3 شهور اليوم
2: تعميم خدامش
0: بتاع 300 مليون مش متعميم، من حسن الحظ لأنه نقبل
2: ما يعطي تعويضات
0: على العصب اللي صار حقه يعطينا احنا تعويضات. على كل هذه بصفة عامة الصورة لمسألة الاتفاق، لكن نوصل معك الآن لحديث على قبل ما نسمع الورقة لزميلتي أنس رباعي على مستوى تعريف مدرب إيرفي رينار، كيفاش لربما السؤال في الشارع الرياضي وحتى الناس كنت تسأل كمدرب كان ياخذ تقريبا في 500,000 دولار مع المملكه العربيه السعوديه تقريبا 460,000 دولار، يقبل انه يخدم في تونس بمبلغ تقريبا 30,000 دولار. التنازل هذا هل انه اسم كاس العالم مجذب بالنسبه لاي مدرب مهما كانت قيمته يحب يعمل تجربه في الاخير، ولو انه تجربه مش تكون مع منتخب ربما يجي يوصل به لحاجه كبيره، ام انه في الاخير الأرقى روحه ربما في حل من الارتباط وقال ما فيها بأس أن نشوف التجربة هذه وبداية ثم نشوف هل أنه مش نواصل التجربة مع المنتخب الوطني التونسي رغم كما قلت التنازلات المادية الكبيرة اللي نعرف إيرفي رينار يخدم بمبالغ مالية طائلة ما يخدمش بمبلغ هذا.
2: يا وصفة هيك ما تعرف أنت إيرفي رينار طبعا لا صح كونترا ولا تفهموا معناتها على المستقبل متاعه كيفاش باش يكون في المنتخب وكل شيء. أنا نتصوروا المبلغ اللي نحكيه عليه تو تاع زوز ماتشات تازم ماتشات ومن بعد ذيك نحكي ومن با حتى شهر ما يزيرش معناتها
0: ان شاء الله يكون يحدث الحديث يعني
2: سهيد. ممكن تازم ماتشات توا ونطوندو حتى يهبط لتونس ويعاودوا يعملوا نيغوسياسيون حتى اخرى ما تصورش شكل المبلغ هذا. هذا مبلغ نتاع زوز ماتشات هذا حتى معناتها اللي فهمته ممكن ان شاء الله بالك شيء تمشي مع الكره ما تعرفش عليها
0: الكره بدات شويه تسريبات على فكره حاتم راه على مستوى نوعيه العقد اللي باش يمضيه ايرفين اونار في المده القصيره اللي باش يبقاها تو مع المنتخب الوطني التونسي لانه بدات تسريبات تصير كما قلت اجره شهريه 100000 دينار في صوره التاهل للدور الثاني في المرتبه الاولى اللي حاجه صعبه شويه لكن في صوره التاهل
2: نقولوا ما تعرفش
0: باش ياخذ 300000 دينار في صوره التاهل في المرتبه الثانيه باش ياخذ 250000 دينار وفي صوره التاهل في المرتبه الثالثه باش ياخذ 200000 دينار
2: معناتها الفيكس نتاعو هو تو 100000 دينار في الماتش هذوما
0: واذا كان ترشح اقل حاجه
2: يمشي وليو دي بريم
0: مشيو لي بريم ثم لكل حاله الحديث
2: من بعد حتى تونس يعمل كونترا مع مين
0: تو نشوف في صوره اجواء عجبته ولا طبعا خاطر الامر هو مش من الجامعه حاب عليه لكن تستنى هل قالوا باش يقبل يواصل المهمه او لا
2: لذلك
0: يعني الحاجه ربما حتى ما عندوش ضغوطات يمكن في
2: خسر شيء
0: ما خسر شيء كما قلت يعني يقول اذا كان مشيت معايا
2: الكل خير واخو جماعه وكله خمسه ماتش اللي فات معناتها اللي مشى عمله كله باهي
0: خمسه سابقه زاد قبل
2: اي معناتها 10 في 10 ايام فهمت معناتها اللي مشى عمله كله هو ربحه لي هو سيرتو معناتها اللي صار له في السعوديه حب يعمل كيرولاف لي هو والديفي لي هو ممكن هذا حاجه مش تعاوننا احنا زاد معناتها مش يدخل بروح اخرى يحب يدخل معناتها مش يدخل بلغه الرباح كما نقولوا بعد اللي شكل اللي صار له في السعوديه ربي وفقنا
0: ان شاء الله هذا ما نتمناوه على كل ريفيرونا نذكر باش يشرف 8 نتاع الليل
2: انت الحصه التدريبيه نتاع اليوم ما يلحقش
0: توقيت مونتيري لا يبدا في الفجر يبدا الثالثه فجرا بتوقيت تونس ويوصل بعد باش يوصل يمشي ريني معنا
2: ما يرتاحش السيونس هذه
0: ريني السيونس هذه ريني طول فجر الاربعاء غدوه معناها في الثلاثه نتاع الصباح بتوقيت نحنا يبدا انطلق في الحصه التدريبيه مع ندوه صحفيه قبل نص ساعه يشرح فيها مهمته مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم يعني تقريبا مطبق البيت النار كما نقولوا مشى وسافر تو عنده بريسك يوصل في 8 نتاع الليل توقيت تونس انت يوصل تقريبا 6 7 نتاع معناتها
2: توقيت الفيديو يوصل ان شاء الله ويرين
0: لا يوصل خرج ثم بعد ما يرتاح ساعتين ثلاثه اخرين ينطلق في العمل نتاعو بصفه رسميه مع طاقم المساعد نتاعو يظل يمون متعود بها اكيد رينو نار يعني في الاخير نحن نتمنوا له التوفيق وكما قلت انت حاتم المدرب هذايا اسم كبير اسم عنده قيمته يظل كما قلت انت من عام 2008 وقت مشى جونيمير يمكن ما جاناش اسم بدرجه كبيره وشد المنتخب الوطني التونسي وبرشا اسلموا كل مكاتب الجماعيه اللي شدت المنتخب علاش ما تجيبش اسم كبير نذكر هذا الكل
2: وهذا في النقاط الانتخابيه المشكله
0: هذا شغل نجيبوا مدرب الاخير بعد نجيبوا مدرب تونسي ومدرب عادي حتى كان مش تونسي يعني ما جبناش احنا مدرب مش تونسي
2: نجيبوا مدرب
0: ما عندوش سي في كبير ماهوش عنده خبره كبيره بالمسابقات الدوليه ولا يمكن حتى الشهيد نتاعه
2: هيك علاش تفاجئ هو الشارع التونسي
0: بالضبط تفاجئ وفي نفس الوقت مفاجاه كانت ساره شويه يعني رغم انه
2: من نقيض للنقيض نجيبوا اونترونور سوديزون نكيرة بعد لي كان اختاروا نار معناتها حاجة
0: على كل احلى ثم تقرير عدته زميلتي أنسة الرباعي مشكورة نسمعوه سوى تقديمها للمدرب الفرنسي إيرفي رونار.
3: إيرفي رونار هو واحد من أبرز مدربي كرة القدم في العصر الحديث ويعرف بلقب الثعلب الفرنسي نظرا لذكائه التكتيكي وقدرته الاستثنائية على صناعة التاريخ مع المنتخبات التي يقودها. ارتبط اسمه على مدار مسيرته بالقميص الأبيض الكلاسيكي الذي يرتديه في المباريات وبالشخصية القيادية الصارمة التي تبث الروح والتحفيز الذهني في نفوس لاعبيه في أصعب الأوقات الرياضية. ولدت مسيرة رونار من رحم المعاناة والكفاح حيث بدأ حياته الكروية كمدافع متواضع في الأندية الفرنسية. بعد اعتزاله اللعب لم يجد طريقا سهلا في عالم التدريب واضطر في بدايته إلى العمل في شركة تنظيف ليعيل نفسه ليلا بينما كان يدرب الفرق الصغيرة نهارا. نالت موهبته الاهتمام الحقيقي عندما عمل كمساعد للمدرب الخبير كلود لغوا مع منتخب غانا وهي التجربة التي فتحت له أبواب القارة السمراء. امتلك رونار توليفة سحرية جعلته المدرب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخبين مختلفين، معجزة زامبيا سنة 2012 حيث قاد منتخب الرصاصات النحاسية غير المرشح لتفجير واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم والظفر باللقب الإفريقي. أبطال الكوت ديفوار سنة 2015 لما نجح في قيادة جيل الأفيال الذهبي لمنصة التتويج مؤكدا تفوقه التكتيكي داخل القارة. وزئير أسود الأطلس عام 2018 حين قاد المنتخب المغربي لكسر عقدة الغياب الطويل عن المونديال والتأهل إلى كأس العالم في روسيا بعد غياب دام 20 عاما. انتقل الثعلب إلى قارة آسيا ليتولى تدريب المنتخب السعودي في فترة أولى تاريخية، وصنع رونار الحدث الأبرز في مونديال قطر 2022 عندما قاد الأخضر لهزيمة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف في ستاد لوسيل، وهو الانتصار الذي هز أركان كرة القدم العالمية. بعد تجربة قصيرة مع سيدات فرنسا عاد في فترة ثانية لتدريب السعودية استمرت حتى أفريل 2026 قبل أن يتم إعفائه من منصبه. يرتكز الأسلوب الفني لرونار على عدة ركائز أساسية. أولا التنظيم الدفاعي الصارم، بناء جدار دفاعي قوي يصعب اختراقه. ثانيا التحفيز والخطابات الحماسية، يمتلك قدرة هائلة على تغيير عقلية اللاعبين بين شوطي المباريات. ثالثا المرونة التكتيكية والاعتماد الذكي على الكرات الثابتة والمرتدات السريعة. شهدت الساعات الماضية تحولا مثيرا في مسيرته، حيث اتفقت الجامعة التونسية لكرة القدم معه بعقد قصير المدى مبدئيا ليكون المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني فيما تبقى من منافسات كأس العالم الحالية، خلفا لصبر اللموشي ليعود سريعا إلى معترك المونديال من الباب الكبير. وسيشرف رونار على تدريب المنتخب في مباراة اليابان وهولندا، وعلى ضوء النتائج سيقرر المكتب الجامعي مواصلته من عدمها. إذن مهمة جديدة تنتظره مع نصر قرطاج في مونديال 2026 وسط آمال جماهيرية كبيرة في أن ينجح الثعلب الفرنسي في إعادة الروح للمنتخب وتحقيق ردة فعل قوية في بقية المشوار. فهل ينجح رونار في كتابة فصل جديد من قصصه التاريخية مع تونس؟
0: تحية لزميلتي أنسة الأربعاء في قراءة هذا التقرير عن الناخب الوطني الجديد إيربي رونار. طبعا واضح جدا حاتم أنه الحديث عن هذا المدرب سي في كبير برشا، فاز بجزء ألقاب أفريقية مع منتخب زامبيا، خاصة اللي ما كانش مرشح بالكل بشيز اللقاب هذه، ثم الأفيال الإيفوارية، رشح المغرب بعد غياب 20 سنة للمونديال 2018 في روسيا، يعني التجربة بتاعه حتى في السعودية رشحها من المونديال وثم تمت إقالته في 17 أفريل. مدرب يعني فيما يمشي يترك بصمة على الأقل، يعني ما هوش من المدربين لربما اللي كما صبري لموشي مثلا فيما يمشي إقالته ما يطولش، هذا بالعكس، هذا من المدربين اللي ديما عندهم بصمة كبيرة، حتى كيران المنتخب الفرنسي للسيدات على المستوى الأوروبي حمل البصمة ومعناتها ديما ينجح في أغلبية التجارب وناجح على الأقل. يعني هل يمكن أن يستفيد المنتخب الوطني التونسي لربما من هذه الخبرة الكبيرة اللي يرينو لها رغم الظرف الصعب اللي يمر به حاليا المنتخب التونسي؟
2: اسم كبير، اسم كبير، معناتها حاجة بها برشا اللي صارت، معناتها أنا كما تحبت الناس كل أنه ماذا بينا كان القرار هذا كان قبل العام ولا قبل العامين التالي، لو كنا نجمو معناتها نشوفوا ليستا واحد اخرى تمشيت كوب دو موند، الناس هذه تعرف تخدم انت تري بروفيسيونيل، الناس هذوما ما يفدلكوش، ما يرثخوش، ما معناتها ان شاء الله يكون معناتها اسم على مسمى إيربي رونار معناتها ثعلب، خاطر تعرف احنا كانوا ثعلب، احنا تعرف الثعليب اللي عندنا
0: ان شاء الله، احنا كيما نقولوا
2: قال اللي يمشي يخدم معاهم الناس
0: كذا، اي لما ان شاء الله معناتها المدرب ما يتاثرش بالحاجات الخارجيه هذه اللي نتمناو، لانه كل مدرب
2: يبدا مدرب بالاسم هذا راه ما يتاثرش
0: بالضغوطات،
2: معناتها فما حاجه اخرى معناتها تحسب له انه انتصر على الارجنتين في الكوب دو موند اللي هي في الشامبيون دو موند، معناتها السعوديه تنتصر على الارجنتين مش من فراغ، مدرب كبير برشا، اش خلى الناس كل ساكته اليوم؟ هذه الزريقه اللي نحكي عليها، معناتها الزريقه خدرت الناس كل، زريقة معناتها باية برشا، الناس كل معناتها فرحانة بالقرار هذا بالرغم اللي مخر برشا برشا. حاجة أخرى أنه إن شاء الله إيربي رونار يجي لتونس، مش من غاد الغاد يتعدى ما عادش نشوفوهم بعد في بعد يقول لك النيغوسياسيون فشلت مشينا له لفرنسا ان شاء الله يهبط لتونس ويشوف تونس ويهبط يشوف الترانات ويشوف ويشوف معناتها التكوين نتاعنا يشوف الفورم لي معناتها لي فورماتور يشوف خاطر احنا لي زونترونور معناتها كي جير فيرنار ولي جير جوليمير حاجه حاجه نتعلموا منها معناتها معناتها حاجه كبيره برشا ان شاء الله يجي لتونس معناتها بعدكم الماتش يجي لتونس. حاجه اخرى احنا تو في 2026 راه كل شيء تتسمى وكل شيء والناس كل زي ما تتحاسب الفكره وصاحب الفكره اللي جاب صبري لموشي يزمو يقول لنا علاش جبته وعلاش نحيته يزمنا من كل اشاك معناتها كل كوب دافريك كل نتعدى مر الكرامه نخسرنا تعدينا لا محاسبه لا حتى شيء. انت اليوم الناس اللي يخدموا اليوم زياد جزيري مدير رياضي خليل شمام مدير رياضي راهم قاعدين يتقاضوا في, في في فلوس راه الناس هذوما زي ما تتحاسب. جبت صبري لموشي تحمس وليتك ما تقوليش فلان بعثولي ولا مش عارف انت في الاخر تلماني هذوما الناس يزم يحطوا لي رابور نتاعهم ويتحاسبوا علاش اختاروا ويخرجوا للعباد ويخرجوا للفنيين ويقولوا علاش اخترنا وعلاش نحينا وعلاش جبنا رونار وشنو المستقبل وشنو كذا. ما هذا اللي يزم يصير قبل ما نحكيوا على المرحله نتاع
0: المشروع قبل ما نحكيوا على مشروع الى غير ذلك
2: اكيد. وعنا زوج ماتشات الكره راهو الكره ما
0: تمناش
2: ما تمناش اكيد معناتها نجموا يجيوا الاوبجيكتيف اللي جا ليه يتحقق فهمنا معناتها اللي صعيبه مي احنا ديما نكونوا متفائلين
0: ان شاء الله ان شاء الله. هذا متمنيه اكيد بالنسبه لي رفينو راتو. بعد نرجع بعد لاكثر تفاصيل على مستوى الكواليس اللي رافقت تنحيط صبري لموشي لكن قبل ذلك باش نستقبل على الخط اللي في الحكم السابق نزار دربيل معي على الخط اللي في سي نزار الناس برشا على مجيدات صفيقس.
4: اهلا وسهلا مرحبا اخويا فتحي شكرا لك على الاستضافه.
0: يعيش
4: سنه هجريه مباركه لك التحاتم لكافه المستمعين والعاملين بذات شاقص وبذات العائلتي كامله الصغيره والكبيره.
0: يعيشك اخويا نزار نسنا برشا من جديد. اكيد كما نحكي على المقابلات طبعا نجيها مع حاتم على مستوى خاصه المنتخبات الافريقيه والعربيه اللي تقريبا كلهم لعبوا مقابلات كبيره باستثناء مع الاسف المنتخب الوطني التونسي. طبعا نرجعوا لل مشكلة المنتخب الوطني التونسي على مستوى الأداء وكذلك مردود المنتخبات الإفريقية اللي بصراحة شيء يعمل كيف اللي شفناه في الجولة الأولى على الأقل وما زال السنغال اليوم وغانا بعد يعني ما زال ثم ما يتشاف بالنسبة للمنتخبات الإفريقية. خويا نزار يعني مونديال 2026 اللي حد الآن 170 حكم نتذكره منهم 52 حكم ساحة 88 حكم مساعد و30 حكم فيديو. صحيح ما زالش ما تم استعمالهم الكل الحكام هذوما لكن النجم نقوله لحد الآن من نهار الخميس اللي فات حتى التو ما شفناش صراحة الاحتجاجات السابقة اللي كانت موجودة في التحكيم على مستوى المقابلات بتاع المونديال. هل أنه التقنيات أثرت بشكل إيجابي على مردود الحكام وخلت الأخطاء تكون نادرة وقليلة للغاية أم أنه ثم تحسن طبيعي على مستوى مردود الحكام في أنهم يحبوا يوريوا أبرز ما ثم باعتبار أنه الموجود الحكام الموجودين حاليا في المونديال هما صفوة الحكام العالميين؟
4: هو بطبيعة الحال خويا فتحي البداية متاع كأس العالم 2026 من ناحية الجمالية متاع اللعب الصراحة قاعدين نشوفه في مقابلات ممتازة تقريبا لم نقل ممتازة جدا. ما تمش مقابلة تجي متقول هذه رتيبة أو مقابلة ما هيش حماس لكن الجمالية متاع لعبة كرة القدم ثم طرف رئيسي وطرف أساسي هو اللي ساهم في جمالية اللعب هو حكم كرة القدم. هذاك وقت اللي تخلي الحكم المناسب في المقابلة المناسبة أو الحكم الممتاز في المقابلة المصيرية بطبيعة الحال مش تلقى مقابلة ممتازة من جميع النواحي أداء رياضيا وتحكيميا. اللي شفناه في انطلاق المونديال 2026 بصراحة لحد الآن نجم نقول التحكيم كان في المستوى المطلوب أداء ما ثمش احتجاجات ما ثم حتى نقاشات وهذا لربما يعود اولا الى التعليمات الكبيره نتاع الفيفا والفيفا تو عندها شهور تقريبا وهي تعمل في استجابات سواء للحكام او للحكام المتابعين او لحكام الفار. وحاجه اخرى اخويا فتحي انه الانتقاء معناها نتاع الحكام اللي بكلهم كانوا لحد الان ممتازين جدا. وعلى سبيل المثال نذكر حكم الافتتاح بين المكسيك وجنوب افريقيا كان ممتازا جدا ولاول مره نلقاو ثلاثه اوراق احمر في التقصي حسب اعتقادي ثلاثة أوراق أول مرة يكون ثم ثلاثة أوراق أحمر في مقابلة افتتاحية، وكذلك الحكم السلوفيني اللي أدار مقابلة المغرب والبرازيل. حقيقة هذا الحكم السلوفيني ساهم تقريبا بنسبة 50% لم نقل أكثر في جمالية اللعب بكيفية قراءته للعب وكيفية إتاحته للفرصة، ما نقول معنى المتعارف عليه في معنى رياضين مونتاج. هذا اللي شفناه معنى لحد الآن تحكيم ممتاز وممتاز جدا. وحاجة أخرى التقنيات معنى اللي موجودة معنى تخلي الحكم ما يغلطش. إجمالا لا توجد أخطاء، لا توجد نقاشات، لا يوجد
0: تدمر. هو فقط ربما الاحتجاج الوحيد اللي صار نزار اللي ولا الاحتجاج صار المنتخب المصري الان بصراحه كان ثم ضرب جزاء صحيح على المنتخب المصري في لقاءه ضد منتخب بلجيكا.
4: شوف خويا فتحي انا مش نفسر اللقطه اللي صارت امس. راهو وقت اللي يبدا ثم مخالفه مزدوجه. شو مزدوجه؟ معناها المدافع والمهاجم يقوموا في نفس الوقت بخطا. اللي شفناه احنا انه مهاجم المدافع الفريق الإسباني قام بمسك لاعب المصري نفس اللحظة. اللاعب المصري قام بدفع المدافع، إذن خطأ في نفس الوقت مزدوج. في هذه الحالة الحكم يترك أسبقية اللعب. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية سيفتش على افتراض وجود خطأ سواء من اللاعب المصري أو من اللاعب الإسباني، أنا لتم مش نحكي على ضربة جزاء، سواء تم خطأ من اللاعب المصري أو من اللاعب الإسباني
0: بلجيكي.
4: بلجيكي. لا خطر أنا على مقابل بلجيكا
0: بلجيكا ومصر والرأس الأخضر وإسبانيا
4: الأخضر. حقيقة كان معناها نحكي مجد عادقلنا ولو ثم فوت من احد اللاعبين زي كانت البره من منطقه 18 متر.
0: واضح ثم يعني قرار سليم يعني في الاخير عدم الاعلان عن ضربه جزاء.
4: الاخر تم مسكون انا معنا بحذايا او من خلال سمعت او من خلال تعليق في وسائل التواصل الاجتماعي الفار وينو راهو الفار كي تبدا الفوت البره من منطقه 18 متر راهو ما يتدخلش. يتدخل كان في معناها في اللي كان يتجاوز معناها اخو في هذه الحالة الفار ما تدخلش. هذا بالنسبة له كان خارج منطقة 18 متر. بالنسبة الحكم اللي كان حسب رأي مع حبي للمنتخب المصري وتمنيته سفرها في فيلندي أو بصراحة حبا في مصر وبطبيعة الحال وحبا في تونس وحبا في العرب الكل. الحكم كانت له السلطة التقديرية في هذه الحالة حسب رأي وحسب اعتقادي أنه لا توجد ضربة جزاء، وحتى على افتراض وجود الخطأ فإن الخطأ كان خارج منطقة 18 متر.
0: واضح.
4: برافو لكل الحكام
0: لحد الآن على مستوى إدارتهم المقابلة الكل. نعم.
4: أنتوش لبوا أخوي فتحي.
0: خطوش لبوا. صحيح. وإن شاء الله المقابلة كنت تتواصل على هذه الشكلة.
4: إن شاء الله. وإن شاء الله الحكام المشاهدين مقابل تونس واليابان يكون في نفس المستوى هذايا. وبالتوفيق لفريقنا القومي مع هذا المدرب الجديد. وإن شاء الله في نهار الأحد الصباح تونس ترجع لها الفرحة.
0: إن شاء الله.
4: ويرجع لها الحب الكرة اللي بدينا نساوه.
0: شكرا لي خويا نزار دربيل نسنا برشا على مجيء تصفيق. شكرا على بعض التوضيحات وطبعا التقييمات لحد الآن اللي صارت لمردود الحكام طيلة المقابلات لحد الآن اللي تم إجراءها في هذا المونديال. مشكور جدا خويا نزار. شكرا جزيلا. إذن نرجع قبل ما نرجع للكواليس بتاع الإقالة بتاع صبري لموشي. طبعا حاتم تتفرج لحد الآن في المقابلات يعني فعلا التحكيم لحد الآن بصراحة يعني نقوله الحكم اللي يغلط سمحني فيه في المونديال هذه مع توفر هالتقنيات الكل وهالكاميرات الكل يعني بصراحة يعني ثم قواعد جديدة حتى في ضبط السلوك. بسألت التجهيزات الرقمية المتطورة لحسم القرارات الجدلية، كذلك تخصيص كاميرات خاصة على مستوى الخطوط لما الكرة دخلت ولا ما دخلتش. يعني ما ثماش هي مش بتاع خطأ، يعني الخطأ ممنوع في المقابلة دي. اللهم الحكم مستواه ما هوش بتاع مونديال، واللي هو حاجة صعيبة لأنه الموجودين هم صفة الحكام في العالم لحد الآن. يعني قليل قليل برشا صراحة بعد 6 أو 5 أيام من انطلاق المونديال، إنه ما ثماش معناتها منتخبات احتجت على التحكيم باستثناء يمكن البارح المنتخب المصري أتأكد إنه يعني مش ضربة جزاء. يعني لحد الآن مقابلات ماشية 5-5، ثم حتى احتجاج كبير شفناه من بعض المنتخبات على مردود التحكيم.
2: من النجاحات اللي نشوفوا فيها تو في الكوب المونديالية هي التحكيم اللي بطبيعة احنا المشكلة ما عادش نقارنوا تحكيم في تونس من بعد انه نتفرجوا في كوب دو مونت كيمانيه في الاداء التحكيمي وفي التطور اللي شاد فيه التحكيم. راك تشوف انت اللي كاسك في ولا دي كاميرا
0: كبيرة حتى في وضوح
2: مالك شيء معناتها حتى شفنا معناتها حوايج اول مره تصير كيما الفوت والورقه الصفراء اللي عطاها ماتش اسبانيا جكرو كيف البينالدي نتاع مصر امس
0: ما عطيناك اثر جدل كبير.
2: كان جات بينالدي لا تزفر البينالدي
0: ما بخليش
2: ما عندهم ما عباره تلعب في الجنه ما فماش غلط
0: ريسك
2: تاع الغلط ما فماش موجود. احنا خاسرين واحد بلاش وفاليري توش حساب روحه مازال معناتها لو كان جا بالعقليه التونسيه
0: كان عصام سوري قال لك ما قالولوش
2: حتى ما يقولولوش ما خاسرين الوقت هذاك معناتها حتى الاربيتر تو معناتها يقول لك بلي بيخسر يضيع في الوقت وش يعمل هذا معناتها باش تعرف اللي احنا مونتال ما كناش حاضرين فيزيكمون تكتيكمون كنا كل شيء معناتها ما احناش حاضرين ما نجحنا في حتى
0: دخول سيء جدا في المونديال. نعم ومش نرجع للكواليس لانه صحيفه ليكيب الفرنسيه قالت انه نشرت تقرير كامل على الكواليس اللي رافقت اقاله حاجه ما بصراحه بون في الاخير على حسب كلامها هي طبعا هو بون اللي قاعد يتقال تقريبا ما متوقعش انه الصحيفه هذه اللي معروفه في العالم
2: دي سورس
0: اوفيسيال تحاكيت لانه المنتخب التونسي كشفت انه الساعات اللي عرفت بعد المباريات كانت ساعات صعبة برشا في مقر إقامة المنتخب كان ثم غضب كبير ثم حتى الجمهور تحول لمقر إقامة المنتخب كان ثم ربما صدام بين صبري اللموشي وبعض المحبين في الملعب ثم الحكاية تطورت للنزل
2: ثم مش نلعبوا في تونس
0: ورغم أنه ثم حماية أمنية ولكن الجمهور يعني حاول أنه محروقة ونرفزت برشا وحبت التقليل صبري اللموشي اختار أنه ميواجهش ومشى البيت متاعه من سوء الحظ متاعه صبري اللموشي أنه المساعدين متاعه هبطوا في الليل باش يحوسوا شوية في النزل فلقاوا المشجعين في المصعد وصارت مناوشة وصارت عركة وصارت برشا صدامات من الطف الله ما تطورتش. لاعبين المنتخب الوطني التونسي في ثم بيان صدر من الجامعة التونسية لكرة القدم في الانستغرام وقع تنحيته على مستوى الإقالة. ثم كلام كذلك كان أنه ثم كان ثم ضغوطات كبيرة على معز الناصري أنه وبعض أعضاء المكتب الجامعي أنه يقيل الناخب صبري اللموشي. وصبري اللموشي كان في الأول متمسك أنه مش يقوم بالحصة التدريبية نتاعه وديكراساج هو الأمر يقف عند هذا الحد لكن ما كانش حاضر من بعض كان المساعدين نتاعه حاضروا بفضل أنه ما يمشيش وبعث المساعدين نتاعه اللي قاموا بالحصة التدريبية هذه. يعني كان ثم برشا حاجات ثم بعض لاعبين المنتخب الوطني التونسي كان 8 لاعبين قالوا من الكوادر اللاعبين المنتخب الوطني التونسي مشاو البيت صبري اللموشي وأكدوا تمسكهم به وأنه مش يبقى. فيما بعد صبري اللموشي اندهش لأنه من بعد ما لقاش الملاعبية هذوما اللي وعدوه أنه مش كان يخرج مش يخرج اكتشف أنه لربما ما كانش شعود كبيرة فتنرفز لربما من ردة فعل بعض اللاعبين. وفي الأخير صبري اللموشي بعد قاعدة صغيرة كانت مع معز الناصري اتفقوا على يعني إنهاء التعاقد لأنه العمل معه كان صعب جدا والضغوطات كانت كبيرة جدا يمكن حتى أشياء حتى مفروق
2: وسيفتها هذا كل كان ما يصيرش
0: يعني لو كان الاختيار من لو صحيح
2: لا بخلاف حتى وكان غلطنا في الاختيار إذا كان جاء مدرب بالحق عنده معناتها شوية كل النغرة على البلاد وكذا انت واكل 5 مع مع بلجيكا واخوة 5 اخرين مع في اول معناتها في المباراة الافتتاحية 5 معناتها كان جاء مدرب تونسي اصيل نحكي لك راهو بعد الماتش قدم استقالته ويخلي الناس كل معناتها الناس رايضة والناس تركز على الماتش الجاي مش لتو السيد مازال يحب يخدم بما اونفي مش يخدم بما كيف باش يحكي مع الجروب سي الثقة انعدمت والشيء هذا احنا كفنيين نشوفوا فيه في التيران تشوف الكومبورتمون تاع الملاعبيه كيفاش معناتها معناتها زيرو معناتها ما مش غادي نحكي مع النطرون نتاعهم اصلا. معناتها تشوف
0: حتى في
2: بعضهم نحكي لك تشوف علي العابدي ما يغزل لحد ما يتفرج يعني ما كان مع السامي يشجع وينصح ويجري وتوش يلعبها رابيد تحسوا ديغوتي فهم لاعبين اخرين ماشي هكا مستواهم معناتها مش مستواهم سيمونتال مش امكانيات معناتها نتاع اني انا نتبلاصه هنا ولا هو مش حاضر اصلا في الماتش مش حاضر يعني انه هو مش مقتنع بالسبيتش نتاع
0: الملف هذا حاتم ولا هل انه المشكل في الاخير هو انك تغير مدرب بمدرب اخر هذا هو حبيت نختم رغم قيمه المدرب رينار يعني تعيينه كاسم من اعلى ما ثم ومن احسن ما ثم لكن هل انه المشكل فعلا انك رينار كتجيبه مع المجموعه هذيه ومع الجو هذيه قادر انه على الاقل باش ينهض شويه من هو اما انه تلقى حدود الله في الاخير تجيب حتى زوز رينار ما يعملوا لك حتى شيء يعني في الاخير هل انه اختيار وتغيير المدرب واختيار انه اقاله المدرب في مثل هذا الظرف الحالي هو الحل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي باش الامور لعل تتبدل
2: انت كي يجيك اسم كيما رينار احنا توا في تونس شنو الجمعيات شنو معناتها الفكره الاولى جمعيات الكبار فوزي بنزرتي اكزامبل توا في المنتخبات رونار في الافريق معناتها اسم كبير برشا معناتها ديجا من اللي هما سمعوا بيجين سالم لاعبيه ربطه الصباط كما يقولوها والتركيز ولا دوبل ولا الناس كلها مستعده تستنى في الكوتش جديد
0: قالوا ثم كلام برشا زاد حاتم انه عديد اللاعبين تربط الخبرات التونسي كانوا رافضين انه يشد مدرب تونسي
2: هذه ما عملوها مفوزي بنزرتي وعملوها قبل عملوها هذه الفستير نتاع ليكيب ناسيونال مش جديده الحكايه وما وقفهم حد فهمت الحمد لله احنا ما عندناش لا مرموش لا صلاح ولا عندنا ناس تعبت في بجوارات هذوما ملاعبيه عاديين كي يجيو لتونس يوليونا من ميسي ويوليونا معناتها ملاعبيه اخرين هذا الكومبورتمون نتاع المسؤولين مع الملاعبيه هذوما يخليهم يجيو معناتها بالثقة هذيك وبالعنطة هذيك انت هيك تشوف في صلاح امس شونجمون 8 دقيقة لاعب خرج ما
0: عادي
2: ما عادي ما احنا في تونس مش نخرجوا ملاعبي
0: تاكلوا حتى حنا بار في الكوب دافريك الاخرانيه كي خرج شو اللي صار
2: يخرج كذا في الاخير في بيرلي في في في جمعيه تحت الحمد لله ما يلعبوش ماني قلت لك في ليفربول في جمعيه كبار هذا كله معناتها داخل في الانكادرمون داخل في نوعيه المسؤولين الموجوده في الصوره كلها معناتها راهو مش المدرب مش ينجح وحده راهو المدرب لازم يكون معه مسؤول معناتها كبير مسؤول معناتها يعرف كيف يتصرف مسؤول احنا في ليكيب ناسيونال ما ترى احسن الملاعبين يلعبوا في المنتخب واحسن المسؤولين اللي يخلين يخرجوا المسؤولين ما مخرجوا من الجمعيات اما معناتها اللي المسؤولين الباهين اللي في جمعيات الباهين هما اللي يمشيوا المنتخب خاطر هما عندهم اكثر تسيير وخبره وكذا كيف لي زونترونور احسن لي زونترونور هما اللي اساميهم تقترح في المنتخب انا نشوفوا تو في ناس ماهيش في بلايصه وقاعدين ياخذوا في بلايص كبار وكبر منهم هذا كله معناتها مش تو مش نحكيوا برشا مراجعه وبرشا زاد معناتها سمعة تونس معناتها الناس لازم تحاسب راهو العباد مش قادر تحاسب راهي الناس مش قادر تحاسب راهي قاعدين يدخلوا يخدموا ويخرجوا يمشيوا للتورنوا وتسمع في الفضايح وتسمع في مسؤولين يتصرفوا ترى كيفاش وملاعبيه عملوا اللي حبوا بعد ذيك ما حد ما يتحاسب والستاج اللي بعده تلقاه هو نفسه المسؤول ونفسه الملاعبي ونفسه المدرب ونفسه ما يتبدل عن شيء
0: على كل حلقه اعطينا الماتش الجاي مع اليابان يكون شنو لحد 5 تاع الصباح شفنا ماتش هولندا واليابان خسرنا في الشوط الثاني بصراحة نفرش في الماتش وخايف على المنتخب الوطني التونسي لأنه النيفو قويسر واللي شفناه راه ضد السويد يمكن على الورق السويد أقل منهم على الورق الله أعلم اليابان كيفاش باش تكون معنا في الماتش هذا إن شاء الله يمكن هنا مع التحفيز اللي باش يصير في المقابلة إن شاء الله نلقاو منتخب آخر لكن هل أنه حاتم بعد الخماسية اللي صارت ضد السويد والخماسية في اللقاء الودي ضد بلجيكا والظروف الآن والمشاكل اللي موجودة في الإقامة مقر الإقامة رغم أنه كل المحاولات أنه المسؤولين يحاولوا يلموا المشكلة هذا ويحاولوا أنه يدخلوا في جو جديد هل أنه المنتخب الوطني التونسي عنده على الأقل حتى نسبة مئوية ضئيلة باش يجي 100 رجع في السباق ويقدم إذا كان مش نتيجة باهية يقدم على الأقل أداء خير من اللي شفناه في الفضيحة اللي صارت في المباراة الأولى.
2: احنا أول حاجة هما وراو قوة كبيرة احنا ورينا ضعف كبير. هيك المشكلة هي طول المعادلة معناتها ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش مش تونس اللي لعبت قبل ما تفات مع البرازيل مع فرنسا. ما هذيك اللي ماج اللي احنا والصوره اللي نعرفوها على المنتخب نتاعنا. تو ولينا دخلونا في مخخنا صوره اخرى ومتفاجئين بها احنا ديجا. تاع خمسه بلاش وخمسه ترى شنو معناتها ولات بعد ما كنا احسن دفاع في الافريق باش ترشحنا ولينا اخيب دفاع في ولا
0: منظومه دفاعيه ماش نعرفوها.
2: معناتها نكونوا احسن منظومه نوليو اخيب منظومه ما تصيرش. المشكله كان معناتها حسب رأيي أنه بطبيعة الكوموتيف ذو هو الانترنور هو الكوتش في ثلاثة أيام كما قلت رونار هني قولي مش يربح ويج كما نذوما بالاسم متاعه أنه اسمه مش يربحه برشا وقت معلم لعبية أنه نسكن مشد بلايسها تو
0: تتوقع تغييرات
2: أكيد يلزم يكون فيها تغييرات. أنا جماعي وكلة خمسة أنا نعرفه كان الكيب اللي تربح ما تبدلش أما الكيب وكلة خمسة لازم تبدل كل ما ما ما ما ما ما تقوليش أنا إذا احنا المشكله اللي حاجه اخرى اللي انا توا هكا بديت اللي اكتشفتها انه صبري الله مش مدرب نتاع جمعيات مش مدرب منتخب. الفيرونال مدرب منتخب نتاع منتخب خاطر اللي يجيب دوزارير دروا من بعد اللي يلعب اكسيلر دروا راني انا في جمعيتي انا كي مباشر في جمعيه كي لاجي دروا نتاعي يا ما تضرب ولا عنده تروازيام نجم ما عنديش حل لازمني نحط اكسيار كيما نقولوا على اليمين ولا الاكسيار يلعب رير جوش لاتيرال. اما هذاك متاع مدرب يتصرف في جماعية أما مدرب تتصرف عندك منتخب كامل وعندك قرابة 120 جوار ما تجيبش خرج منهم دوز زرير درو رجال خرجتهم أنت وصرحت بيهم حطيتهم في القائمة لي بوزيسيون كذا دو لاتيرو معروفين متاع تونس فاليري ونفت بعد تلقى عروس أرير درو تلقى بن محمود اللي
0: حاج محمود
2: في بقدرة قادر خمس سنين كونفوكي حتى درج ما لعبش حتى في ماتش أمريكان يلعب بلجيكا 90 دقيقة ويلعب ماتش هذا يلعب أرير درو هي من انت اللي جبته انت اللي دوره تيرو هنا تو لعب فاليري مش تخرج فاليري دخلنا فيتي هذاك
0: هو فيديو فاليري ما فهمش علاش خرج قعد لي ليش
2: اختيارات في الاخر نتاع انترونور اما بوست بار بوست سينا فيتي اللي يدخل شو بن محمود ما تقعدين انا ما شو لا لا ما انت الفورماسيون اللي فات لقى الاتاكون شو اسمه بن سليمان لعب كيفاش ما شواته مستر والمشكله زوز بلاش ولا بدلنا ديسبوزيتيف استرا ولا دخلنا زيمي طومب معناتها بشوات وبدلنا
0: كتر احنا في الوديات خسرين مع النمسا والنمسا تلعب ناقصه ما بدلناش ديسبوزيت معناها باش
2: فما لعبيه ما لعبتش لا ميكو لعبوا في الاوفيسيال معناتها كلها معناتها نتاع تصرف
0: لخطه كبيره
2: صايره مسؤوليته ديجا تحملها مسؤوليته وخرج معناتها بخرجه ماهيش باهي بكل انا لي زون معناتها لعبنا شهرين تالي كوب دافريك على الاقل تستحفظ على العمود الفقري نتاع الفريق اللي هو تحب ولا تكره دحمان طالبي صخيري حنبال ومستوري ولا شوات والاخرين تشن تتصرف فيهم معناتها جاء هذا الكل فسخه ومعناتها مهيب انا لعب عندي في مدنين معناتها ما كنتش ما حبيتهاش فيه انه ما حبيتهاش فيه انه اللي عملوا فوزي مزرتي عام كامل باش حضر جارديان اسمه مهيب الشامخ اللي ما نحكيوا عليه هدموا النكرة هذا سي صبري اللموشي في في في تو ماتش. انا قناعاتي مش نلعب صبري اللموشي ماتش بلجيكا ومش ندخل بيه الكوب دو موند بوت الثاني انا رايح الجارديان تاعي اللي انا مقتنع به ما نخليهوش يوصل حتى هيك الخمسة معناتها نشككله في امكانياته ونشككله في مورال ونحط نمسله كل شيء وبعد ندخل به الكومبيتيسيون عادي. بنت الثاني مهيب انا كدلك اللي ما يتمركله معناتها مستحيل يتمركله حتى في انترينمون اما بالخوف وبقله الثقه وبال معناتها
0: الجو العام
2: يلعب طفل معناتها ما تشوف كيما هذوما مانيش باش نجرب انا جارديان معناتها نكمل بدحمان وانا رايف
0: قاد المنتخب التونسي يتجاوز المشكله هذه ولا
2: بطبيعة كنت كيجي مونترونر كيما رونار ما يتفلسوش الناس هذوما كل حد ياخذ حقه
0: واحنا
2: احنا اللي ناقصنا تو شكون يعطي حق الناس ولي زونترونر هذوما يعطيوا حق الناس.
0: مسألة تغيير الحارس ممكنة في اللقاء الثاني يعني برشا ناس تتحدث
2: لا انا بلست انا تو
0: لو كنت مكرونر تخلي الشامخ يكمل
2: لا ما قلت لك طفل لعب عندي في مدنين 17 سنة في 18 سنة ما انت اليوم لازم يتبدل اليوم لازم نحميوها الجارديان هذاك بعد توفى التورنو هذه بعد تجم تلقى الوقت باش امورك اما توا يلزمنا حارس
0: خبر
2: الثقه نتاعو اللي هو من غير ما ايمن دحمان ايمن دحمان يرجع شد كاجو ونشجعوه زادا خاطر ديجا ممسوس من المدرب السابق
0: صحيح
2: وباش ترجع له الثقه ما يجم يرجعها له كان اسم كبير اسمه رونار خاطر يعرفوا مش قاعد يبيع له في الاوهام ولا في الكلام باش ياخذ كلمة من عند مدرب له شأن كبير والملاعبية توا الشرف لي لهم الكل باش يلعبوا عند
0: واضح. كلمة فقط حاتم بلي على المقابلات اليوم برونستيك بتاعك بسرعة لقاء فرنسا السنغال ان شاء الله مع 8 بتاع الليل مقابلة السنة فيها برشا عباد مقابلة هذيك في الشوفة بالنسبة للمنتخب موثق كرة قدم الافريقي ماكوشي السنغال ضد منتخب وصيف بطل العالم في النسخة الأخيرة
2: وصيف بطل العالم وسينيغال زكوب دافريك ماتش معناتها ماتش نتصور أنا فرنسا ما عندها حتى حال كان تدخل من الأول في التورنوا وتمتجم تدخل كان بالسينيغال ديجا عندها روفانش على ماتش السينيغال قبل كوب دو موند ألمانيا جكروا خسرت مع السينيغال ما أنت منتصورش مش تحصل في نفس البيج
0: في كوب دي مود
2: السنغال أنا بصراحة ما أنت
0: كوريا واليابان خاصة مع السنغال
2: والسنغال بصراحة أنا تبي ما أنت ما شوية تعم فيهم نيفو بي ما شوية ما تلقاهمش
0: هذه مشكلة منتخبات أفريقية بصفة عامة
2: ما نتصورش أنا ما نتصور أنا فرنسا بتنتصر
0: اللقاء العراق والنرويج الحديث بتاع الليل العراق طبعا الناس كنت تستنى فيها بعد غياب طويل على المونديال فاش تشوف المقابله هذه مع منتخب النرويج اللي ربما ماهوش اسم كبير على المستوى الاوروبي لكن في الاخير يبقى
2: بقياده هالاند
0: لا فقط هذا الملاعب بكل وحيد
2: اللي احنا السيد ايزاك عن كامل في الفريق ما لعبش احنا اللي رجعنا فيه الحين فيه معناتها
0: المقابله هذيك فاش تشوفها بالنسبه للمنتخب العراقي ممثل كره القدم العربيه في المقابله هذه هل انه قادر انه فعلا يحقق نتيجه ايجابيه يخرج بنتيجه ايجابيه
2: انا نشوف القلب والروح نتاع العراقيين مع البرود نتاع النرويج معناتها هالاند كما قلت معناتها كان فما حاجه ديفرنس بالسيريا من هالاند
0: ملاعبين عندهم خبرة والمقابلة اللي الناس كنت تستنى فيها ساعتين تصبح الأرجنتين الجزائر مقابلة منتخب أرجنتيني هل أنه باش يكون بنفس المردود اللي قدموا في قطر أم أنه الجزائر بنسخة أخرى نسخة جديدة بالنسبة للمنتخب الجزائري مع المدرب بيكتوفيتش يعني حسينا ثم تغييرات كبيرة
2: مع المدرب الكبير
0: كنشوف المقابلة هذه متوازنة تشوفها أم أنه الخبرة عندها دورة في
2: مثلا أنا أشوف هذا هو الماتش اللي ماشي تصير فيه سوربريز تاع الجزائر مع الأرجنتين كان هي كبيرة 70 فما بورسنتاج تاع 70% انه تزير
0: الارجنتين باش تقبل
2: الارجنتين ولا تفرجت في دو ماتش مع تاس ماتش تاع ميكال ما ماشي الارجنتين اللي
0: ماشي على كل نلبس الأردن في الأخير منتخب الأردني طبعا منتخب أورماي ترشح المونديال والأردن طبعا مشاركة بالنسبة لي تاريخية يبحث عن تقديم أداء جيد ضد النمسا اللي لعبنا لها ماتش مقابلة ودية وكنا قريب برشا باش نربحوها الودية تختلف على الرسميات صحيح لكن المقابلة هذه نشوفها 5 تاع الصباح
2: الوديات والرسميات البياج اللي حصلت فيها أمس بلجيكا مع مصر حسابها تونس
0: نفس الكلام شو تشوف المواجهة هذه النمسا والأردن خمسة تصبح
2: معناتها البريسيون على النمسا ماشي على الأردن الأوبجيكتيف هو اللي أنت تمشي كوب دو موند وخسار مع الموتيفاسيون من لاعبين موتيفي أكثر من ممكن تصير مفاجأة ممكن النمسا معناتها قانون الكرة تنتصر
0: على كل هذه بروستيك ليك حاطط بخير طبعا على مستوى
2: ما عنديش معاها أصلا
0: أكيد إن شاء الله نقول المنتخب الوطني التونسي كما قلت نهار الأحد الخمسة تاع الصباح هذاك المقابلة في المكسيك في نفس الملعب
2: بعد الماتش لعبت تمشي للشط يرجعوا
0: إن شاء الله احنا نقول نستمتع بمقابلة طيبة بين المنتخبين يعطيك الصحة على كل حد بخشيرة بالنسبة برشا
2: يعطيك
0: الصحة كذلك تحية زميلي حمدي الأحول على مستوى الإخراج الرقمي لهذه الحصة باش نختم بنغم سبيسيال عملوه مجموعة إفريقية تغنيت بكرة قدم إفريقية أفريكا كيدز نغم خاص للمنتخب الوطني التونسي حاجة باهية لما نسمع أسامي ملاعبية يتنطقوا في أغنية أفريقية معناتها تحفيزية إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون في الموعد ويقدم مقابلة طيبة ويقدم مقابلة ممتازة تليق بسمعة كرة القدم التونسية وننساو الفضائح اللي شفناها في الماتش الأول ضد المنتخب السويدي هذا ما نتمناه بالتأكيد
2: إذا أفريقان يتغنوا ملاعبية تونس بحاجة
0: الحمد لله طول اسمعوا النغمة ذاية طبعا كلمة إن شاء الله بعد شوية قسم الأخبار مع زميلتي أمل بيبسي ثم بقية البرامج على موجة إذاعة صفاقس نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أمنت السلطات التونسية اليوم عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجباب لأنه بالتوازي مع عملية الترحيل تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من العاصمة إلى مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. استعدادا لموسم الاصطياف تنظم بلدية المحرس حملات نظافة يومي 23 و24 من جوان الحالي لتهيئة قرية الشفار لاستقبال المصطفين في ظروف بيئية سليمة. وحددت يوم 22 من جوان آخر أجل لمتساكني القرية لإخراج فضلات تجديب الأشجار وفضلات الردم والبناء، وشددت على أن كل مخالف يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية لمخالفة ترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم أن أسعار كراء الشقق والمنازل خاصة في فصل الصيف وبالمناطق الساحلية قد أصبحت مشطة للغاية، واعتبر هذه الأسعار غير مقبولة في ظل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد الخميس اجتماعا لمواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيها بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. في تطورات الوضع في لبنان، شهدت العديد من قرى وبلدات الجنوب وخاصة قضاء النبطية اعتداءات إسرائيلية اليوم أسفر عن ارتقاء 4 شهداء وعشرات الجرحى في حصيلة أولية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات، وذلك بعد دخول مذكرة التفاهم المؤقتة بين الجانبين حيز التنفيذ رسميا. وأكدت طهران بدء الرفع التدريجي للحصار البحري الأمريكي عن موانئها، حيث بدأت الناقلات والسفن التجارية بالعبور نحو ميناء خارك النفطية وسط ترقب للتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل. ختاما، حذرت حركة حماس من خطورة التصريحات والإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشان استكمال السيطرة على مدينة الخليل، واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا سياسيا وميدانيا يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة على أراضي الضفة الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: إشهار.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.

الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في مسيكم بالخير. إن شاء الله كل الخير لنا وليكم، للناس اللي اخترت مرافقتنا في الوقت هذية على أمواج إذاعة صفاقس في حصة جديدة تبدأ معكم توا وتتواصل كيف العادة لثمانية ونصف متاع العشية. ما قاش نقولوا ليل، سيد دنيا النهار طويل مليح مليح، ونحسوها مازالت عشية ثمانية ونصف تاع ليل. هذه ألفة زميل تسلم عليكم، تحية زميلتي ريم بنجويلة اللي تلقيتوها صباح بكري اليوم في أحلى صباح. اليوم تلقوني وحدي، ما أكيد مانيش وحدي، وحدي معايا إيكيب كاملة تسلم عليكم، سورتو حمدي لحول في الإخراج الفني، في برشا موزيكا بنينة مش تلقاوها حاضرة، ما زادة ضيوف متنوعين مش تلقاهم زادة موجودين معانا مع الموزيكا جوستومون، خاطر الفنان التونسي فاضل جمال باش يقدم لنا الجديد الجديد نتاعو من إنتاجه الخاص به و إكسكلوزيفمون على أمواج إذاعة صفاقس. إن شاء الله الستة ونصف يكون ضيفنا، تعرفوا الستة الأخبار، الستة وربع الأخبار الرياضية، بعد شوية نعطيكم شوية أخبار وشوية أجواء وبرشا موسيقى كما قلت. سينارة هو عنا زادة من ذكرة الإذاعة فقرة صغرونا هكا على هامش تدشين استوديونا الجديد الجميل بتقنياته الحديثة بأحدث التقنيات الموجودة فيه، فإن شاء الله كيف كيف يكون ضيفنا معانا تقريبا 8 غير بوع متاع العشية اللي بش يعطينا فيه أرقام تقريبا مراحل مهمة في إذاعة صفاقس من منظوره هو كأول مستمع وفي إذاعة صفاقس، وثانيا كإنسان يعشق الأرقام ومن هواية التواريخ، ويعني أن كل تاريخ عنده دوره، كل تاريخ يحكي على حاجة معينة، فمهم برشا هذية مع بعد شوية إن شاء الله زادة كيف كيف مع سي رضا قلمامي بيناتنا إن شاء الله 8 غير بوع متاع العشية، 7 متاع العشية كيف ما متعودين مع الثقافة الرقمية وخبيرنا في السلامة المعلوماتية محمد نور ماني يكون حاضر معنا كيف العادة مباشرة من تونس العاصمة. سينو باش نحكي مع فنانة تشكيلية على إبداعاتها، على توسكي بوتري، على توسكي فخار، عند سيناتور نتاعها، عند لمستها، عند بصمتها، هذيك علاش نحكيو معها ان شاء الله كيف كيف في جزءنا الثاني من الحصه. ان شاء الله تتفرهدوا معنا، تعملوا معنا ان تري بون كيف. هذه موسيقتنا وهذه بدايتنا ليكم.

0: موسيقتنا وهذاك جونا وإيقاعاتنا في بداية مسكتنا النهار اليوم. دونك يمسيكم بالخير من جديد، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا. في الحقيقة كما قلت مجموعة من الفقرات في التباعة مش تكتشفوها أكيد في الحصة. تحياتي كل أصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا، ونقول إن شاء الله يا ربي سنة هجرية موفقة للجميع إن شاء الله، باعتبار أنه اليوم 13 جوان 2026 هو 1 محرم 1448 هجري، وكل عائلة كيفاش تستقبل السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله مبارك على كل التوانسة وعلى كل المسلمين وين ما كانوا. نعرفوا عاداتنا أغلبها تكون وأنه نطيبوا الكسكسي، نسدوا العام القديم بالكسكسي، يقولك بالسديد دونك، والقديد والعظيمة العربي والعظيمة اللي تكون طيبة تحت الميزاب، مش هكا تبدأ طيبة وما تبيت تحت الميزاب. واستبشارا يظهر لي بالأمطار، وزادة نطيبوا الملوخية لاستقبال سنة جديدة، يكون عام أخضر، يكون عام كله خير. هذا اللي نتمنيه، وهذه عاداتنا وهذه تقاليدنا اللي تكون ما تكون كان حلوة دوك نجمو نعملوها ونجمو على إسلام، عطا تقع ديما عادة مزيانة عند العائلات في تونس. حبيت فقط نحكي شوية على الحقيقة الكيس انرجستروز فيسكال اللي على أساس أنه يعني باش يتم اعتمادها، وبصفة جدية خليني أنا نقول على كل رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم تابع لاتحاد الأعراف إسلام شعبان، أكد أنه نسبة انخراط المطاعم والمقاهي في منظومة آلات التسجيل الجبائية الإلكترونية ما زالت ضعيفة جدا. قال أنه نسبة الإقبال على انخراط في منظومة آلة التسجيل الجبائية ما تتعديش 0.2%، تخيلوا. وقال زادة أنه عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات ومحلات الأكلات السريعة، وأيضا غياب التفسير من وزارة المالية حول آليات الانخراط والتسجيل في المنظومة يعد من أبرز أسباب ضعف الانخراط فيها. ودعا وزارة المالية إلى إصدار بلاغات توضيحية في الغرض، خصوصا وأن محلات الأكلات السريعة معنية بتطبيق قرار الانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية بداية من غرة جويليا المقبل. قال زاد أن ارتفاع كلفة آلة التسجيل التي تبلغ ما بين 3 و4 آلاف دينار زاد ربما هي عندها دور في ظل ضعف المداخيل. وعلما وأن وزارة المالية كانت دعات في وقت سابق أصحاب المطاعم السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث المنضوية تحت نظام الذوات المعنوية إلى ضرورة الإسراع بالانخراط في المنظومة الخاصة بآلات التسجيل الجبائية كيس انرجستروز فيسكال، وهكا ما يصيرش التهرب في بالي وناس كل تخلص كيما يلمو تأدي واجبها مباشرة تمشي الضرائب هذية لخزينة الدولة حسب يعني التوضيح العام. ولكن معناها الحقيقة المطلوب مزيد التفسير والتوضيح، وإحنا إن شاء الله تقول لنا عودة بأكثر تفاصيل عن منه أنه تناولناها في عديد البرامج وخاصة البرامج الحوارية. الموضوع هذية إن شاء الله مزيد من الوعي، وأيضا أنه كل صاحب مقهى وصاحب مطعم أو أكلة سريعة يكون فاهم ما له وما عليه، ووقتها نتخيل الناس كل تقبل على العملية هذه. أنا مش نرجع بكم للإيقاعات من جديد، مش نرجع بكم الموزيكا من جديد، وأمسية رايقة للناس الكل على موجة ذات صفاقس.
1: يمسيكم بالخير،
2: يمسيكم بالخير.

0: أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أجباب ليؤكدوا تراجع أعداد المتسللين من الحدود البرية للبلاد مع تواصل عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. تشكيات المواطنين من الاكتظاظ في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة ودعوة لإحداث استعجالي ثان بصفاقس. تعزيز الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل تدخل متطورة لتقليص أجال التدخلات والرفع من نجاعتها. وزارة التربية تنطلق في توزيع مواضيع النوفيام على المندوبيات الجهوية. تونس تدعم الجهود الإفريقية في مواجهة وباء إيبولا. وفي العالم، مع إعلان ترامب فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة المقبل، تراجع أسعار النفط عالميا وعودة الحركة التجارية إلى الموانئ الإيرانية. تم اليوم تأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بمخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، وقد غادر 22 منهم فجرا عبر مطار صفاقس بل مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة كاملة نهار اليوم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر 0 لاك 0 نحو مخيم كيلومتر 21 عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار الجبابلي إلى أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، إضافة إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد المتسللين من الحدود البرية.
1: الاجتياز والتسللات عبر حدودنا البرية 2023 ثم 17,000 اللي دخلونا، 2024 ثم 14,000 متسلل عبر حدودنا البرية، 2025 ثم 1,700، ومنذ بداية السنة إلى حد هذه اللحظة ثم 270 متسلل فقط، وهذا يعكس لكونه ثم وقفة حازمة من طرف وحدات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود البرية في تنسيق مشترك ودائم وعمل دائم مع الجيش البر وكذلك في سواحلنا البحرية. وهذا كله اللي لاحظناه نحن من تسجيل يومي من طرف الأفارقة جنوب الصحراء في برنامج العودة الطوعية واللي تم إنجازه على الميدان، يعكس قدرة مؤسساتنا ومؤسسات الدولة على التحكم في الوضع والتعامل معه بكفاءة واحترافية. والنجاح المسجل كذلك في برنامج العودة الطوعية يؤكد كذلك ثقة المهاجرين غير النظاميين في هذا المسار الإنساني الآمن.
0: أحداث قسم استعجالي ثان في صفاقس أصبح ضرورة ملحة حسب تصريح عدد من المواطنين لزهور الحبيب، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات والحد من الاكتظاظ المتواصل وطول فترات الانتظار بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والذي تتجاوز طاقة استيعابه الأعداد المتزايدة للمرضى الوافدين عليه من الجهة ومن ولاية مجاورة.
2: هو استعجالي جاب ربي استعجالي اسمه رجل اسمه إلى سبيطار لحبيب بورقيبة، يمشي في الليل في النهار تلقاه بالمئة واحد بالمئتين واحد مطيشين في الاستعجالي. أقسم بالله العظيم سامي اللي يطلب لك 8 سوايع 9 سوايع هو يستنى في الاستعجالي، من المهم يوفر حاجة أخرى في الاستعجالي على الأقل باش يخفف على لحبيب بورقيبة.
3: استعجالي معبي برشا برشا، هو ديما حالة فهمت، واحد يخدم واحد لا واستنيني ونجيك نكمل، ما يعملوا لنا استعجالي واحد يخدم.
4: يعني تتوفر بزيد طب من ناحية الماتريال من ناحية البيرسونيل بسمها معنا شيء أكثر من هذاك، خاطر شوية نعرف ما شوية نقص أنا العباد برشا واللي يضطر نقص برشا يوفروا كل شيء، ممكن يكونوا زوز ديزيرجونس باش ترتفع شوية الخدمات، لازم يكثروا في اللي بيرسونيل يكثروا في الإطار الطبي باش الناس كل تخدم مرتاحة ويجم يخدم المريض معناتها بأريحية باهية.
5: يعني فرع واحد ما يكفيش، حاجة واضحة حتى زوز وثلاثة وما بلاش بيك مش صغيرة، أو جربنا وبسينا وشفنا يعني الواحد يقعد بالساعتين ثلاثة بلا واحد مشينا في السجل وحالة مستعجلة ساعتين ما عملش مفروض زيت فرع آخر.
6: هكا تشوف السجالي يتعب ياسر يصبوا فيه العباد الكل، أحد ما يلقاش حتى كيش يداوي. أنا واحد الناس والله عمر جلتين استنى توا عطيني رونديفو بعد 7 شهور، يموت من يموت ويحيى من يحيى، لا يحاولوا هما الناس ملاح يا ودي الله يرحم والديهم، أما الشعب ياسر يسمى يعملوا استعجالي آخر
3: برشا ضغط وبرشا ضياع وحالة. هو استعجالي معناها حاجة يرجع نقعدوا يستنوا برشا اطلع بيت ترجع ما تعديش. لازم حل، لازم يعملوا لنا حل.
2: جي شوف نهار السبت ولا حتى وتشوف العبيد سبحان الله العبيد برك على بعضها زغط برشا برجوليز لازم يعملوا حل في اقرب وقت.
0: المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف أقر بوجود ضغط على القسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، معلنا عن القيام بتوسعة على مستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة على هذا القسم في انتظار أحداث مستشفى جهوي جديد بطريق جرمدة.
7: صحيح نقول به وكذلك سلطة الإشراف أن هناك ضغط على مستوى القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. دعا السيد الوزير أعطى الإذن وأقل بأحداث مستشفى جهوي جديد في طريق الجمدة. من أهم الحوايج إن شاء الله تخفف على القسم الاستعجالي الحبيب بورقيبة. عديد المرضى اللي تواتوا غاديك إحصائية أن 48 من هالمرضى هذوما هما ما يطلبوش تدخل استعجالي بأتم معنى المركبة. تم أقرار بقيام بتوسعة على مستوى الفرز، هذه بعد الفرز عملية الفرز بطبيعة مش يخفوا العبء على الطب الدقيق لطلب الحالات الاستعجالية. وقع تدعيم عديد الأقسام الاستعجالية بالجهات. على سبيل الفكر أن المستشفى الجهوي بالمحرس تدعيمه بأطباء واختصين والسادة جامعين إلى جانب توسعة وقيام بقصف إنعاش طبي بستة أسرة، وحنا توا نحاولوا باش ندو ثمانية أسرة، وهذا خفف نوعا ما العبء على المستشفيات على المستشفى الحبيب بورقيبة. إلى جانب البنيان إن شاء الله عن قريب العاجل معناتها ما تفوتش شهر أو شهرين مش يقع تركيز وحدة عناية مركزة.
0: في إطار حسن الاستعداد لتأمين كافة المحطات طيلة موسم الصيف ودعم قدرات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس لتأمين كافة أنواع التدخلات على أحسن وجه، تم تعزيز الإدارة الجهوية بوسائل تدخل متطورة، وذلك لتقليص أجل التدخل ورفع من نجاعة التدخلات الميدانية بما يضمن مجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية حماية للأرواح والممتلكات. واستعدادا لموسم الاصطياف تنظم بلدية المحرس حملة نظافة يومي 23 و24 من جوان الجاري لتهيئة قرية الشفار لاستقبال المصطفين في ظروف بيئية سليمة. وحددت البلدية يوم 22 من جوان كآخر أجل لمتساكني القرية لإخراج فضلات تشذيب الأشجار وفضلات الردم والبناء، وشددت على أن كل مخالف يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية لمخالفة ترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة. تربويا انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذا، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. في الشأن الاستهلاكي أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أكد في تصريحه للأخبار تسجيل انخفاض في أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الإنتاج وتراجع الطلب، وأضاف أن إنتاج البيض سجل أيضا وفرة ما أدى إلى تراجع أسعاره.
8: بالنسبة للتراجع الأسعار اللي حكينا عليها في الماي كنا راي باش ترجع فيها الأسواق خاطر فما إنتاج كنا نعمله في 12,000 و13,000 طن كل شهر، هو في شهر جوان باش نعمله 16,000 طن، أما 16,000 طن العرض أكثر من الطلب، هذاك علاش تحت الأسواق نقول يمكن نجمعها 10 أيام أخرين باش ترجع مش باش تبقى طايحة. بالنسبة للبيض عندنا 163 مليون بيضة قر هذا حتى الشهر الداخل المنتجين قاعدين يبيعوا بالخسارة. هذه الاختيار راهي ماهيش للمنتجين، إذا كان العظم باش تقعد هكا باش تضمع أن ما عادش ينجم يخدم بالاختيار باش يسكر، إذا كان باش نرجع على ضم حبينا 3 4 سنين باش ترجع على ضم راه مش سهلة كيما الدجاج محمد. الدجاج محمد نجم ترجع حتى كيف ما نجم ترجع في شهر ونص. وعندنا مخزون بالنسبة لاتجاه السياحة بالنسبة لمودينا بالخارج وبالنسبة للعروسات والطهورات والبكالوريا كل حاضرين. الحاجة الوحيدة كل مواطن

تسييق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وأكد وزير الصحة أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وجاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود.

0: إلى أخبار العالم التي نبدأها بتطورات الوضع في لبنان، حيث شهدت العديد من قرى وبلدات الجنوب وخاصة النبطية اعتداءات صهيونية اليوم، ما أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 بجروح، مع تأكيدات إيرانية أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من التفاهم بين طهران وواشنطن. في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات، وذلك بعد دخول مذكرة التفاهم المؤقتة بين الجانبين حيز التنفيذ. وخلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد على هامش قمة مجموعة 7 في فرنسا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل ودون رسوم بحلول يوم الجمعة. وعلى خلفية إعلان ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، تراجع سعر برميل نفط برانت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي. إلى ذلك، أكدت طهران بدء الرفع التدريجي للحصار البحري الأمريكي عن موانئها، حيث بدأت ناقلات النفط والسفن التجارية بالعبور نحو ميناء خارك النفطي. الخبر الأخير، حذرت حركة حماس من خطورة التصريحات والإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسايل سموتريتش بشأن استكمال السيطرة على مدينة الخليل.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأخبار بعد قليل. فتحي معه أخبار الرياضة، دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
5: سبور نيوز، سبور نيوز.
6: 16 دقيقة بعد الساعة السادسة، حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بآخر الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال. المدرب الفرنسي هيرفي رونا سيشرف بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت مونتيري، يعني 3 فجر الأربعاء في توقيت تونس، على أول حصة تدريبية مع المنتخب الوطني، وباش يتم أكيد تنظيم نقطة إعلامية قبل انطلاق التمارين بنصف ساعة من الزمن. ذكر أن فيرنار يمتلك سجل تدريبي حافل على الصعيد الدولي، ساق لي قيادة منتخبي زامبيا والكوت ديفوار إلى التتويج بكأس أمم أفريقيا سنتي 2012 و2015 على التوالي، فضلا عن تدريب منتخبي المغرب والمملكة العربية السعودية. أيضا خاض تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات اللي قادوا إلى بلوغ الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية سنة 2024. وعلى مستوى الأندية، رونار كان درب عدة فرق من أبرزها ليل سوشو وكذلك فريق اتحاد العاصمة الجزائري. تنازلات كبيرة من فيرنار على مستوى تدريب المنتخب التونسي. فيرنار بشي خفض راتبه أكثر من 10 مرات تقريبا، لأنه كان يتقاضى تقريبا مبلغ قدره 500 ألف دولار مع المملكة العربية السعودية، ومع المنتخب الوطني التونسي في حدود تقريبا 30 ألف دولار. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، بالإضافة إلى إيرفي رونار مدير الفني بشكل مدرب كبير، مساعد المدرب وائل الخزري،

مدرب الحراس جيل فلوتش, كالمعدل البدني كذلك دافيد باريا, كالمعدل البدني كذلك الثاني أنس جزوز, ومحلل الأداء نيكولا بوديو. إذن هذا التركيبة تقريبا بالنسبة للإطار الفني اللي بيشكون يعمل مع الفرنسي رينار مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كذلك بعض التسريبات بدأت توصل على مستوى تفاصيل العقد بالنسبة لهذا المدرب, عقد إذا كان إن شاء الله تكون الأمور كما ينبغي بعد كأس العالم, مش يكون عقد لمدة سنتين مقابل 100,000 دينار كأجرة شهرية في صورة التأهل للدور الثاني بالنسبة للمونديال. في المركز الأول يتحصل على 300,000 دينار, في المرتبة الثانية 250,000 دينار, وفي المرتبة الثالثة تقريب 200,000 دينار. ونذكر أنه بعد إقالة المدرب صبري لموشي مش تحصل صبري لموشي على تعويض ب 300,000 دينار, يعني ما يعادل 3 جرايات, وذلك بعد توصل اتفاق ودي معاه لمغادرة المنتخب الوطني التونسي. ومدونا مع أخبار المنتخب الوطني التونسي مرة أخرى, تصنيف الفيفا اللي يتم تحديثه آنيا من قبل لجنة المسابقات على مستوى الفيفا ما كانش رحيم بالمنتخب التونسي اللي تراجع 10 مراكز, خسر تقريبا 23.4 نقطة مقارنة بالتصنيف السابق, ويحتل الآن المنتخب التونسي المركز 56 عالميا, نقل مركز 54 رومانيا, 55 مالي, احنا تراجعنا 11 مركز ولينا 56, 57 نقاو العراق, 58 نقاو ايرلندا, 59 نقاو سلوفينيا, والمركز 60 المملكة العربية السعودية اللي صارت مركز بعد طبعا تعادل الأخير مع الأوروغواي هدف مقابل هدف. بالنسبة لبرنامج اليوم فيما يخص مونديال 2026, بالنسبة لفجر بالنسبة لمساء اليوم وفجر الغد تقريبا ثم 4 مقابلات. البداية بشكون 8 متاع الليل بملعب ميتا لايف لقاء فرنسا مع السنغال, في 11 متاع الليل في ملعب جيليت مباراة العراق مع النرويج, فجر يوم غد الأربعاء مقابلة الأرجنتين والجزائر, الناس كنت تستنى فيها المقابلة هذه, في 2 متاع الصباح في ملعب روهيد, وفي 5 متاع الصباح كذلك في ملعب ليفاي مباراة النمسا مع الأردن. وما دونا مع أخبار المونديال, وقبل مباراة الجزائر والأرجنتين مواجهات اندلعت بين جماهير الفريقين في مدينة نيويورك قبل المباراة. جماهير المنتخبين الجزائري والأرجنتيني كانوا تجمعوا في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بنيويورك للاحتفال قبل ما تعرف الأجواء حوادث وتوترات مساء أمس بين الطرفين. الاحتفالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل وتحولت إلى أعمال شغب مع بعض بتبادل أنصار المنتخب بين إشارات استفزازية عبارات مسيئة قبل ما تطور الأمور إلى اشتباكات بالأيدي وتدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين. كذلك قامت بتوقيف عدد من الأشخاص, ولحد اللحظة ما تمش الإعلان عن أي حصيلة رسمية بشأن هذه الحوادث بين الجماهير الأرجنتينية والجماهير الجزائرية. كذلك على مستوى دائما أخبار كأس العالم, البعثة الإيرانية تعاني على مستوى التنقلات لأنه كانت منتظرة أن البعثة الإيرانية تقضي ليلتها في لوس أنجلوس بعد المباراة ضد نيوزيلندا لإجراء حصة استشفائية ديكراساج قبل السفر في اليوم الموالي ضمن برنامج الاستعدادات للمباراة القادمة, لكن القرار مفاجئ أصدر من السلطات الأمريكية يقضي بمغادرة الأراضي الأمريكية مباشرة بعد المباراة ضد نيوزيلندا, مما أجبر المنتخب الإيراني على التغيير خطه بشكل عاجل, والمنتخب الإيراني تنقل طبعا إلى المكسيك. برنامج لوجستي معقد منذ بداية البطولة, المنتخب يتمركز خارج الولايات المتحدة في طرابلس المكسيك في تيخوانا, ويضطر إلى السفر المتكرر إلى الأراضي الأمريكية لخوض مباريات رسمية بسبب تغييرات سابقة في مقر الإقامة المرتبط بالتحذيرات. الأمور هذه طبعا الإطار الفني المنتخب الإيراني كان عبر عن استياء واضح من ضغط التنقلات وتأثيرها على عملية الاستشفاء والتحضير للمقابلات والمواعيد الرسمية. دائما مع أخبار المونديال, رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا جاني انفانتينو كان أهدى رئيس الاتحاد المصري عضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة هدية خاصة للاتحاد المصري لكرة قدم, قال أن الهدية عبارة عن تذكار ودرع كأس العالم 2026 يحمل اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, وجاءت على هامش مباراة مصر وبلجيكا اللي كانوا فات بالتعادل 1-1 في افتتاح مباراة المجموعة السابعة في المونديال. وأبو ريدة كان أهدى أيضا انفانتينو ورئيس الاتحاد البلجيكي لكرة قدم باسكال فاندام تمثال تذكاري لتوت عنخ آمون وقميص كذلك المنتخب المصري.
دولة مع مصر. ذكروا أن الأهلي المصري كان أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع المدرب المغربي حسين عموتة لمدة موسمين خلفا للدنماركي يستورب. وذكروا أن فريق الأهلي المصري كان انفصل عن الفني الدنماركي في وقت سابق في هذا الشهر بالطراضي بعد ما كان أنهى الموسم في المركز الثالث في البطولة المحلية والخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 23 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء إشارة توقيت على مجدات صفاق. نقطة النهاية سبور نيوز. جمعة حياة حمدي الأحول وفتح السامة تأكيد دول فتكامل معكم المشوار بعد قليل. إلى اللقاء. سبور نيوز.

36 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل من جديد. أهلا وسهلا. تصدقوا لي تعديت ساعة من اللي بدينا ما فقش بها بالكل. أنا معاكم مع الموزيكا مع الجو مع أخبارنا وأخبارنا الرياضية مع فتحي مع سمير حمدي لحول معايا في الإخراج الفني سالم في الستاندر بحذينا ضيفنا لينورنا في الأستوديو جابينتنا عن عليه مديدة وحشنيه برشا. قديش طلتوا عزيزة قديش جيتوا مزيانة ولدنا. أنا ديما نقولها راو على ولادنا وانتم تعرفوا هذية ولاد الجهة ولاد اللي تحب تخدم اللي تحب تبدع اللي تحب تعمل على روحها تشمر على ذريحة وتنتج وتصرف سيختو على البرودوي نتاعها على انتاجات الفنية مهم برشا. نجمو كان نحييكم نجمو نقولوا ربي يوفقكم إن شاء الله والصيت نتاعكم يكبر أكثر وأكثر. ما بعضنا على بيان سور على أمواج إذاعة صفاقس بالابليكاسيون تجمو تسمعونا كيما زادت تنجمو تراونا أكيد توا في من استوديونا وتجمو تلقاونا على لايف ستريمينغ على راديو تونيزيان بوانت ان تلقاو إذاعة صفاقس وتو تلقاوني غادي نعملكم باي باي هكا. مازلنا شيخين على الكاميرا مازلنا عاملين عليها كيف انتوكا ونحاولوا نتعودوا نحاولوا نستنسوا إن شاء الله وتكون الصورة جميلة كما تحسوا إن شاء الله. نقول احنا يخلط لكم جمال الصوت وجمال وقيمة المحتوى خاصة اللي مش نقدمه لكم وإلا اللي قاعدين ديجا نقدمه لكم فيه على موجة إذاعة صفاقس ولا على بقية الإذاعات الأخرى للمؤسسة الإذاعة التونسية. ضيفنا اللي بحذينا واللي في نورنا بعد شوية احنا مش نسمعوا غنية ماهيش جديد متاعو تو سامبلومون خاطر غنية مزيانة غنية ضربت برشا غنية حبيناها ترجع بينا ل 2014 معناتها عندها 12 سنة الغنية هذه من اللي خدمها ومن اللي تعب عليها وديما قعدت غنية مطلوبة ومحليها. ولدنا الفنان فاضل الجمل باش يقدم لنا جديد متاعو هات نسمعوا تمنيتك حليلي.

0: منيتك حليلي، هذيك هي اللي كنا نسمع فيها توا. نعطيكم الوقت 8:36 دقيقة، سبعة غير أربعة درج. ما بعضنا في أجواء يمسيكم بالخير حتى الثمانية ونصف متاع الليل مع ألفة زميت، مع حمدي لحول، مع توت ليكيب. يمسي عليكم بالخير لنهار اليوم. تسمعونا كما قلنا بصفة مباشرة، وتشوفونا على لايف ستريمينغ على راديو سفاكس بوانتين وإلا راديو تونيزيان بوانتين. تلقاو راديو سفاكس بالابليكاسيون زادة، كيف كيف نجمو تنستاليوها وتلقاو كل لحظة تنجمو تلقاونا موجودين قدامكم. كيف تنجمو زادة تسمعونا بيان سور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. فنانا واللي قلنا ولدنا، ولدي ذاعت صفاقس، صحيح هو ولد الجهة، ما الحقيقة انتاجاته تحكي عليه بصفة وطنية وحتى عربية. فما لي أوي لي با بتاتر في التجربة الفنية، بتاتر في التجربة الإنسانية، ممكن تو بعد نحكيه معاه بأكثر تفاصيل ونزيدوا نعرفوا أكثر على محمد فاضل اللي ونسنا في استوديو نهار اليوم، وبش يقدم لنا الجديد الجديد متاعه بعد ما سمعنا ثمانيتك حليلي. أهلا وسهلا.
1: مرحبا يا ألف، شنو حوالك أختي؟
0: ما هذه الغيبة؟
1: غيبة طويلة.
0: كبيرة طويلة.
1: غيبة طويلة ووحش كبير برشا
0: على الاخر. انا فيدي فرحت برشا كي شفت.
1: والله ألفة كي دخلت لهنا عندي احساس خاص باذاعه صفاقس، معناتها الاذاعه الام بالنسبه لي انا، الاذاعه اللي عندي فيها ذكريات كبيره برشا. انا بالنسبه لي انا ألفة وبقيه الزملاء، نسميهم زملاء ما نسميهمش معناها مجرد اعلاميين فقط، لا، انا بالنسبه لي أنا عندي اخوات لهنا، عندي تاريخ كبير لهنا مع ألفة زي كيف كيف. احنا عشره وخيان واصحاب، ذكريات كبيره لهنا. مبروك علينا استوديو جديد.
0: وي.
1: اللي هو الحق معناتها اللوكس اللوكس.
0: معناها انت جيت اليوم انبهرت، خاطر باهي برشا كيف ساعات وبدينا هكا يجونا شويه ضيوف تلقاهم لاول مره يحضروا، مش كيما ضيف مستانس يكون حاضر معاك كيما قلنا ولد الدار ويجي. دونك لاحظت الفرق، حاجه اخرى، حاجه
1: فرحت ألفة. علاش؟ خاطر تعرف اللي فاضل في الاخر معناتها عمل دوره في برشا روادن وبرشا تلافز وكذا، دونك نفرح كي نلقى جيتي تعمل حاجه كيما هكا.
0: اكيد
1: سيت ان بلوس لينا احنا، وبالحق ان شاء الله مبروك علينا.
0: ان شاء الله يا ربي كل الخير ومبروك علينا جوستومون. وانت اللي الحقيقه مع الحصه تاجلت شويه، تاجلت هكا اسبوع، فكتب لك الخير كله. لا هذاك علاش نقول كل تاخيره فيها خيره. والخيره هي انه هاو منورين في الاستوديو الرقمي نتاعنا، وتلقى من بعد ان شاء الله الاكسري هذيا ان شاء الله يتعدى. دونك فاضل انت باش تحكي للناس اللي تسمع فيك، شنو باش تقول لهم اللي يسمعوا فيك اللي يعرفوك ساعه؟ اللي يعرفوك شو توجه
1: نوجه تحية للناس كل يسمعوا فينا تو. غبت مدة طويلة صحيح، تقريبا فما نحكي على 4 سنين ما فماش بالكل لا خدمة لا إنتاج حتى شيء. فما ظروف خاصة اللي هي خلتني نبت، لكن اليوم رجعت بإنرجي قوية، رجعت بريتم قوي بإذن الله، متاع ريتم تقريبا كل 3 شهور باش نهبط سينجل جديد، وكل 3 أسابيع باش نهبط كفر جديد. فما كان العمل فقط، هذا هو
0: برشا خدمة. نعرفوك انت خدام، نعرفوك خدام كبير، يعطيك صحة. اللي ما يعرفوكش توا، فما برشا بدات حتى جيل توا خلط اللي يسمع وما يعرفش محمد فاضل، شنو تقول له انت؟
1: هو هي من المشاكل، من المشاكل نتاع البعد ألفة، انه تخيل احنا كيما غنية اللي جبدناها الساعة قلنا احنا عمرها 12 سنة منيتك احلالي، فما ناس معناها تعرف الغنية لكن الفنان شكون ما تعرفوش
0: شكونه.
1: اي ولك يغب مده طويله، فما برشا عباد خدت الغنية بالحق، معناها في وقت معين خذت سكشي كبير
0: صحيح،
1: ودخلت في ترتيب احسن 20 غنية عربيه وقت نفكر اون 2014.
0: وذاك علاش انا قلت وطنيا جهويا، وطنيا وعربيا فادر.
1: معناها الغياب هو باهي وخايب، العب ماذا به يقعد بينه وبين روحه، باش يعرف روحه شعمل شي يجي يحسن شنو المطلوب. باش غلط اكيد انا غلطت في برشا حاجات، نعمل مراجعات.
0: استراحه المحارب خلينا نقولوا هكا، ترتيحه صغيره
1: اكيد،
0: وطول انطلاق من جديد
1: ولا
0: رجوع.
1: لا رجوع بإذن الله، فما برشا خدمة معاية اللوكال برودكشن، نوجه لهم تحية بالمناسبة، أخواتي وصحابي عيسام بريداي، مروان الحجلاوي، سليم، الأولاد الكل
0: سلموا عليهم، خادمين يعطيهم الصحة قاعدين يعملوا في حاجة.
1: عيسام هو أخو قبل كل شيء، واللي هو ولد الفنان المبدع عماد البريداي
0: أكيد، ولد زميلنا عمدة.
1: عيسام كي تلاقينا وكذا قال لي فاضل أنا سيتون بليس تكون معايا، وإحنا أخوات وإحنا أصحاب وكل شيء، واستوديو على ذمتك وأخدم اللي تحب وأعمل اللي تحب. دونك لقيت إيكيب كلها إنرجي، لقيت إيكيب بالحق معناها دخلنا في ريتم قوي
0: الحمد لله.
1: وكما قلت لك فما ان شاء الله برشا جديد في الثنيه باذن الله.
0: نعرفوا استوديو ياسر مزيان ساعه، لوكال ياسر محليه تقريبا، معناتها يوفر حتى الراحه حتى في الخدمه في لي ريبيتيسيون البروفيت، يعطيه صحه على الفكره المزيانه اللي حلت مشاكل برشا فنانين وبرشا فرق. فمهم برشا يعطي صحة عصام الحقيقة البريدعي على الانيسياتيف هذية وهو والأولاد الكل فما استوديو دونك فما معناها يلقى ولي جون وين يخدموا وين يبدو
1: والحاجة الجاية ألفة أنه تحكي على كلكون كي جون اللي هو فما على الأقل كي باش تعدي معلومة باش يفهموك باش تفهمون حاصلوا نحاولوا نعملوا في حاجة بإذن الله. أنا توا بعد مدة غياب اخترت لون اللي هو قبل ما غنيت وش قبل
0: هذاك اللي أنا باش نسألك أما ولو أنه تقريبا حاضر عندي الإجابة لأني نعرف الغناء ولا هذاك عليش
1: ولا دونك قلت أنا
0: شوف احنا ما زلنا نعرفه في فضل للجدود اللي قاعدين طول اللي يسمعوا طول أنا عندك 4 سنين غياب أقرأ حسابهم هذو ما الصغيرات اللي كانوا ما نعرفش أنا عمرهم 11 و12 و13 سنة ولا تو 17 و18 و20 سنة
1: هو نفس الكلام اللي كنت نحكي فيه يوم الجمعة الفارت مع صديق أهل الوادي نوجل تحية بالمناسبة
0: سلموا عليها زميلة هيلة
1: قالت لي فاضل كي غبت مدة تحمس وليدك معناها تو لازم تعاود تعرف روحك من جديد
0: على خاطر اخرى طلعت جوستومون
1: ولا
0: اي مش تقول لهم تقول لهم اللون معناتها انت مستانس تغني
1: ولا اللي يعرفوني اني غني العادة لون رومانسي اكثر لون سلو اكثر كالم وكذا وديما نحافظوا على الكلمه التونسيه دونك تو قلت بوركوا با نحاول نمس شريحه مهمه من المجتمع التونسي اللي هي برغم التعب والضغط وكل الناس كل تحب الجو التونسي في غضام مشاكله كل يحب الجو يحب الضحك يحب اللعب احنا تو في الصيف جو صيفي اعراس ومهرجانات كل دونك قلت باش نمس شريحه مهمه برشا من المجتمع التونسي علاش لا مش نخدم وحدي اونفان اللي غلطت قبل نحب نصلحه تو باش نرجعوا على قاعده اخترنا كلمه تونسيه مع ايمن خليفي اللي تعاملت معه قبل في 2 اغاني وفي التوزيع مروان الحجلوي في التصوير في استوديو كما قلت لك لوكال برودكشن عملنا جو جديد وان شاء الله يعجب السادة المشاهدين اللي باش يشوفوا فاضل في جو اخر
0: ما عندنا محفل مزيان
1: عندنا محفل مزيان فوالا
0: عندنا محفل مزيان على خاطر المحفل هي السينجل بتاعك الجديد اللي اخترت انه ترجع به بعد غياب 4 سنين
1: هو تقريبا تو عنده اسبوعين من نزلناه عمل تقريبا نسبة 70,000 مشاهدة على اليوتيوب كما قلت لك ان شاء الله رجع تكون على قاعدة باذن الله
0: هذا هو لازمته برشا خدمة لانه عندك تحديات اخرى تو نرجعوا نحكيوا عليها من بعد شوية فاضل هيت نسمعوا المحفل باي محمد فاضل

0: عشرتنا دايمة على إذاعة صفاقس، وأكبر دليل على هذا نسبة الاستماع لإذاعة صفاقس الأولى استماعا، خلينا نقول ديما فرحانين إن شاء الله، زاد أكبر دليل على هذا وفائكم لنا، والدليل اللي أهم زاد والدليل مهم خليني أقول مش أهم وجود محمد فاضل بيناتنا اللي يقول إذاعة صفاقس هذيك اللي بديت منها وهذيك اللي نرجع وديما انطلاقتي منها، وإن فما جديد راني نعدي إكسكلوزيفمون على إذاعة صفاقس غير فقط الحقيقة. يعني وقت نظمنا لقاء كان الجمعة الفايتة، سينو راهو معناها 100%
1: لولوية ديما لذات
0: سفاقس. هذي صدقا ما تقال هو لي راهو في الأوف وإحنا نحضر ولا. يعني عن جمعتين التالي ويقول لي فيه يقول لي نحب حتى قبل التلفزيون حتى قبل الباساج، يعني
1: فما دي باساج نتاع التلفز وخرتهم للجمعة الجاية واللي بعدها
0: باش تعرفوا قيمة المحبة إذاعة سفاقس الوفاء ليها، وأنا زادا نوصلوا إن شاء الله الحمد لله يا ربي.
1: ما نجمش ننكر معناتها اللي ينكر ما يجمش، ما نعرفش خاطر البيبان اللي تحالوا لي مليانة صغير.
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. به هيت نحكيوا على الغنية تو كنا نسمعوا فيها محليها خفيفة تفرشك ساعة، هي من كلمات شكون؟
1: هي من كلمات ألحان أيمن الخليفي.
0: أيوة
1: اللي تعاملت معها في اثنين من أغاني قبل من توزيع مروان الحجلاوي.
0: ايوه
1: كيما قلت لك
0: سلموا عليه مروان،
1: اكيد خونا مروان
0: عنده دوب الفاس عاد مروان.
1: اي قاعد مواكبه ولف
0: محاله، انا مواكبه انا معاكم انا ديما معاكم
1: ولف ديما واقفه مع الجون الكل، اكيد مش حاجه جديده على ولف.
0: العفو يا سيدي واجبنا هذا.
1: بون الغنيه كيما قلت لك حاولنا نمسوا شريحه مهمه من المجتمع التونسي، قلت نرجع بجو جديد بجو تونسي جو صيفي. الغنيه تصورت نهار الوقفه
0: أبون الوقفة هذه؟
1: لا الوقفة هذه
0: ترى لعليل اشتبابة وانت تصور
1: في اللي ايه بولا دونك عملوا الولاد جهد كبير باش نوجرهم تحية على شخص لك سليم هديدر وعيسام ومروان والولاد كل جاسر، الحق عملنا مجهود مهم برشا. الغنية بين استوديو وبين تصوير في ظرف ثلاثة أيام حضرنا الغنية كان
0: خدمة مزيانة وخدمة مش فايدة هو في الأي معتها مش سهلة الخدمة كونسنتراسيون توتال. هي بيدت نجم تخدم على نصف شهر هو معناها يعني تتمطط اكيد كل نهار ساعتين لا
1: أي.
0: خدمه فما فوكس صار عليها تركيز تام وتخرج خدمه ان شاء الله كامل مزيان.
1: وبخلاف انك كما قلت لك العمليه انه تحاول تكون الكلمه سهله باش تتحفظ
0: صحيح،
1: وتكون اللحن مش كومبليكي برشا باش يكون قريب للمستمع وباش يدخل في كل معناتها العائله التونسيه في جوه.
0: هيك نسالوا احنا توا بما انه حكيت على الكلمات وحكيت على سلاسه معناتها الكلمات اللي تكون في الـ في الـ في الاغنيه، المحفل ماهوش اول عنوان معناتها كاغنيه تونسيه، الفنانة شيرين اللجمي عندها المحفل ايه مثلا ايه
1: موجود ايه
0: علاش اخترت العنوان هذاك بالذات او كان بالصدفة او تحسوا عنواني نجم يكون للناس كل؟
1: لا هو العنوان ما كانش المحفل من اصل الاغنية، وتشاورت انا والشاعر اللي كتب الاغنية ايمن الخليفي تشاورنا مع بعضنا خاطر الاغنية تبدا باهلا وسهلا ومرحبا، قلت له العنوان باش يطول برشا باش يولي اختية ما عادش اغنية باش تولي فهمت. دونك هي الاغنية تحكي على على العرس وعلى المحفل وفي وسطها هي ديجا موجودة كلمة المحفل، المحفل راهو بدا في المقطع الاول وفي الثاني، دونك اخترنا مع بعضنا انه باش نعملوا العنوان اللي هو المحفل.
0: انت كفنان ما عندكش قلق في انه الغنية ديجا العنوان موجود في غنية اخرى؟
1: ما قلقنيش خاطر كل غنية وكلماتها ولحنها ودنيتها وجو اخر. معناها
0: جاك شي تليفون نتاع اعتراض نتاع ربما احتجاج او ملامة؟
1: لا
0: تصلش بك شيرين لجمي نتصلوا بها تو نشوفوا مدى استعدادها؟
1: مرحبا
0: نشوفوا راهو مدى استعدادها انه الغنية تكون معناتها العنوان هو بيدو، يعني ما نعرفش اذا ما تتقلق ولا ما تتقلق شنو تتخيل انت؟
1: ما تخيلش تقلق، شيرين راهي فنانة ما شاء الله عليها وعندش أغنية واحدة خلاش من أغنية وعلاقتي بها طيبة ما عندش حتى مشاكل.
0: عندها عليش اللوم عملت بالغنية هذيك مش مقول القفزة الكبيرة برشا ومن بعد مشيت للجو احنا الفريح العريسي هكذا على المناسبات.
1: أنا نعرفها من أيامتي وقت أرب أيدول معنا فنانة ما شاء الله عليها عندما تقول في روحها وعندها برشا انتاجات وربي وفقها. كيما قلت لك فما برشا تشابه في برشا أغاني معناها مش كيف الأغنية هذه، تبقى كيما قلت لك اللحن حاجة الكلمات حاجة كل حاجة في طريقة وأغنيتها ذالي تقريبا عندها 6 أو 7 سنوات من اللي هبطتها المحفل.
0: صحيح ماشي جديدة هي الأغنية ما قاعدة ديما مطلوبة الحقيقة حتى على مجدات فقتي مطلوبة من المستمعين وخاصة في الصيف في الأمسيات في برد القاهرة العائله في الجو هذيك اللي عاد فيكم
1: راجعين معناها اغلب العباد واغلب الفنانين يلوجوا على اغاني نتاع جو نتاع صيف دونك تلقى لي سوجي يقرب لهم بعضهم ثم برشا تشابه في برشا كلمات ميم حتى في ساعات في ابيات يشابه البعض في برشا كلام دونك احنا نقولوا الراي عند المستمع فقط
0: هكا هاو ان شاء الله الاغنيه بيان سور معناتها تضرب توصل بحول الله وهذه ما هي الا بدايه كما قلت معناتها فاضل قال انا باش نغني كل ثلاثة شهور باش ننزل اغنيه عامل ديجا بلانينغ معناتها ما شاء الله يعطيك صحه واش غريب عليه وانا متاكده خاطر اللي يقولوا يفعلوا فاضل انسان ما يهموش انسان ما يقلقوش انا ما عايشت معاه فترات نتاع انتاج وصعيبه يقول لي انا الناس معناتها تمشي تاخذ تشري كهرباء انا نمشي نطلع غنيه نمشي ننتج غنيه مش طلع نمشي ننتج غنيه وصارت هذه
1: برشا انت حاضر على برشا تاريخ خلف
0: اي حاضر على برشا حاجات انسان قد ما نقول لكم نقدروا شويه معناها بالحق على خاطر ياسر فاهم وعنده قناعه انه راه انتاجات خاصه لازمته تكون عنده
1: لازم تكون
0: اما ميساش كي نغني اغنيه غيرنا
1: اكيد انا في نفس الوقت خاطر فما عباد فما اغاني نجحت في العالم العربي فما عباد يحبوا في هذا في ديكافر يحبوا يسمعوا في صوت نتاع كذا ولا كذا
0: هذا اللي جايتك ليه توا هذا اللي جايتك ليه هل مش تعملنا ديكافر
1: عملنا ديكافر ديجا وانا بنعمل كل برودكشن عملنا زي كيف كيف عملنا تقريبا 3 ولا 4 كافر وقاعدين ندير كيف كيف الريتم هذايا عاودنا اغاني نتاع
0: هبطوا مازال قاعدين ياخذوا
1: هبطنا خليني ذكرها وين السار هبطنا بحبك انا كثير
0: ماني هيدوري دوري يرجع للجو نتاعو للروح نتاعو فاضل الجمال
1: حتى ولو حاجه هذيك نهبطها حتى ولو ما نشحت لي انا نمشي خليها انا وحدي مش
0: مزيانه مزيانه
1: بحبوا في هذا في الجو هذاك للامانه اما في نفس الوقت كما قلت لك العبد لازم يكون عنده انتاجات الخاصه
0: جست ما معناتها انت تلوج على الطابع نتاعك تلوج على رصيدك انت
1: أكيد.
0: الخاص بيك ولكن انت منفتح وتغني بالطبيعه
1: خاطر اذا كان باش نعمل اغنيه كيما نحب انا ما يسمحها حد الف
0: اي
1: كيما نحبها انا كيما رد عليها انا كيما قرينا في كونسيرفاتوار وغيره وغيره توا الاغنيات اكثر من 3 مينوت 4 مينوت بلافون يزي العباد ما عادش عنده سعبال باش تشد غنية تسمعها من عرش قداش
0: نمشي معك أكثر من هكا توا احنا باش نجيو توا للموضوع الثاني اللي حبيت نحكي فيه معك وقلت علي جوست قبل ما عادينا الغنية غنية المحفل لمحمد فاضل هو الرهان الرقمي
1: أكيد
0: خاطر 4 سنين راهو شوف الأكتيف تو اللي يسمعوني وفاهمين الحكاية هما الناس اللي ينتجوا اللي عندهم محتوى أنت تحكي على إنتاج فني نحكي على محتوى مثلا أنا نوعا ما نصنع في محتوى على انستغرام مثال شلا بكل تواضع نصنع في محتوى بسيط مثالش على انستغرام شلا يكون هادف شفت كي تقعد نهاري ما تهبطش ستوري الالغوريتم ينسيك شوية بعدك تقعد أيامات ما تهبطش الريال ولا ما تهبطش بيبليكاسيون الفولورز يتيحوا المتابعين يتيحوا يعني راهو شوف ياسر صعيبة الحكاية انك انت فما بالك انت 4 سنين غايب على الساحة دونك انت مسيب كل الحكاية هذه الكل راهو فنيا حاجة ورقميا حاجة اخرى
1: ستنتو هو ستنتو علاش اخترت اللوكال برودكشن
0: كيفاش حضرت جوستو ما كيفاش حضرت روحك
1: علاش اخترت ايكيب كاملة ايكيب كاملة تتلها لي بكل شيء
0: اي
1: ميم حتى كي نعمل باساج في تيلي ولا في راديو هما اللي تليهوا لي بكل شيء ياخذوا البارتي هذيك يهبطوا الباج عندهم هما الشين يوتيوب عندهم هما انا قعدت مدة طويلة مش موجود الغلط اللي عملتهم قبل ما نحبش نعاودهم تو حبت هو نخدم كل شيء على قاعدة صحيحة الكوتي ديجيتال كوتي مهمة برشا اللي أنا قبل ما كنتش نخدم عليها قبل كنت تركز على الغناية نحاول نوفر كاليتي ممتازة في استوديو في التصوير نركز على الباساج في التيلي في الراديو يبان تو اللي وحدهم مع شيك فيو
0: قلنا فما زوز حاجات فما شق هذي الفني فما شق آخر رقمي أنا نعتبره أكيد. نسميه أكيد. هالأرقام هذي عندها أهمية كبيرة ولات المتابعين عندهم أهمية كبيرة الفيوز عندهم أهمية أكيد. كبيرة على مختلف المنصات فما بالك اليوتيوب اللي هو هي معناتها شين تنجم تدخل منها أنت كومين فلوس واليوتيوب ديما تبقى بطاقة تعريف الأغنية ولا الفنان في رصيده
1: أكيد.
0: تخدم قاعد عشان يوتيوب
1: أنا قاعد نخدم تو على الجهات كل وحدي معناتها محمد فاضل نتاع قبل هو بده توفيش انه ما يستنى دعم من حتى حد لا يقدم دعم يدوس الوزاره
0: ديما يعمل على روحه
1: لا يقول لهم بالله يعطوني حاجه بالله نحب نخدم انتاج بالله كذا سوي با لو جونر بالكل نخدم نحاول نخدم صباح وعشية وليل برا من الموسيقى تعرفني الفه بالباش نوصل برا دونك نوفر للموسيقى مرتي هي الموسيقى
0: يعيش معناها يصرف على الموسيقى نتاعو محمد فاضل، لأن قلتها من قبيلة ونعرفها فيك من قبل، وقاعد ديما بنفس هذاك الإرادة هذيك وبنفس الرؤية هيك والقناعة اون بلوس. كيما قلنا دونك نعاولوا برشا على حاجة اسمها الديجيتال، الكوتي سبونسورينغ، كوتي معناها نخدم ديما نهبط ديما أجور، هذه راهو مهم، عنده دور كبير.
1: قالها مهمة الفنان الكبير سابر داين، والتحية بالمناسبة
0: سلموا عليه
1: في باساج مليح،
0: حيوا على انتاجه وعلى
1: كلمه
0: على هيك سول الجسمه
1: ديما نمبر 1 في يوم من الايام في باساج مليح باساج، في ممكن 5 سنوات 6 سنوات التالي في التلفزه. سالوا الاعلامي قال له على كوتي الفلوس والفلوس، قالوا اخدم تو بعد الفلوس تجيو حاجه، ما تلوش هالفلوس تو، اخدم واخدم واخدم واخدم تو بعد تجي
0: الفلوس.
1: اذا كانت باش تلوج على الفلوس من تو ما عندك وين توصل،
0: صحيح
1: لازم تخدم الفلوس اللي تلمدها تعاود تصرف بها، تنفستيها في الموسيقى،
0: اي
1: اعمل اسم هذاك اللي بيه الفايده. احنا كان نرجع اللي صار في البلاد من 2011 من الثوره ليومنا هذا اللي صار في البلاد، شنو اللي صار؟ فما برشا اسامي طلعوا، برشا اسامي كان نشوفوهم من وقتها لتوين وما فماش ريحتهم،
0: اي
1: خاطر يدوم في الولاد كان حجروا، كان صحيح
0: هذاك مهم برشا،
1: كان صحيح
0: ما يدوم في الولاد كان حجروا اكيد. فما زاد اللي يطلعوا نتاع ترند، معناها يطلعوا نتاع موجه هكاك وتمشي على روحها، زاد هذايا زاد راهو لازم نفهموه، لازم نكون مقتنعين به. فما ثقه، فما قبول، فما خدمه سمحه على قاعده صحيحه تخدم. قول ديما انا عندي رصيدي، غنيتك هي غنيتك، ما تنحاتش حتى كي انت غبت 4 سنين.
1: الحمد لله الحمد لله. انا تو بين بون، حتى برغم الغياب نتاعي معناتها كي نشوف روحي انا شعملت، عندي 7 اغاني خاصه انتاج خاص نتاعي انا، وعندي ممكن تقريبا فما 25 كفر عملو،
0: اي
1: عملتها الحمد لله حاجه
0: باهيه ما شاء الله. عندك شويه عندك تقصير هكا صلحته نهارين هذوما انت، يعطيك صحة على خاطر معناها تواصلت معانا والاغنيه غنيت موجوده معناتها في الخزينه.
1: رجل تحيه سيريال
0: سلموا عليه زميلنا رياض الجيد، يعطيه الصحه الحقيقه.
1: اللي قلنا البيبان محلوله، مرحبا بكم.
0: جوستومون يوسع بالو والاغنيه تدخل ومحليها كي تبدا الاغنيه موجوده على ريبرتوار، كي تكتب محمد فاضل راك تلقى انت رصيد نتاعو الكل. ما عنيش الكل احنا في العاده، عنا تمنيتك احليلي، عنا زيد
1: معزو شبيك
0: لوبيك، هذوما ثلاثه اليوم فريمون
1: الاثنين هذوما اللي كانوا موجودين.
0: اي شنو زدنا انت توا اللي نجمو نسموه حمدي؟
1: زدنا العالم يحكي عليك، هبطناها وقت فايد الحب، وزدنا بنتي، والاغنيه الجديده اللي هي المحفل.
0: به شوف نكملوا نسمو هكا مقطع صغير منها ما يسالش. حمدي اخترت رهبي، اخترت شنو اخترت لنا انت حمدي؟ سلموا علي يعطي صحة حمدي، يعطي ألف صحة
1: حتى اليوم حمدي موجود، شفته من اليوم
0: عسل الدنيا، عسل الدنيا. هيت شنو شنو اسمه هذي بنتي؟ لا عيد الحب هذي، هذيك علاش سبق بها حمدي، انسان يحتفل بالحب كل نهار.

0: محمد فاضل في خوذي عمري هذه هكا العالم يحكي عليك ما حليها العالم يحكي عليك
1: أي. 4 سنوات تلتين كيف كيف من وقت اللي بات
0: ما أنت تقريبا آخر غنية حطيتها آخر إنتاج ولا به احنا مش مشيو توا توت سويت مع زميلتي هدى الكشاو في روبريك خلينا نفهمه كيف العادة في برنامج مسيكم الخير ورجعين
2: خلينا نفهمه
3: خلينا نفهم
2: خلينا نفهم خلينا نفهمو
4: خلينا نفهمو اش معناتها احتجاز الريع كيفاش ناس تربح من نفوذ اكثر من انتاج نتخيلوا مع بعضنا يا جماعه وضعية بسيطه به شركه عندها مصنع وتنتج فعلا وتخدم فيه عمال وشركه اخرى ما تنتجش برشا اما عندها ترخيص حصري يخليها الوحيده اللي تنجم تبيع منتج معين ولا شخص ما عندوش انتاج كبير أما عنده علاقات تخليه يحصل على امتيازات في السوق سؤال شكون يخلق الثروة فعليا وشكون يربح أكثر لهنا ندخلوا إلى مفهوم حساس جدا في الاقتصاد اللي هو احتجاز الريع شنو احتجاز الريع؟ هو محاولة الحصول على مكاسب اقتصادية عبر التأثير على القوانين أو التنظيمات أو النفوذ في عوض خلق قيمة اقتصادية حقيقية بمعنى بسيط تربح فلوس مش خاطرك تنتج أكثر أما خاطرك أقرب لمصدر القرار وإلا عندك امتياز نزيد نفسر ونزيد نبسط احتجاز الريع يعني تربح مش خاطر تخدم أكثر أما خاطر عندك قانون ورخصة ونفوذ يخليك وحدك في السوق شنو الفرق بين الإنتاج والريع؟ خلق القيمة الإنتاج هو خدمة تصنيع ابتكار استثمار وهذا يخلق ثروة جديدة في الاقتصاد أما احتجاز الريع هو الحصول على امتياز احتكار قانوني أو تنظيمي استغلال نظام معين بدون خلق قيمة إضافية حقيقية به نعطيكم مثال بسيط حالة إنتاج شخص يفتح مطعم يوظف ناس ويقدم خدمة هنا يخلق قيمة حالة احتجاز ريع شخص يحصل على حق حصري لفتح مطعم في منطقة معينة بدون منافسة لهنا الربح ما هوش بسبب الكفاءة أما بسبب الامتياز كيفاش يحدث احتجاز الريع؟ عدة أسباب القوانين المعقدة كل ما زادت التعقيدات زادت فرص الامتيازات النفوذ والعلاقات بعض الفاعلين يملكوا قدرة أكبر على التأثير ندرة التراخيص وقت اللي يكون عدد التراخيص محدود تولي ذات قيمة كبيرة جدا وزاد ضعف المنافسة غياب المنافسة الحقيقية يا جماعة يسمح بظهور الريع نحكيه على احتجاز الريع مقابل استثمار من المهم جدا يا جماعة التفريق بين المستثمر الحقيقي اللي يخلق وظائف ويزيد الانتاج وبين محتجز الريع اللي يعيد توزيع الثروة لصالحه دون انتاج جديد وليش يعتبر خطير جدا اقتصاديا أخاطر يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لأن الموارد لا تستخدم بكفاءة خاطر يؤدي لارتفاع الأسعار بسبب نقص المنافسة يؤدي أيضا إلى ضعف الابتكار خاطر ما فماش الضغط التنافسي يؤدي إلى إحباط المستثمرين الحقيقيين خاطر يلقاو السوق مغلق جزئيا وهنا في الواقع التونسي كما في كثير من الدول الحقيقة نلاحظوا أنه برشا قطاعات فيها دخول محدود نلاحظوا أنه فما تراخيص إدارية حساسة نلاحظوا فما تفاوت في الوصول إلى الفرص وهناك جدل أيضا حول الامتيازات الاقتصادية والمهم هنا مش الاتهام بل الفهم الاقتصادي هل الربح يأتي من الانتاج أم من الامتياز الفرق بين الريع القانوني والريع غير المنتج ما هوش كل ريع سلبي بالكامل أحيانا الدولة تنظم السوق لحماية المستهلك أحيانا التراخيص ضرورية للأمن والجودة لكن الخطر يظهر وقتاش وقت اللي تصبح الامتيازات أكبر من اللازم زاد وقت اللي تمنع المنافسة دون مبرر اقتصادي واحتجاز الريع في الاقتصاد العالمي يا جماعة راهو موجود خاطر المفهوم هذا ما هوش محلي فقط

0: تحقيق شعور عدم العدالة في السوق. يا جماعة، مش كل من يربح في الاقتصاد هو بالضرورة شكون ينتج أكثر. هذاك علاش ديما يلزمنا نسألو، هل هذا الربح جاء من العمل والإنتاج أم من موقع في النظام الاقتصادي؟
1: خلينا نفهمه.

0: لقاءنا اليوم معاك. أول حاجة نقولها لك، أنا فرحت برشا لي أنت بحذية محمد فاضل على الخير، وحمد الله مع طبون غتوغ ليك. وحاجة أخرى هي أنه باهي كي رجعت ويديك مش فارغة، ما ترجعت بالسمح رجعت من الباب الكبير،
1: الحمد لله
0: رجعت من الباب الكبير، رجعت بإنتاج خاص بيك، كل مرة تزيد تقدم أكثر كسوة مع الإنتاجات الخاصة ولا مع لي كافر. في هذا الكل الرجعة متاعك نتخيليه أهم حاجة الفترة هذه، شنو السيبل متاعك الجاي معناه بالإضافة للإنتاجات؟ معناتها هل المهرجانات الصيفية تو تحس بروحك تنجم تخلط وإلا مازال مخر شوية وتقول أنت ماهوش الهدف متاعي أنا تو ميسيلش، معناتها نجم أنا نخدم كون حاضر العام الجاي مثلا؟
1: هو سؤالك مهم ألف. أنا فما تقريبا 4 أو 5 مهرجانات صغرى مازال ما فماش أكار، أما فما كلاب
0: باهي برشا،
1: أما أنا اللي نحضر فيه تو نحضر العام الجاي. العام الجاي يكون كل شيء
0: خدمة على رواقة واحدة واحدة،
1: كي باش تقدم أنت باش تقدم دوسي لازم يكون عندك سيفي محترم وعندك إنتاجات، عندك عدد معين من الإنتاجات المهمة، مش باش تطلع تغني غنية غيرك، لازم كل باساج تعمله أو كل تتعدى حاول تغني أغانيك أنت شكونك، أنت تجم تقدم شنو البليس متاعك، باش تاخو غنية غيرك تقع تعود فيها ما فما حتى فرق. دونك إن شاء الله بإذن الله فما تقريبا، ما نجمش نقول في السيرة، ما تقريبا فما أكور بين 4-5 مهرجانات صغرى سنة، والعام الجاي باش يكون فما خير
0: إن شاء الله، نزيدوا أكثر ديما شوف الطموح مشروع ديما سورتو قدامك الحقيقة، معناتها ما فماش علاش ما تاخذش مهرجان، خليني مثالش نبداو بشوية بشوية ونقدموا. الفايدة مش ناخذوا المهرجان، الفايدة أنه احنا ننجحوا
1: أكيد
0: فنيا وجماهيريا،
1: أكيد
0: فايدة نسجلوا البصمة متاعنا ونجحت السنة راني مش نجح عام جاي أكثر. احنا شفنا من أولادنا توا كيف نشوفوا مثلا مرتضى، نقارنك راني بمرتضى، نقارنك بمعطى برشا أسامي اللي الحقيقة ولا الفنانة يسرى محنوش اللي ما شاء الله معطى الكارير متاعها وصلوا معناتها التوانسة العوام اللي تعديت الأخرى 3-4 سنين الأخرانيين، والحمد لله وبكل فخر ولادنا التوانسة هما اللي يعملوا في الكومبلي
1: ومطلوبين البرد
0: هذا ما لا شك فيه. أمعتيني هوني في تونس قبل أكيد. كل شيء قاعدين يعملوا في جيشي فيرمي،
1: أكيد
0: ما نحكيوش كان على الراب، نحكيو حتى على الوتري
1: هذا اللي يهمني.
0: هذا هو المهم. الفنان رؤوف ماهر عمل الجيشي فيرمي، يسرى محنوش كيف مرتضى، بلتي وصل لها، نورد وصل له كيف كازو كيف هذا بالنسبة
1: للنقطة الوحيدة اللي توجع هي محمد جبالي. النقطة الوحيدة اللي توجع تحياتنا ليه، محمد جبالي يستاهل أن يكون في كارتاج. النقطة الوحيدة اللي توجع
0: أي يكون في كارتاج، أما هل ننجح جماهيري ولا ننجحش؟ نفس الحكاية معناتها تتقال ونفس الحكاية
1: فنانين التوانسة متاعنا قادرين أنهم ينجحوا، عندهم لاتو، عندهم ما شاء الله عندهم لو تتحلم الفرص
0: وانا نتخيل جيت وقبل الفرصه محمد جبالي ومن عرش، اما هل انه تخل الجمهور اللي ما تخلش، هذه الاشكال اللي احنا في تونس خاطر جمهورنا صعيب
1: أكيد.
0: يفهم صحيح، اما ساعات كل الغرام اشو يمكن يطلع الفنان، معناها الجمهور يطلع الفنان اكثر بوتيت نعرفوا رصيد وتحيه لي الفنان محمد جبالي، اما كما قلنا مع الكومبلي قاعدين ولينا نشوفوه مع توين سيدي حاجه تفرح ولا ان شاء الله شوفوه عندك انت زاده قبل مره وعندك كما نقولوا احنا وكما سمعنا المحفل ها باش نعاودوا نسموها توا نختموا بها لقاء هذيا، نستنيو ان شاء الله جديد ان شاء الله.
1: انا سعيد بالتواجد بحضرتك اليوم، وانا نعتبر اهم باساج عندي هو مروري في اذاعه صفاقس مع ألفة
0: اللي شرفنا
1: الحمد لله، وتحياتنا ليه اللي هو الصديق والخو اللي هو زاد كيف من الناس المسؤولين على الموسيقى نتاعنا اللي يعديونا ديما الفنانين التواصل كل اللي قايم بالواجب معهم
0: نعديو اذاعه صفاقس
1: نعرف والله ديما الاصدقاء جيني فاضل راهو ألفة بالذات زي
0: لا والله معنيين عديو الحقيقة
1: والله مرة صديقي هو سيرفيون يخدم معنا في الكلينيك كما تأخذ في الكلينيك كلمني قال لي فاضل والله باش نحطك اسمع حاجة وسجله بالتليفون وبعثوا لي معنيا ألفة قال يا فاضل وينك راه توحشناك راه وينك غايب
0: راه كذا
1: هذه حاجات من الحاجات اللي تحطني أنا فرحان نوعا ما عمل واحد بصمة دونك لازم يستحفظ على الاسم هذاك اللي عمله ولازم يغزر للقدام انه عمل حاجه باهي لازم يبني عليها. سعيد بالتواجد بحضركم اليوم ان شاء الله فما برشا جديد برشا خدمه نستناو تقريبا كما قلت
0: يشرفنا يشرفنا وجودك بيناتنا. وين عندك جديد مرحبا, واحنا اكيد اغنياتك شتو قديمه تتعدى, وديما نقول الفنان صرف عليهم راه صرف عليهم الحب ما مش اغنيه غيره, دونك نجمو كان نحيوك ونقولوا لك راوي اغنيتك ديما اكيد معناها بالاضافه لان هي ديجا مطلوبه الحقيقه, فانه ديما تقع ان شاء الله تتعدى باذن الله في مع مختلف البرامج. شكرا لك مره اخرى محمد فاضل, انسنا برشا باش نختموا لقاء مع المحفل, وبعده هو توتسفي خبيرنا في السلامة المعلوماتية محمد نورماني.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة سباقس
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.

0: سبعة واثنين وثلاثين دقيقة، دقيقتين أخرين إن شاء الله وثلاثة دقائق ونرفع أذان صلاة المغرب بإذن الله. سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة يكون إن شاء الله. حبيت نحكي الحقيقة على آلة الإسكانير اللي خلطت لي يعني باعتمد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، خلطت المستشفى الجهوي بسبيتلا بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل. هذه اللي أعلنت عليه وزارة الصحة، وزادة قالت أنه هذا المكسب يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالجهة بربطه للتجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد بما يضمن خدمة فعالية ومسترسلة للمواطنين ويساهم في تقريب خدمات التطوير الطبي لهم. دونك ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي نلقاو كل مستشفى جهوي نلقاو إن شاء الله معزز بالآلة هذه وبآلات أخرى متطورة اللي تنجم تسهل وتخلي زادة وتوفر للمريض الوقت والراحة والظروف المادية زادة، خاطر نعرفوا معناها التناقل شنو يعمل زادة من بلاصة لبلاصة ماهوش سهل وتكاليفه كيف كيف. إن شاء الله هالشفاء للناس الكل تسمع فينا وعندهم قلق وعندهم إشكال صحي إن شاء الله زادة يكون كان لباس بإذن الله. ما نمشيوش مش بعيد برشا وقت نحكيه على المستشفى الجامعي سهلول زادة اللي عزز خدمات الطب النووي باقتناء جهاز متطور يتمثل في كاميرات مزدوجة الرؤوس بكلفة جملية تقدر ب 2.8 مليون دينار في إطار استراتيجية رامية إلى تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية. الحمد لله كما قلنا هذه مكاسب تنجم كان تزيد تحسن إن شاء الله في نقولوا احنا في نوعية الخدمات الصحية في بلادنا، طورها أكثر كما قلنا وتسهل أكثر العملية للمواطنين وكيف كيف للإطار الطبي بطبيعة والشبه الطبي. نرفع أذان صلاة المغرب ومن بعد راجعين إن شاء الله لفقراتنا بعد شوية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يمسيكم بالخير.
3: يمسيكم بالخير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في مسيكم بالخير. بالحق نمسيكم بالخير في أمسية مزيانة في العادة في الشتاء نكملوا توا يتسمى سهرية هكا ولا أخر السهرية 8:30 بتاع الليل اللي هو أخر الوقت متاع ليميسيون يتسمع شوية هكا ولا سورتو صيف عطلة. اليوم كيف كيف رأس السنة الهجرية إن شاء الله يا ربي عام مبارك على كل التوينس وعلى كل المسلمين. اليوم 1 محرم 1448 هجري. نحكيو اكتواليتي وي اما نحكيو في فقره قاره تعودتوا بها في مسيكم بالخير كل نهار ثلاث مع ألفة. فقره خاصه بالسلامه المعلوماتيه والثقافه الرقميه وين نلقاو حاجه جديده نكونوا موجودين وين نلقاو حاجه اكتواليتي اللي تنجم تفيد المستمع رانا احنا ديما معاه. وذيك علاش فرحانه برشا باش ينضم ليا مهندسنا في الاعلاميه وصانع المحتوى محمد نور ماني اللي يرافقنا طيله برمجه كامله على مواجهة تسفيقس في كل حصة يفيدنا الحقيقة بديز أبليكاسيون يفيدنا بحاجات يتم السلامة المعلوماتية. حكينا على الطلبة حكينا على كيفاش نجموا يختاروا أصلا الأورديناتور متاعهم لي بيريفيريك اللي بيشخدموا عليهم. حكينا على برشا حاجات على الروبو خاصة عن الروبو مثلا نستنيوا فيه عرفتوا هيك اللي يعاون في الدار مليح هذاك مثلا نستنيوا فيه لتو مجاه التونس إن شاء الله في أقرب الأوقات. مرحبا بيك معانا محمد نورماني أهلا وسهلا. ألو ألو إن شاء الله تكون تسمع فينا محمد نور تسمع فينا بي احنا نحاول نشوفه في الكاميرا متاعك انتوكا على السيت راو تنجموا تابعونا على السيت www.radiotunisienne.tn تلقاو راديو سفاكس وتلقاو الزينة والكاليتي ما شاء الله. مرحبا بيك محمد نور ان شاء الله الصوت يخلط ان توكا باش نحكيوا على زوز حاجات اون فيت اللي هي تهم الكوب دي موند. زوز حاجات تهم الكوب دي موند باش ديما اين احنا ديما ما نبعدوش على الاكтуаليتي هذيك علاش نحكيوا على كره كره تلمع كره فيها ضوء. شنو حكايه الكره هذيا كيما زيدا باش نحكيوا على الاي اي اللي اعطى توقعاته شكون باش يهز الكوب دي موند. اي نعم وليت عنا تكيزة من نوع اخر فشنية توقعات زعمة علما وانه قبل صارت قبل حاجات كيما هكا ونوعا ما طلعت صحيحة. على كل توزيد نشوفه وبعد يا خبر بفلوس يقول لك بكرة يبقى بليش يقول المصري توقت نعرفه بالحق نوصله وإلا ما نوصلوش. انتو كان معنا محمد نور بالصورة مازال الصوت للأسف الشديد احنا حابينا يكون موجود معنا على الإكران. هو موجود في تونس العاصمة ويفيدنا كل جمعة الحقيقة دونك ان شاء الله تكون تسمع فينا محمد نور. انا نتصور تسمع فينا من عرش صوت يخلط ولا في الاثنين. حب نقول لكم اللي بعد ان شاء الله الثمانية بعد الثمانية ثمانية ودرجين كان عشنا بإذن الله نكون ان شاء الله على موعد.
1: اي
0: مرحبا صوتي يتعاود اذي صوتي يتعاود اذي ايوه هاو الصوت جاء يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بك محمد نور انسنا برشا.
2: عايشك عايشك ربي فضلك
0: يعيشك ساعة الفيديو كصورة متاعك خرجت مزيانة راهو.
2: المشكلة هذه ظروف المباشر
0: ظروف المباشر احنا مازلنا نحاول كل مرة نزيدوا حاجة فحبينا ضيفنا يكون معنا ان شاء الله بالكاميرا نحاولوا بالفيديو معناها يكون حاضر معنا. وانت اللي مش غريب عليك الكاميرا والتليفون اللي تخدم بيه باعتبارك صانع محتوى على تيك توك وانستغرام محتوى يخص كل ما هو ديجيتال يفيد برشا الحقيقة. انا نقول لكم كان ادخلوا على محمد نورماني ادخلوا علي على تيك توك والانستغرام راكم مش تلقاو ديما جديد مش تلقاو برشا نصايح مش تلقاو برشا حاجات اللي تفيدكم بالحق تستفيدوا. ادخلوا على الكونت هذاك وتعملوا انتريبون كيف تقولوا لي يعطيك الصحه يا ألفة عن صحه. فوالا كوب دي موند نحكيو على الخمسة واحد ولا ما نحكيش
2: تبان المنتخب باش ينورنا سنة لا غالب الحقيقه ما كانش في المستوى ان شاء الله يدارك الوضع في الماتشات الجايين معنا نخليو عنا امل الحقيقه.
0: اكيد اكيد اون سي جامي تعرفش عليها الحقيقه
2: ناي الكره ديجا ما تعرفهاش معناها
0: كيما يقولوا كره مدوره
2: جوستما اما الكره السنه نتاع الكوب دي مون سبيسيال ماهيش مدوره كهو كره السنه
0: مالاش لي حكايتها تشعل بالضوء
2: هذه كره السنه قالوا تتشارج بالضوء وخايفين لا تطيح شارج في الماتش هذه هي القوة وين في وسط الكوب دي موند السنة.
0: مازال شي تتشارج بالضوء الكرة ماش معنية ما تطولي فيها ضوء، هي إضاءة وإلا معناتها باش تقعد ديما منفوخة، واش معناها تتشارج بالضوء؟
2: باه الكرة نتاع السنة اسمها أديداس تريوند، الكرة هذه حطوا فيها كما نقولوا ديكابتور في وسط الكرة باش ينجموا يتبعوا التحركات الكرة من السرعة نتاعها من الدورة نتاعها من البوزيسيون نتاعها اسكو مسها جور ولا لا. دونك كما نقولوا هذا الجهاز اللي موجود في وسطها يتشارج بالضوء.
0: اي
2: دونك الكرة قبل ما يهبطوا يكوروا بها في اي ماتش لازمها تكون مربوطة بالضوء باش تتشارج باش تقعد تمشي.
0: واضح آه. معناها ديتكتور معناتها فيها تكون الامور واضحة 5/5 هكا ولا 0/4 نورمالمون هذيك هي هذيك علاش تتشارج بالضوء. معناها تو انت ذكرتي فيك الصغيرات اللي يهزوا الكور كي يبداو يبعد ولا تمشي للجمهور، كي الكره تتشيت للجمهور معناها يشوفوا كره اخرى مشارجيه ولا كيفاه؟
2: لا الكره هي باش نكون واضح الكره كي تمشي للجمهور ديما الجمهور يرجعها، اما هما ديما عندهم ديكور ريزيرف ديجا يبداو معناها اليمونتي الحكايه ما فيها الكره راك نجم تكور بها. اما مثال للانفورماسيون اللي باش تبعثهم لك، مثال كان طاح تشارج باش تبعث لك الانفورماسيون اللي تستحقها.
0: واضح يعني تنجم تكمل انت معناها هو احنا الغايه معناتها اللي تشارج هو لو ديتيكتور نتاع اللي موجود في الكره
2: بالضبط. واحنا علاش باش نحكيوا عليها اكثر على خاطر من الطرفه اللي صارت انه الاستعمال نتاعها ظهر في ماتش تونس والسير
0: استفتحنا به
2: بالضبط وين الكرة في الهدف الرابع نتاع تونس الناس الكل ريناها على اساس انه هو تسلل وصار الالغاء نتاع الهدف، وبعد كي رجعوا للفار لقاو ما كانتش بصوره واضحه انه جور فما جور قبل مسها الكره ديتكت ونخرجوا معناها كما نقولوا احنا التراجكتوار نتاع الكره وراو انه في بوزيشن معينه تمست الكره. دونك نحسب البونتو كونتر تونس معناها كان جات الكرة متطورة راحوا على الأقل كلينا 4-1 مش 5-1.
0: أي مثلا معناتها جات ضدنا المرة هذية، أما لاباس إن شاء الله المرة الجاية معنا احنا. أنا ديما نتفائل ونتمنى أنه تونس تتعادل الدور اللي من بعد، نتمنى هذية. قعدنا كل مرة ثلاثة ماتشات نروحوا زيدوا حتى الماتش الرابع عايز
2: إن شاء الله علاش لا الأخير كان يكسر روحهم يجيبوا لنا ترشح
0: إن شاء الله يا ربي علاش لا. نحكي وتو على شكون باش يربح في كوب دي موند، مازال شي حاجه اخرى تو ليت عندنا التكيزه AI.
2: اي ولات عندنا التكيزه وتبريدكتي بالصحيح زاد كان نجي نقول لكم عن الحاجات اللي مثال كان نرجع كوب دي موند 2014 عملت بريدكسيون بالصحيح وقالت انه المانيا هي اللي باش تهز.
0: يعني هذا اللي حبي الحقيقه ما استحضرتش انا اللي صار، اما ايفيكتيفمون قعدت نتفكر كيف عطات معناها التوقعات نتاعها طلعوا صحاح.
2: طلعوا صحيح جوستومون وعطات زاد توقع صحيح لعمل 2018 قالت تهزها فرنسا، وفي 2022 كيف بريديكتات انه ارجنتين باش تهزها. دونك معناها الموديل هذا يعطي شي دي ريزيلتا صحاح، فما دي موديل اخرين قالوا دي بريديكسيون غالطين، اما بالنسبه للموديل اللي نحكيو عليه يعطي شي دي ريزيلتا صحاح. ونصور الناس كل انتريسي تو باش كل شيء هز الكوب دي مون
0: اكيد ما فماش كلام في هذا
2: هو لا محاله. والحاجه الباهيه انه من لا شو اسمه الليكيبا اللي باش تهز الكوب دي موند ما هزتهاش قبل. دونك الليكيبا اللي قالوا سنة باش تهزها عام 2026 اللي هي هولندا.
0: أبون؟
2: وي قالوا سنة باش تهزها هولندا. سولون برشا حاجات معناها سولون الماتش الأخرانيين اللي لعبتهم، اللي تاعهم تاع الليكيب الأخرين، البول اللي طاحت فيها، كيفاش باش تصير من بعد الرانك، دونك برشا حاجات حسبوهم وقالوا أنه هولندا سنة باش تهز الكوب دي موند.
0: معناها منعرفش هي معناتها يقولك ساعات تصير الدعاية هذه ولا يزعم يقول كذب المناشمون ولو صدقوا، تصير الحكاية هذه كما تصير ديما في الفنداني بدك توقعات وغيره مش تصير هكا ومش يصير هكا بين حاجات موجودة بناء على حاجات موجودة ويبدأ يتخيل، وهذيك يقولك تكبر بشوية وتتقبل معناها عند المجموعة وتنجم تكون صحيحة، وكأني بها هكايا مشيت شويه معناها ماذا بالاي اي ديما نشكو فيها احنا شويه. انتمائيتو اعطيني انتمائيتو المره هذه زاكين لا في هولندا
2: هو شفنا باش نكونوا واضحين المره هذه راهو مش جوست بريدكسيون، ماناش نقولوا لهن ماناش احنا نحكي في علم الغيب ولا النجم، خاصه انه هي بازي على دي زيكواسيون ماتيماتيك معناها كله كالكولي كله بالمات باش يعمل كما اللي قريناه معناها الناس الكل تقرا بروبابيليتي الشانس نتاع كل جمعيه قداش باش توصل.
0: فهمتك
2: معناها ماهيش باش يكون بارازار معناها جوست يميزيو شكون نقولوا هذا باش يهزها بارازار
0: يعني
2: المهم كالكولو راها صار.
0: واضح بيه. وحاجة أخرى ما عملتوناش تبربيشة صغيرة على تونس، حكيتوش شوية، حكيتولناش شوية دخلتولناش شوية باش نعرف المرة الجاية باش نعملوا قد شنيك قد شنيك ماركيو
2: هو من المستحسن ما نسألوش، خلينا نحن بعد خسارات اللي كليناهم خلي عنا أمل، حتى كان باش نسمعوا البريدكسيون تاع الاي اي باش نفشلوا، خلينا خلي عنا امل باش نكونوا المره الجايه ونحسنوا في المستوى نتاعنا
0: ان شاء الله كل الخير. والله برغم كل شيء معناتها الحقيقه انا بالنسبه لي نقول ديما نصور كارتاج وما ناخذوش للدرجه هذه، وصار الماتش الاولاني ما ميسيرش احنا نقفوا مع المنتخب نتاعنا في المقابله 30 الجايين وما اونسي جامي بالك شي، ان شاء الله نتعدي نمشيو شي نتعدي اللي من بعد. انا ديما متفائله يا حمدي الحقيقه مانيش كيفك انا متفائله برشا، انت متفائل ولا محمد نور؟ الحق الحق
2: الحقيقة 50-50 معناها خاطر المنتخب ولت ما عادش نجم تتصور منه حاجة باهية الحقيقة، ما زاد في النجم يفاجئك
0: ما خاطر صارت قبل وفوجئنا الحقيقة وفي الباهي وفوجئنا في الخايب زادا
2: جوستومون. دونك احنا نخليو الأمل عنا باش على الأقل نقعدوا نشجعوا بلادنا، خاطر اون فان كونتنا الواحد ما نجمش يبطل تشجيع لتونس ما يقفش ورا بلادو، ماذا بينا صحيح يفرحونا وينورونا أما هذاك حل المنتخب إن شاء الله في السنين القادمة.
0: ميسيرش كل الخير إن شاء الله يا ربي. أنت يعطيك صحة محمد نور، اليوم حكينا سبيسيال كوب دي موند كل عادة عنا ديما جديد ديما لي زابليكاسيون شنو اللي تنجم تسهل ناحيتنا، فما برشا حاجات الحقيقة اللي كل مرة نقدموه في حصتنا. ميرسي انفينيمون محمد نور ماني، كيف العادة نقول لك مساء النور ونقول لك باي باي توا قول مساء النور يا محمد نور. اليوم غير تليت بالكاميرا شويه وتلينا بالفيديو حابينك تكون معنا، ميسيلش ان شاء الله على بروشين باذن الله. شكرا لك مره اخرى، احنا نرجعوا الموسيقى والايقاعات معك يا حمدي.
1: يمسيكم بالخير.
3: يمسيكم بالخير.
1: عشرة دائمة.
3: عشرة دائمة.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جابس، وتتراوح الحرارة عامة بين 21 و33 درجة. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أنه تم اليوم تأمين عملية العودة الطوعية ل91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بمخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة. أعلن المدير الجهوي للصاحب صفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح للأخبار اليوم عن القيام بتوسعة على مستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة على قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في انتظار إحداث مستشفى جهوي جديد في طريق جرمدة. أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس أنه تم تعزيزها بوسائل تدخل متطورة تمكنها من تقليص آجال التدخل والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية. في العالم، قال مقر خاتم الأنبياء في إيران إنه إذا لم يوقف الكيان الصهيوني اعتداءاته على لبنان فإنه سيكون هناك رد قاس من طهران. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود على أن يدخل قرار رفع العقوبات على مبيعات النفط حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار في 9، دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. يمسيكم بالخير،
3: يمسيكم بالخير.

والعشرة دايما كما قلت لكم من بداية الليميسيون لنهار اليوم ساعة قديش الوقت تعدى في صفي صفي الحقيقة اليوم ريتمي على الاخر حمدي منعرف وفقني ولا لا في الراي تخي كول الليميسيون خفيفة منوعة وفيها برشا موزيكا بيان سور باش نحكيو اليوم في إطار وعلى خليني نقول يا إطار

0: رقم هذية يعني له برشا بالنسبة لإذاعة صفاقس. توي رجعنا به في بالذاكرة سيري ذا القدمامي. أهلا وسهلا سيري ذا، مرحبا.
1: مرحبا وكلام تبخير سيني.
0: يعيشك يعيشك وبرك الله فيك، إن شاء الله عامك مبروك سيري ذا.
1: علينا وعليكم بارك الله فيكم.
0: أيوه سيدي، إذاعة صفاقس مع شوقتك أكيد، وزيد معها غرامك بالأرقام وتربطهم بأحداث تاريخية مهمة، هكا ولا؟
1: أيوة بسم الله. نعرف اللي تاريخ ولادة متاعها هي 8 ديسمبر.
0: أي
1: بعد 60 بالحساب يقابل نهار الجمعة.
0: بي يقابل نهار الجمعة نحكي على إذاعة صفاقس أكيد. أي
1: كل عام أزيد ولا عام في عمرها وقول على مرة كذا كذا. أنا نحسب بالسنة نحسب بالأسبوع. نحسب كيفاش بالأسبوع؟ نعرف الأسبوع في 7 أيام. إذا كان أول نهار في الأسبوع نهار الجمعة يعني 7 يوم نهار خميس. عندي أنا كل نهار خميس عندي يتزاد أسبوع في
0: يتزاد أسبوع يتزاد أسبوع واضح به.
1: دخول نهار خميس اللي فات نهار اللي دشنتوا المرئية متاع إذاعة المرئية هي عدى بالضبط 3366 يعني 366 3366 أسبوع بالضبط.
0: أيوة عمر أنا تفكرتك وقت جيتنا وقت 3000.
1: أيوة سعيد.
0: أيوة
1: باهي نرجع وتو بالبعض أحداث صارت في بعض أسابيع يعني بالأرقام وقت عمرها بالضبط 2000 أسبوع. يقابلنا 6 أبريل عام 2000
0: 2000 أسبوع.
1: أيوة وقت عمل دي 2000 أسبوع نهارتها يقابل بالخميس يعني هو اسمه يوم وفاة بورقيبة يعني نهارتي توفى بورقيبة هي عملها بالضبط 2000 أسبوع.
0: بيه شفت كيفاش قلت لكم أرقام يربطها بأحداث تاريخية صارت. أيوة
1: بيه اللي قدموا شوية 2500 من 8 ديسمبر 61 حتى ولا تعمرها 2500 أسبوع. كانت تبث من غير انترنت.
0: بيه
1: يقابل نهار 5 نوفمبر عام 2009.
0: أيوة
1: أنت يعني 6 نوفمبر 2009 ليت 7 نوفمبر في محادثة 7 نوفمبر دشنوا الانترنت دخلوها في الإذاعة الشخص. داعي زيدك ولا
0: زيدنا شوية مثال شرقة أخرى خاطر تربط فيها بأحداث.
1: نحب نتكلم على إذاعة الشخص. أنا كما الجمعة هذه مدة 45 سنة وقع حدث بخلاف ذراع وقع حدث كبير في شخص شنو تدشين جامعة سيدي اللخمي.
0: هاي
1: وقتها بالدار 12 جوان ايوه وقت اول صلاة جمعة سيدي اللخمي.
0: هاي
1: يعني هم قعدوا يبنوا فيه 8 سنين تقريبا من عام من 73 حتى 81 قاعد يتمنى وقت برقيبة جاء في دماس 73 حط الحجر الأساسي نتاعو و 12 جوان 81 جاء المرحوم اسمه محمد الزفاري وقت وزير الأول هو اللي دسو.
0: هذه بالنسبة لجامعة سيدي اللخمي.
1: أول نرجع للإذاعة أول نون ستوب عملتها الإذاعة الشاقص عامين بعد ما عامين ونص بعد ما بدأت حدقوا في 23 جويلية 64. ثم إيش معنى نون ستوب؟ يعني قبل كانت تبث حصي في النهار كانت من نصنا الأربع في النهار وبالليل 2:30 10.
0: عرفتوا توا كيفاش كانت تبث الإذاعة الوقت مش كله مباشر معناتها ومش مسجل زادا يظهر لي معناتها جيست شوية تحل وتسكر
1: هاي جو
0: هاي
1: وقتها يعني معناها نص صوت يعني من 8:30 تاع الليل تاعك العشرة مدى الخمسة تاع الصباح احنا تاعنا.
0: ايوا
1: علاش وقتها عايز ثم حفلة اللي فايت فلسطين وقتها جو فيها 40 فنان وفنانة تونسة ومصريين وقت نشرت الحفلة في فريد شوقي مع هدى سلطان كانت
0: والله يعطيك

0: صح سريضة تمشي الأخبار هكا معناتها الأحداث وتربطها ببعضها وكل إنسان يشوف أهمية الحدث هذي الحقيقة دو سابار كيفاش يشوف هل الحدث يهم ولا ما يهموش أما هي الكومبينيزون اللي أنت تعملها بين الأحداث هذي وتاريخ إذاعة صفاقس.
1: باهي نزيد دخل مشوية واحد جانفي 78 تقريبا 16 سنة و 24 يوم بعد ما تحلت أول مرة يعطيو يرخصونا بس الأذان بس الأذان كان في المغرب تاع رمضان
0: إذاعة صفاقس.
1: أيوة
0: الحقيقة أنا بدي ما نعرفهاش المعلومة هذية بالكل هاو منك نعرفوها
1: يعني قعدت 16 سنة و 24 يوم يعني حب أقول من 8 ديسمبر 61 حتى البريبيزون في 78
0: كان ذين كان ذين المغرب كان
1: المغرب بتاع المغرب
0: ومن بعد وليت
1: بعد وليت الأربع البنات خدمت ما توصلش الفجر ما كانش بس بالليل
0: أي أي عكس توا معناها توا حمد العربي الخمسة ذين بما أنه الأربع وعشرين ساعة وحتى في الوقت اللي فما مسجل فما وقت يتحسب تحية الزملاء الكل حقيقة اللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير سواء في الفيدروت وإلا التقنيين اللي معناها بالحساب بالسجوند معناها مش حتى بدقيقة كهو وقتيش يطلع أذين صلاة الفجر. خاطر احنا عادة ديما نبداو بعد الاذان الستة متاع الصباح وحتى في الصيف كي نبداو الخمسة ونصف احلى صباح ديما نعرفوا اللي ويولي بكري برشا اذان الفجر ما نخلطوش فديما يطلع في الفترة المسجلة ولكن يهيئ لها وحتى الفقرة النغمية تلقاها دينية ماشي خاطر كل شيء مبرمج. يعطيك الف صحة سيريدا امتعقم ببعض الاحداث ونعرف لو كان نخلي وساعة اخرى ما يوفيوش الاحداث اللي انت تستحضرها نعرف هذية عندك برشا تسجيلات من تاريخ إذاعة صفاقس عندك برشا تسجيلات مهمة فما ربط للأحداث عن طريق التواريخ عن طريق الأرقام وإحنا كل مرة نستندو ليك وكل مرة تفيدنا وتمتعنا شكرا لك سيدي ذاك الميم
1: لحظة حاجة ديما الأحداث دي بالخميس في الأسبوع يعني بالعدد الأسابيع
0: عدد الأسابيع ديما تختم عليهم بالخميس ولا شكرا لك ويعطيك الصحة ومتعتنا كما قلت مرة أخرى ونتلقى بيك إن شاء الله في فرصة أخرى من زينة سيري ذا ومعامك مبروك مرة أخرى زيد تحيتي شكرا شكرا لك يعطيك الصحة. نمشي مع الموزيكا تقريبا مش نختم مع طربي حمدي هكا ولا مش نختم مع طربي توا نمشي الأجواء أخرى شنو مش تسمعنا زعما توا هكا نقشة من نقشات حمدي لحول علما وأنه كانت عندنا اليوم مطلة مزيانة الفنانة تونسي محمد فاضل اللي جابلنا جديد متاعه بعد غياب أربع سنوات الحقيقة فرحت برشا بطلتوا علينا على إذاعة صفاقس وعلى تقديم جديد والمحفل كنا سمعناه وكنا تمتعنا به وتعودوا نسمعوه إن شاء الله على موجه إذاعة صفاقس سمعنا له أغاني أخرى كنا حكينا على الكوب دي موند بطريقتنا على الكورة اللي تتشرج كورة الكوب دي موند واللي فيها ديتكتور بش كل حاجة ما تفوتش الفارة كل شيء يبدأ زعما صارت لمس ولا مش لمس على كل سامحوني سينو زيدا حكينا حتى على توقعات الاي اي يقولوا انه هولندا هي اللي باش تربح سنال كوب دي مونتا ونشوفوا اذا كان عطوس الاي اي كل مره تعطينا حاجات صحيحه على دنيا السلام خليني نقول احنا نخدموا مع الايقاعات الحلوه هذيا امسيه رايقه وسهره رايقه على مجيدات صفاقس نتلقى بكم ان شاء الله كيف العاده

يمسيكم بالخير. إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام أحلى الأنغام.

0: التاسعه ليلا.
1: اذاعه صفاقس الاخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه تم اليوم تأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بمخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة. أعلن المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح للأخبار عن القيام بتوسعة على مستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة لقسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة في انتظار أحداث مستشفى جهوي جديد بطريق جرمدة. انطلقت اليوم شركة تونسية للملاحة في تنفيذ برنامج رحلاتها خلال الموسم الصيفي الحالي لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج، ويتضمن 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاش. في العالم، أقرت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم بسحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية في التخطيط والبناء، زعيمة أن الخطوة لا تلغي بروتوكول الخليل الموقع عام 1997. أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مستجدات المسار الدبلوماسي وبنود تفاهم إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني الكيان الصهيوني من رد قاس إذا لم يوقف اعتداءاته على لبنان. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات التي تشن على لبنان، في إشارة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
0: نغم في حياتي.
5: نغم في حياتي.

يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا ونورتونا في سهره جديده من نغم في حياتي. السهره تنطلق معكم توا، تتواصل حتى حدود منتصف الليل، اكيد مع الايقاعات والانغام ومكثر الانغام اللي خليت في قلوبنا مكان ومحبة وتفاصيل وذكريات. ويبقى هيك النغم لليوم الغدوة البعد غدوة، يقول لك السنوات والسنوات وهو في قلبي، نشيله ونشيل معاه ذكريات، يما ذكريات مصيبة ولا ذكريات الشباب، ولا حتى في بعض الأحيان ذكريات الكهولة. أكيد تفاصيل في حياتنا الناس الكل نعيشوها التفاصيل هذه، أما أكيد في ليلة نقولوا احنا وفي أول يوم من السنة الهجرية من جمكين في بداية اللقاء، نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكل ذكرياتكم تفاصيلكم معانا. غم حبيناه وعشقناه على امتداد سنوات وسنوات. شنو النغم؟ أي خليكم تبدأوا تخمنوا زعما شنو النغم اللي عنده علاقة بالسنة الهجرية. تذكروا شوية، خمنوا شوية، كل أسبوع الفرط وإحنا نلوجوا على شكون الفنان اللي مش نحكيوا عليه وكان رياض السنباطي. الليلة نقول لكم خمنوا شنو النغم اللي مش نحتفيه به، شو النغم اللي مش نحكيه عليه الليلة. أكيد في بداية اللقاء كم الفريق نغم في حياتي يتمنى لكم إن شاء الله سنة هجرية مكلة بالنجاح بالصحة بالعافية بالأفراح بالمناسبات السعيدة لكم الناس الكل، وبالتألق في مسيرتكم العلمية وإلا العملية. إن شاء الله ديما منورة قدامكم، إن شاء الله سنة هجرية تكون طالع خير على التوينس الكل وعلى الأمة الإسلامية. حمدي الأحول اللي هو مخرجنا الليلة يتمنى لكم أحلى لوقات وامتحة. سالم عيسى في المكالمات الهاتفية قولكم مرحبا بكم الناس الكل تطلبونا وتكونوا معنا في المباشر. حنين بن جماعة كل عادة ناسكم على مستوى الأعداد والتقديم. أنا برشا ناس يقولك أنا عمري ما دخلت في الإذاعة، نعرفوا اللي احنا في عطلة، فإذاك علشان نقولكم نذكركم برقم الإذاعة 70-164-280 إذا تحب تطلبنا وتكونوا معنا الليلة في نغم في حياتي. أما الأكيد أنه البداية مش كون تحية من كامل الفريق، وتحيتنا بالطريقة هذه.

محمد نبينا هكا غنى حميدة هلي اللي سمعنا اقبلها كذلك نافع عيات طلع البدر علينا وظهلي بدينا بالنغم اللي مش يكون محور سهرتنا الليلة ونغم سهرتنا نغم طلع البدر علينا. هالنغم هذية شنو يأثر فيكم اقتسمعوها شنو تحسوا في وجدينكم بشنو ارتبط من ذكريات جميلة في مخيلتكم خاصة كنقولوا طلع البدر علينا نربطوها مباشرة بسنة هجرية جديدة وانه في النهار هذية لابد نسمعوها مش مرة مش اثنين اكثر من مرة. فشنية التفاصيل والذكريات اللي تذكروها مع النغم هذية احنا بعد شوي ان شاء الله يطل علينا فنان التونسي المتميز احسن ناجي. احسن ناجي مش نحكيه معاه على طلع البدر علينا لانه برشا فنانين عودوها بطريقة مختلفة بتوزيع مختلف من بينهم الفنان التونسي احسن ناجي. ان شاء الله بعد شوية يكون معنا ونحكيه منين جيت الحكاية هذية يطلعش حتى هو عنده ذكريات والنغم هذية بقى في ذكرته سنوات وسنوات حتى كبر وصار فنين وبعد غنيه. أي تحبوا تعرفوا أكثر التفاصيل خليكم معنا. أما في القيت هذية قلكم يلا زيدوا الصلاة على النبي.

0: حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نغم

0: مرحبا بكم الناس الكل. 9:24 دقيقة هذا إشارة توقيت. مرحبا بالناس اللي اخترت الاستماع لمواجهة ذات فيقس. سهرتنا انطلقت معكم منذ قليل متواصلة حتى النص الليل والليلة مع نغم. نغم ترك بصمته في وجداننا، لأنه كي نقوله رأس السنة الهجرية، ولكن ما نقوله بلغتنا العامية رأس العام العربي، حكاياته وتفاصيل تتغير من منطقة لأخرى، لكن الأكيد أنه البخور يبدأ عجعاجي من كل دار ومن كل دوار، وضحكة بنينة وبرشة صليت على النبي ومديح وذكر بل كيفاش هذه الكل يصير ليلة رأس السنة الهجرية وحتى النهار الأول من السنة الهجرية الجديدة. وكلتين لازم يكونوا حاضرين، كسي بالقديد والعظم والملوخية بدون ما ننسيه العظم الملون اللي يخليوه في الليل في ميزاب الماجن، وصبيح يهزوه ويطيبوه، وإن شاء الله عامنا يكون كله خير وفيه رزق وفير وأخضر، والخضرة مدلول للرزق والوفرة على مستوى المحصول. وإذا مشيت النابل نزيدوا عاد وقتها الحلوة الملونة، ويعيني على العرايس الحلوة، هذيك العادة القديمة اللي يحيوها كل سنة مع بداية السنة الهجرية. والأهم والأكيد أنه مع كل هالفرحة في المأكولات تحضر فرحة أخرى ذي جانب روحاني ثقافي، أذكار وصلت على سيدنا النبي المختار سيدنا محمد شارق الأنوار، وما تكمل فرحتنا ونحسه بطعم السنة الجديدة إلا ما نسمعه طلع البدر علينا، ونتذكروا كيفاش فرحوا الأنصار بقدوم سيدنا النبي المختار. وحتى نستشعروا الموقف هذايا لازمنا نسمعوا سعاد محمد وهي تغني وتقول في فيلم الرسالة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ووجب الشكر علينا ما دعا لله داع. زعما النغم هذايا شو خلى في وجدينكم من أثر، وشني الذكريات والحكايات اللي تسترجعوها مع النغم؟ التفاصيل نعرفوها مع 10:15، أما توا حبوا نستقبلوا ضيفنا اللي منورنا الليلة في سهريتنا، واللي يحضر معانا ويشرفنا وينورنا الليلة مش ناخذوها بالهاتف، أما المرجية إن شاء الله بإذن الله يكون بحضينا في الأستوديو، هو فناننا التونسي الجميل حسن ناجي. سي حسن أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا فناننا يا جميل.
1: أهلا وسهلا بيك،
0: ربي يفضلك
1: وللناس اللي يسمعوا فينا على أبريزان فاقص، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير.
0: وأنت زيادة يا فنان منورنا إن شاء الله ديما، وكل عام وأنت حي بخير، وإن شاء الله ينعاد عليك وعلى كل الفنانين في تونسنا الكل وفي العالم العربي. شكرا. بالخير واليمن والبركة إن شاء الله يا ربي.
1: شكرا.
0: احنا أنا قلت صحيح أنه كلنا رانا نستحضروا السنة الهجرية ونستنبط هيك المشاعر الجميلة، وحنا نسمعوا خاطر لازمنا نشوفوا يا سعاد محمد فيلم الرسالة يتعدى نهار الأولاني من السنة الهجرية، ولا كذلك نسمعوا الغنية هذيك ونستشعروها. أما تبارك الله ما شاء الله مع السنوات تعددت وتغيرت الأغنية هذية والنغم هذية، وسمعناه بتوزيع مختلف وبأداء مختلف، لكن الجميل إنها كلها أصوات ندية وجميلة وتقدم الإضافة وهي تغني في النغم هذية من روحها ومن وجدينها، وكذلك تعزف على إيقاع الموسيقى التونسية ولا الشرقية، وهي تترنم بأغنية طلع البدر علينا. وحسن نيجي هذا شعمل زيدة أيس حسن، ما تقول ليش أنت عشقة من الصغرى حاولت أنك تجددها في الكبرى، شنية الحكاية مع أغنية طلع البدر علينا؟
1: هي طلع البدر علينا اللي استرسي بها عارف كامل كل هي في مقام سيتا. طلع البدر علينا هذه اللي الناس كل تعرفها
0: بالضبط،
1: اللي استنسنا بها في كما قلت انت في الفيلم. لكن ثم برشا فنانين مشارقة ولا مصريين او لبنانيين عودوها بألحان اخرى، انا شفت الفكرة عجبتني كون نعود لها لحن آخر، واللي هي تو موجودة على القناة اليوتيوب متاعي.
0: تدخل القناة يوتيوب أحسن ناجي تو تلقاها طلع البدر علينا،
1: وتفرجوها برشا ناس وعجبتهم، والحمد لله إن شاء الله
0: الحمد لله
1: ونجاحات أخرى إن شاء الله.
0: أي إحنا لازمنا عاد نسمعوها المستمعين، مش هكا سي حسن؟
1: اسمعها من عندي أنا مباشر سوا ولا باش تخليها ما عندك أنت؟
0: اللي ريحك على ذوقك، أنا حاضرة مخرجنا حاضر. يلا خل اي بيه يا سيدي.

0: الله الله الله الله، هذه وكان كنت بحضينا مش احنا هكا وتسلطنا تسلطينا مزيانه مع صوتك الحلو المزيان. والله سي حسن ان شاء الله بحول الله اكيد اكيد اكيد، ربي يحفظك وربي يكون في العون ان شاء الله. هذه لو كنت تقدمها للمستمعين، انت قلت لنا اغنيه طلع البدر علينا بصوت السيده سعاد محمد هي عسيكه، هذه اللي غنيتها التوزيع هذه
1: هو في المقام المجر يعني المقام الكبير.
0: مقام الكبير بشكل باش المستمعين يحاولوا يفهموا علاش سي حسن علاش اخترت بالذات النغم هذه وحبيتك، هل هي تفاصيل من الصغرى قعدت في ذهنك الغنية هذه وتحب تغنيها ولا شنو هي الحكاية بالضبط؟ خاطر حسن نجي نعرفوك في الأغنية التونسية محليك، نعرفوك في الأغاني الشرقية اللهم صلي عن بي، حسن نجي وين ما يدخل يحفلها معناتها بالفعل بسم الله ما شاء الله عليك صوتك ياسر حلو وتأدي كل الـ الأنماط الموسيقية شرقية كانت بطبوعنا التونسية بمقاماتنا الشرقية ما شاء الله، معناتها ما عندك حتى مشكلة تغني اللبناني السوري التونسي المغربي الجزائري الكل قادر انك تقدرهم الحمد لله يا ربي. لكن هذه اللون الغنائي الديني علاش بالذات الغنية هذه علاش حبيتها؟
1: باي خليني انا نفهم احنا علاش اخترنا المقام الكبير. المقام الكبير في معظم او في برشا من الاغاني الشرقيه او التونسيه الفرايحي احنا نقولوا نتاع افراح وهو يسمى فرحه يعني في المدينه بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه والسلام،
1: فرق باش يكون المقام هذا الكبير هو احنا نقولوا ماجور، برشا اغاني نتاع فرح موجوده في المقام هذا، هيك علاش انا اخترت المقام هذا للفرحه اللي حبيت نوصلها كيما انا
0: حبيت توصلها كما هي
1: صحيح.
0: وانت ما هيش اول مره تغني اغاني غنيت نزيد النبي، ولو انه نستنيه انه في انتاج خاص ليك في اغنيه دينيه احسن مش يكون هذا زعما ولا؟
1: طبعا انا عندي برشا اغاني دينيه وصوفيه، انا عملت اسماء الله الحسنى في طبوع تونسيه عملت جارة الأشواق
0: اي
1: عملت برشا يعني برشا أغاني عملت سلسلة كاملة عدوها في قناة الحوار التونسي مدة 10 سنوات، ومن أسمائه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من 200 اسم عملنا عليهم برشا أغاني.
0: جميل
1: يعني مش جديد علي الموضوع،
0: ما هوش جديد عليك يعني. الأغنية الصوفية ماشي غني والدينية ماشي بعيدة على حسن ناجي،
1: هو أصلي أنا خرجت من المدرسة الصوفية. مالا
0: يا عيني مال على أهل الصوفية يقول لك ما يقولوش حنجرة وصوت الندية، احنا ديما نقدموا المنجدين ونقولوا الأصوات الندية لأنه صوتها جميل وفيها عذوبة وفيها قوة وفيها جميل خاص. في الصوفية يقولوا زمارة هكا
1: اي
0: هاني بديتك هاني بديتك هاني تقول ما نعرفش المفاهيم والمصطلحات اهل الصوفيه. والله صدقا
1: والله قلتها في قداش من مناسبه في اذاعات او في محطات تلفزيه يعني اللي ما تعداش على مدرسه الصوفيه بالحق تنقص برشا اليات وبرشا تقنيات في الغناء، يعني انه يساعد في التنفس ويساعد في مخارج الحروف والنطق.
0: صح
1: مدرسة الصوفية بالحق حاجة متميزة جدا
0: أكيد أكيد أكيد، هذه الملوف في الجد احنا نقوله معناتها مش بس
1: أم كلثوم خرجت من المدرسة الصوفية
0: أغلب سيد مكاوي رياض الصنباطي الأسماء عديدة لأغلب الفنانين في المشرق العربي واللي جاوا في فترة أم كلثوم هما محمد عبد الوهاب زيدا راو خريج الكتاتيب وكذلك معناتها برشا اصوات ما شاء الله خرجت من الانشاد.
1: معلومه ممكن يتصدموا المستمعين كونوا الاستاذ ومطرب المطربين المرحوم وديع الصافي اللي هو مسيحي لكنه متشبع جدا جدا جدا بتلاوه القران ومعناتها اللي يعترف به هو من على اسنانه
0: ويرتل معناتها
1: طبعا
0: ويرتل بصوته صوته الجميل العملاق وديع الصافي الله يرحمه وينعمه معناتها والله والله لانه صوت جميل وما نعرفوش راهو هذيك المساله الدينيه مساله العقائديه داخل بين الانسان وبين ربي لكن
1: امور الحد امور في الامور الدينيه نحكي لك على كيفاش القران والترتيل والتجويد يعني بصراحه يساعد المطرب باش يلقي باش يؤدي باش ينتقم مليح باش يغني مليح باش يتنفس مليح
0: صح
1: الحمد لله
0: ويتعلم حتى الغناء الصحيح كما قلت انت لانه اهل معناتها الغناء الصوفي راهو يعلمك برشا تفاصيل في الطبوعه التونسيه وفي المقامات راهي ما تقولش راهو سهله راهي ماهيش سهله بالعكس من اصعب ما تادي لانه كل حسب ما فهمنا انه في الاغنيه الصوفيه كل العيسويه عندها نوبتها وعندها طريقه الاداء نتاعها العيسويه عندها طريقة الأداء متاحة السلمية عندها طريقة الأداء متاحة معناتها عندها أسلوب خاص
1: طبعا أنا حبيت نضيف لك معلومة احنا في كنا نخدمه قبل في الإنشاد الديني يعني ما كانتش عندنا آلات مصاحبة معانا يعني تعمل على صوتك فقط
0: صوتك خاصة أنك تضبط الإيقاع بي
1: أنا أحكي لك على يعني تاريخة معينة متاع الإنشاد الصوفي لكن عندهم الآلات التوقيعية مثلا بنادر والحاجة مش موجودة والآلات اللحنية ما هيش موجودة يعني الأصوات
0: أعطينا حاجة هكا على الطاير يا سحسن
1: من أما مدرسة حب
0: اللي ريحك على ذوقك الحاجة اللي تحسها قريبة لقلبك ود بيها مستمعينا
1: يلا نقولوا حاجة به
0: يا سيدي

0: بارك مرة ومتع العينين اشفع اشفع فينا يا نور العين.
1: اللهم صلي على سيدنا محمد. برافو برافو، محليك ومحلى صوتك ومحلى غنيك سي حسن، والله ربي فضلك ويخليك. هذه معناتها هذا جزء من تاريخ وبداية حسن ناجي. كان في الانشاد الصوفي الديني، فهالبدايات هذه كانت هامه وهامه برشا، خاطر باش ما تنزلش على السلم الموسيقي، باش تحافظ على الاغنيه في الـ في الـ في المقام اللي هي تتغنى فيه. مساله هامه جدا، ماهوش بالساهل.
0: طبعا طبعا.
1: قديش تفاصيل معناتها هذه باش احسن من الاول لقيت روحك فيها الاغنيه الصوفيه، ولا في البدايه لقيت شويه صعوبات باش انك
0: لا انا من المدرسه كما قلت لك من الصوفيه اللي انا انطلقت فيها هي كانت مع الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمه وينعمه.
0: ومنها هي طورت من الموهبه نتاعي وقريت موسيقى وعملت المألوف التونسي وعملت الموشح الاندلسي وقريت الطبوع والمقامات والموازين، والحمد لله يا ربي توا أموري باهية. نتشرف لي أنا كنت ولد المدرسة الصوفية، وعندها أثر كبير برشا برشا برشا على حياتي الموسيقية توا. وكما قلت لك ننصح الناس اللي ما مشاوش للمدرسة هذه أو ما كانوش متواجدين فيها حتى يعملوا يطلعوا عليها ولا يسمعوا الأغاني هذه ولا التوشيحات هذه، أو لازم الإنسان يمشي ياخذ عليهم فكرة بصراحة.
1: لازم ياخذ فكرة
0: طبعا.
1: حاجة هامة وهامة برشا. هذه يحيلنا باش ديما احنا ريت راهي تفاصيل في حياة الفنان، لكن احنا بعدين كي نسمعوا حسن ناجي يؤدي كل المقامات ويؤدي كل الأغاني وبسلاسة وبليونة وبطريقة جميلة جدا، ف تفهموا علاش، لأنه متمكن جدا على مستوى الإلقاء وعلى مستوى المقامات، معناتها تلقى التكوين في المدرسة الصوفية، لكن بعد تكملها على مستوى التكوين العلمي المعرفي بالنسبة للمقامات و معناتها قريت ملوف شوية ولا لا؟
0: أنا كنت عند الأستاذ والدكتور محمد خميخم علي رحمة الله.
1: علي رحمة الله، وما أدراك ما أستاذنا محمد خميخم.
0: إذك أستاذي وأبويا وأخويا ولي تحب أنت، وتعلمت منه برشا حاجات خلاف الموسيقى، تعلمت منه برشا حاجات اللي هي بصراحة نفعتني في ميداني وفي مهنتي يعني.
1: أكيد أكيد، الله يرحمه وينعمه، معناتها قام من قامات جهة صفاقس تبارك الله ما شاء الله. مؤخرا قدمت عرض كنوز، وعرض كنوز كان جميل ورائع جدا وبرشا رضا من قبل المتلقي والمستمعين والمتفرجين اللي شافوا العرض هذية كنوز مع كذلك الفنانة التونسية هلا الملكي. برشا ناس يسألوا يقولوا زعم العرض هذية مش يكون سنة مبرمج في الصيفية، ولا عندك عرض آخر يمكن محضره؟
0: احنا قدمنا الملفات متاعنا للمندوبيات الثقافة الكل، وإن شاء الله عن قريب نعطيكم يعني التواريخ إن شاء الله عن قريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي، هذا هو اللي نتمنى، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق ليك سي حسن ناجي.
0: شكرا.
1: نورتنا برشا، كانت هذه مصافحة هكا على طير، نقول لك مرة أخرى كل عام وانتي حي بخير، ربي يفضلك ويخليك، وإن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله ديما ناجح، وراك تنورنا كي تكونوا معنا.
0: يعيشك وبارك الله فيكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
1: يعيشك يفضلك. شكرا يجدد للفنان التونسي حسن ناجي. احنا مش نسمعوه في نزيد النبي وفرح
2: الصلاة على النبي.
1: انا مش نزيد ونصلي على النبي، ام احنا اكيد. اي محليه الايقاع، محليه محليه محليه الايقاع، ام احنا نحبوا نسمع حسن ناجي بالفعل. ديما مش نزيد ونصلي على سيدنا النبي، أما مع نجمنا وفناننا حسن ناجي.

يا عيني يا عيني على البيانو، يا عيني على التوزيع، يا عيني على جمالية الغناء. الحقيقة هذا هو المقام الكبير، كما قال سي حسن ناجي فنان اللي كان معنا منذ قليل، حكى على الإعادة هذية كيفاش، علاش اختار الكبير، لأنه مقام الفرحة، فيه الفرحة وفيه وحتى يعبر على فرحة بهجرة الرسول إلى المدينة المكرمة. وأكيد المدينة معناتها زادتها جمال حضور سيدنا محمد فيها. فما تصورش قديش الأغنية دي تقشعر لها الأبدان، محليها معناتها بأسلوب جميل وبإحساس. وكذلك دايما الفنان راه يعطي من روحه كي يبدأ يغني ويقدم أغنية، فأكيد تقال أحاسيس ومشاعر متاعه في نقطة معينة كل يضمنها في الأغنية هو يؤدي فيها ويقدم فيها. فشكرا ليك فنان حسن ناجي على هالإعادة الجميلة وهالتوزيع الجميل لطلع البدرو علينا. احنا مش نسمعوها ان شاء الله طلع البدرو علينا بعد بصوت سيدة سعاد محمد، لكن حبيت نتفاعل زيادة مع المستمعين اللي بدأوا يبعثونا تحياتهم. كل عام وانتم حين بألف خير وصحة وسلامة وسنين دايما. هكا بعثتنا رجا خليف رقيق، سمية ساسو زيادة بعثتنا بتحية، شكرا لك يا سمية. هند عبيد شكرا لك يا هند على التحية. نجاح المنصر، سيفكر التركي أهلا وسهلا يا سيفكر. عاد يا سيدي توقت العادات والتقاليد نورتنا يا أخويا. تحية الجمعية الجميلة لأنه فيها برشة، جمعيتكم فيها برشة من نقولوا احنا من جمع للتراث وما أدرك ما التراث. تحية لكل أعضاء جمعية تراثنا وتحديدا فرع صفاقس اللي يشرف عليه سفاكر التركي وسيدة بوعسيز وغيرها، فريق لا بأس به، فتحية ليهم. لكن ديما نذكروا سفاكر خطر هو أول من ترأس الفرع هذية في صفاقس. شكرا ليك من القلب وتنورنا راك مستمع. سعاد القلسي تبعثنا بتحية تقول كل عام وانتم حين بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، جعله الله عام خير وبركة والسلام. أطيب التمنيات بأن يرزقكم الله فيه راحة البال، تحقيق الأماني، وأن يجعل بداية لأيام مليئة بالسعادة لكم ولأحبابكم. كل عام وأنتم بخير ومسا الورد. الله يخليك يا سعاد، وإحنا بدورنا نتمني لك كل الخير في هالسنة، وإن شاء الله عام هجري جديد مليء بالسعادة وبالله يوم الزينة ليك أنت وكل العائلة. فكرية الغرياني تبعث لنا بتحية وقالت مساء العشرة الصادقة منورتنا يا فكرية، يا ربي فضلك ويخليك. محبوبة محبوبة زيدة تتفاعل معنا وتقول لنا منورين ومساء الخيرات. جميلة شعيب يا مرحبا يا جميلة منورتنا، ربي فضلك ويخليك. سي محمد بن سعيد يقول بالتوفيق إن شاء الله، ربي فضلك سي محمد منورنا. سي عمر البقلوطي تبعث لنا بتحية. سيح فتحية زيدة تبعث لنا بتحية، محليكم مستمعينا إن شاء الله بعد شوية نرجع كذلك التفاعلات مستمعينا من جديد، نحكيه معاكم على أغنية طلع البدر علينا. هالأغنية هذية اللي استمعتوا ليها في مقام السيكا اللي خليت تنطبع في وجدينكم، زعما شنو ذكركم، شنو الذكريات الجميلة اللي كي أول ما تسمعوا النغم تذكروها تفاصيل الأيام وتفاصيل لذكريات بقات راسخة في أذهانكم. إن شاء الله بعد نشرة الأخبار نستقبل مكالمتكم الهاتفية على 70 164 280. زميلنا سالم عيسى هو اللي يستقبل مكالمتكم الهاتفية، فمرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم المشوار. قبل ما نحلو المصدح لقسم الأخبار، أكيد مش نحلو المصدح لمخرجنا، لأنه مخرجنا هو اللي مشي ودنا بكوكتيل غني لحسن ناجي فيها يا ألف صلاة وسلام على سيدنا النبي. يلا زيدوا صليوا على سيدنا النبي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا لمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان. بداية من صباح يوم الخميس القادم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. في العالم، طهران تتوعد الكيان الصهيوني برد قاس إذا لم يوقف هجماته على لبنان. نستهل ونشر بشأن الوطني. فقد أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية القيروان، تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى معلم الفسقية الأغالبة، حيث اطلع رئيس الدولة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويليا 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. تربويا، أعلنت وزارة التربية اليوم أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من يوم الخميس 18 من جوان الحالي على الساعة 10 صباحا يمكنهم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 ملي. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على صعيد آخر، انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوان الحالي، وفق ما أفادت به وزارة التربية.
5: في
4: فيما يخص ملف المهاجرين، تم اليوم تأمين عملية العودة الطوعية لواحد وتسعين مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بمخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة، وقد غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وأوضح ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع الكيلومتر صفر لاك زيرو نحو مخيم الكيلومتر 21 عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار جبابلي إلى أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، إضافة إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد المتسللين من الحدود البرية للبلاد.
0: الاجتياز والتسللات عبر حدودنا البرية 2023 ثم 17,000 اللي دخلونا، 2024 ثم 14,000 متسلل عبر حدودنا البرية، 2025 ثم 1,700، ومنذ بداية سنة إلى حد هذه اللحظة ثم 270 متسلل فقط، وهذا يعكس لكونه ثم وقفة حازمة من طرف وحدات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود البرية في تنسيق مشترك ودائم وعمل دائم مع الجيش البر وكذلك في سواحلنا البحرية. وهذا كله اللي لاحظناه نحن من تسجيل يومي من طرف الأفارقة جنوب الصحراء في برنامج العودة الطوعية واللي تم إنجازه على الميدان، يعكس قدرة مؤسساتنا ومؤسسات الدولة على التحكم في الوضع والتعامل معه بكفاءة واحترافية. والنجاح المسجل كذلك في برنامج العودة الطوعية يؤكد كذلك ثقة المهاجرين غير النظاميين في هذا المسار الإنساني الآمن.
4: في الشأن الصحي، أقر المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح الأخبار بوجود ضغط على قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، معلنا عن القيام بتوسعة على مستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة على هذا القسم في انتظار إحداث مستشفى جهوي جديد بطريق جرمدة.
5: صحيح نقر به وكذلك سلطة الإشراف أن هناك ضغط على مستوى القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة، دعا السيد الوزير أعطى الإذن وأقل بأحداث مستشفى جهوي جديد في طريق الجمدة. من أهم الحوايج إن شاء الله تخفف العبء على القسم الاستعجالي لحبيب بورقيبة. وعديد المرضى اللي تواتلوا غاديكا، وإحصائية أن 48 من هالمرضى هذوما هما ما يطلبوش تدخل استعجالي لأتم على المركز. ثم أقرار بقيام بتوسعة على مستوى الفرز، هذه بعد الفرز عملية الفرز بتبيع ومشي يخفوا العبء على الطب الدقيق لطلب الحالات الاستعجالية. وقع تدعيم عديد الأقسام الاستعجالية بالجهات، على سبيل الذكر أن المستشفى الجهوي بالمحرس تدعيمه بأطباء مختصين وأساتذة جامعيين، إلى جانب توسيعة وقيام بقسم إنعاش طبي بستة أسرة، وحنا توا نحاول باش نردو ثمانية أسرة، وهذا خفف نوعا ما العبء على المستشفيات على المستشفى الحبيب بورقيبة. إلى جانب بنينا إن شاء الله عن قريب العاجل بعد ما تفوت شهر أو شهرين مش يقع تركيز وحدة عناية مركزة.
4: إحداث قسم استعجالي ثان في صفاقس أصبح ضرورة ملحة حسب تصريح عدد من المواطنين للزميلة زهور الحبيب، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والحد من الاكتظاظ المتواصل وطول فترات الانتظار بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة الذي تتجاوز طاقة استيعابه الأعداد المتزايدة من المرضى الوافدين عليه من الجهة ومن ولايات مجاورة يوميا.
6: هو استعجالي، جاب ربي استعجالي، اسمه رجل اسمه إلى سبيطار لحبيب بورقيبة، يمشي في الليل في النهار تلقاه بالمئة واحد بالمئتين واحد مطيشي في الاستعجالي. أقسم بالله العظيم سامي اللي يضربك 8 سوايع 9 سوايع هو يستنى في الاستعجالي. المهم يفرح حاجة أخرى في الاستعجالية على الأقل باش يخفف على لحبيب بورقيبة.
7: استعجالي معبي برشا برشا، هو ديما حالة فهمت، واحد يخدم واحد لا واستنيني ونجيك نقمل ما يعملوا لنا استعجالي واحد يخدم.
8: نية تتوفر بسيط طبة من ناحية الماتريال من ناحية البسونيال، بسمها معنا شيء أكثر أكثر من هذاك، خطر شوية نعرفها من شوية نقص. أنا العبيد برشة واللي طر نقص برشة يوفر كل شيء، ممكن يكون زوز ديزيرجانس باش ترتفع شوية الخدمات، يجب يكثروا في اللي بيرسونيل، يكثروا في اللي طر الطبي باش الناس كل تخدم مرتاحة، يجب يخدم المريض معناتها بأريحية باهية.
9: يعني فرع واحد ما يكفيش، حاجة واضحة حتى زوز وثلاثة وما بضلش بيك، مش صغيرة أو زرنا وبسينا وشفنا. يعني الواحد يقعد بالساعتين ثلاثة بلا وحرة، مشي نستعجل وحالة مستعجلة ساعتين ما عمل شيء، مفروض تزيد فرع آخر.
10: هكا تشوف السجال يتعب ياسر، يصبوا فيه العباد الكل، أحد ما يلقاش حتى كيش يداوي. أنا واحد من الناس والله عمر جلطين، أنا تو أعطيني رونديفو بعد سبع شهور، يموت من يموت ويحيى من يحيى. لا يحاولوا من الناس ملاحي ودي الله يرحم والديهم، أما الشعب ياسر يزم يعمل السجال آخر.
7: برشا ضغط وبرشا ضياع وحالة، هو السجالي مانع حاجة يرجع نقعد ويستنيو برشا اطلع بيت ترجع ما تعديش، لازم حل، لازم يعملوا لنا حل.
11: تجي شوف نهار السبت لحتى وتشوف العبيد سبحان الله العبيد برك على بعضها، زغط برشا برجوليز لازم يعملوا حل في اقرب وقت.
4: أشار البريد التونسي في بلاغ اليوم إلى أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. انطلقت اليوم الشركة التونسية للملاحة في تنفيذ برنامج رحلاتها خلال الموسم الصيفي الحالي لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج، ويتضمن هذا البرنامج 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطينية، قررت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم بسحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية في التخطيط والبناء، زعيمة أن الخطوة لا تلغي بروتوكول الخليل الموقع عام 1997. في الملف الإيراني، أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مستجدات المسار الدبلوماسي وبنود تفاهم إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. أفادت شبكة CNN بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أخفق في تمرير قرار يهدف إلى تقييد الصلاحيات الحربية للرئيس دونالد ترامب عبر اشتراط موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري إضافي في إيران. في علاقة بشأن اللبناني، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني الكيان الصهيوني من رد قاس إذا لم يوقف اعتداءاته على لبنان. من جهته قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إن الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات التي تشن على لبنان في إشارة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه. في المقابل، قال وزير المالية الصهيوني، قال إن الجيش الصهيوني سيبقى في جنوب لبنان ولن ينسحب من لبنان على حد زعمه. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان. بداية من صباح يوم الخميس القادم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. وفي العالم، طهران تتوعد الكيان الصهيوني برد قاس إذا لم يوقف هجماته على لبنان. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
12: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
12: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
14: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
15: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
14: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
15: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
14: في عمرنا هذا ولا نفكر في السي ان اس اس.
16: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لينا ومواصلين معاكم المشوار حتى نص الليل في نغم في حياتي. أكيد نغمنا الليلة هو نغم بداية سنة هجرية جديدة، هو نغم نحبوه ونعشقوه، حبينه من صغرتنا، وديما نبقاو كي نسمع النغم هذية نحسوا بانتعاشة كبيرة برشا، اللي هي طلع البدر علينا. أما حليها غنيتها في الأسحار كي غنيها حتى من الفرشيش، ومحليها طلع البدر علينا كي غنيها حسن ناجي، ومحليها الأغاني الدينية المختلفة اللي تتغنى بسيدنا النبي. أما احنا نحبوا نعرفوا انتم شنو خليت من انطباع في داخلكم، فمرحبا بيكم وبكل مكالماتكم. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله السنة هجرية مكلة بالنجاح بالتألق بالصحة وبالعافية بالفرحة إن شاء الله يا ربي لكل أسرنا التونسية. مرحبا بكم الناس الكل في هالسهرة هذه. حمدي الأحوال ومخرجنا يتمنى لكم ديما الوقت الطيبة والرايقة، وسلم عيسى في المكالمات الهاتفية هو اللي يستقبلكم ويوزع مختلف المكالمات الهاتفية. يلا خلينا نستقبل المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو.
1: يا مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: الحمد لله، شنو الصحة لباس؟
1: يعيشك سي النصر من ملولش يا ذي.
2: من ملولش تحية.
1: إيه مرحبا.
2: بارك العمل معك وكل المستمعين والمستمعات.
1: ربي يفضلك ويخليك يا سي النصر، منورنا.
2: كل عام وأنتم حيين بخير.
1: وأنت زيد، ربي يحيك الأمثال وإن شاء الله يا ربي.
2: المستمعين الكل.
1: يعيشك، ربي يفضلك ويخليك إن شاء الله.
2: شكرا شكرا، بارك الله فيك.
1: يعيشك. يا سي النصر، إيش تسكي تسمع طلع البدر علينا؟ كيفاش قبل السنة الهجرية يحتفلوا بها هكا؟ ذكرني شوي هكا، شي أكثر الأغاني اللي شد انتباهك وكي تسمعها تقولي هذي حسر قبل كانوا يعديوا هنا بارشة نهار تراس العام العربي؟
2: بالذكر والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلاة وسلام.
2: أغاني دينية وحاجة باهية.
1: كانوا ديما هكا يفرحوكم بالأغاني الكل.
2: الأغاني الدينية باهية. نعم
1: نعم باهية. أكثر أغنية هكا تشد انتباهك شنية أو تعجبك؟
2: طلع البدر علينا.
1: طلع البدر علينا.
2: والذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل به.
1: اللهم صلي على سيدنا النبي. اللهم صلي على
2: سيدنا محمد.
1: وانا أكيد أمين يا رب العالمين. محليه محليه كلمك، شنو حوالي المهدية اليوم؟
2: والله الحمد لله والشكر لله، جات شوية مطر
1: الحمد لله، وكل كلنا استبشرنا البارح قلنا الحمد لله السنة الهجرية مش تدخل بالرزق الوفير إن شاء الله بالغيث النافع العامي وعلى كل تونسنا.
2: لا الحمد لله، وإن شاء الله ربي ينصر بلادنا وولادنا.
1: أمين يا ربي.
2: والحمد لله والشكر لله وبارك الله فيكم، مشكورين.
1: يعيشك أنت سي الناصر ويا سيدي، تنورنا في كل وقت وحين، وتحية من خلالك لكل أهالينا في المهدية وفي ملولش. الله يفضلك ويخليك. الله يفضلك. يعيشك يعيشك يعيشك، ليلتك زينة. بعد سي الناصر زعما شكون معنا في المكالمة المويلية؟ أهلا وسهلا مرحبا بيك. يا مرحبا.
3: الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبدا بالباب يرتاجي لثم العتاب، جد بالجواب غابا يا أهل الله. أنت المعروف بالجود مقر الضيوف، إني ملهو

0: حاشا يا اخي من لاذ برسول الله.
1: يا عيني
0: داوي قلبي وامنحه سر القرب واجل كربي والحقني باهل الله. شوقي اليك شوقي اليك دائما روحي لديك اني معك بالله يا رسول الله. صاحب الحضرة اكرمنا حتى بنظرة يا ابا الزهراء والقاسم وعبد الله. طير القمري قم غرد مع الفجر واغنم اجري والحقني باهل الله. انت المختار بمدحك تجلى الاقدار اجرنا من النار بحقك يا رسول الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا
0: وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا ومعلمنا ورسولنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وكل من والاه.
1: اللهم صل على سيدنا النبي. ألف صلاة وألف سلام على سيدنا النبي. مرحبا بك يا حاتم منورنا. أهلا وسهلا. ربي فضلك ويخليك يا سيدي. هاني قاعدة نسمع هاني قاعدة نسمع هاني قاعدة نسمع هاني قاعدة نكتشف في حاتم البدوي الفنان هذية.
0: هذه مع أغزل الآن صدقني. السلام عليكم. السلام.
1: وعليك السلام وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: شكون معنا معهم سالم الليلة؟
1: سالم محمدي
0: حمدوش الغالي سمح الباهي أختنا الفاضلة.
1: ربي فضلك.
0: المستمعين الأوفياء بدون استثناء تحيتي إليكم مع عطري ومحبتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أمين.
0: الله أكبر الله أكبر. وكل سنة وأنتم ونحن طيبون.
1: أمين.
0: وكل سنة ونحن وأنتم بالشفاء والرضا والرزق والهدى والهداية. إن شاء الله ربي يولف بيناتنا وإن شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي التوانسة ويحمي المسلمين وإن شاء الله دين الإسلام في العلالي. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا النبي
0: على ألف خير
1: وألف محبة إن شاء الله. يا ربي ربي فضلك يا حاتم. حبيت نسأل شوية على الإنشاد الصوفي هذي، هل ترى من قفصة المزيان البقبية ولا من سيدي بوزيد ولا منين هالإنشاد الصوفي؟ إذا من سيدي بوزيد ولا من صفاقس؟
0: هذه الانشاد الصوفي هذه فهمتي ولا قفصي معناها همامي زلاكسي تونسي فهمتي ولا. انا بالحق انا تعرف شكون يطرب لي في الانشاد الصوفي؟
1: شكون؟
0: الاستاذ والمعلم لطفي بوشناق بارك الله فيه وكسوب.
1: اي سي لطفي بوشناق العملاق. لطفي بوشناق وين والله ديما نسميه العملاق لطفي بوشناق لانه صوته تبارك الله ما شاء الله عليه والله.
0: أنا فهمتي ولا دون أن ننسى سي حسن ناجي
1: تحية
0: لكل
1: صوته ياسر حلو حسن ناجي برك بالمكلمة الهاتفية مش كما مكلمة هاتفية مش كما يبدأ بحثينا بالحضور، لكن رغم ذلك حسيته وسمعت الصوت متاعه من خلال أغانيه وتعرفوه تبارك الله ما شاء الله حسن ناجي.
0: عدنا في تونس أختي حنان عدنا في تونس نصلي على النبي راسي حسن زمام
1: أي
0: وعدنا فهمتي ولا نصلي على محمد معناها بالحق راهو ما نحبش نسمي على خاطر
1: هو راهو حسن ايش يقول لك هو حسن نيجي واحمد جلمي
0: احمد
1: سيد احمد جلميم
0: سيد احمد جلميم
1: سيد احمد جلميم كان ضيف من ضيوفنا في نغم في حياة
0: سيد احمد راهو كيقول الله اكبر الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ليله مبروكه ان شاء الله.
1: ليله مبروكه ان شاء الله يا رب. امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ليلتك زينه نورتنا برشا. اكيد احمد جلميم ان نعتبره ديما من افضل ومن اعذب الاصوات في الانشاد الديني، اما تبارك الله ما شاء الله عندنا برشا اصوات جميله كما حاتم الفرشيشي اللي سمعناه في الاسحار، كما مختار بيوض زيدوا الصلاه على النبي سمعناها الاغنيه منذ قليل، كما السي حسن الناجي اللي سمعناه في اكثر من اغنيه فيها طلع البدر علينا مزيد النبي كما السي جميل الشيبي كما زين الصا زين الحديد أصوات عديدة وجميلة ونقية. عادل سلطان وما أدراك ما صوت عادل سلطان. عادل سلطان صوته ياسر محبب للقلب ويدخل للقلب. وسنا كنت له تجربة فريدة مع التلفزة الوطنية من خلال سلسلة جميلة جدا كلها أغاني ومقاطع ريت كما في كما معناتها أغنية الومضة. هذه هي بالضبط تختزل الكلمة هي الأغنية الومضة. سنة عاش تجربة جديدة اللي هي الأغنية الومضة في رمضان على مستوى التلفزة الوطنية وكان تجربة جميلة جدا. إن شاء الله يكون حاضر معنا في حاضر معنا في سهرة من السهرات ونحكيه على هالتجربة هذه اللي هي فريدة من نوعها مع عادل سلطان لأنه مر برشة تجارب فنية جميلة وفنان ملتزم مش ممكن نوجه له تحية ربي فضله ويخليه أكيد. مازلنا مع المكلمات اللي تفيه نأخذ مكلمة أخرى وبعد نمشي للاستراحة موسيقية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا شكون معنا؟
2: مساء الخير.
1: يا مساء الأنوار.
2: تحية ليك سيدة حنان معك محمد.
1: يا عايشك سي محمد من حاجب العيون. يا مرحبا.
2: تحية للفريق العام معك
1: اللي يا عايشك
2: جميلة.
1: يا عايشك ربي فضلك.
2: كيف مستمعين ذات الساقف
1: يا خويا منورين في حاجب العيون وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله وفي القيروان الجميلة الكل.
2: وأجمل التهاني بمناسبة السنة الهجرية فني.
1: الله يهلها علينا بالخير واليوم إن شاء الله
2: وإلى جميع المسلمين.
1: أمين يا رب العالمين.
2: وتحية لأخ الفنان أحسن ناجي اللي كنا نسمع فيه فني معنا الحقيقة بصوته والشجية طلع البدر علينا
1: والله
2: على عز الأغاني الدنيا. نحن اللي نحتفي هنا ونحتفل بمناسبة عيد الهجرة سنوي في كل سنة إن شاء الله نحن طيبين
1: أكيد إن شاء الله يا ربي إن شاء الله مناسبة سعيدة.
2: من بين الأغاني الإنشاد الديني يعني طلع البدر علينا غنيتهم كلثوم سنة 1972
1: اي
2: فما الاغنيه ذاك عاوننا شويه ذاك عاوننا شويه سمين الخيام محمد رسول الله هكا ولا
1: اي
2: شكون وكيل يغني ذاك محمد محمد رسول الله ذاك محمد لقب نسيت وانا
1: محمد شكون
2: اي
1: اللي غني لقل النبي
2: اي تقريبا ذاك هو اي هي هي هي
1: محمد يعني الكحلاوي محمد الكحلاوي محمد الكحلاوي
2: اي
1: محمد الكحلاوي
2: ما شاء الله يعني عندنا جمال الشابي عندنا زين الحديد غنوا غنوا برشا برشا اللي غنوا الاغاني الدينيه ما شاء الله عندنا اصوات جميله راهو فني
1: صحيح صحيح
2: اي بالفعل نحن ديما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الفصلات والفصلات مع سيدنا النبي اي
2: الكفر حجر الكفر يعني هذا يعني كان الهجرة دي كان فيها معاني عميقة فني بين المسلمين أي وقت اللي يعني أشرف على المدينة المنورة فني معنى غنوها بنات النجار هذه الأغنية هذه طلعوها بنات النجار أي أو حتى في يعني سعاد محمد مغنتها في
1: أي هي سعاد هي سعاد بالضبط سعاد محمد غنيتها أما مش أم كلثوم
2: لا في بالي أم كلثوم أنا أنت راجع
1: لا أم كلثوم
2: الأرشيف.
1: أم كلثوم ما غنيتهاش طلع البدر علينا غنيت يمكن فما مقطع يشبه في الثلاثية المقدسة
2: ربما
1: فما مقطع
2: أي
1: فما مقطع أي. في الثلاثية المقدسة اللي هي من كلمة شعر صالح جودة والحن موسيقى الرياض السنباتي في العمل هذيك فما أبيات من من قصيدة طلع البدر علينا أما ما غنيتش طلع البدر علينا
2: أي ما هو فما أبليك أغنيت إله الكون لطنباتي
1: أي
2: غنيتها أمينة فاخر يا دليك
1: أي صحيح
2: صحيح ولا لا
1: صحيح
2: لا يعني عدنا
1: ما مش الله ما نوصحه في بعض الأحيان يسمح لا ما شاء الله
2: الأغاني الدينية ما شاء الله بأصوات
1: كثيرة صحيح صحيح صحيح صحيح تبارك الله ما شاء الله عنا برشا أصوات جميلة
2: احنا كمسلمين ونحتفل ديما ونحتفي برأس السنة الهجرية يلزم أكثر حتى من السنة الميلادية فما للأسف هو كل واحد حر فما برشا ناس يحتفلوا بال ويحتفلوا بالسنة الميلادية أكثر من السنة الهجرية.
1: تقول أنت الناس يحتفلوا أكثر بالسنة الميلادية أكثر من السنة الهجرية؟
2: ثم البعض البعض.
1: ثم البعض.
2: أي البعض يعني البعض هن.
1: واضح.
2: يعني باك التقاليد متاعهم ماك وكذا يعني حاطينهم ما عليناش. احنا على كل حال يعني سنة مباركة
1: ان شاء الله. امين علينا وعليك ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. اكثر استي محمد انا يعني نعرفك اللي انت تحبك وعندك وظن موسيقية، شو اكثر نغمك تسمعه معناتها تنتشي وتقول لي هذا هو النغم اللي نحب نسمعه، هذا هو اكثر نغم انشاد ديني نحبه؟
2: والله هما عندنا برشا، احنا بالنسبه لي احنا عندي عندنا ديك الجمال الشابي اللي عشق صراحه فني برشا عنده كانشاد ديني، لو كنت سمعنا واحده منهم
1: به به
2: والا زين
1: الحديد. اي خطره
2: انا نطلب منك طلب يا اخت حنان،
1: عندكم خطر في القيروان عندكم سي عبد المجيد بن سعد، عندكم
2: عبد المجيد بن سعد صحيح، مجيد عبد المجيد بن سعد ما شاء الله.
1: اي يا صاحب الجاه.
2: ويعني عندنا ياسر الكثير في تونس، تونس رايح كلها نخم في الانشاد الديني وفي الطرب بصفة عامة.
1: في الطرب بصفة عامة ناس ناس سميعة، ناس عندهم مذن موسيقية،
2: عندهم مذن
1: يحبوا الكلمة الباهية وال
2: طلب مشارف.
1: اي اكيد
2: الحس الجاية ان شاء الله.
1: اي
2: فهمني يعني تعدينا المطرب الراحل كمال رؤوف
1: الله يرحمه وينعمه، كمال رؤوف النجات
2: فني الأسرة الفنية وعائلته بأحر التعازي.
1: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله.
2: ومطرب معنا
1: قدم يعني قدم قدم في مسيرة
2: وحاول وحاول كيفاش تصدر يعني خلى الأغنية التونسية الأغنية التونسية تتجاوز الحدود في لبنان
1: وغنى ياسمينة لا بلي بيل دو لا مدينة.
2: اي غنى هذيك
1: غنى اغني اغني فيها ياسمينة سي لا بلي بيل دو لا مدينة
2: ياسمينة بروبليم.
1: اي هذيك هذيك هي
2: الشباب وفني لا حقيقة يعني
1: في وقته يعني يتسمى كان عنده
2: أحاسيس ومشاعر الناس.
1: أكيد أكيد حاول إنه ينقل مشاعر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هو هنا برمشت حاجة هو أصيل حاج بالعيون،
2: هو أصيل حاج بالعيون، هو رو من منطقة نقاطة اللي منها السيدة ذيك النقاطة هذيك.
1: أي أي تحية ليها السيدة. أي
2: أي هذيك الحقيقة أنا والله السيدة ديما نسأل عليها الحقيقة ونحبها برشا الحقيقة، عندها يعني مداخلات طيبة ياسر، مداخلات ممتازة
1: فيها الإضافة. صحيح
2: فيها الإضافة فيها الإضافة
1: صحيح. ومستمعتنا الوفية هذيك راهي سيدة عندها سنوات عشرة دايما مع إذاعة صفاقس. اي من الناس اللي يحبوا الاذاعه
2: يشارك معنا ان شاء الله. اليوم يشارك معنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلك.
2: واسمع وما ننساش باش نحيي الاخوه من الشاشه وتسمح لي فهمت.
1: اي تفضل. اي
2: هاي هدى من المستير وخويا حاتم اللي كان يتكلم وابن احمد تحيه لي حسين وعبد الناصر ولا يا علي من سيد عمر بوحجة ان شاء الله توا يكلمنا حتى هو وعبيدي بن غرسله وعائلته
1: سي العبيد
2: كمون وخليفه من وخليفه بوهلان من هولندا وعبد الوهاب الشواتي وكافه المستمعين والمستمعات اللي كان نسيت حد وعم صالح من الغرابه.
1: اي هكا ريت تقعد تلحق كي تسمي هذاك علاش نقول لكم تسميوش خيركم باش ما يتغشش منكم حتى حد.
2: والله يا ساعي حنان نفسي الحقيقه ساعات واحد ينسى يكلمني
1: صحيح
2: شبيك نسيت
1: شبيك نسيتني قلت لك قلت لك يا سي محمد قل كل كل الاصدقاء.
2: اي
1: اكيد اكيد ربي يفضلك
2: يعني ديما احنا أوفياء لذات ساخت وأوفياء
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا سي محمد تنورنا في كل سهرية ربي فضلك ويخليكم ونخلي لك تحية لكل
2: أما رأي يسمع الهجرة رأي فيها معاني عميقة رأي.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد احنا بحكم انه برنامجنا نغم في حياتي معناتها احنا ننطلق من النغم اللي يأرخ لفترة معينة لحدث معين للحظات معينة. يلا نستمع إذا جميل شيبي مش هكا؟ يلا سمع جميل شيبي فنان الجميل هو.

ألف صليت وألف سليم على سيدنا النبي. مواصلين معكم المشوار محليسي جميل في هالكوكتيل هدية الجميل. نورنا في السهرية هدية بصوته الجميل وهكا لبينا طلب سي محمد اللي حب صوت سي جميل وبارشة من المستمعين اللي حبوا صوت سي جميل وإحنا بدورنا حبوا صوت سي جميل للشابية الفنان الخلوق فنان الخلوق الفنان الجميل. برشا مستمعين قاعدين يتفاعلوا معنا كما سيدة من السعودية. سيدة تقول اللهم صل وسلم على سيدنا النبي وكل عام وانتم حيين بخير وربي يفضلكم ويخليكم. هي سيدة سيدة هاي تشوف فينا في الإذاعة المرئية. ربي فضلك يا سيدة منورتنا وإن شاء الله كل عام وكل العائلة بألف ألف خير إن شاء الله يا ربي. الوالدة وكل الأخوة إن شاء الله ديما يكونوا بألف خير إن شاء الله يا ربي. وتحياتنا لعائلتك كذلك المصغرة في بلد الإقامة في السعودية. وتحية لكل أبناء جيليتنا خارج أرض الوطن. نحن نخليكم معناتها في أجواء السنة الهجرية نذكركم بعاداتنا وتقاليدنا وشنو نعملوا ونذكركم زيدا يمكن حتى بصغركم. برشا ناس منكم يذكروا طلع أغنية طلع البدر علينا قداش يسمعوها من مرة نهار استقبال سنة هجرية جديدة وفي اليوم اللي الأول من السنة الهجرية. فهذه تفاصيل راهي تفاصيل في حياتنا. البعض يذكر يقول لك يا حسرة وقت بابا يحب الأغنية هذية أمي تحب الأغنية هذية أمي التورة يتعشق الأغنية هذية وتحب تسمعها. كل واحد وشنو التفصيلة في الأغاني. ثم يقول لك إيه طلع البدر علينا نحبوها أمره نحب الغنية الفلانية نحب الغنية هذية راهي هذية هي اللي الحقيقة عندها بصمة خاصة في حياتي. فمرحبا بكم الناس كل بكل مكلمتكم الهاتفية. مش نمشي ونستقبل المكالمة الرابعة في سهرتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا.

0: عليك تاع اختي حنان، ربي كلك برضا
1: يعيشك
0: وانت حي بخير.
1: يعيشك يا للا،
0: نعم بالصحه والعافيه ليك ولكل من يخدم معك في الاذاعه تسالم، ولكل من يعمل معك مديره الاذاعه، لكل من يحب اذاعه اتفاقت، وربي يفضلكم. اني ليله استمتعت بكثير،
1: وربي يفضلك،
0: استمتعت بكثير حسن اللي بالحق اطربنا بصوته الجميل، معناتها اني ليله شخت برشا. وكما قلت انت احنا بعاداتنا وتقاليدنا قلت كل العادات هذيك، ما عادش كيقبل تو اللي هو مضروبين يقوموا يمشوا يجراوا للخدمه، ما عادش يطيبوا كل الملوخيه كما قبل، ما عادش يطيبوا كل، ما عادش كل لمات مع
1: نقول اليوم ما مش الديار الكل التونسيه فيها ملوخيه اليوم؟
0: نعم والله لا من طول كاش الام الكبيره كانت تلم، والبو والخوات والخوات اللي بداوا بكلهم يمديوا استدعوا في بعضهم يجي اليوم عندي عندنا ملوخيه راه معناتها
1: حمدي في قصر هلال لا اليوم ولا الناس كل طيبين ملوخيه في قصر هلال.
0: احنا والله ايش نقول لك، احنا في خنيس امي ما زالت
1: اليوم قال لك في قصر هلال احنا نطيبوا الملوخيه نهار
0: حتى احنا في خنيس كيك احنا نطيبوا كتي بالفول ونطيب الملوخيه
1: هاي زيد هاي زيد حتى هي قال طيبوها برشا ناس خاطر معروفه هذه التوانسه عندهم عادات يحبوها، معناتها يتفائلوا بها الخير الملوخيه والكسكسي بالقديد. يقول لك سنه مشيت وسنه جيت وان شاء الله السنه الجديده نستقبلوها بالملوخيه وان شاء الله ان شاء الله بالخضار، معناتها يقول لك
0: بالخضار
1: هي الخضار على خاطر
0: أيه. والخير هيك والستر والمحبة وكل يعني الخضار والمحبة يعني كيف نتلموا الكل في العائلة تلك الحب بيناتنا محلية والله
1: هي مدلول على الرزق يا هدى زيدا مدلول على الرزق على الرزق والوفرة والوفرة في المحصول
0: وربي يسترك وربي يشفيك ورب معناها حتى الدعاء ياسر يكثر فيه الدعاء ويكثر فيه الصلوات على سيدنا محمد
1: الفصلت وسلم عليه.
0: ايه نقصت
1: برشا مش كما قبل.
0: بربي عندي طلب كان ينجم المخرج يكثر خير وان شاء الله كل عام وحي بخير
1: يلبيني
0: نتاع الرساله محمود ياسين اكل رساله الوكيل اقراها كالرساله في الاخر دموعك تقطر كي تسمعها لكن في الاخر قراها محمود ياسين وقتها هو عنده صوت جميل جدا
1: رائع جدا
0: اللي كانت معها في الرساله في فيلم الرساله
1: ومحمود ومحمود يعني ياسين حتى في العمل رجل فنان الحقيقة رائع جدا كفنان إنسان ملتزم كيعطيك الكلمة متاعه يكون في الساعة هذيك من أجل اللقاء الصحفي رجل جميل جدا معناتها كانت لينا استضافة قبل الأستاذ محمود ياسين الله يرحمه فكان ملتزم جدا معناتها رغم أنه نهار ما ينزلش للمكتب نتاعو بكري ونزل بكري على خاطر باش يكون في المباشر معانا واحترم لازم يكون من المكتب باش ما يشوش عليه اي لا انسان يحترم المهنه نتاعو انسان يحترم المهنه نتاعو بصفه راهو ثم فنانين معناتها
0: تحبهم كي تسمع عليهم والله
1: بالضبط
0: دي تعشقهم دي تحبهم يعني نموت عليه محمد ياسين يمكن نسمعك نزيد نعشقه
1: لا والله رجل رائع على جل المستويات معناتها هو نور الشريف من اكثر الضيوف اللي خلاو انطباع جيد في داخلي صدقا
0: خاطر ياسر مخلطين حتى كي في تمثيلهم تحسهم ياسر واقعيين
1: صح وكانهم يترجموا
0: نتمنى لينا باش نسمعها الرسالة يعني الرسالة اللي هو ختم بها الكلمة اللي ختم بها محمود ياسين بربي يا حنان ونهديها
1: والله يا حمدي
0: عائلتك
1: يعيشك ربي يفضلك
0: المخرج نعرفه مبدع هذاك أكيد يطلعها لنا أني نعرفه يطلعها لنا خاطر ممتاز نعرفه يا ودي نعرفه هو شكون اللي سي فيصل
1: لا حمدي الليلة
0: إي حمدي ذاك نعرف عاد ولد بلادي
1: باهيش يا حضرة
0: مدالي رسالة الوداع مش فيك عطيه كل عام وانتم حيين
1: ربي فضلك يعيشك ويخليك
0: ربي يكملكم برضا والحب والعطاء وديما تعطيه معناه انتم تعطيه بدون مقابل تعرف ان مستميتكم انتم تمسحوا لينا الجروح والالام والاحزان والله كي نسمعكم وكي ولا صهر معاكم ننسى الدنيا وما فيها صدقني يعني تنسيونك الاتعاب نتاع نهار كامل ربي يفضلكم والله.
1: يعيشك يعيشك يا هداء ومنورتنا.
0: الحب والسعاده.
1: يعيشك ربي يفضلك ويخليك اختي، وتحيه لكل اهالينا في المنستير. مازلنا مواصلين معاكم المشوار بعد هداء وبعد المنستير. زعما وين ماشيين؟ يا مرحبا.
2: اهلا وسهلا. يا مرحبا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: اهلا بيك يا غالية.
1: نجاح يا نجاح، شنو حوالك؟
2: يعيشك يا نجاح.
1: لاباس عليك. الله يحفظك ويخليك.
2: الله يفضلك. يعيشك حتى انت ربي يفضلك.
1: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. ان شاء الله يحيك ربي لامثاله.
1: يعيشك
2: اسرك اذاعه الصقاقس يا ربي.
1: يعيشك نجاح. اليوم دللت عائلتك بالملوخيه ولا؟
2: والله لا ما طيبتش عندي، ما عنديش باش ملي طيبت على خاطر
1: عند الحقيقه ما لا عند الحق هدى. قالتك مش الناس كل
2: نتلي ما فيها يا صحه كاين انت عايشه معانا والله يا صحه برافو عليها. لا
1: والله والله والله والله هاي طلع كلامك طلع صحيح يا هدى.
2: اي كلامك صحيح والله. حتى انا جالس نحكي فيها قلت قش عليها حسيت بينا ما طيبناش.
1: يا والله حيل.
2: يا والله حيل. يا والله حيل. ودي طيب شي حنونه.
1: لا نطيب الملوخيه، ما فماش راس العام لازم الملوخيه، لازم نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا.
2: لا نحافظوا عليهم
1: بالجنه الحمد لله. وبرشا صليت على سيدنا النبي في النهار هذا.
2: اللهم صل وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
2: صليت وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه يا رب.
1: امين امين امين. اي نجاح طلع البدر علينا. كي تسمعها اش تتذكر؟
2: تحس بنشوه مش عاديه، لحمك يقشعر منها الاغنيه هذيك. نحب نقدم تحية لحسن ناجي ولتحومتي، نقول له يحيي ربي كل عام إن شاء الله يا ربي
1: شبكة
2: الأولاد. وهيك الصوت الجميل اللي أديتهولنا تواك في جمال شاب، نقول له طول عمرك.
1: أمين.
2: يحيك ربي كل عام إن شاء الله في عودة يا ربي.
1: محلك يا نجاح.
2: محلي أيامك يا حنونة.
1: ربي فضلك ويخليك. يعيشك.
2: حمل والد.
1: يعيشك. أكثر أغنية تحبها يا نجاح في الأغاني الدينية اللي تتغنى بسيدنا النبي؟ شنية؟
2: كل مغنية ما تغنى بسيدنا النبي وما تحبيش وما تعشقيش وما تتخلش.
1: والله العظيم والله العظيم.
2: والله يا حنان والله يا يخيزي.
1: اللي يجي منكم كله باهي
2: ما شاء الله عليهم.
1: مدام فيها ذكر
2: لك يؤدي غنية على ذكر الله والنبي يؤديها كل جوارحه ويوصلها لك، ويوصلها لك بطريقة رهيبة يا حنان.
1: صح صح صح. خاطر يعطيها من مشاعره، يعطيها من روحه،
2: يعطيها من مشاعره من روحه. وهي هي يعيشها سبحان الله.
1: صح صح صح. انا مش نرى مخرجنا شنو المشي دللنا.
2: نسيت فنان كبير والمزي بك تعملنا عليه سهرية. النقشة بندي ويا ما أدراك ما النقشة بندي.
1: النقشة بندي عدي في خدمنا عليه رو النقشة بندي. مولاي مولاي إني ببابك.
2: مولاي إني ببابك.
1: قد بسطت يدي. لا نقشة بندي خدمنا عليه. نقشة بندي خدمنا عليه. ربي فضلك ويخليك. نحن نحاول نشتهد قدر المستطاع وإن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ميزان حسناتكم.
1: يعيشك يعيشك. ربي فضلك يا نجاح. نورتنا برشا الليلة مرة أخرى. إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير أنت وكل العائلة إن شاء الله يا رب.
2: يعيشك. نقدم تحية يا حنين لوليدها عيد ميلادهم.
1: إي
2: محمد وأشرف إن شاء الله نتمنى لهم حياة سعيدة وأمور
1: مديد
2: يا ربي فضلهم إن شاء الله. تاج على راسي يا ربي.
1: أمين ربي فضلهم لك يا ربي وتفرح بهم إن شاء الله يا ربي.
2: يعيشك
1: إن شاء الله تشوفهم ديما ناجحين وفرحانين إن شاء الله يا ربي.
2: يعيشك يخليك يا غالية.
1: يعيشك يا نجاح. نورتنا برشا الليلة في سهريتنا مرة أخرى. كل عام وأنت حي بخير. يعيشك ربي فضلك ويخليك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. بعد نجاح شكون معنا؟ يعيشك يا نجاح ربي فضلك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا بيك حنان.
1: يا مرحبا.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: وانت بالامثل يا لله.
3: يعيشك. معك نجوى منزل شاكر.
1: مرحبا بك يا نجوى. مرحبا بكل مستمعينا في منزل شاكر.
3: وبك اكثر. يعيشك يا حنان.
1: يخليكي بهي. يا نجوى. طيبت الملوخيه ولا؟
3: طيبنا الملوخيه.
1: يا عيني عليك يا نجوى. اي
3: يعيشك.
1: مرأة مجدية. مرأة مجدية نجوى. اي اي نجوى
3: حنان. نصلي على النبي. البارح المطر تصب.
1: اي اللهم صلي على النبي.
3: اللهم صلي على النبي
1: ويهنيكم الرواء.
3: يعيشك.
1: عاد انتم في منزل شاكر السعاده. يا عيني يا عيني. مطر سمحه. وقتها للزيتونه.
3: ايه
1: انا تو دخلت حديقه البيت في نغم في حياتي.
3: والدعاء مستجاب يا
1: مستجاب
3: حنان.
1: صحيح.
3: اي وربي ان شاء الله يدخل علينا هالعام بنجاح ان شاء الله والافراح.
1: امين
3: يا رب.
1: امين يا رب.
3: وكل من مريض ربي يشفيه إن
1: أمين.
3: شاء الله.
1: أمين يا
3: من ميت ربي يرحمه إن شاء الله. وتعرف يا حنانة توا ما شاء الله غنية طلع البدر علينا معروفة باللي هي تابعة السنة الهجرية وتوا برشا أي أغنية توا زاد النبي أنت تعرفك الغنية ذيك موجهة للمولد وبرشا أغاني أخرين زاد كي تتغنى كمعروف روش هالرمضان ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله.
3: أي أغنية تسمعها دينية بصراحة تنسيك في الغنية الأخرى
1: في الغنية الأخرى كل واحدة ورمزيتها
3: أي كل واحدة ورمزيتها يا حنان
1: والله والله
3: يعيشك يا حنان
1: يعيشك أنت يا نجوى ربي فضلك ويخليك
3: النجاح نتمنى من النجاح إن شاء الله
1: أي إن شاء الله بالفرحة إن شاء الله يا رب
3: النجاح والصندة ونور وهيبة إن شاء الله نتمنى من النجاح
1: أمين يا رب
3: يا ربي
1: أمين
3: وكل المستمعين الأوفياء
1: يعيشك يا نجوى محليك وأنس بيهم وإن شاء الله بنجيح وربي يفرحهم وربي يسعدهم إن شاء الله ويسعدك أنت زيدة يا نجوى وتحية من خلالك لكل مستمعينا في منزل شاكر نورتنا برشا ربي فضلك ويخليك هذا نغم آخر طلبوا إيش مش سمع محمد يا رسول الله ياسمين الخيام النغم هذية طلبوا منا مستمعنا الوفي منذ قليل هتفنا في الكواليس وقال لي بربي يا حنين راني نحب أغنية محمد يا رسول الله لياسمين الخيام نحب نسمعها الليلة ستارق القسنطيني وقال ستارق اللي هو يتمنى سنة سعيدة إن شاء الله وعام سعيد هجري جديد لكل مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله بالخير والهناء والكل أصدقاء والأحبة آية ستارق ليك أنت والناس اللي يحبوا النغم هذية نستمع ونستمتع.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في نغم في حياتي. نغم في حياتي الليلة النغم اللي اخترناه لكم هو طلع البدر علينا، وإحنا على إيقاع سنة هجرية جديدة إن شاء الله تكون فيها الأفراح وفيها الخير والبركة، وإن شاء الله الوفرة يا ربي للتوينس الكل، وإن شاء الله بالرزق الوفير لكل الناس اللي تسمع فينا. مرحبا بكم الناس الكل موصلين معكم المشوار، وأكيد مع تفاعلات المستمعين والمستمعات عن طريق الهاتف وعن طريق الفيسبوك. خلينا نستقبل زوز مكالمات وبعد نمشيو للفيسبوك لأنه بارشة تفاعلات نحبو نسلطوا عليهم القضية. مرحبا بيك المكالمة السبعة في سهرتنا، هلا وسهلا، شكون معنا؟ يا مرحبا، انت في المباشر، شكون معنا؟
1: كل عام وانت حي بخير يا حنان،
0: ربي فضلك. ايه
1: عايشك عايشك.
0: منيرة يا منيرة سليانة الجميلة،
1: عايشك ربي يبارك لك
0: يخليك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يفضلك.
1: عايشك يا ربي يبقى عليك الستر، انت سالم وفريد وجه وحمدي وكل عمر اللي تاع الساقس، مبروك عليكم الاستوديو الرقم ان شاء الله.
0: يعيشك
1: ملقطه طيبه،
0: يعيشك يا منيره، ونورتنا ومحليك ومحلى طلتك، ويهنيكم الرواه لانه في سلينا فوق 90
1: مللي
0: بالضبط، 94 مللي هذا هو
1: الكريب.
0: ما شاء الله الكريب
1: خيرات
0: خيرات ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك ان شاء الله، يهنيكم الرواه نقولوا.
1: عايشك ان شاء الله تونس كله بخير،
0: امين.
1: عايشك الحمد لله، صلى عام مبروك،
0: امين يا رب
1: النافع، يعني ان شاء الله زاد ربي يوصل بالسلم الصاب الحمد لله،
0: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. المطيره هذه باهيه توا للصبت القمح والشعيره؟
1: والله هي لما حال نحن في المنطقه نتاعنا يعني في ولايه سفيان، يعني الأيام معناتها البارح واليوم ما فماش حصاد، خطر توقف الحصاد. القمح خطر يحب السخانة، والشعير خطر القمح في البداية بدي القمح، والشعير زاد الأرض 7%.
0: ما تجمش يصير في حصاد، لبس نهيرين نهيرين ثلاثة ما شاء الله، الطقس طقس سخون. ايه لبس، ربي عين ربي عين الناس الكل ان شاء الله يا ربي، وبالرزق الوفير ان شاء الله يا ربي ليهم. اكيد اكيد طلع البدر علينا يا منيرة،
1: اكيد هذه نتذكر بابا يرحمه وقت نحن قبل ذكي حنين عندك حاجتين، عيد المولد مولد نبي الشريف ورأس السنة الهجري، نحنوا في
0: ايديهم اي كان قبل يحنوا ايديهم ويكحلوا والكحل زاده
1: صغار يا حنان، يقومنا الله يرحمه ويقرا القران بابا كل شيء، قومنا نحن صغار وقلنا اليوم المولد بن ابو الشريف الهجره صلى الله عليه وسلم، ذاك نحن بنات صغار وقوم مع بنات عمي وكل كل شيء، قومنا نبز يعني صغار ونزغرتوا يا حنان، والله نتذكر هذه الذكريات الجميله اللي نتذكرها.
0: تقوموا يعني على الفرحة،
1: على الفرحة، وطلع البدر علينا ذي بتاعتها كل واحد كيسمعها ما ينجم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني سيد الخلق
0: والله.
1: سيد الخلق ومدرات، يعني الإنسان وقت يقرأ في كتاب السيرة يعني وقت كل جملة يتوقف فيها، كل موقف يتوقف فيه يعني التضحية وكمال الله وما شاء الله ونور والحمد لله
0: والأخلاق يعني. وما أدرك ما الأخلاق، سيدنا النبي قال أتيت لأتمم مكارم الأخلاق،
1: مكارم الأخلاق، وتربي يتيم وعاش يتيم وكف ووفى والله ما شاء الله،
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: يعني كل وقت وكل لحظة وكل حين نعطر لساننا بالصلاة على رسول الله،
0: اللهم صل وسلم عليه،
1: ما شاء الله كلهم جبتهم معناها. أما ثم أنت ثم حتى يعني منجين عربيين يا حني، ثم مثلا كيتو أنت تو جبت عادل سلطان
0: لا عادل سلطان ما استضفتوش، ما زلت اي
1: لا مزلت معناها انت حتى حكيت عليه معناها
0: اي، اما اسم الاصوات الجميله
1: صح، زيد جمال الشابي ما شاء الله، زي الحديد الكل كل
0: سي احمد جلميم، سي حاتم الفرشيشي،
1: وفما جد حسين العفيد جد ما شاء الله.
0: اي لا بهيش يا عاد حسين، بهيش يا حسين صوته جميل جدا وعنده برشا غني دينية حلوة. اي
1: اللي انت قلت ما طيبوش الملوخية زعمة يا حنين في الدار التونسية ما طيبوش الملوخية
0: شنو؟
1: فما دار التونسية زعمة طيبش اليوم البارح الملوخية ولا
0: هاو طلع هاو طلع في ثم ديار ما طيبوش الملوخية.
1: فما
0: فما للضرورة احكي ثم ثم هاكي بتأكيد من نجاح، بتأكيد من نجاح قعدت قايله اليوم طيبتش الملوخية.
1: نحن راهي مجرد مذيع بوكا
0: مذيع راهو يا نجاح راهو فقط حتى كي قلنا راهو مقدية بحليكم التونس الكل نسيت تونسيات الكل كلكم مقدية كلكم مقدية ربي يحفظكم ويخليكم ان شاء الله.
1: عادتنا نحن في عادتنا البارح نطيب نحن في دارنا كنت نطيب القديد اما لهنا ما يحبوش القديد
0: بدل العادة تغير
1: كفتش عادي يا حبي أما المخي طيبتها من البارح.
0: البارح طيبتها
1: اي طيبتها من البارح معناها طيبت طيب قبل بليلة
0: ونكلوها سلة سلة يا عيني
1: ان شاء الله نعمل طلع على الولد
0: غدوة تعمل طلع على الولد هذيك حاجة أهم حاجة أهم حاجة
1: من محصول الحصل
0: أكيد عاد بيشي نبدأ سنة هجرية برضاية الوالدي
1: آمين.

0: آمين يا رب.
1: الإسلام والمسلمين ويعطيني الوقت الطيب.
0: آمين.
1: نقول لك يا حنان نبوسك برشا
0: ويخليك
1: برشا
0: يخليك
1: ويعطيك الوقت الطيب وبقى عليك الستر
0: إلهي يعيشك ربي يفضلك محلاك.
1: عمال إذاعة الثقف من الحارس للمدير للمناسبين الكل
0: يعيشك يا منيرة ربي يفضلك ويخليك ونورتنا الليلة.
1: وزوج الكريم نقول له صلى بصحة الدم صلى الله
0: عليه. آمين رب. وين نقول ربي يفضلكم لبعضكم.
1: عايشك يا حنين.
0: هذه أول بداية سنة هجرية مع بعضكم. ها؟ أول بداية سنة هجرية مع بعضكم.
1: لا عاد أنا قبل عمنا ونقبل عيد الكبير بعد
0: الجمعة. صح. ملا ثاني سنة هجرية. باهي. لا والله بالعكس ليم ريت قديش ليم تجري والله.
1: يا حنين والله. أنا عيد ميلاد
0: كأنه أمس.
1: حنين.
0: إي.
1: عيد ميلاد الام، عيد ميلاد الامهات، وعيد ميلاد زواج، وعيد ميلاد التلفز الوطني فرد نهار.
0: فرد نهار يا عيني عليك.
1: 31 مي.
0: حلو حلو جميل هذا. محلي يعيشك يا منيره يعيشك ربي يفضلك.
1: تحيه للابين الكبار
0: وهم اكيد
1: منورين لذاع عم العبيد وعم صالح
0: ربي يفضلهم ربي يفضلهم ربي يفضلهم
1: وربي يبارك
0: لك. امين امين يعيشك يا منيره نورتنا وتحيه لكل اهلينا في سلينا. شكرا لك شكرا لك ربي يخليك. انا مش نسمع طلع البدر علينا مقبلها ناخذ كلمه اخرى. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: الو السلامه.
0: يا مرحبا.
2: ايش حالك يا حنان؟
0: زارتنا البركه. يا مرحبا بالغراب باهل الغراب الكل.
2: بارك الله فيك ربي جزيل خير
0: يعيشك.
2: تحية سي سالم وسي حمدي معه.
0: اي حمدي يا عم صالح.
2: ان شاء الله كل عام وانتم كل بخير.
0: يفضلك
2: وسعادة ان شاء الله.
0: امين يا ربي كل عام انت حي بخير وان شاء الله سنة هجرية ان شاء الله بنجاح وبالاخبار الزينة وبالرزق الوفير ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله فنجاح صغيرات.
0: امين يا ربي يعيشك. أيه. يا سي صالح يعيشك. اي يا سي صالح طلع البدر علينا كي تسمحش تتذكر.
2: طلع البدر علينا هذه ديما ديما في بدايه السنه الهجريه ديما تجيبوها برشا وعندنا برشا اغاني واناشيد دينيه مناسباتيه يجيبوها في المناسبات الدينيه وغيرها فهمت. وثم هكا فيلم الرساله تلقاها ديما يجيبوه زاد حسين ديما الإذاعة والتلفزة ديما مشايخين بالحوايج هذه الأغاني الدينية
0: الحمد لله.
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: عندنا برشا أصوات مصلي عن النبي تؤدي الأناشيد الدينية جمال الشاب وأحمد جلمام وعبد المجيد بن سعد. أصوات فهمت
0: يا عيني.
2: والله بالله هكا نسمع البردة بصوت أحمد جلمام.
0: تحب البردة.
2: اي يا حنان بالله انا ماني لي برشا ما تكلمتش خليني نتكلم اللي
0: بغيت. هاني حطيتك تتكلم. هاني حطيتك
2: لي برشا نكتب وما يوصلليش الدور.
0: قلت لك حاجه هنا ها وصل لك الدور الليله اتكلم. يا عم صالح هاي
2: تحيه لجميع الاصدقاء بالغرابه.
0: اي
2: وتحيه للانسابي في سيدي محمد بن عمر. اي وسلامي الى سي العبيدي وشيخ ميس وحنان من بو حجلة وشي علي من بو حجلة وشي الحبيب العقل بزميل كما وشي عادل
0: تحية ليه من القلب.
2: اي وهدام المنستير وشي حاتم البدوي ومحمد صالح من حاجب العيون وشي الحسين من حزق وشي ناصر من ملولش ونقول له ربي تمام فرحكم بهنا عند عرف بنته.
0: اي ربي يكمل ان شاء الله. يا ربي وربي هني وربي يسعدك.
2: سلامي الى سي المولدي بن بشير العوني من العشاش ونقول له ربي وانسك بسيريال جاء ولدها جاء من فرنسا الله يمد.
0: يا سيدي منور الدار ملا.
2: وان شاء الله كل عام وجميع الاصدقاء والاحباب بالف خير.
0: امين يا رب محليك ربي فضلك يا عم صالح وتحية لكل اهلينا في الغرابة وكل عام وانتم حيين بخير ربي فضلك ويخليك. ليت محليرة ومع بداية الصيف تبدأ حركية اخرى داخل الاسر والعائلات التونسية ويبدأوا ابنائهم بين الفينة والاخرى كل مرة عائلة يجيها ابنائها ينزلوا لها من ارض من او من بلد الاقامة ينزلوا لتونس فتكون هيك اللمة الحلوة ومحليه اللمة مع الأعياد.

السبيتي ذي الجميلة، فأكيد هي يكون عندها ألق ويكون لها بصمة خاصة وخاصة جدا. فإن شاء الله يا ربي ديما تونس كل يكونوا ملمومين في الخير إن شاء الله يا ربي. هذا واللي نتمنيه. مازلنا مش نرجع للمكالمات الهاتفية، أما قبل نحبوا ديما نعملوا إطلالة على تفاعلات المستمعين عن طريق الفيسبوك، وبعدها ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، وقبلها نسمعوا طلعة البدر علينا. أما قبل ما نمشي للأغنية، فاطمة معزون أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا فاطمة، منورتنا إن شاء الله كل عام أنت حية بخير. ابتسم الشريف عبد المولى زادة تحية ليك من القلب، وإن شاء الله عام خير زادة ليك أنت يا ابتسام، ربي فضلك ويخليك. سي شكري جويني مرحبا بيك. سي شكري حمادي الويد مرحبا بيك يا حمادي، نورتنا. هيديا أبو عصيدة ربي فضلك يا هيديا منورتنا. سيدة من السعودية مرحبا بيك يا سيدة. سي نور الدين يحيى ربي فضلك ويخليك يا سي نور الدين منورنا. سي سمير قبي ودريجين. سي علي الاسكندراني من الساحل مرحبا بيك. روضة دمق مرحبا يا روضة منورتنا. سي فيصل الفتوي مرحبا بيك يا فيصل. أكيد مريومة زيدة أيوة قالت محليه، روضة دمق قالت محليه الصوت يحسن طاير صوته، ربي يمتعه بالصحة وربي يبارك له، ربي فضلك أنت زيدة يا روضة منورتنا. محبوبة محبوبة زيدة تبعثنا بتحية. مريم الحميمي قالت مساء الخيرات، كل عام وأنتم بألف خير، كل خير وبركة وسعادة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرة داع. وأكيد تبقى المطربة سعاد محمد كما غنتها، رائعة من روائع الموسيقى العربية.

0: مع حنان بن جماعة. هذا النغم بصوت السيدة سعاد محمد، سمعتوها كيما أكيد أنتم تسمعوا في الأغنية وأنتم تتذكروا في تفاصيل فيلم الرسالة، فعمل رائع جدا. ولكن ديما نقولوا رأي الكلمات هذه مأثورة عن بنات الأنصار بالفعل، ما عنديش شعر اللي هو كتبه، وإنما هذه تداولوها الناس جيل ولا جيل، وهي من التراث التراث الإسلامي. أكيد موصلين معكم المشوار حتى حدود منتصف الليل، وقيت باش نمشيو المكلمة الهاتفية من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: سميحة.
0: يا سميحة شن حوالك؟
1: لاباس.
0: كل عام وانت حي بخير، ربي يفضلك ويخليك.
1: بخير شن حوالكم؟
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يحييك كل عام ان شاء الله.
1: يعيشك يعيشك
0: يخليك. اي يا سميحة، طلع البدر علينا، الغنية هذيك تسمعها اش تتذكر؟
1: والله يا كان نذكر معناتها وقت اللي هو مشى معناتها من مكة للمدينة. هي البلاد
0: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
1: اي صلى الله عليه وسلم. معناتها الواحد حتى مثلا انا مشيت العمرة هكا، البلاد هيك تحس يا الامن برشا، الامن والامان
0: فيها اريحيه، فيها اريحيه كبيره برشا المدينه، فيها راحه نفسيه رهيبه جدا.
1: وهيك الروضه الشريفه حاصلو.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استمتعت ملا؟ استمتعت تقول انت؟
1: ملا
0: الحمد لله. الحمد لله
1: الحمد لله
0: يا ربي، الحمد لله
1: للي بمشيش.
0: امين يا رب العالمين، امين امين يا ربي، نول اللي في بال الناس الكل. واحنا ولو نقولوا الحمد لله على سلامتهم الحجاجة، حجاجنا الميمين مشيوا ورجعوا غانمين بالأجر الوفير، ربي ثبت أجرهم إن شاء الله يا ربي. رجعوا رجعوا.
1: أنا عندي بنت خالي هي وراجلها،
0: الحمد لله على سلامتها. الحمد لله الحمد لله، حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله.
1: عقبالي لك.
0: يعيشك يا ربي. وانت زيدة
1: الملوخيه،
0: انت اطمنت على الملوخيه اليوم سميحة؟ طيبت الملوخيه امورنا واضحه.
1: انا طيبتها في العيد وزدت طيبتها معناتها اليوم.
0: صحة صحة صحة يا سميحة، مش العام يطلع اخضر مش هكا؟
1: ملا ملا
0: ملا بهيش يا ربي فضل. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. هو ان شاء الله نستبشر بالخير بحول الله، نقاو كان الخير ان شاء الله يا ربي. تفائلوا بالخير تجدوه.
1: ان شاء الله.
0: اكيد اكيد يا سميحة. شنو اكثر اغنية دينية تحبها؟
1: والله انا معناتها هما برشا اغاني به. انا يعجبني سي احمد جلمي، اي هيك
0: تحب صوت
1: سي احمد، كلهم راهو برشا بهين والكل، اما هيك يعجبني بالبهي.
0: هذيك حاجه اخرى، حاجه ثانيه.
1: صحيح
0: واضح واضح يا سميح.
1: كل بهي راهو ما مش مشومي.
0: اما احمد جلميم اكثر شويه.
1: ايوه
0: ايوه.
1: حضرت له انا في قرمده مرتين،
0: اي في مهرجان قرمده سنة الفارطة، في سنة الفارطة كان ضيف من ضيوف مهرجان قرمدة. صحيح صحيح.
1: أي حضرت له أنا مرتين
0: واستمتعت بالسهرة.
1: أي
0: أكيد أكيد، مع صوت كما صوت سي أحمد جلميم، صوت ندي وجميل الله. جدا بسم الله ما شاء الله، صوته قوي وعذبه في حنية، فما ما يتوجدوش في برشا أصوات الميزات هذه الثلاثة. ربي فضلك ويخليك يا سميح. حاضر يا لله، تو نسمعوك سي احمد جلميم بهيشي.
1: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك انت زيدة يا سميحة، وان شاء الله كل عام انت حية بخير. بعد سميحة شكون معنا؟ يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكون معنا؟ يا مرحبا.
2: لا ما حنان ولا خوين اللي معاك زين.
0: يعيشك ربي فضلك،
2: نهنيكم ويبارك لكم، نهنيكم ونهني جميع المستمعين بسنة هجرية طيبة إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
2: تحمل كل الخيرات وكل السعادة لجميع التونسيين خاصة والمسلمين عامة.
0: أمين يا رب.
2: أمين. أولا من معجزات القرآن سأقرأ عليكم آية من القرآن العظيم، آخر سورة الفتح، تحمل كل جميع الحروف الهجائية. فيها الحروف وكل 28 حرف موجودين في الآية هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: عظيم صدق الله العظيم.
2: أي شكر الآية هذه تحمل كل الحروف،
0: الحروف الهجائية العربية.
2: نعم نعم، واللي يحب يثبت يشوفها. وانا آخر سورة الفتح
0: عاد سي مجيد مش نثبته عليك، متأكدين اللي هي صحيحة؟ أه؟
2: العبيدي
0: سي العبيدي يا سي العبيدي، ديما نغلط انت بينك وبين صوت سي مجيد من ما فهمتش علاش.
2: انا ام مجيدة من مدنينة.
0: اي مجيد من مدني.
2: اي نعم
0: سبحان الله. يمكن الزوز على خاطركم تتكلموا شوية باللغة العربية؟
2: لا بيس
0: لا، فعندكم هكا لهجة جميلة جدا وعندكم اللهجة البيضاء رائعة جدا في الصوت متاعكم، فبين اللغة العربية ولهجتنا العامية معناتها رائعة وجميلة.
2: مو علمونا ساداتنا المربين القدماء، علمونا حسن الإلقاء.
0: أي صح لا. صح.
2: رأس السنة الهجرية كانت كبير شوي، كان عمري فوق 80 تريف.
0: ليه أنت عمرك 20 سنة سي العبيدي؟
2: أي جد علي توجد علي سعد الناقل العزوز الله يرحمه ليلة رأس العام ما كانت الطنجرة وحشاكم وخساس ما هوش كيم تعتوا يلبسوا بعضهم، كانوا يعملوا كل الشوليد كل على يقولوا ما يقفلوش رأس العام باش العام ما يجي محلول وكل شيء مفتوح.
0: هذاك معناته هيك نقولوا احنا هيك القماش كي قطعه القماش اللي كانوا يلفوها في الراس العام ما يعملوهاش.
2: ما يعملوهاش
0: ليلة رأس العام.
2: مش مليح يقولوا ما كانش يجي العام مقفول ومسكر
0: هي مقاش تصير توا مقاش تطول
2: الله يحفظ. لا توا مواصلنا هم يركبوا على بعضهم
0: يا حسره. هذه وقت قبل كان الكسكيس بالفخار معناتها
2: اي والتنجرة
0: فخار ولا نحاس تلقاها.
2: يا حسره يا دايما الله يا كبس عاد تضحك احكي علي عجلني.
0: لا والله لا لا لا والله
2: لا ما هو معي اتضحك علي ما انا مثل صغيرنا ولد 20
0: لا 20 سنة امورك واضحة سي العبيدي بهيش. الشباب شباب القلب.
2: تحياتي للجميع
0: يعيشك.
2: إلا واحد مش نذكر بالاسم حسين الملحدين رغم اللي متعاركنا وياه وش عندي فيه علي فيه مثل
0: ما حلكش المشكلة متاعك.
2: لا الشيء التوه
0: لحد الآن
2: لحد الآن
0: العادة مع سي حسين. يا سي حسين يهديك حل مشكلة سي العبيدي ربي فضلك ويخليك.
2: بارك الله فيك
0: يا أخوي كثر خيرك.
2: الله يزهيكم الكل
0: يعيشك وانت زيدة يا سي العبيدي. ثمش غنية يعيشك ربي فضلك ويخليك. ثمش غنية تحب تسمعها هكا من الأناشيد الدينية اللي تحبها؟
2: تريف من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجمل يشتكي أمره إليه صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
2: كان بسهولة عند الأخ من مكان اللي جابه بحفظ الله نخلوه
0: يعيشك
2: إن شاء الله.
0: يعيشك ربي فضلك يا سي العبيدي نورتنا. الله يخليك شكرا لك. بعد نمشي لنغمة يا حمدي ناخذ كلمة أخرى. بي حاضر يا سيدي. بعد سي العبيدي شكرا معانا يا مرحبا. أهلا للمينة هذه
1: نحوينا.
0: كل عام أنت حية بخير وربي يحيك لمثاله
1: للمسلمين الكل.
0: امين يا رب العالمين ربي فضلك.
1: عام البارح بالطر بالخير
0: بالرزق ان شاء الله بالرزق يا ربي. امين
1: والله
0: امين
1: يا ربي. والحجاج ان شاء الله روحوا
0: اي الحمد لله على سلامتهم.
1: والله
0: الحمد لله.
1: تحية من جويتي شهيرة ودميتها ولوليديتها الحمد لله على سلمتها.
0: أي
1: تحية ريم زيدة جارتي.
0: أي
1: أكاوري من
0: خي عندك جو جو كبير مال الحجاج بحذيك ليمت هذية
1: ومش بحذية
0: الحمد لله على سلمتهم معناتها. العقبة إن شاء الله العقبة ليك ولكل مسمعين اللي يسمعوا فينا إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله للي ناوي الكل
0: للي ناوي الكل واللي متشوق الكل
1: يفرج على أمي فاطمة.
0: ربي أمي فاطمة ربي يشفيها إن شاء الله.
1: كبيرة يا حنين والله مسيكرة
0: مريضة شوية ربي يشفيها.
1: بالسيف تكلم وتقيم علي
0: ربي يحفظها إن شاء الله وربي يحميها ويقيمها سالمة إن شاء الله يا ربي. كانت تسمع فينا أمي فاطمة ربي فضلك ويخليك لينا إن شاء الله يا ربي.
1: والله
0: هذه من القيدومات راهي والله أمي فاطمة من القيدومات معناتها من سالة تسمعنا معناتها بمحبة كبيرة. الله يبارك في عمرها إن شاء الله يا ربي.
1: أنا من وقت اللي دخلت اللي ذاعة ونشارك أمي فاطمة موجودة
0: موجودة موجودة صحيح صحيح. ربي يبارك في عمرها ان شاء الله يا ربي
1: امين. يا حمدي فرحوا بتغيرات يا مريض لاباس عليك
0: يا مريض لاباس عليك
1: والله.
0: حاضر حاضر ان شاء الله يا لالا حاضر نحاولوا نلبيوا الطلب.
1: يجي والله محلال يكون من هيك الاناشيد اللي قالها من اللي
0: عليها
1: سمعنا.
0: اي
1: تحصون مشكور برشا
0: طلعت صوت ولد الصوفي دي هو ولد معناتها من السلميه ومن الفرق الصوفيه بدا مشواره الفني فاكيد المشوار هذيك ناس يتقنوا وتظهر الموهبه نتاعهم ومخرج الحروف تكون جميله ورايقه وواضحه فهذيك علاش الصوت ومع الصوت تبارك الله ما شاء الله ربي اعطاه صوت جميل معناتها
1: بارك الله بارك
0: والله بسم الله ما شاء الله عليه ربي يحفظه ان شاء الله يا ربي والله
1: موضة والله موضة.
0: انت يا المينا اكثر اغنيه تحبها في الاغاني الدينيه شنو
1: والله الكحليوي
0: محمد الكحليوي
1: والله تعجبني برشا هيك اللويبين نتاعو يا حنين
0: يا عيني يا عيني عليك فما اغنيه حلوه ان شاء الله تو نختموا بها لمحمد الكحليوي يا حمدي هوكي في الاختيارات النغميه محمد الكحليوي فما اغنيه النبي زين لا مش لقل النبي النبي زين ظهر لي
1: واحدة أخرى
0: النبي زين النبي غالي بالضبط هذيك هي النبي غالي ياسر أغنية حلوة لمحمد الكحليوي. محمد الكحليوي معروف على مستوى الأصوات الندية اللي تغنيت وقدمت برشا أغاني وأنشيد دينية فخلينا ملا نسمعوها يا المينا نسمعوها توا يلا نسمعوها انا مش لبيو لك الطلب بالغناء هاي استمتعوا انت كل عشاق صوت محمد الكحلاوي.

0: مع حنان بن جماعة. للناس اللي اختارت الاستماع لنا، احنا الحقيقة وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجنا. مازلنا مع مكالمة مستمعينا مع تفاعلهم. نغمنا الليلة اللي اخترناه هو نغم طلع البدر علينا للسيدة سعاد محمد، واللي غنيوها برشا فنانين ومنهم فنان ضيفنا اللي كان معانا الفنان التونسي حسن ناجي، كان ضيفنا في الساعة الأولى. وبعدها تفاعلنا مع المستمعين وقيت باش ناخذ مكالمة أخرى، ولو أنه زادة ثم تفاعلت عن طريق الفيسبوك نحب نقراها قبل ما نختم السهرة. يلا ناخذوا المكالمات اللي مازالوا قد عندنا مكالمات مازالوا على الكونسوليت، ثلاثة مكالمات نحاولوا ناخذوهم قبل زوز مكالمات به. يلا ناخذوهم مع بعضنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، نورتنا.
1: عايشك، بارك الله فيك يا حنان.
0: عايشك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير،
1: وانت بالامثل، والمستمعين الكل وأمة محمد الكل، ان شاء الله مبروك عليهم السنه الهجريه.
0: امين يا رب العالمين، ربي يفضلك ويخليك. شكون معنا؟
1: الف صلاه والسلام على رسول الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: علي من بوحجله.
0: مرحبا بك يا علي، ومرحبا بكل مستمعينا في بوحجله وفي القيروان الجميله.
1: عشقتي بارك الله فيك.
0: يعيشك. هاي يا علي. ايوه
1: يا حنان. لا اله الا الله محمد رسول الله. الوالد الله يرحمه،
0: الله يرحمه وينعمه،
1: من عشاق عبد المجيد بن سعد.
0: اي
1: يا بي،
0: يا عيني على سعد عبد المجيد.
1: الله يرحمه ويخف عليه كرب الزكي،
0: والله الله
1: ويرحم لي مات وكل.
0: تلقاك ما تحب يا صاحب الجاه كان يحب.
1: نعم يا نعم. يا كل عيني. كل حد كان جي نجيب مكانتك شريط الكاسيتات،
0: هاي
1: ذوكا نجيب له زوز ب 4000. وهو قريب حذايا في السكنة مسكين، نهزر المسجلة ونمشي له.
0: أيوة.
1: نقسمه بدين الله وهالليلة، لا نعرفها لا قسمي لا أجلي، ورس رسول الله.
0: ربي يبارك في عمرك. أي
1: الله يرحمه ويخف عليه قلب الجيل. عود مسكين يبكي، نقول له باي لحد الجاي راني ما نجيب لكش. يقول لي زي تنجي داب لنا نستخدم 3 أيام ونروح. يقول لي عبد المجيد ولا بده مني، نزيد نجيب له ونزيد نجيب له. مسكين من عشاق عبد المجيد، الله يرحمه.
0: الله يرحمه الوالد زيدا،
1: الله يرحمه وينعمه. عبد المجيد ولد القروان،
0: ولد القيروان، والأصوات الندية في القيروان.
1: اي كتخوت محطوط المذخم الصوتي في المساجد في القروان في المولد ولا في السنة الهجرية كيماك.
0: اي
1: يا تعود تعصي على الأرض مصلي على سيدنا محمد تسمع في عبد المجيد. عبد المجيد الله يرحمه صوت نتاعه
0: في القيروان كاملة، يبدأ
1: القيروان كاملة
0: ما شاء الله.
1: تمشي كأنه الواحد يمشي مصلي على سيدنا محمد، على بعض كيلومتر، على بعض نص كيلومتر تسمع عبد المجيد في كل مسجد، خاصة في المولد ولا في السنة الهجرية كيماك.
0: اي يا سيدي، انا الليلة مش نختمه مع سعد عبد المجيد بن سعد، تدلل يا سيدي مع الصوت الجميل هذية، والله يرحم الوالد. اي اكيد تفضل.
1: وعندي تحية، خلص الكوريدي.
0: اي هاي برشا مستمعين بعثوا لك بالتحية.
1: عندي عم صالح من الغرابة، عندي فتح صالح من جابس، عندي محمد صالح من الحاج بالعيون نقول له بارك الله فيك، عندي خميس بن حريك، عندي سير عبيدي من بوحاجلة، وعندي برشا من بوحاجلة ونحب نهدي لهم ونقول لهم سيدي ان شاء الله مبروك عليكم على امه محمد اجمعي.
0: امين يا ربي.
1: وانت بالامثل واللي هز علي التليفون وسي حمدي وسي سالم وكل الكل،
0: ربي فضلك يا سعلي، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله يا ربي.
1: وانت بالامثل
0: ربي فضلك، ربي فضلك، ومن خلالك تحيه لكل اهلينا في القيروان، وان شاء الله عام الخير والهنا ان شاء الله والرزق الوفير لكل اهلينا في القيروان وفي بوحجله خاصه. يلا نغب بعد سعلي، شكون معانا؟
2: اهلا.
0: يا مرحبا سي حسين. يا سي حسين اش نحوالك؟
2: يا ودي اش نحوالك انت؟ لاباس
0: الحمد لله
2: ان شاء الله كل عام وانت حي،
0: وانت زيد بالف خير، ربي يحفظك ويخليك يعيشك
2: وان شاء الله
0: حمدي وسالم يعيشك، ربي يفضلك يعيشك يا سي حسين،
2: الله يرحمك ويرحم والديك.
0: سي العبيدي مسلم عليك. هيك علاش نضحكينا المرة هذه؟ جيت مع سي العبيدي مش معك. ربي يفضلك.
2: جميل الله يطول في عمر
0: ربي. امين يا ربي امين. هو شي عمره 20 سنه؟
2: هاي لا
0: حتى انا قلت له
2: مزال على ورق
0: ايه خطر. لا والله روحه جميله وين ما يدخل يدخل معها الضحكه.
2: قلت لك الله يطول في عمره.
0: امين. اي روحه خفيفه
2: وين ما خفيفه والله يعمل ايش.
0: صحيح صحيح صحيح
2: والله ما نطلبه.
0: ربي يحفظه ويخليه وربي يدوم العشره بيناتكم ان شاء الله يا ربي.
2: هاي ما نطولش عليك.
0: هاي سحسيني
2: حب غنايه هو طولت بيستخدم بعض
0: سعد مجيد بن سعد.
2: اي والله احسن اغاني تعرف نقطه نتمتع للصباح.
0: اي
2: يجي مهدي قاسم.
0: اي
2: الصباح يمتعنا بالاغاني الدينيه.
0: يخلي بزيد اغنيه. اي
2: والله يخلي بزيد اغنيه هذاك هو المستمتع.
0: اي بي الحمد لله.
2: هاي قدم تحيه توكل اصحابي.
0: اي
2: واحبابي اصحابي نقدم خير من اصحاب الجدد.
0: تقول انت
2: اصحاب القدم.
0: اي
2: خير من اصحاب الجدد.
0: لا هكا دبر راسك عاد تتحمل مسؤوليتك كامله بدون لشكون هالرساله المشفره الله اعلم.
2: هو يفهم راحه.
0: اي حبي حطينا عرفتك حطينا عرفتك اللي هي رساله مشفره هذه.
2: ايوه
0: ايوه وصلت الرساله.
2: التحيه لك انت وتحيه للمستمعين تحيه للمخرج وشيشانك وتحيه لحاضر البدوي تحيه لميتك فاطمه ربي يفرج عليها.
0: امين ربي يشفيها. ايوه
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. وتحيه لمحمد صالح وتحيه لعمك العبيدي وتحيه لعمك صالح من الغراب وتحيه لصاحبي ناصر وقول له ربي ان شاء الله يكمل عليه بالهني.
0: امين يا رب
2: ان شاء الله فرحة انت صغيراتك.
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: وتحيه لجابر السالمي وتحيه للحطاب عبد الحسن الحطاب وثابت خوه.
0: اي
2: وتحيه لعلي المقدم.
0: اي والكل
2: تحية لاخواتي وتحية لاختي ان شاء الله ان شاء الله لاباس عمل العملية
0: ان شاء الله باللطف عليه
2: ان شاء الله يرحم والديك. تحية لكم انتوما.
0: ربي فضلك يا سحسين. ربي فضلك يا سحسين ليلتك زينة. يعيشك ليلتك زينة يا سيدي. ربي فضلك ويخليك. يعيشك. أنا نحب نوجه تحية زيادة لسعاد القلسي اللي تفاعلت معنا. ربي فضلك يا سعاد ويخليك وإن شاء الله كل عام وانتي حية بخير ومحليك كي تتفاعل معنا. كذلك حبيت نوجه تحية لفاطمة أبو حامد. فاطمة أبو حامد اللي بعثت لنا زيادة تدوينة وقالت كل عام وانتم حيين بخير. ربي فضلك يا فطومة منورتنا. ربي فضلك ويخليك. زيدا سوسن اللحيني بعثت لنا تحية حبت على أغنية الهجرة العادل سلطان. الحقيقة وصلنا لختام اللقاء وعدنا مستمع بش سعلي من بوحجلة انه نسمعوها سعد مجيد بن سعد. ان شاء الله يا سوسن في عادات قادمة ان شاء الله نسمعوك الأغنية هذية ولا في فضائيات أخرى إن شاء الله نسمعوك الأغنية هذه. نورتنا برشا يا سوسن. شكرا لك. شكرا لكل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا. هكا نكون وصلنا الختام لقنا جمال تحيات. كم الفريق اللي كان معاكم حمدي الحوال اللي هو مخرجنا الليلة كان معاكم على امتداد 3 ساعات. كذلك سالم عيسى في المكالمات الهاتفية. أجمل تحيات حنين بن جماعة. في ختام اللقاء نخليكم مع صوت عبد المجيد بن سعد الله يرحمه.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين امتحان البكالوريا 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة SMS بإمكانهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان حالي على الساعة 10 صباحا. وأضافت أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحلف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة حيث اطلع على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية. في العالم، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية والنيجر أمس مذكرة تفاهم للتعاون العسكري ضمن زيارة رسمية يجريها رئيس وزراء النيجر إلى العاصمة طرابلس. وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة والمقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة المقبل بأنه انتصار دبلوماسي لبلاده. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الإدارة الأمريكية غيرت الشرق الأوسط جوهريا سواء التزمت إيران أم لم تلتزم، وأن بلاده لن تدفع لإيران شيئا من أموالها تحت أي ظرف من الظروف. وأشار إلى أنه سيحضر مفاوضات جنيف يوم الجمعة القادم مثلما حضر محادثات باكستان. في علاقة بالشأن اللبناني، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني الكيان الصهيوني أمس من رد قاس إذا لم يوقف اعتداءاته على لبنان. في المقابل، قال وزير المالية الصهيوني أن الجيش الصهيوني سيبقى في جنوب لبنان ولن ينسحب من لبنان على حد زعمه. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديما.

أي دمة حزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا